0: مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. بتسلال سموتريتش يشن حملة تحريض ضد السلطات الوطنية الفلسطينية وأبناء شعبنا. شهداء وجرحى في استمرار عدوان الاحتلال على لبنان. عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا في مقر المنظمة برام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، وجرى بحث آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، وأهمية الربط الدائم بين المؤسسات في شقي الوطن وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. استشهد مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة مدنية في غزة. مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال استهدفت المركبة عند تواجدها في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأفادت مصادر طبية في المشفى المعمداني بمدينة غزة باستقبالها إصابات جراء استهداف مسيرة مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين بحي الزيتون. وكانت مصادر طبية في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الحرب الإبادة على أبناء شعبنا إلى 72,772 شهيدا، والإصابات إلى 172,707 منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة. في قطاع غزة لم تعد المأساة عند حدود الموت فقط، بل امتدت لتلاحق الفلسطيني حتى مثواه الأخير. ففي ظل اتساع رقعة الدمار واستمرار الحرب باتت المقابر عاجزة عن استيعاب أعداد الشهداء والموتى في مشهد يكشف جانبا من الكارثة الإنسانية في إطار كوارث أخرى.
1: في غزة حيث لم يعد هناك شيء قابل للحياة أو حتى لم يبقى مكان للأموات والشهداء، فلم تعد تقتصر المأساة على الأحياء. فعندما تفقد إحدى العائلات أحدا يكون العبء مضاعفا، يتجلى في ألم الفقد ويمتد ليصل إلى ألم مواراة الفقيد الثرى، هذا الثرى الذي ضاق بالجثامين ولم يعد هناك متسع للمزيد. فالقبور ممتلئة، مما دفع الأهالي إلى استخدام القبور الجماعية في خيار أخير لجأ إليه أبناء شعبنا مضطرين لذلك تحت قسوة الظروف التي تلت الإبادة الجماعية. الغزيون وليس كما باقي شعوب الأرض، فرحلة البحث الشاقة عن القبور قد تمتد إلى ساعات للبحث عن مثوأ أخير لميت يليق بالكرامة الإنسانية وبما ينسجم مع التعاليم الدينية. فالعاملون في مجال الدفن يتحدثون عن واقع يفوق الاحتمال، إذ باتت المقابر الجماعية والممرات الضيقة وحتى المساحات القريبة من المقابر القديمة خيارات تستخدم بشكل يومي لدفن الشهداء والموتى في وقت تعجز فيه البلديات والجهات المختصة عن إيجاد حلول سريعة للأزمة المتفاقمة. وبين ركام الحرب وضيق الأرض تتحول رحلة الوداع الأخيرة في غزة إلى معاناة إضافية تثقل هاكل العائلات، لتبقى الحقيقة الأكثر قسوة أن الموت في القطاع لم يعد نهاية الألم بل بداية رحلة جديدة من البحث عن قبر. بنزير أيخمان، تلفزيون فلسطين.
0: حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 مواطن في قطاع غزة، أي حوالي 77% من أهل القطاع، لخطر المجاعة بشكل فوري. وذلك نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات.
2: محذرا من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في قطاع غزة، أي ما يقارب 77% من سكان القطاع، لخطر المجاعة بشكل فوري نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات، استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية مجددا مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر، مؤكدا جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء لضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز وحدة الوطن والولاية الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا في الوقت ذاته على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة، لا لأن تكون بديلا على الولاية الفلسطينية أو على الانتظام الكامل لتحويل أموال المقاصة. إلى ذلك أدان المجلس تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية على القرى بالتزامن مع تنفيذ سلطات الاحتلال لعمليات الهدم للمنشآت والمنازل وتوزيع اخطارات أخرى بالهدم وإصدار أوامر عسكرية لمصادرة أراض في عدة مناطق، مدينا كذلك مصادقة سلطات الاحتلال على تحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية، مجددا مطالبته بتوفير حماية دولية لشعبنا ووقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني. هذا وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للسيد الرئيس وحركة فتح على نجاح انعقاد المؤتمر الثامن باعتباره أحد مسارات النهج الديمقراطي والوطني الذي تبناه وأعلنه السيد الرئيس محمود عباس. إلى ذلك وإذ يحيي المجلس موظفي القطاع العام على صبرهم وتفانيهم في خدمة شعبهم وتعزيز صموده، فإنه يهيب بكافة النقابات وقف الفعاليات الاحتجاجية لتمتين تماسك الجبهة الداخلية أمام الهجمة الشرسة من حكومة الاحتلال ومستوطنيها، مؤكدا مواصلة وزارة المالية جهودها لتأمين صرف دفعة من الراتب قبل العيد، وستصدر بيانا بهذا الخصوص لاحقا. على صعيد آخر، وجه مجلس الوزراء وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول لترقيم المواشي وحصرها لإثبات ملكيتها في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواشي وتكرار حوادث السرقة، مصادقا على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة في اجتماعها رقم 154، ومنها تخصيص أراضي حكومية في عدة مناطق للمصلحة العامة، وعلى طلبات تمويل خاصة بشركات غير ربحية من جهات مانحة لغايات إغاثية وتنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
0: شددت دولة قطر على أن الاعتراف بالنكبة هو أساس لا غنى عنه لأي حل سلمي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان لقطر ألقته مندوبة الدوحة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بشأن إحياء الذكرى 78 للنكبة، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ونشرته وزارة الخارجية. كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تفاصيل عملية نفذتها على مدى نحو 10 أشهر بهدف إنقاذ ملايين الوثائق الأرشيفية التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ النكبة عام 48. وفق موقع أونروا، فقد قال المستشار الإعلامي عدنان أبو حسنة إن الأرشيف يوثق الحركة اليومية للاجئين الفلسطينيين والقضايا الشخصية والاجتماعية من الزواج والمواليد والوفيات إلى عمليات التسجيل وبناء المخيمات، وأشار إلى أن هذه الوثائق تمثل الذاكرة الجمعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وبين في تصريحات صحفية أن الحفاظ على هذا الأرشيف جزء مهم من ولاية الوكالة، وأكد أن دور أونروا لا يقتصر على تقديم التعليم والصحة والإغاثة، بل يشمل أيضا الحفاظ على هوية الفلسطينيين والموروث التاريخي العالمي للقضية الفلسطينية. كما لفت إلى أن الأرشيف جرت رقمنته بالكامل مع الاحتفاظ في ذات الوقت بالوثائق الأصلية نظرا لأهميتها، وأوضح أن إتلاف هذا الأرشيف سيكون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. من جانبها وفي تقرير لها، قالت صحيفة غارديان إن هذه العملية شارك فيها 10 من موظفي أونروا، توزعوا على 4 دول على الأقل، وشملت نقل وثائق من مناطق تتعرض للقصف في غزة قبل إخراجها إلى جمهورية مصر العربية، ثم شحن صناديق الأرشيف عبر طائرات أردنية إلى عمان خشية مصادرة سلطات الاحتلال لهذه الوثائق أو إتلافها. أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش رفضه قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في خطوة ربطها بسياسات الحكومة الحالية وحربها المستمرة على أبناء شعبنا. ميلانوفيتش قال إن بلاده لن توافق على تعيين السفير المقترح، وأشار إلى أن المرشح لم ولن يحصل على موافقته الرئاسية، في موقف يعكس اعتراضه على سياسات دولة الاحتلال. من جانبها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من المتوقع وصول السفير نيسان أمدور الذي عين في تشرين الثاني خلفا للسفير الحالي إلى كرواتيا بنهاية مايو، لكن بصفته قائما بالأعمال وليس سفيرا، وهو منصب لا يتطلب بالضرورة موافقة رئاسية. وأوضح الرئيس الكرواتي في بيان أن الموافقة على السفراء أو رفضهم حق سياسي للدولة، واتهم إسرائيل بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية لأنها أعلنت بشكل مبكر عن التعيين قبل الحصول على الموافقة الرسمية. أصدر وزير المالية في دولة الاحتلال بيتسلائيل سموتريتش أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر، كما توعد بخطوات انتقامية من السلطة الوطنية الفلسطينية وأبناء شعبنا، ردا على ما قال إنه إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
3: عقب إبلاغه بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحقه، شن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش حملة تحريض ضد السلطة الوطنية وأبناء شعبنا، وشرع بخطوات انتقامية ردا على إصدار هذا القرار. ففي أول تعقيب له على إصدار مذكرة الاعتقال، قال سموتريتش إنه قام بتوقيع أمر فوري بإخلاء الخان الأحمر، معتبرا ذلك خطوة أولية فقط من سلسلة خطوات انتقامية ستستهدف أبناء شعبنا وقيادته، ردا على اتهامه من قبل المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، إذ اتهم سموتريتش المحكمة بمعاداة السامية، مضيفا أنها تحاول فرض ما أسماه بالانتحار السياسي على إسرائيل، واصفا قرارها بإعلان الحرب التي لن ترهبه، مشيرا إلى أنه مستعد لدفع الأثمان لخدمة شعبه. لكن سموتريتش لم يكتفي بشن هجوم على المحكمة وعلى الدول الأوروبية التي اتهمها بالازدواجية، إنما وجه سهامه ضد السلطة الوطنية متوعدا بخطوات غير مسبوقة ضدها. ففي تصريحاته الهجومية قال سموتريتش إن الأيدي أيدي محكمة لاهاي، لكن الصوت هو صوت السلطة الفلسطينية، متوعدا بالرد عليها بموجب صلاحياته وبمهاجمة كل هدف اقتصادي ممكن. هذه التهديدات التي أطلقها سموتريتش تزامنت مع نشره قرار المصادقة على إخلاء تجمع الخان الأحمر، وذلك ضمن مخطط شامل تعمل عليه حكومته لتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين والحيلولة دون أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، إذ يستغل سموتريتش قرار محكمة الجنايات الدولية لإحكام القبضة وتوسيع مشروعه الاستيطاني الذي يعمل عليه منذ سنوات، حيث لم يكن بحاجة إلى ذريعة تبرر بطشه واستبداده. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
0: على مقربة من ذلك يضغط جيش الاحتلال بهدف رفع موازنته أو ميزانيته إلى 45 مليار شيكل. يأتي ذلك في ظل اعتراضات من قبل وزارة المالية الإسرائيلية وفي ظل تحذيرات خبراء اقتصاديين من تداعيات خطيرة وواسعة.
4: يشهد المشهد السياسي والأمني في إسرائيل مداولات

0: حساسة قد تكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب المتواصلة على عدة جبهات، في وقت تطالب فيه وزارة جيش الاحتلال بزيادة غير مسبوقة في ميزانية الأمن للعام 2026 تصل إلى نحو 45 مليار شيكل إضافية. ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعين متزامنين، الأول مع قادة المؤسسة الأمنية ووزارة المالية لبحث ميزانية الأمن، والثاني ضمن جلسة للكابينت الأمني المصغر، هي الثانية خلال يومين، لمناقشة التطورات المرتبطة بإيران ولبنان وقطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن وزارة الأمن ستطالب برفع الميزانية الأمنية إلى ما بين 183 و 188 مليار شيكل، مقارنة ب 112 مليار شيكل فقط في مشروع الموازنة الأصلي لعام 2026، فيما تبلغ الميزانية المصادق عليها حاليا نحو 143 مليار شيكل بعد زيادة أقرت على خلفية الحروب الأخيرة مع إيران. ويشارك في الاجتماع وزير جيش الاحتلال ياسرائيل كاتس ووزير المالية بتسليل سموتريتش إلى جانب ممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة المالية والمؤسسة العسكرية، وسط توقعات بخلافات حادة بين الجانبين الأمني والاقتصادي. وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد التحذيرات الاقتصادية داخل إسرائيل من تفاقم ما يوصف بالميزانية الوهمية نتيجة الارتفاع المتكرر في الانفاق الأمني منذ عام 2023 بدعم مباشر من حكومة نتنياهو، الأمر الذي يزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي ويعمق العجز المالي للدولة.
1: صادقت حكومة الاحتلال على حزمة قرارات ومخططات تهويدية جديدة خلال اجتماع حكومي عقد لما يسمى يوم توحيد القدس. يأتي ذلك في سياق مخطط ممنهج يهدف إلى إحكام السيطرة على الأرض والمقدسات والمعالم التاريخية الفلسطينية.
2: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حزمة جديدة من القرارات والمخططات التهويدية في مدينة القدس المحتلة خلال اجتماع حكومي عقد بمناسبة ما يسمى يوم توحيد القدس، في خطوة تعكس تسارع المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وإعادة تشكيل الطابع الجغرافي والديمغرافي للمدينة بما يخدم الرواية الإسرائيلية. وشملت القرارات تخصيص مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر والسابق في حي الشيخ جراح والمقام على مساحة تقدر بنحو 36 دنما لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لوزارة جيش الاحتلال، رغم أن الموقع يتبع لمؤسسة أممية ويتمتع بحصانات وامتيازات دولية. كما صادقت سلطات الاحتلال على خطة جديدة في منطقة حائط البراق ومحيط المسجد الأقصى تتضمن مشاريع بناء تحتية وخططا تمتد حتى عام 2031، إلى جانب توسيع الأنشطة التعليمية والدينية الموجهة للمجتمع الإسرائيلي ومواصلة أعمال الحفريات والكشف الأثري في المنطقة. وفي سياق متصل، أقرت سلطات الاحتلال مشروعا جديدا لتطوير ما يعرف باسم بركة ماميلا في إشارة إلى مقبرة مأمن الله التاريخية وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى ما يسمى حديقة الاستقلال بميزانية تصل إلى 80 مليون شيقل، رغم أن الموقع يعد من أبرز المقابر الإسلامية التاريخية في القدس ويضم رفات علماء ومجاهدين وأعيان مقدسيين يعود تاريخها إلى قرون طويلة. كما تتضمن المخططات إنشاء مركز تراثي استعماري في موقع مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة ضمن مشروع يهدف إلى تحويل الموقع إلى مركز سياحي وتعليمي يخدم الرواية الإسرائيلية، ويشمل إعادة تأهيل مباني المطار التاريخية وإنشاء معارض حول تاريخ الطيران الإسرائيلي والاستيطان في المنطقة المعروفة إسرائيليا باسم عطاروت. وأقرت حكومة الاحتلال كذلك إقامة مركز للفئات السكانية الخاصة جنوبي البلدة القديمة يضم مرافق سكنية وخدماتية، إلى جانب استخدامه كمركز إجلاء في حالات الطوارئ. وتأتي هذه القرارات بالتوازي مع تشكيل فريق وزاري إسرائيلي خاص للتحضير لإحياء الذكرى 60 لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، في وقت تتواصل فيه المشاريع التهويدية والاستعمارية في مختلف أحياء المدينة، وسط تحذيرات من تصاعد محاولة فرض الأمر الواقع وتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: بين الفقد والحياة.

0: والغياب والولادة تولد حكاية جديدة. إنها حكاية طفلة جاءت على هذه الدنيا بعد أسابيع من ارتقاء والدها لتصبح امتدادا لحلم انتظره هذا الشهيد الأب 15 عاما.
1: حلم طويل عاشه جهاد أبو نعيم وهو يترقب لحظة أن يصبح أبا، 15 عاما من الدعاء والانتظار واللهفة، وحلم يكبر في قلبه قبل أن تحمل زوجته طفلته بين يديها. كان اسمها جاهزا منذ وقت طويل، جوانا، لكن بين الحلم واللقاء كانت الرصاصة أسرع.
2: ابعد ابعد ابعد ابعد.
1: ففي 21 من نيسان ارتقى جهاد أبو نعيم برصاص المستوطنين والاحتلال خلال الهجوم على قرية المغير، ورحل قبل أن يعيش اللحظة التي انتظرها عمرا كاملا، لحظة أن يحمل طفلته الأولى. ولدت جوانا لتبصر نور الحياة للمرة الأولى، جاءت لتحمل الاسم الذي اختاره لها والدها، وتحمل معها حكاية لا تشبه أي بداية، بداية يختلط فيها الفرح بالفقد والولادة بالغياب. لم يرى جهاد ملامح طفلته، لم يسمع بكاءها الأول، ولم يحتضنها كما حلم طويلا. وجوانا ولدت يتيمة الأب، لكنها ستكبر وهي تعرف أن والدها أحبها قبل أن يراها، وانتظرها سنوات طويلة قبل أن تولد وتكون امتداده الباقي. في فلسطين حتى الولادة قد تحمل وجعا، وحتى الفرح قد يأتي مثقلا بالغياب، لكن الحياة رغم كل شيء تجد طريقها دائما. جوانا ليست فقط ابنة شهيد، هي الحلم الذي انتظره والدها 15 عاما، والذكرى التي تركها خلفه لتكبر حاملة اسمه وحكايته في قصة تختصر وجع الفلسطينيين وإصرارهم على الحياة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: أجرى وزير الثقافة والسياحة جولة في صبصتيا شمال غرب نابلس، تضمنت لقاءات رسمية ومسارا سياحيا داخل أبرز المعالم الأثرية في البلدة، تأكيدا على مكانتها التاريخية والحضارية، ورفضا للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الموقع الأثري بشكل متواصل.
3: بهدف تسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وحماية الإرث التاريخي من محاولات التهويد، استقبلت بلدة صبصتيا شمال غرب نابلس وزيري الثقافة والسياحة ضمن جولة ميدانية تضمنت لقاءات رسمية ومسارا سياحيا داخل أبرز المعالم الأثرية في البلدة، تأكيدا على مكانتها التاريخية والحضارية، ورفضا للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الموقع الأثري بشكل متواصل.
4: حقيقة احنا اليوم طبعا وجودنا في صبصتيا له دلالة هامة انه هذه صبصتيا مستهدفة بشكل كبير، ووزارة السياحة والأثار طبعا احنا كوزارة حضرنا كل ملف تسجيل على التراث العالمي، وان شاء الله راح يكون الملف يعني على طاولة اليونسكو في شهر 7، نتأمل يتم الموافقة عليه. احنا يعني نبذل كل جهدنا من أجل حماية هذه المواقع يعني وإحاطتها بكل ما نستطيع من حماية حتى يعني تكون تحت سيطرتنا، بالرغم من كل إجراءات الاحتلال اللي بيحاول حتى تغيير القوانين في الضفة الغربية والسيطرة على كل المواقع الأثرية.
5: طبعا نحن نتحدث عن استهداف إسرائيلي واضح للموروث الثقافي الفلسطيني من أجل محو وطمس الهوية الفلسطينية، وهم يحاولون سرقة حتى التراث الفلسطيني والمواقع الأثرية والتراث اللامادي الفلسطيني، ودورنا هنا أن نعزز هذا التراث، نؤكد على أهمية الحفاظ عليه من خلال التواجد كمسؤولين وكأفراد وكمواطنين في هذه المواقع التي نعتبر أنها في مجملها تشكل الهوية الفلسطينية، وهي معالم تاريخية فلسطينية يجب الحفاظ عليها، يجب صونها.
3: وتأتي هذه الجولة في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة الأثرية، وسط محاولات متواصلة لفرض السيطرة على الموقع وتغيير طابعه التاريخي، الأمر الذي يدفع الجهات الرسمية والثقافية إلى تكثيف حضورها في صبصتيا تأكيدا على هويتها الفلسطينية ومكانتها الحضارية.
6: هذه دولة استعمارية لا يوجد لها أي جذور، وتحاول تزييف التاريخ من خلال اقتلاع الآثار الفلسطينية ومن خلال محاولات إعادة صياغة التاريخ من أجل أن تجد لها جذور مزيفة في هذه المنطقة. لذلك نحن

0: مهمتنا هو الدفاع عن جذورنا التاريخية في على نطاق اليونسكو. نحن مهمتنا هو توثيق بأن هذه مناطق أثرية فلسطينية، تثبيت بأنها تعود للشعب الكنعاني وما قبل الشعب الكنعاني.
1: يعني اليوم نحن موجودين هون احنا ووزير السياحة ووزير الثقافة وسفير فلسطين في اليونسكو، ايضا فيليا سباسي بعد تصريح الاحتلال ان هي توسيع استيطانة وفي المنطقة السباسي، جينا نحن اصحاب الارض ونحن اصحاب التاريخ واصحاب الحضارة واصحاب الاثار، نحن الفلسطينيين جينا ننقل رسالة البلدية ولكل مواطنين محافظة نابلس، يجب علينا أن نكون هنا ولا نرحل، نثبت هنا في المكان ولن نرحل من هذا المكان.
2: وفي سباستيا لا تبدو الحجارة مجرد آثار صامتة، بل هي شواهد حية على تاريخ فلسطيني يحاول الاحتلال طمسه عبر الاقتحامات المتكررة والتضييق على البلدة القديمة في محاولة لفرض روايته على واحد من أبرز المواقع الأثرية في فلسطين.
3: اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين البلدة القديمة في الخليل وحولت باحات المسجد الإبراهيمي الشريف إلى ساحة للاحتفال وإقامة رقصات تلمودية صاخبة.
4: تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين البلدة القديمة في الخليل بعد أن فرض الجنود حصارا على المنطقة وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم.
5: للأسف هذا العدو وهذه الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين لا يوجد لهم أي خطوط حمر، اقتحام لمسجد مقدس، إقامة حفلات صاخبة في داخل هذا المسجد، هذا مطلوب من العالم أجمع أن يتحمل المسؤولية، أن يكون له رد واضح من أجل حماية المقدسات وحماية الأديان. هذا الاحتلال لا يرى أحد في العالم، للأسف مستمر ومستمرين في عملية تهويد البلدة القديمة والسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في ظل غياب دولي رهيب، في ظل غياب كل المؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني وكل المؤسسات الدولية.
4: وفي انتهاك صارخ حول المستوطنون باحات المسجد الإبراهيمي الشريف إلى ساحة للاحتفال وإقامة رقصات تلمودية ترافقت مع موسيقى صاخبة وسط منع الاحتلال للمصلين من دخول الحرم.
6: طبعا احتفالات اليهود كثيرة خلال العام، يتم إغلاق المسجد الإبراهيمي باستمرار أمام وجه المصلين بحجج واهية، منها أنه في عندهم عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، فكثرة الأعياد أدت إلى إغلاقات متكررة للمسجد الإبراهيمي بالإضافة إلى منع الأذان أكثر من 50 مرة في العام. طبعا المستوطنين كانوا بداية من محيط مدينة الخليل ومن داخل مدينة الخليل يؤمون إلى المسجد الإبراهيمي، لكن في الآونة الأخيرة بدأ المستوطنون يتقاطرون من مختلف أنحاء المستوطنات المزروعة في أرض فلسطين، يتقاطرون إلى المسجد الإبراهيمي.
4: ولا تقتصر اقتحامات المستوطنين على المسجد الإبراهيمي فقط، بل تطال كافة المواقع الأثرية والتاريخية في الخليل، ومن ضمنها موقع عين حسكة في حلحول في مسعى لتكريس الاستيطان وطمس الهوية الفلسطينية. اقتحامات واسعة واعتداءات موثقة تضع معالم الخليل التاريخية ومقدساتها أمام استهداف ممنهج في واقع مرير يواجهه المواطنون هنا بالصمود والثبات. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
3: تواصل آليات الاحتلال العمل في المشاريع الاستيطانية بمحافظة قلقيلية ضمن سياسة تهدف إلى ربط المستوطنات بعضها البعض مع فصل المدن والبلدات الفلسطينية وتحويلها إلى معازل.
7: تشهد القرى الشرقية من محافظة قلقيلية تصعيدا لافتا في النشاطات الاستيطانية تمثل في شق طرق جديدة وتوسعة المستوطنات القائمة لبناء وحدات سكنية إضافية إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين. أكثر من 9 قرى في المنطقة باتت هدفا مباشرا لهذا التمدد وسط تحذيرات من مخططات استيطانية تهدف إلى فصل القرى الشرقية عن محيطها الجغرافي وتحويلها إلى جيوب معزولة ومحاصرة. في قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق استيطاني جديد يلتف حول القرية ويصادر ما يزيد عن 220 دنما من أراضي المواطنين في الفندق وجين صفوت وإمتين.
8: هذا الشارع تأثيره جدري.

0: فكرة الفندق تأثيره على المزارع البسيط اللي عمره صار مسن، عمره 60 70 سنة، يتعود على يمر في من طريق زراعي من بيته لأرضه، انقطعت الطريق هذه. الآن مطلوب من هذا المزارع اللي هو كان بسيط يسوق غنماته أو يمشي يسوق حمارته يوصل لأرضه، اليوم مطلوب منه يمشي بدل ما كان يمشي 300 متر بدي يمشي كيلو و300 متر.
1: أما في قرية كفر قدوم فتقام أعمال بناء لحي استيطاني جديد ضمن توسعة مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي المواطنين هناك، في حين تواصل الجرافات العمل على مدار الساعة في محيط مستوطنة تسوفيم الواقعة على أراضي قلقيليا وجيوس والنبلياس لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة منذ بدء العدوان الأخير. هذا التوسع لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يفاقم من معاناة المواطنين اليومية ويهدد مصدر رزقهم الأساسي المتمثل في الزراعة عبر مصادرة أراضيهم وحرمانهم من الوصول إلى ما تبقى منها. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
2: أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل من بينها منازل مأهولة في بتير غرب بيت لحم.
3: 10 منازل ومبان طالتها إخطارات الاحتلال في قرية بتير غرب بيت لحم بوقف العمل والبناء فيها، علما أن عددا منها مأهول بالمواطنين منذ سنوات. تقع ضمن أحياء سكنية من القرية فيها منازل شيدت قبل 10 سنين.
4: تفاجأنا الصبح لقينا الجيش محوطين المنطقة وبلش يلزق في اختارات ويمشي من دار لدار، تكون يعني جاي ماخذ المنطقة مكاولة وطالع فيها، ما خلاش ولا واحد إلا لزق عليه. والله حين على الورق اللي كتبوا لنا إياها في 27، يعني بيبقى يوم العيد بتصور في محاكم للمجموعة كلها، يعني الجيران اللي هنا في محكمة، فبعرفش يعني شو بتبقى يعني توقيتها يعني يوم العيد.
5: هناك أبنية أيضا لها 10 سنين قائمة موجودة، وفي نفس المنطقة التي فيها هذه الاختراط أيضا يوجد منازل وبها عائلات ومسكونة، وجزء من المنازل التي ما اختارها هي أيضا جزء منها مسكون، يعني هم بيشتغلوا في نفس البناء اللي تم اختاره، يعني ليس مكان آخر أو مكان بعيد عن المكان اللي تم اختاره.
3: رغم توسيعة المخطط الهيكلي للقرية التي تمت قبل الحرب الأخيرة على غزة، إلا أن الاحتلال يتربص بالبناء فيها وحتى في وسط الأحياء السكنية القديمة، فالهدف الاحتلالي يكمن في منع البناء على ما تبقى من أراضي القرية.
6: في الواقع يعني احنا فوجئنا بهالاختراط علما بأن مخطط هيكلي بتير كان قد وسع ب200 دونم في هذه المنطقة. هذه الاختراط ليست إلا نوع من التحريض من قبل المستوطنين على أهالي بتير وفي عدة مناطق، ليس هذه المرة الأولى، وقبل أيام تم إعطاء بعض الاختارات لأناس قاموا بتقليم أشجارهم وزراعة أرضهم.
3: فكل الإجراءات الاحتلالية والمنع للبناء والتوسع العمراني لمنازل المواطنين يوازيها توسعة للبؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي القرية وأشق طريق عليها ودعمها بالبنية التحتية لتصبح في المستقبل القريب امتدادا استيطانيا رابطا من خلال أراضي القرية مع الحزام الاستيطاني في غرب محافظة بيت لحم.
7: اختارات بوقف العمل والبناء في عدد من المنازل في محيط القرية وعلى مسافة قريبة من المنطقة المستهدفة، يخطط الاحتلال لشق شارع الاستيطاني، فهنا يحرم المواطنون من البناء وفي الجهة المقابلة تنهب الأراضي من أجل البناء الاستيطاني. هانفا نوتلفزيون فلسطين، بتير غرب بيت لحم.
2: يواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان مخلفا شهداء وجرحى وتدميرا في المباني والبنية التحتية. مراسلنا قال إن غارات الاحتلال شملت عددا من البلدات الجنوبية، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وكان جيش الاحتلال وجه إنذارات جديدة بالإخلاء بالتزامن مع شن غارات جوية وبالمدفعية على البلدات الجنوبية، ويواصل الاحتلال التخلي عن التزاماته المتعلقة بتمديد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه عقب الجولة 3 من المفاوضات في واشنطن.
8: الانتظار لمدة 45 يوما إضافية في لبنان وللمرة الثالثة في الميدان، حيث تستمر الأعمال العسكرية بكافة أشكالها على رقعة كبيرة من الجنوب اللبناني الذي يتعرض يوميا للقصف المدفعي والغارات الجوية، إضافة لاستمرار الإنذارات بالإخلاء من قبل الاحتلال لمناطق جنوبية ومبان سكنية، كان آخرها إنذار وجه لمبنى سكني في منطقة المعشوق فجر اليوم ليتم استهدافه بعد وقت قصير. صباح اليوم تعرض الجنوب اللبناني لعشرات الغارات والضربات المدفعية تركزت في مناطق كفرة، قلوي، دبين، مرتفعات الريحان، بيت يحون، برج الشمالي، والتي تقع جميعها ضمن الأقضية الجنوبية صور، بنت جبي، المرجعيون والنبطية. في ذات السياق استهدف الطيران المسير سيارة في بلدة حاروف أدت لارتقاء شهيد وإصابة شخص آخر، إضافة لاستهداف دراجة نارية في بلدة فرون استشهد على إثرها مواطن وأصيب آخرون. هذا وتستمر المواجهات الميدانية في أكثر من منطقة جنوبية بين عناصر من حزب الله وجيش الاحتلال. هذا الواقع الميداني الصعب ينعكس على الواقع الإنساني في لبنان، حيث أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث أن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 130,000، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 3,020 شهيدا والجرحى إلى أكثر من 9,000 جريح. وفي مواجهة هذا الواقع المعقد تستمر الجهود الرسمية السياسية والدبلوماسية في السعي لإيجاد مخرج نهائي تتوقف على إثره كافة الأعمال العسكرية، حيث من المتوقع أن تستكمل جلسات المفاوضات في واشنطن. بحسب مصادر رسمية تم تحديد 29 من الشهر الجاري إضافة إلى 2 و3 من حزيران المقبل كمواعيد مبدئية للجولة الرابعة من المفاوضات. بالحجاز، تلفزيون فلسطين.
2: نظم تونسيون وقفات احتجاجية في العاصمة وفي عدد من المحافظات رفضا لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى وللتنديد باستهداف سفن أسطول الصمود العالمي.
9: تضامنا مع أبناء شعبنا، نظم تونسيون وقفات احتجاجية في العاصمة وفي عدد من المحافظات رفضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة وتنديدا باستهدافه لسفن أسطول الصمود العالمي.
10: حركة التاريخ علمتنا أن كل يعني إرادة الشعوب لا تقهر، وأن هذه المسيرات وهذه التحركات على مستوى العالم وآخرها اليوم هناك يعني قافلة في في في, في ليبيا، موجودة قافلة في ليبيا يعني قافلة أممية من مغاربة ومن معناها أجانب موجودين الآن في ليبيا ويحاولون كسر الحصار.
9: ورفع المحتجون أعلام فلسطين وهتفوا بشعارات طالبوا من خلالها بوقف جرائم الاحتلال وفسح المجال أمام الأسطول العالمي للوصول إلى غزة وكسر الحصار، إضافة إلى التحرك من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين.
11: الأسرى اللي آخر مرة من غفير ونتنياهو والحكومة المتطرفة المتوحشة تأخذ قرار معناها بدعة، قرار لا فيه أي بعد من الأبعاد حتى تاع الحقوق المدنية للمساجين، وهو معناها في بالكم وهو قتل، يعني قتل عمد لأسير قضية وطنية، مش بتاع قضية حق عام ولا قضية مدنية، قضية يعني وطنية بتاع وطن بحاله.
9: نحن في فرنسا مهتمون جدا بالقضية الفلسطينية، وأنا شخصيا أحاول رفقة أطفالي أن نساعد مع المنظمات الإنسانية في إرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وأشارك معهم في جميع المظاهرات الداعمة لها. وثمن المشاركون التحركات العالمية الداعمة لأبناء شعبنا والتحركات الشعبية والدبلوماسية في كافة أنحاء العالم من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: نظمت جمعية كي لا ننسى حفلة ختام لمشروع جسور الأمل، هذا المشروع الذي استهدف 120 شابة وشابة لدعمهم وتمكينهم اقتصاديا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.
12: تعا تحت رعاية محافظ جنين اختتمت جمعية كي لا ننسى مشروع جسور الأمل الهادف إلى تمكين الشباب والشابات في رسالة تؤكد أن أبناء مخيم جنين رغم ما تعرضوا له من استهداف ونزوح ومعاناة قاسية ما زالوا قادرين على صناعة الأمل والتمسك بالحياة. وجاء المشروع ليمنح مساحة حقيقية للدعم والتأهيل في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعائلات النازحة، خاصة بعد فقدان كثيرين مصادر رزقهم واستقرارهم.
13: كي لا ننسى والقنصلية الفرنسية تختتم دورة تدريبية استهدفت أكثر من 100 شاب وصبية من محافظة جنين، طبعا بعنوان جسور الأمل. طبعا ليه جسور الأمل؟ لأنها أعطت أمل للشباب اللي هم كانوا مهمشين ما عندهمش فرص عمل، اللي فقدوا أعمالهم وأشغالهم في ظل حالة النزوح. اليوم هم تدربوا وتأهلوا بحيث يصبحوا قادرين على أن يبدوا مشاريع صغيرة، وبجانب التدريب المهني واللي هو كثير كان مهم وكان هو احتياج للمجتمع الفلسطيني.
14: بعد عملية التخرج بيكون في متابعة مع شركائنا في القطاع الخاص اللي احنا بنرسل عليهم الطلاب، يعني الطلاب ما بيخرجوا لسوق العمل بشكل عشوائي، بيكون في فترة تدريب في سوق العمل بشكل كامل ضمن متطلبات التخرج. ما بيكون في تخرج قبل ما انه الطالب ينهي هاي عملية التدريب، بتكون شهر بالكامل في بعض البرامج، وبتكون احيانا 4 أشهر في برامج اخرى. في هذا البرنامج كان التدريب مدته 3 شهور تدريب في الميدان، بتتم متابعة الطلاب، وغالبا الطالب بيشتغل في المكان اللي هو بتدرب فيه في القطاع الخاص.
12: وركز المشروع على دعم وتمكين ابناء المخيم النازحين من خلال التدريب المهني والتأهيل العملي، بما يسهم في تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل وفتح آفاق جديدة أمامهم لمواجهة الواقع القاسي. واستهدف عشرات الشباب والشابات الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام تحديات النزوح والبطالة والحرمان ليمنحهم أدوات حقيقية تساعدهم على استعادة الثقة بأنفسهم وبناء مستقبل أكثر استقراراً رغم كل الظروف.
15: فعليا انا كخريج اهلني هاي الدوره لسوق العمل بدوره الحلاقه، فاهلتني لسوق العمل، صرت احلق لاصحابي لاخوتي لاهلي، وكنت حتى مخطط اني افتح صالون الي خاص. فشكرا جدا لجمعيه كي لا ننسى وشكرا لجنين.
12: وجاء مشروع جسور الأمل بتنفيذ من جمعية كي لا ننسى ومركز التدريب المهني بالشراكة مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس في إطار دعم وتمكين الشباب اقتصاديا ومهنيا، حيث استهدف 120 شابا وشابة من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية والمعرفة اللازمة للعمل في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل ويدعم قدرتهم على بناء مستقبل أفضل. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تتواصل الجهود لدعم الشباب وتمكينهم من خلال توفير فرص تعزز صمودهم وتساهم في بناء مستقبل أفضل. من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: قطاع الحجر الأحمر في محافظة سلفيت يبرز كأحد أعمدة الاقتصاد المحلي، لكنه يصطدم بعقبات الترخيص ومخاطر المصادرة.
16: تحديات كثيرة تواجه العاملين في هذا القطاع، سنسردها لكم في هذا التقرير ورحلة البحث عن هذه الثروة الطبيعية.
17: يعد قطاع الحجر الأحمر في محافظة سلفيت من أبرز القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم بفعالية في تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتعزيز الناتج المحلي. وتمتاز المحافظة بطبيعتها الجبلية الغنية بالثروات الطبيعية، حيث يعرف الحجر الأحمر أو الوردي المستخرج من مقالعها بجودته العالية وصلابته وجمالية ألوانه المميزة، ما يجعله مادة مطلوبة بقوة في قطاع البناء والعمارة. وقد منح ذلك محافظة سلفيت ميزة تنافسية واستراتيجية مهمة في هذا المجال.
18: بسبب اليهود وبسبب المستوطنين وبسبب هاي الأمور احنا اليوم بنعاني كثير مش شوي. السبب الأول مناطق سي ممنوع ندخلها وما نقدر ندخلها لأنه خلص بقول لك احتلال. اليوم في دارك بتعرش تنام من خلق والناس. فيا صديقي هذا احنا هنا اليوم وفبروكين في خلينا نقول في مناطق ألف بسبب إنه إحنا ما بنقدر نروح للأراضي المنيحة اللي هي حاليا مصادر.
19: بشغل خلينا نقول بس يكون الوضع أفضل.

0: من هذا الوضع اللي احنا فيه حاليا، يعني لانه الوضع اللي احنا فيه حاليا خلينا نقول مأساوي جدا. نشتغل شغالين صحيح، ولكن يا دوب للواحد يستر حاله ويعيش ويعيش اللي بيشتغلوا معه.
1: ورغم الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع، إلا أن العاملين فيه يواجهون جملة من التحديات المعقدة. تتمثل أبرز هذه التحديات في الظروف الجيوسياسية، حيث تقع معظم المقالع والمحاجر في مناطق مصنفة جيم، الأمر الذي يعرض أصحابها للمضايقات الإسرائيلية وصعوبة الحصول على التراخيص، إضافة إلى مخاطر مصادرة المعدات وتعطيل العمل.
2: احنا اليوم طبعا المواجهة اللي بواجهنا احنا تسكير الطرق المؤدية إلينها، يعني طريق كفر الديك مسكرة الرئيسي، طريق بروكيني مسكرة، يعني أصبحنا بنلف حول العالم. يعني لما يجي زبون يعني بتصعب يجي علينا، وفي الآخر يعني في ناس حتى بيعرفوش وين الطريق. ليش بيعرف الطريق؟ من خلال الطريق الرئيسي، ما بيعرف يقعد يلف ولا يقعد يدور وين تم إنه يوصلنا، في الآخر بيزهك وبروح. فلذلك يعني أصبح الراعي الغنم في كفر الديك صار ممنوع يطلع راعي، أصبح حلال لمين؟ للمستوطن. أصبح فعلا الوضع صعب، لأنه صار ننبع يعني عملية البحث عن المهاجر كلها في مناطق لا نستطيع الوصول إليها ولا نستطيع العمل فيها.
1: يتضح أن هذا القطاع لا يمثل مجرد نشاط اقتصادي، بل يعد موردا اقتصاديا وطنيا يعكس أهمية الثروات الطبيعية الفلسطينية وقدرتها على دعم التنمية وتعزيز صمود المواطنين. رغم ما يواجه هذا القطاع من تحديات ومعيقات، فإن تطويره والاهتمام به يبقيان ضرورة ملحة للحفاظ على استمراريته ورفع مساهمته الاقتصادية. لتلفزيون فلسطين، محمد شتية، كفر الديك.
3: لم يبقى من النشرة الثالثة فجرا إلا التذكير بالعناوين. شهيد إثر استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة، وإصابات بإطلاق الرصاص وبنيران المسيرات في مناطق أخرى. مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وزير مالية الاحتلال يشن حملة تحريض ضد السلطة الوطنية وأبناء الشعب. شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان. ختام النشاط الثالث فجر، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب واعينا وواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وبراتنا راحت وكل مكان بنروح، ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة خربت، تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفضل.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسة، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبة حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغلة دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمة ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الثلاثاء 19 من أيار، وعد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا، معي أنا وهبة. يسعد صباحك هبة.
1: يسعد صباحك إلها، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين، وبداية يوم جديد ومشوار جديد من فلسطين هذا الصباح بملفاتنا المختلفة والمتنوعة، ورصد للإنجازات والمبادرات في محافظات الوطن، وأيضا رصد للعدوان الاحتلال المستمر ومستوطنيه على المواطنين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد يوما بعد يوم. إذن ملفاتنا متنوعة على مدار ساعتين، ولكن البداية مع أسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح هذا اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكالمعتاد نبدأ مشوارنا الصباح من فلسطين هذا الصباح بجولتنا الإخبارية المحلية مع هبة الرماوي.
1: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية. والبداية مع وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية وأبرز الأخبار خلال الساعة 24 الأخيرة. الاحتلال يقتحم مخيم الفارع ويشرع بحملة اعتقالات، والاحتلال يعتقل 4 مواطنين من نابلس بينهم سيدتان. ومن اعتداءات المستوطنين يحرقون أراضي في بلدة الكرمل جنوبي الخليل، وتشييع جثمان الشهيد العملي في بيت أولى بالخليل، والاحتلال يقتحم وادي أبو فريحة شرقية بيت لحم. وأيضا من اعتداءات المستوطنين المستمرة، مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير، وأيضا يسرقون مركبة شمالية نابلس، ومستوطنون ينصبون جرفانات إضافية بين أوسرين وبيتا جنوبية نابلس. وأيضا من آخر الأخبار، الاحتلال يقتحم عدة مناطق في مدينة رام الله. وأيضا آخر التطورات، الاحتلال يقتحم بلدة يعبد ويداهم عدة محال تجارية. ونبدأ في هذا الخبر من وكالة وفا، تشييع جثمان الشهيد العملي في بيت أولى بالخليل. تفاصيل هذا الخبر شيعت جماهير غفيرة مساء الأمس. جثمان الشهيد محمود زياد العملي 32 عاما في مسقط رأسه في بلدة بيت أولى شمالي غرب الخليل. وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الأهلي بمدينة الخليل إلى منزل ذوي الشهيد، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل أن ينقل الجثمان إلى المسجد، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة ثم ورايا الثرى في المقبرة بمنطقة شعب علي في البلدة. وكان العملي وهو متزوج وأب لأربعة أطفال قد أصيب مساء أول أمس برصاص قوات الاحتلال المتمركزة عند جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين غربي بيت أولى، وقد وصفت حالته بالحرجة ليعلن عن استشهاده بالأمس متأثرا بإصابته. ونبقى في وكالة وفا والبيان الختامي لمؤتمر فتح منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهي الإنجاز السياسي المهم الأهم لشعبنا. إذن وفي هذا البيان الختامي، أكد البيان الختامي للمؤتمر الثامن لحركة فتح أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهي الإنجاز السياسي الأهم لشعبنا منذ النكبة. كما أكد البيان الذي تلاه رئيس لجنة إعداد البيان الختامي للمؤتمر أحمد صبح خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأمس في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن الوحدة الوطنية تتحقق فقط في منظمة التحرير وعلى قاعدة الالتزام بشرعيتها وقرارات مجالسها.

مجالسها الوطنية المتعاقبة وكذلك الأمر التزاماتها الدولية وعلى أساس وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة بقانون واحد وتعددية سياسية ونقابية يكفلها القانون وسلاح شرعي واحد. وأبرز ما جاء في هذا البيان: القدس تبقى درة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولا دولة دون غزة ولا دولة في غزة. الوحدة الوطنية تتحقق فقط في منظمة التحرير وعلى قاعدة الالتزام بشرعيتها وقرارات مجالسها الوطنية المتعاقبة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى مهمة وطنية مقدسة، ورعاية أسرهم وأسر الشهداء واجب التنفيذ. وأيضا من البيان الختامي: الاحتلال يفتقر إلى شرعية لإلغاء عمل الأونروا، وهو يعتدي على الشرعية الدولية ويحاول شطب قضية اللاجئين. ومؤتمر فتح باقون: صامدون في أرضنا وحكومة الاحتلال الفاشية ليست قدرنا فستزول وينتهي الاحتلال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإلى خبرنا الأخير من وكالة وفا، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,769 شهيدا، والإصابات إلى 172,704 إصابة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و40 إصابة. وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 877 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2602 إصابة، فيما جرى انتشاء 776 جثمانا. وحسب ما أفادت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة، الأمم المتحدة مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في غزة والضفة. وفي تفاصيل هذا الخبر، طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالأمس بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 من تشرين الأول 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي، وتحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024 يطالبها باتخاذ تدابير للمنع دون وقوع إبادة جماعية في غزة، كما دعاها إلى أن تحرص من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة، وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابير للحول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة على أفعال مماثلة. ونبقى في صحيفة الحياة الجديدة، والتعاون الإسلامي تحذر من خطورة استهداف الاحتلال المقدسات والعقارات الفلسطينية ومنشآت الأونروا. وفي تفاصيل هذا الخبر، حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المباني التاريخية والعقارات الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الأمانة العامة أن هذه المخططات تأتي ضمن سياسات التهويد الرامية إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض لتغيير هوية البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومحاولة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، وطمس الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي العريق للشعب الفلسطيني فيها. كما أعربت عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مخطط استيطاني يقضي بتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الذي جرى الاستيلاء عليه قسرا وبشكل مخالف للقانون الدولي في مدينة القدس المحتلة إلى متحف ومقر لما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية. وننتقل إلى صحيفة القدس، وزير شؤون القدس يضع أبو الغيط في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. وفي تفاصيل هذا الخبر وهذا اللقاء، بحث وزير شؤون القدس أشرف الأعور بالأمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمدينة القدس وسبل تعزيز التحرك العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في المدينة في ظل التصعيد المستمر والإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني فيها. وأكد الأعور خلال اللقاء الذي جرى في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أهمية الدور العربي في دعم مدينة القدس ومؤسساتها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى حجم التحديات التي تواجه المقدسيين خاصة في البلدة القديمة نتيجة الإغلاقات المتكررة والإجراءات التقييدية التي أثرت بشكل مباشر في مختلف القطاعات الحيوية وأدت إلى خسائر اقتصادية ومعيشية كبيرة. وأكد أبو الغيط دعم جامعة الدول العربية الكامل لمدينة القدس وأهلها، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، وأن الجامعة العربية تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس. وننتقل إلى خبرنا الأخير من صحيفة القدس. نادي الأسير يحذر من توجه الاحتلال لتوسيع عقوبة الإعدام بالضفة الغربية. وفي تفاصيل هذا الخبر، أطلق نادي الأسير الفلسطيني تحذيرا شديد اللهجة من اعتزام سلطات الاحتلال إلى إدخال تعديلات جوهرية على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية، تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية. واعتبر النادي في بيان صحفي أن هذا التوجه يمثل تصعيدا خطيرا يندرج ضمن المشروع الاستعماري الإبادي الذي تنتهجه المنظومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستغلة حالة العجز الدولي الممنهج. وأوضح البيان أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في أعقاب إقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى قبل نحو شهرين، وبالتزامن مع إنشاء محاكم استثنائية خاصة لمعتقلي قطاع غزة، وهو ما يعكس حجم المخاطر الوجودية المحدقة بالحركة الأسيرة. وأشارت مصادر حقوقية أن الاحتلال لم يعد يكتفي بسياسات الإعدام الميداني والقتل البطيء داخل السجون، بل يسعى الآن لمنح هذه الانتهاكات غطاء قانونيا وقضائيا رسميا. ولفت نادي الأسير إلى أن القوانين العسكرية الإسرائيلية كانت تستند تاريخيا إلى نصوص موروثة من حقبة الانتداب البريطاني تتيح الإعدام، إلا أن التحول الراهن يكمن في الرغبة السياسية المعلنة لتحويل القتل إلى سياسة قضائية ثابتة. ويهدف هذا التوجه بحسب النادي إلى تكريس نظام الفصل العنصري وتحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات تنفيذية لمشاريع المحو والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني. إذن يا مشاهدينا الكرام، هيك بنكون انتهت جولتنا الإخبارية في المواقع والصحف المحلية، والآن قراءة في الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير إلى مهيبة. عمليا آخر الأخبار والتطورات في الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي أعلن أنه أجل تجديد العملية العسكرية في اللحظة الأخيرة. كان من المفروض أن تبدأ هذه العملية العسكرية اليوم، لكنه أجلها بناء على طلب من دول الخليج، السعودية، قطر والإمارات. لكن في إسرائيل خيبة أمل كبيرة من هذا القرار، يعني في إسرائيل لا يريدون تمديد فترة وقف إطلاق النار، وإنما يريدون مواصلة هذه الحرب. لكن القرار هو أمريكي، ولا إسرائيل لا تستطيع أن تفعل أي شيء. لكن كانت هناك كما قلت خيبة أمل من قرار الرئيس الأمريكي ترامب، اللي مثلا بعلن هسه أنه كان قرر وأجل، يعني ما حدا فاهم شو اللي بده إياه الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة، يعني حتى يمكن هو مش عارف شو اللي بده إياه من هذه الحرب. نبدأ بصحيفة يديوات أهرونوت، عنوانها الرئيسي هناك صورة من إيران، يهددون يتحدثون ويراهنون. إلى جانب المفاوضات في الولايات المتحدة وإسرائيل، يستعدون لتجديد الحرب. الإيرانيون يعلمون أنهم سيتلقون ضربة قاسية ستؤدي إلى أضرار جسيمة، لكنهم لن يمنحوا ترامب صورة الانتصار. بين القناة السياسية وإمكانية الحرب، هناك إمكانية ثالثة، هدوء، سيرد عليه بالهدوء. الخليج طبعا هذا هن بيسموا الخليج الخليج الفارسي بالإعلام العبري. الشيء المشترك لكافة الجوانب هم بقوا مرتبكون بعد تصريحات ترامب أمس، هل الحديث عن خدعة أم أن الولايات المتحدة أو ترامب ينزل من على الشجرة العالية جدا. ترامب خصصته لقصف إيران اليوم، يعني عن اليوم، وألغيت ذلك بطلب من قادة الخليج ولي العهد السعودي أمير قطر ورئيس الإمارات، مصدر إسرائيلي، علينا الاستعداد للعودة للحرب الكاملة والشاملة. يعني هذا المصدر الإسرائيلي هو بنيامين نتنياهو عادة. رئيس مجلس الأمن القومي سابقا تساحي عنيقبي يعني حتى مؤخرا يكتب اليوم، ترامب يواصل خطته حول مستقبل غزة، هو يتحدث عن غزة، حول طبعا حماس فرضت حق النقد الفيتو على بعض القرارات، وهذا يعني يعتبر تحدي للرئيس الأمريكي، لكن هذا لا يخفف من إصراره لتنفيذ خطته بالنسبة طبعا خطة ترامب لقطاع غزة. هكذا يمكن تفسير موافقته على مقتل أو اغتيال القيادي في حركة حماس عز الدين حداد، يعني هو قتل فقط بعد موافقة أمريكية. حتى في هاي مثل هذه القرارات هو قرار أمريكي وليس إسرائيلي، يعني طلبت إسرائيل الإذن باغتيال عز الدين حداد. وهناك خبر حول جنود الاحتياط الذين يخدمون فترات طويلة زمنيا، نحن ننهار الواحدة تلو الآخر في ظل الأزمة للقوى البشرية في الجيش. يحاول نتنياهو إقرار قانون إعفاء الحريدين من الخدمة في الجيش، وجنود الاحتياط يصرخون نحن نستنزف ولا ننجز المهام.

المهام بشكلها الصحيح كما طبعا يجب. وطبعا هذا يضر بعمل الجنود داخل لبنان أو غزة كما يقولون. ومكشوفون أمام الطائرات المسيرة لعدم وجود أفق سياسي في لبنان وتحت النار التي لا تتوقف. الجنود في جنوب لبنان يواجهون يوميا تهديد المسيرات المتفجرة. تقرير في الخارج: تقديم طلب اعتقال ضد الوزير سموتريتش في محكمة الجنايات الدولية والتهمة الأبارتهايد. بالإضافة إلى سموتريتش قدم أيضا طلب لاعتقال وزير الأمن إسرائيل كاتس وبن غفير أيضا ورؤساء الأركان الحالي والسابق وإصدار أوامر. هذه الأوامر ستكون سرية حتى لا يعرفوا يتخذوا الإجراءات لكي لا يتم اعتقالهم في الدول التي سيزورونها إذا ما قاموا بزيارتها خاصة في أوروبا. بن دور يميني هو يحذر من اليمين المعادي للصهيونية ويكتب يعني عمليا يكتب: الإرهاب اليهودي لم يتوقف في الضفة ويسكب الزيت على نار الكراهية لإسرائيل. المشكلة تزداد وتكبر لأن الإرهابيين اليهود يحصلون على دعم من الوزراء. في النهاية في كل العالم سيقاطعون إسرائيل باستثناء دولة ميكرونيزيا. يعني عمليا هو يضيف يعني أن اليمين المتطرف يقود إسرائيل إلى الهاوية كدولة أبارتهايد، دولة المشاغبين، دولة معاداتها اليوم ستكون قصة حب لما ينتظرها مستقبلا. يعني حتى الآن يعني الوضع في وضع إسرائيل يعني مش سيء، لكن هو يحذر مستقبلا أن سينتظرها طبعا مستقبل أسود كما يقول بن درور يميني. لكن ما الشيء المثير يعني هنا أنهم لا يكتبون مثل هذه المقالات، هو وغيره من بعض الإسرائيليين، لا ليس بسبب يعني حبهم للفلسطينيين أو وقف الاعتداءات والإجرام بحق الفلسطينيين. نحن نعرف ماذا يحدث في الضفة على مدار الساعة، وإنما كيف سينظر العالم إلى هذه الممارسات. يعني هم قلقهم على شكل وصورة إسرائيل وليس على حياة ومستقبل والفلسطينيين في الضفة. لذلك أنا أسمي هؤلاء يعني بالمتملقين يعني بالكذابين، يعني هن ما هم وليس حياة الفلسطيني وإنما ماذا يقول العالم عنهم. الكاريكاتير في صحيفة يديعوت أحرونوت، حلو جدا الكاريكاتير اليوم في يديعوت أحرونوت. هنا رئيس الأركان نتنياهو والأسد، يعني هن بسموا العملية العسكرية ضد إيران زئير الأسد. هسه الكاريكاتير رئيس الأركان بحكي لنتنياهو: أقدر أنه في الأيام القليلة القادمة سنخرج إلى عملية عسكرية واسعة. نتنياهو: شوف كله علينا تجهيز مسؤول للدعاية. هذا اللي بهمه، يعني أنه كيف بدهم يروجوا لهاي العملية وعلى أنه الانتصار الكامل لنتنياهو. لكن الأسد زئير الأسد قلت اتركوني يعني بحياة إماياتكم، سيبوني تركوني بحياة إماياتكم، يعني بكفي كذب وبكفي استهزاء يعني منكم من بعض. يعني الأسد
هذا رسام الكاريكاتير يعني يرى ما يحدث الآن جاي ميلاميد ما يحدث جاي مراد عفوا ما يحدث الآن في إسرائيل. انتقل إلى صحيفة معريف الفرصة الأخيرة للصفقة. ترامب في بيان دراماتيكي خططنا للقصف اليوم في إيران لكن أجلت ذلك بناء على طلب من دول الخليج. وأضاف ترامب أن قادة قطر السعودية والإمارات أصروا على أنه يمكن التوصل إلى صفقة مع إيران. يعني عمليا اللي بدفع الثمن هذه الحرب يا دول الخليج يعني تدفع ثمن غالي جدا يعني ومش إسرائيل اللي معنية في مواصلة هذه الحرب أو ألا تنتهي هذه الحرب إلا بإسقاط النظام في إيران إسرائيل. وطبعا يعني هذا لن يتحقق يعني وتبين ذلك وكشف عن ذلك وحتى في إسرائيل يعني بطلوا يحكوا عن هذا الموضوع يعني إسقاط النظام. يعني تقول صحيفة معريف أن الرد الإيراني على ما قدم لها من اقتراحات من قبل ترامب عرفوا ذلك بأنه مهين. الرد الإيراني إهانة للإدارة الأمريكية. وشريط المتفجرات حول ما يحدث في لبنان للمرة الأولى منذ الحرب بث حزب الله شريطا مصورا من مسيرة خلال هجومها على قوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. الجنود المحبطون في الميدان يقولون أنهم يصلون إلى برك الأسماك لكي لجمع شباك الصيد لتحميهم من هذه المسيرات. هي لا تحميهم، هي تحميهم من الموت فقط. يعني ممكن إصابتهم بجروح لكنهم يقولون أنهم يمكن أن تحميهم فقط من الموت. ووقف اطلاق النار في مع لبنان فقط على الورق. حزب الله يضع شروطا والجيش طبعا يعني ولبنان يعلق آمالا على واشنطن. عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود إلى سوريا في الجولان السوري المحتل لإقامة مستوطنة لكن تم اعتقالهم وإعادتهم إلى إسرائيل. هاي مش المرة الأولى بالمناسبة، هن مجموعة من المستوطنين اللي بيأمنوا بالاستيطان في أرض إسرائيل الكبرى. يعني وهناك في هذه المنطقة في الجنوب سوريا المحتل اليوم هم يريدون أن يبنوا هناك مستوطنات يدعون أن أمن إسرائيل فقط من خلال إقامة مثل هذه المستوطنات. وحول طبعا السفن اللي وهي في طريق الحملة إلى قطاع غزة، إسرائيل يعني الجيش الاحتلال الإسرائيلي أو سلاح البحرية في انتظار وتم اعتقال يعني عدد كبير من المشاركين في هذه الجولة ربما العاشرة للسفن لكسر الحصار عن قطاع غزة. وتم طبعا إسرائيل أقامت سجن عائم في البحر اعتقالهم هناك. لكن معريف تكشف أن إسرائيل أو الجيش لم يجرؤوا على الدخول إلى سفن تنتين للأتراك، ويصفون أن النشطاء الأتراك هم من العنيفين جدا. وتجنبت القوة العسكرية الإسرائيلية أي احتكاك معهم. والجيش امتنع عن السيطرة على سفن لمنظمات تركية بسموها عنيفة واعتقال النشطاء وسيتم إحضارهم إلى إسرائيل. لكن هذه المرة السلاح البحرية الإسرائيلي أبقى السفن
في البحر.

0: ما جرأ السفن إلى إسرائيل. وأكثر من 3500 طبيب عربي في البلاد في الداخل ينتظرون التخصص في قسم من سنتين وثلاثة وأكثر بسبب عدم وجود وظائف في وزارة الصحة الإسرائيلية. يعني هاي مشكلة يعني تواجه الأطباء العرب. 3500 طبيب يعني ما بده في التخصص، يعني هذا بيأثر على مستقبلهم يعني كأطباء. الكاريكاتير في صحيفة معريف اليوم هي عند هذا بن غفير ينظر إلى معطيات الجرائم في إسرائيل كيف هي ترتفع، لكن هذا المساعد بحكي له يعني هذه المعطيات يعني ولا واحد راح يفهمها مستقبلا، يعني مش راحين يعرفوا يقرأوا المعطيات كما يجب. يعني هي بشكل يعني جنوني هذه المعطيات بارتفاع الجريمة في إسرائيل، وليس فقط في المجتمع العربي وفي المجتمع اليهودي أيضا. صحيفة هارتس تهديد المسيرات، قوات من الجيش ترسل لعمليات في وضح النهار، عمليات ليست عاجلة، على الأقل قتل بسبب هذه العمليات ضابط كبير في الجيش. ترامب: قررت تأجيل ضرب إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات. تسفي برئيل الخبير في الشؤون الشرق الأوسط يكتب: إيران لا تكترث من التهديدات لترامب وترسخ واقعا جديدا في الخليج. والشرطة الإسرائيلية تراقب ما يكتبه الصحفيين يعني في عدة دول في العالم، ولمنعهم لهؤلاء الصحفيين الأجانب من الدخول إسرائيل إذا ما انتقدوا سياسة الحكومة الإسرائيلية. شوفوا لحد وين وصلت إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة أو واحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط، يعني بتبعوا ماذا يكتب في الخارج لمنع كل صحفي ينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية من دخول إسرائيل. كان هناك طبعا منع دخول صحفي إيطالي انتقد وكتب عن الجرائم التي تنفذها حكومة إسرائيل إن كان في غزة أو في الضفة المحتلة. أيضا الكاريكاتير في صحيفة هارتس هنا يعني بيحكوا عن الحرب اللي بدها إيران، هذول المراسلين العسكريين يعني بتطلعوا واحد هذا اللي بالنص اللي هو مراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية اللي هو يعني معروف وناطق باسم الجيش أكثر مما أنه صحفي أو محلل عسكري، بقول ليش هيك بدللوهن للإيرانيين، يعني بدللوا الإيرانيين هيك هو شايف هذا الموضوع بهذا الشكل، يعني الحرب على إيران. يعني هاي الرسمة مع الأسهم حتى ترامب من بارح يعني انه كيف بده يهجم على إيران. هو أنا بشوفه انه يعني المراسل العسكري القناة 12 بقول بدللوها لإيران. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الخير.
1: شكرا لك، شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذا مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح وإلى محافظة نابلس، والحديث عن أهمية توثيق الطبيعة الفلسطينية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: صحيح، حيث يعتبر صالح دويكات صانع المحتوى المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يأخذ صور مختلفة ويعمل على التوثيق لكل ما يجده في مظاهر الحياة. يعني تفاصيل أكثر عن هذه الموهبة مع هذا في هذا التقرير للزميلة ديالا عسعوس.
3: صباح الخير من قرية شقوعة قضاء جنين. صباح الخير من الأغوار الوسطى في فلسطين. احنا في جبال عسيرة الشمالية. صباح الخير من سهل غير
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المشاهدين. نطل عليكم من قرية روجيب جنوب شرق مدينة نابلس من منزل الإنفلونسر الفلسطيني صالح دويكات المهتم بتصوير الطبيعة بطريقة مختلفة بالإضافة لاهتمامه بتفاصيل مختلفة لحديقة منزله. خليكم معنا حتى نتعرف أكثر على قصة صالح.

بصراحة هي مش بداية، هي زي ما بحكوها، لكل واحد بيطلع، كل واحد بتجول بفلسطين بصير عنده الحب لأنه يوثق لهذا الإشي. يعني كثير بزور عمان أماكن ومناطق، فهذا الحكي قبل ما بلشت أوثقه، فصرت أحكي يعني حرام كل هالجمال نتركه بدون توثيق أو بدون ما الناس تعرف فيه. فأول زيارة كانت إلي لجبل لحرش في عزمون، وبصراحة غامرت ونزلت في الحرش وثقته، وبالصدفة نشرته على السوشيال ميديا فجاب تفاعل كثير كثير كثير. فمن وقتها أنا بلشت كل مسار أطلعه أو كل رحلة أعملها بنفسي صرت أوثقها وأنشرها على السوشيال ميديا. غالبا بطلع كل أسبوع، كل يوم جمعة بطلع، أحيانا بطلع عبر مسارات أو مجموعات، وأحيانا بطلع أنا والعائلة. ومن هذا المنطق أنا ببلش أوثق في المناطق اللي بروح عليها. كثير أماطق بروح بزورهن، طبعا بتكون للمرة الأولى أنا بروح بزورها. بعد بأسبوع بلاقي أكثر من مجموعة، أكثر من جولات بتروح للمنطقة هاي. وكانت آخر جولة مبارح كانت في زيارة لحرش عزموت ومطلات وادي البيذان، طبعا اتعرفوا على المنطقة من خلالي، وكان في هناك مسار أكثر من 150 شخص. على حبك ما في حالي. أول إشي هذا الإشي مش سهل، لأنه المناطق اللي أنا بروح عليهم غالبا مش أي واحد بروح عليهم. يعني أنا دايما بركز أموري على الأشياء اللي الناس ما بتشوفها، يعني مش طبعا مدينة والناس كل إشي بيشوفوه، لا بالعكس، يعني بروح بتجول بستكشف بشوف وين في مناطق ممكن إن نزورها الناس ما بتعرف فيها. بتكون أول إشي جولة شخصية فردية، طبعا بطلع لحالي. إذا بشوف الأمر تمام وفيش مشكلة مثلا أطلع وأزورها أنا وعائلتي، طبعا بروح بخرج. إشي أكيد مش بس محافظة نابلس، طبعا طلعت على أريحة، طلعت على كالكيليا، طلعت على الخليل، وطبعا جميع المحافظات زرتهم. طبعا جنين ما شاء الله جبالها وسهولها إشي لا يوصف، اللي إلها حصة كبيرة عندي من التصوير ومن التوثيق. وطبعا باستثناء القرى أو مثلا الأماكن القديمة، البيوت اللي اصحابها تهجروا منها او طلعوا منها وتركوها، وهذا الاشي كثير بركز عليه، انه ليش ما يكون احنا نحافظ على هاي البيوت ونستغلها نعمرها، يعني اللي تكون لحد تكون اثر حلو للزمن القديم.

طبعاً أبوي من الناس اللي شجعوني. طبعاً إحنا ناس فلاحين بنزرع، كان عندنا غنام وأبكار، اليوم اتطورت شوي صار عندنا إحنا مرحلة الصناعة. أبوي كان داعم كبير كبير، طبعاً أخوتي بنفس الإشي. إحنا عملنا هذا الإشي جمعيات ومن عندنا من أفكارنا، طبعاً الساحات اللي نحافظ على أشياء كثير كثير قديمة. وبرد كمان مرة أحكي إنه أبوي كثير كثير شجعني على هذا الإشي، زي ما حكيت لك أبوي فلاح، بنزرع كمح، بنزرع سمسم، عنا أرض بنزورها، مش مجرد إنه إحنا بنتصنع على السوشيال ميديا زي ما بيحكوا الناس، لا، إحنا الإشي اللي بصوره هو أنا الإشي اللي عايش فيه، ما في إشي أنا بصنعه عشان أنشره ولا عشان أخذ عليه لايكات زي ما بحكي، الإشي اللي أنا بصوره هو الإشي اللي أنا عايش فيه كابن قرية وفلاح. مدى ارتباطي للأرض طبعا قبل كان 100%، بتعرف حكيت لك بما أنه اليوم فتنا إحنا في عالم الصناعة والتجارة ما تغير الإشي كثير، ظل مربوط، يعني ظليت أنا كل ما أكون قاعد أطلع على الأرض لأنه أكثر إشي بربطني في الأرض. فلسطين أرضها ممنوع نتركها لأنها هي رمزنا وهي تراثنا، وكل إش كل شبر فيها بيعني لنا إشي، كل شبر في فلسطين بيعني رمز بيعني إشي.

أول إشي أبوي بدأت القصة من هان. أبوي يعني عنده موهبة أول إشي النحت، طبعا بنحت على الخشب بنحت على الحجر وعنده الموهبة هاي. ف وبتعرفي عندهم طابون وفرن، فقلت أنا ليش ما يكون أنا نفس الإشي عندي؟ طب هات ما يكون مثلا نحول بيتنا مش بيت تقليدي يعني عادي، اللي يكون بيت يعني حتى وإنت قاعد فيه كأنك قاعد أنت في منتزه. يعني الحمد لله رب العالمين، شجر موجود، طابون برضو عندي موجود عادي، كل يوم نقوم نخبز على الطابون، نعمل أكل على اللي هو الفرن، مش الطابون اللي هو القديم اللي هو الفرن الحطب. فمجرد أنا قاعد في البيت بحس حالي قاعد أنا في يعني كأني برا البيت. لا طبعا هذا الحكي استلهمته من الطبيعة، لأنه بتعرف لما أنت بتخرج، حتى في عندي في السماء تروح على الحديقة الثانية اللي هي حديقة أخوي، مرة فكر أنه يجيب جبنا حجر من الجبل وبلش يعمل يحفر فيه عمل مغسلة. بتعرف الفكرة مأخوذة من هي المعصرة القديمة، إنه بتعرف في معصرة هان، طب هاي زمان نحتوها، طب ليش ما أنا أنحت معصرة وأسويها مغسلة وهي عبارة عن حجر؟ يعني بتستغل كل إشي فيها، في مناظر الشجر الحجار، فأنت كده بتقدر إنك تستغل هذا الإشي لبيتك وتحوله لحتى يكون طبيعة، برضو فكرة حلوة. والإشي ما بستهل يعني تكلفة أو إشي بسيط جدا، بس بده شوية معنويات زي ما بيحكوهم. ما شاء الله فيك اللي يا سلام اللي فهم عملية حرب فيك أول فيديو كان فيديو كثير كثير رائع، وكان فيديو طبعا أنا اللي صورته يمكن لليوم بحضره أكثر من مرة، اللي هو فيديو لفريكي في منطقة عرابي في جنين، وثقته قبل سنة ونزلته على السوشيال ميديا كفيديو عادي. يعني أنا حتى ما توقعت أنه الفيديو يأخذ صدى عالمي هيك. طبعا بتفاجئ بعد ثلاث ساعات الفيديو 500,000 مشاهدة. الناس بتسأل طبعا الفريكي هي من الكمح ولا فريكي ثانية، فأنا هلفت نظري، طب معقول في ناس ما بتعرف الفريكي هي نفسها مثلا الكمح، أو مثلا الكمح أخضر بيكون بحركوه بتصير فريكي. فهذا الإشي وسع برضو عندي الإشي اللي أوثق بزيادة وفرج الناس أنتوا في أشياء ما بتعرفوها. يعني معقول لهالدرجة في واحد بيسأل الفريكي منين بتجيبوها؟ ما بتعرف إنها الفريكي هي نفسها الكمح؟ فمن هان بلشت أتوسع وبلشت أوثق، حتى كل إشي بشوفه أوثقه. يمكن في إشي بأخذ صدى كبير، في إشي بأخذ يعني حسب الناس شو بتعرف. الدوافع اللي اختلفت طبعا في ناس كثير عايشين برا فلسطين، هم أصلهم من فلسطين وما بيقدروا يرجعوا على البلاد هاي، فلما بيشوفوا المنشورات اللي أنا بنزلها، لما يشوفوا الفيديوهات، طبعا هي فيديوهات شغل فردي طبعا شخصي، أنا بطلع بصور لحالي بمنتج الفيديو، طبعا بيكون فيديو مش احترافي ولا أنا بتوى يعني بحاول أني أعمل فيديو واو جودة عالية أو أو أو أو، فبيكون فيديو بسيط. حتى بالعادة ما بحكي كثير في الفيديوهات، بحكي صباح الخير من المنطقة الفلانية وهذا، الناس بتشوف يعني بعطي للناس الفيديو إنها تشوف المنطقة. فكثير الناس بتحكي لي اللي برا، طب يا ريت يكون الفيديو أكثر، نص ساعة ساعة، أنت هيك بتخطفنا ما بتعطينا 20-25 ثانية وبتوقف.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد ومكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين. هذا الصباح وصلنا إلى هذه المحطة المهمة والحديث عن قراءة للأرقام التي تعكس واقع الجريمة في المجتمع الفلسطيني. أظهرت إحصائيات الشرطة العامة لـ 2025 تسجيل 25 جريمة.

0: جريمة قتل أودت بحياة 48 شخص بانخفاض نسبته 10% عن السنة الفائتة.
1: صحيح، يعني هذه الأرقام وهذه المؤشرات وما تحمله من تراجع نسبي في الجريمة إلا أنه يعكس في الوقت نفسه استمرار ظاهرة العنف المجتمعي التي لا تزال حاضرة في عدد من المحافظات ولأسباب مختلفة بين الخلافات العائلية والأزمات المالية وصولا إلى الانتشار السلاح. للحديث أكثر عن هذا البيان وهذه المؤشرات ينضم إلينا في الأستوديو العميد لؤي إرزيقاط المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا عميد.
2: يسعد صباحكم، صباح السادة المشاهدين، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك كمان مرة. لو بدنا نحكي عن هذه النسبة، يعني إحنا بنحكي عن دائما في تخوفات في المجتمع الفلسطيني بسبب الظروف والتحديات اللي موجودة عندنا، احتلال، ظروف اقتصادية سياسية وغيره، دائما بنخاف إنه معدل الجريمة يرتفع، لكن إحنا بنشوف إنه في انخفاض في 10% أقل عن سنة 2024. خلينا كيف أنتم بتقرأوا هذا الانخفاض؟
2: يعني هذا بنقرأ إنه مجتمعنا أولا يرفض الجريمة ولا يقبلها ولا يشكل حاضنة لمرتكبي الجريمة، وأقصد بالحاضنة المجتمعية للمرتكبي الجريمة، سواء الشخص اللي بيرتكب جريمة القتل أو بروج مخدرات أو بيسرق، هذا مرفوض مجتمعيا. واهتمام مجتمعنا في أي جريمة ممكن تقع هو يأتي في إطار رفضه لهذه الجريمة. في الظروف اللي احنا بنعيشها لو في أي مجتمع آخر بالفعل مفروض يعني الأمور تكون إنه في هناك ارتفاع لمعدلات الجريمة، لكن ما أثبتته الإحصائيات في عام 2025 وتصحيحا للأرقام هو كان عندنا 45 جريمة، في العام اللي سبقه كان عندنا 50 جريمة، بتراجع 10% في عام 2025. وهذا يعني قد يكون لعدة أسباب، منها نجاعة العمل الأمني اللي قامت فيه الشرطة والأجهزة الأمنية وسرعة الاستجابة، وأيضا الإجراءات القانونية والتوعوية اللي بتقوم فيها الشرطة. وهناك نقطة مهمة جدا يعني تؤخذ بعين الاعتبار، وهي تشكيل الشرطة المجتمعية بقرار من السيد اللواء علام السقة مدير عام الشرطة في الأول من تموز من العام الماضي. تم تشكيل إدارة الشرطة المجتمعية واللي دورها العمل على تلمس هموم المواطنين، البحث عن إشكالياتهم بالتعاون مع المجتمع. قمنا بتشكيل ما يزيد عن 160 مجلس مجتمعي في القرى والبلدات والمخيمات وكل التجمعات السكنية بهدف المشاركة في حل الإشكاليات، وقد نجحت هذه المجالس في حل إشكاليات كانت عالقة لمدار سنوات طويلة. وهذا أيضا يعني مهم جدا في الإشارة إلو في محاربة الجريمة ومنعها، وأيضا رفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني. فهذه الأرقام مهمة، وهذا التراجع يدلل على هذه الإجراءات اللي اتخذت على مدار العام الماضي وبداية هذا العام بهدف محاصرة هذه الجريمة، إضافة إلى الإجراءات التوعوية والإعلامية اللي متحدث فيها بشكل دائم ونوضح للمواطنين خطورة ارتكاب جريمة قتل. والنتائج المترتبة أيضا، سواء النتائج القانونية المتمثلة بإلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة، وللأسف الإجراءات اللي بتصير على الأرض من الإجراءات العشائرية وردة الفعل وغيره، أصبح الناس لديهم يعني نوع من الثقافة القانونية اللي مساندة لإجراءات الأجهزة الأمنية للحد من هذه الجريمة.
1: نعم، يعني دائما مهم وعي المجتمع بخطورة الجرائم. يعني تحدث هون سيادة العميد عن الأسباب حسب البيان الصادر، أن الخلافات العائلية هي في قائمة هذه الأسباب، ونحكي عن أسباب مالية وملفات نحكي حساسة ممكن هي سبب هذه الوصول إلى الجريمة. حدثنا أكثر عن هذه الأسباب وكيف بتكون أشكالها على أرض الواقع.
2: يعني السبب الرئيسي والنسبة الأعلى اللي كانت من أسباب القتل هي الشجارات. للأسف خلاف بسيط ممكن أن يتطور إلى شجار تشترك فيه العائلة والحمولة والأسرة وغيرها، وهذا يتسبب بنتائج خطيرة منها جرائم قتل، إصابات أو الاعتداء على الممتلكات. هذا السبب الرئيسي كان في هذه في جرائم القتل هذه. ولكن للأسف الأسباب بسيطة حتى للشجارات، إما خلافات بين أطفال، خلاف على قطعة أرض، خلافات بسيطة تتطور إلى إشكاليات. لو حكمت كلمة العقل في هذه اللحظات ممكن أن لا نصل إلى نتيجة. وهذه رسالتي للمواطنين، للأباء، للأمهات، لأولياء الأمور، أنه يعملوا على غرس ثقافة اللاعنف في أذهان الأطفال، وكذلك تقبل الآخر والاستماع والحوار. هذه الثقافة هي التي تساهم في تراجع الشجرات وبالتالي تراجع
1: يعني جريمة القتل. العميد هون في من الأسباب اللي ذكرتها في البيان اللي هو موضوع السلاح تحديدا السلاح الغير قانوني.
2: نعم يعني الانتشار لهذا السلاح للأسف وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ونرى من الإحصائي أنه نتيجة تهريب السلاح ووصول إلى أيدي هؤلاء الشباب أدى إلى ارتفاع النسبة. مثلا كانت جنين هي الأولى في هذا الأمر، وكما تعلمون الاحتلال منذ ما يزيد عن عام وهو يجتاح مدينة جنين يمنع الأجهزة الأمنية من العمل، وبالتالي هناك مجالات لعملية تهريب السلاح ويغض الطرف أيضا عن تجار السلاح مع أنه يعلم بكل قطعة وكل رصاصة تصل الاحتلال يعلم من أين أتت ولمن ذهبت وما هو الهدف من وجودها. لذلك الشرطة كثفت العمل خلال العام الماضي وقبضت 457 قطعة سلاح بأنواع مختلفة، وهذا يأتي في إطار محاربة الجريمة، محاربة الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة وضع حد لتجار السلاح. إذا يعني بنروح لاتجاه آخر كان في المستوى الثاني ضواحي القدس، وهي مناطق أيضا يمنع على الأجهزة الأمنية العمل فيها وتعتبر ملاذات آمنة في كثير من الأحيان لتجار السلاح، لتجار المخدرات، للقتلة اللي بيرتكبوا جرائم في محافظات أخرى تعمل بها الأجهزة الأمنية ثم ينتقلون إلى هذه المناطق التي لا تعمل بها المؤسسة الأمنية، وبالتالي تنمو الجريمة في هذه المناطق على اعتبار أنه ما في رقابة، ما في عمل للأجهزة الأمنية في أرض خصبة لعملية تهريب السلاح والمخدرات وغيره، والاحتلال يغض الطرف عن كل من
0: يعني الاحتلال. صحيح يعني الاحتلال معني في تفشي الجريمة في جميع المجتمع الفلسطيني، لذلك يعمل على كل هذه المسببات من أجل الجريمة. لكن أنت يعني حضرتك تحدثت بالتحديد عن ارتفاع الجريمة في جنين بالمقابل في محافظات أخرى يعني لا يوجد فيها جريمة في عام 2025 زي بيت لحم زي سلفيت ومحافظات أخرى يوجد فيها عن أسباب أنه في محافظات معينة. هل فيهم الأمن عالي أكثر؟ هل فيها عدم خلينا نحكي وجود نقاط أو أماكن خلينا نحكي اللي هي سيل غير اللي تعمل فيها السلطة؟ يعني إيش هاي الأسباب؟
2: نعم يعني في جنين في هناك اجتياح كما ذكرت ويمنع على المؤسسة الأمنية العمل وبالتالي تظهر الجريمة. في ضواحي القدس كذلك، حتى في الخليل اللي هي جاءت يعني بالعقل هو مفروض تكون الخليل الأولى لأنه ككبرى المحافظات، ولكن العمل الأمني في الخليل وفي العديد من المحافظات كان على أشده، وكان في هناك ترتيب للأوضاع الأمنية في داخل القرى والبلدات والمدن في هذه المناطق، وبالتالي تراجعت الجريمة في الأماكن التي تعمل بها المؤسسة الأمنية. حتى في الخليل اللي هي يعني رقم 3 في الإحصائية، السبع جرائم اللي وقعت معظمها وقعت في المنطقة التي لا تعمل بها المؤسسة. في المنطقة الجنوبية مثلا، في مناطق نائية وبعيدة لا تعمل بها المؤسسة الأمنية، وبالتالي في المناطق التي يتم فيها وجود أمني وشرطي وهناك استجابة سريعة نجد أن الجريمة انخفضت. بيت لحم الحمد لله يعني بشكل دائم متواجد فيها الأجهزة الأمنية والشرطية وتعمل بقوة في هذه المنطقة، وبالتالي أصبحت الإحصائية صفر، ونأمل أن تستمر بهذه النسبة المنخفضة. وسلفيت كذلك فيها عمل أيضا شرطي وأمني متابع وفي هناك سرعة استجابة، وهذا يدلل على نجاعة الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وخاصة في المناطق التي تعمل فيها. نجد أن الجريمة تتراجع حتى على مستوى حادث السير، نجد أنه في هذه المناطق تتراجع، ولكن تنمو وتزدهر وتكثر في المناطق التي يمنع على الشرطة والأجهزة الأمنية العمل فيها، وبالتالي يعني جنين وضواحي القدس مثالا على ذلك. الاحتلال يمنع الأجهزة الأمنية من ممارسة صلاحياتها بشكل كامل ويسمح لتجار المخدرات، تجار السلاح، مرتكبي الجرائم. وكان هناك أيضا نقطة مهمة أنه كان في هناك محاولة لنقل التجربة في الداخل إلى قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، ولكن تصدت الأجهزة الأمنية بقوة لهذه المحاولات وتم قطع الطريق على هؤلاء الأشخاص، ولكن ما زالت المحاولات قائمة وهذا يتطلب جهد أمني مضاعف ويتطلب أيضا وعي من قبل المواطن ومساندة للأجهزة الأمنية في إجراءات.
1: نعم، يعني إلى جانب سيادة العميد الجهد الأمني الذي تحدثت عنه، نتحدث عن معالجة هذه القضايا وإنجاز هذه القضايا. نحكي عن 45 قضية قتل، يعني نتحدث عن نسبة الكشف وإنجاز هذه القضايا، وعن بالجانب الآخر التحديات اللي بتواجهكم للقضايا التي لم يتم إنجازها إلى حد هاي اللحظة.
2: 38 قضية تم إنجازها بشكل كامل من بين 45 قضية، 7 قضايا قيد

0: العمل المعقد على الأرض، إلا أنه نسبة الإنجاز لدى الشرطة تفوق 89% في كل القضايا، ليس في جريمة القتل فقط، وإنما في مذكرات الإحضار والمذكرات اللي صادرة عن النيابة، في السرقات، في العنف الأسري، كان هناك تحقيق إنجاز يعني يفوق 89% من مجمل القضايا الواردة، وهذا يحاكي مصافي الدول المتقدمة. خلينا نأخذ مثال مثلا الجريمة الإلكترونية اللي تسمى اليوم جريمة العصر، جريمة منتشرة في كل المجتمعات وترتفع بشكل كبير أيضا في مجتمعنا، ما يزيد عن 5200 قضية تلقتها دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية، كم أنجز منها؟ ما يقرب من 80% من هذه القضايا التي وردت، رغم أنه الأمكانيات يعني مش بالمستوى الكبير، وأيضا نحن لا نسيطر على الفضاء ولا على بعض الشبكات اللي بيتم استخدامها في عملية ارتكاب الجريمة الإلكترونية، وبالتالي هذا النجاح وهذا تحقيق الإنجازات لعدة أسباب، منها أولا مجتمعنا الفلسطيني اليوم أصبح رافض للجريمة، يدلي بالمعلومات للأجهزة الأمنية والشرطية دون تردد، ويتعاون في محاربة الجريمة، حرفية ضباط الشرطة في ملاحقة الجريمة، تعليمات قيادة الشرطة التي اللي هي واضحة في ضرورة الحد من الجريمة، العمل على إنجازها، العمل على القبض على كل من يرتكب الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هناك بعض العوامل التي تساهم في تحقيق هذه الإنجازات.
1: نعم، يعني حضرتك لو نتحدث عن الجرائم بما يسمى الشرف اللي هي كان لها كمان يعني حاضرة في الإحصائيات اللي قمت بجمعها، كيف تتعامل الشرطة مع هذا النوع من الجريمة، وهل هناك خصوصية في معالجتها، خصوصا أنه دائما نشوف أنه مش دائما بتكون الجريمة هي جريمة شرف، دائما بيكون في وراءها أشياء زي ميراث زي وأشياء أخرى،
0: يعني المغلف أو الكفر الجريمة ممكن تكون جريمة شرف، لكن قد تخفي الأمور كثير من المعلومات. صحيح. يعني هذه نقطة مهمة، أولا قضايا الشرف تتراجع بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، وإذا عدنا للإحصائية من بين 48 شخص الذين قتلوا في 45 جريمة، من بينها 41 ذكر و7 إناث، وبالتالي طبعا منهم قتل في شجرات، إحداها كانت من خلال الدهس في الشجار. موضوع القتل خلفية الشرف يتراجع بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني. إذا ما عدنا قبل 10 أو 15 سنة نجد أنه كان في هناك موجود، وكانت يعني نسبة مرتفعة، لكن اليوم عندما نتحدث عن 8% من مجمل قضايا القتل تحت بند على خلفية الشرف، فهذا تراجع كبير ويتلاشى شيئا فشيئا، والخلافات يتم حلها من خلال دائرة مهمة، إدارة مهمة عندنا، وهي إدارة حماية الأسرة والأحداث اللي بتتلقى كل الاتصالات حول العنف الأسري، حول بعض النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وخصصنا رقم 106 للمعنفين والمعنفات في داخل الأسرة، وبالتالي سرعة الاستجابة من قبل إدارة حماية الأسرة والأحداث يقلل هذا الأمر، إضافة إلى الإجراءات التوعوية التي تقوم بها الشرطة بكافة إداراتها، ومن أهمها كما ذكرنا إدارة حماية الأسرة والأحداث اللي بتقدم التوعية في النتائج الكارثية لارتكاب جريمة حول موضوع على خلفية الشرف. وكان يعتقد البعض أنه إذا أنا ألصقت تهمة الشرف في أي أنثى
1: ممكن تكون العقوبة مخففة،
0: هذا كلام غير صحيح. السيد الرئيس حفظه الله تم قام بإيقاف العمل بالمادة اللي كانت في قانون العقوبات الأردني اللي ممكن تخفف العقوبة في هذا الجانب، وبالتالي الجريمة هي جريمة ونتعامل معها كجريمة بغض النظر عن أسباب، مع أنه ما في أي مبرر لارتكاب جريمة، ولكن اللي بيعتقد أنه إذا بده ينهي حالة ميراث تحت بند خلفية الشرف عشان ينحبس 6 شهور أو سنة أو سنتين، هذا كلام على الإطلاق غير صحيح. منذ عام 2011 أعتقد تم إيقاف العمل بهذه المادة، وبالتالي يوجه لهذا الشخص تحت أي بند من البنود ارتكاب جريمة بغض النظر عن دوافعه أو مبرراته لارتكاب هذه الجريمة.
2: نعم، مهم جدا يعني دائما ردع القانون. صحيح. يعني لما نتحدث عن فرض القانون والسجن والعقوبات، هل تعتبر وحدها كافية أم هناك يعني أهمية نحكي أو الحاجة لتدخل مجتمعي وعشائري؟ يعني برأيكم مهم هذا الجانب أيضا إلى جانب طبعا الجانب القانوني؟
0: بالتأكيد، يعني أولا الجانب القانوني هو الأهم، لأنه الردع يأتي من خلال القبض والعقوبة وإصدار العقوبة الأشد في هذا الجانب. إذا بدنا نخفف من الجريمة ونضع حد

0: مرتكبيها. وندلل على ذلك بالقرار بقانون اللي أصدره السيد الرئيس عام 2015 بما يخص المخدرات اللي اشتمل على عقوبات رادعة، وبالتالي بدأت تتراجع هذه الجريمة في المجتمع الفلسطيني. ولكن كما ذكرت أن الإجراءات القانونية أو الشرطية أو الأمنية لا تكفي وحدها، نحن بحاجة إلى توعية وبحاجة إلى البدء بهذه التوعية من الأسرة. للأسف الأب اللي بيدرس في ذهن طفله ثقافة العنف، هذا الطفل عندما يصبح شابا لا يتحمل نظرة من شاب لما يقول له لا ترجع للبيت ضارب، ارجع مضروب وأنا اللي بغطي عليك،
1: بتكون سبب وأساس مشكلة كبيرة.
0: بالضبط، يعني هي كلمة بسيطة ولكنها بتزرع في ذهن الطفل أفكار كبيرة وأفكار عنيفة، وبالتالي عندما يصبح شابا لا يتحمل كلمة من صديقه أو من جاره أو من زميله في الدراسة، وبالتالي ممكن أن يرتكب جريمة. ويعني المثل اللي بيقول انه اللي ما بيربي ابنه ابنه بيربيه، وهذا صحيح واقع. اذا ما ربيت ابنك اللي بيربيك، وبالتالي نعم نحن بحاجه الى تكثيف الاجراءات التوعويه سواء في الاسره في المدرسه في وسائل الاعلام حول خطوره العنف وثقافه العنف، ويجب ان نستبدلها بثقافه الحوار وتقبل الاخر، وهذا يقع بالدرجه الاولى مسؤوليته على الاسره
1: صحيح.
0: الاب الام، وبالتالي ثم على المدرسه و أيضا على وسائل الإعلام على الأجهزة الأمنية على الجميع. يجب أن نعمل على غرس ثقافة اللاعنف.
1: صحيح، يعني هي مسؤولية مجتمعية من جميع أفراد المجتمع بلا استثناء.
0: صحيح.
1: شكرا سيادة العميد على جهودكم أول إشي، وعلى وجودك معنا وعلى كل هذه الإيضاحات.
0: شكرا.
1: والتفاصيل. شكرا لوجودك معنا. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، ومكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين. هذا الصباح وصلنا إلى فقرتنا الأسبوعية، وهي فقرة طبيبك التي تهم كل مواطن موجود في فلسطين، والحديث عن الصفار عند حديثي الولادة. هل هو طبيعي أم يشكل خطر على حياة الأطفال؟
1: صحيح، يعني إلهام، هذه نحكي حالة شائعة تثير القلق عند الكثير من الأهالي، وهي الصفار التي

0: تظهر على شكل اصفرار، يعني متى تكون هذه الحالة مقلقة ومتى تكون طبيعي؟ تفاصيل أكثر في زاوية طبيبك مع الدكتور أشرف سلامة.
1: يسعد صباحكم مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم، والوقفة الطبية من طبيبك في برنامج فلسطين هذا الصباح. والحديث اليوم راح يكون عن الصفار عند حديثي الولادة. الكثير من المعلومات الشائعة والخاطئة للأسف عند الكثيرين في التعامل مع هذه الحالات. الصفار عند الأطفال قد يكون طبيعي قد يكون مرضي، ولكن يجب دائما وأبدا مراجعة الطبيب للوقوف على الحالة المرضية. للحديث حول هذا الموضوع راح يكون معنا اليوم في الاستوديو الضيف العزيز والزميل الكريم الدكتور عماد قلالوي، استشاري أمراض وطب الأطفال وحديثي الولادة في رام الله. بنقول له يسعد صباحك دكتور عماد.
2: صباح الخير لك دكتور أشرف ولجميع المشاهدين في تلفزيون فلسطين.
1: دكتور عماد، يعني الصفار عند حديثي الولادة هو واحد من الأمور التي قد تكون أحيانا شائعة وقد يعني يواكبها العديد من المفاهيم الخاطئة. في البداية، الصفار عند الأطفال متى يبدأ ولماذا يحدث؟
2: في البداية يعني بالنسبة لموضوع الصفار عند الأطفال الحديثي الولادة، هو يعني ببساطة ارتفاع نسبة الصفار في دم الطفل حديثي الولادة، وهو يعني شيء شائع الحدوث وموجود كثير بنشوفه عند الأطفال، ولكن يجب التمييز ما بين نوعين من الصفار. في الصفار الحميد اللي هو
1: الطبيعي،
2: الصفار الحميد اللي بصير عند غالبية الأطفال اللي كنا سابقا نسميه الصفار الفسيولوجي.
1: نعم.
2: هو عادة بصير عند الأطفال ما بين عمر يومين لأربع أيام، ونسبته ما بتكون عالية كثير، وعادة بيختفي هذا الصفار،
1: وعادة ما بيشكل أي خطورة،
2: ما بيشكل أي خطورة إلا في بعض الحالات المرضية رح نذكرها.
1: نعم.
2: عادة بيختفي في حدود العمر أسبوعين من عمر الطفل بيكون اختفى، ونسبته عادة ما بتزيد، بتكون حوالي 14-15، وبيبلش مش في اليوم الأول من عمر الطفل، عادة بعد اليوم الثاني من عمر الطفل.
1: نعم.
2: فهذا هو الصفار الحميد اللي بصير عند الأطفال. هلأ الصفار الثاني اللي هو الصفار المرضي، هذاك اللي احنا عادة بنخاف منه وممكن يشكل خطورة على الطفل ولازم نشخصه بكير. فعشان هيك احنا دائما بنحكي للأهل انه مش كل الصفار صفار.
1: نعم.
2: لازم نميز ولازم نستشير الطبيب، لأنه بيعتمد هل هذا الصفار صفار حميد أو صفار مرضي أو صفار شديد بحاجة لعلاج، بحاجة لعمل فحوصات لتشخيص الحالة مبكرا قبل ما يصير ضرر. نعم. على الطفل.
1: طيب، يعني احنا حكينا عن نوعين دكتور عماد. النوع الأول أنا صرت والمشاهدين فاهمين أنه هو شيء طبيعي بيصير ويحدث بعد الولادة، ولكن النوع الثاني المرضي شو الأسباب اللي تؤدي إلى هذا الصفار؟
2: النوع المرضي اللي بصير عند الأطفال الصفار المرضي في له أسباب كثيرة. السبب الأول الأكثر شيوعا اللي هو بنتج عن تكسر كريات الدم الحمراء عند الطفل بسبب وجود تضارب ما بين دم الأم ودم الطفل. يعني بتكون أحيانا دم الأم موجب، فإحنا بشكل روتيني على الولادة بنطلب نوع دم صفار نوع دم الطفل. إذا كان نوع دم الطفل طلع نفس نوع دم الأم
1: أو
2: خلص ما بنعمل شيء. في حال إذا طلع A أو B بنعمل فحص تضارب ما بين فصائل الدم، إذا طلع سالب برضو ما فيش مشكلة، بس في حال إذا طلع موجب في الحالة هاي لازم نتبع الصفار، لأنه بيكون في إله قابلية أنه يرتفع بشكل سريع وممكن يضر الطفل إذا ما تدركنا.
1: يعني هو اختلاف نوع الدم ما بين الطفل أو المولود أو والأم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: يا إما بتكون الأم نوع دمها أو بيكون نوع دم الأم سالب بغض النظر شو كان.
1: نعم.
2: أو سالب A سالب B سالب، في الحالة هاي كمان ممكن يصير اللي هو تضارب ما بين فصائل الدم وارتفاع نسبة الصفار عند.
1: نعم.
2: الأطفال.
1: طب دكتور عماد، يعني هذا سبب، هل هناك أسباب أخرى؟
2: صحيح، في أسباب أخرى ممكن يكون السبب في حالات معينة انسداد في القنوات المرارية عند الأطفال، إشي خلقي،
1: إشي خلقي يعني،
2: أو نقص في أنواع أنزيمات اللي بتساعد على إفراز المادة الصفراء من جسم الطفل، وهذا عادة الصفار بيكون متأخر، يعني بنلاحظ إنه الطفل بيكون عنده صفار وما نعم. بيختفي بالشكل الطبيعي زي الأطفال الثانيين بحدود الأسبوعين،
1: بضلوا مستمر يعني.
2: صفار متأخر
1: نعم.
2: فلما يتأخر الصفار أكثر من أسبوعين عند الطفل لازم برضو في الحالة هذه إنه نبحث عن سبب، يعني ما نضلنا مركنين إنه هذا الصفار عادي، في بعض الحالات ممكن يكون في مشكلة نعم. بحاجة لتشخيص مبكر صحيح. وعلاج مبكر وينعمل للطفل فحوصات معينة عند طبيب الأطفال نعم.
1: طبعا احنا بنقول لكل المشاهدين لما بنتحدث عن النوع الاول والنوع الثاني من الصفار، لما حكينا عن الاول حميد ومش بحاجه لاي شيء، هذا مش انت اللي بتقرره ولا انت، يعني الام وظيفتها والاب وظيفته متابعه الطفل ومتابعه الصفار عند الطفل، لونه، بشرته، عيونه، ولكن مش انت اللي راح تقدر تحدد، عليك بمراجعه الطبيب، طبيب الاطفال المختص، من اجل تحديد هل هذا الصفار هو طبيعي فسيولوجي ام هو مرضي بحاجه لعلاج، وما تتخذ قرار على على على حسب رايك، لا الجا لطبيبك بيكون افضل. تفضل دكتور.
2: لا كمان لازم نذكر انه في بعض حالات الصفار الحميد او الفسيولوجي لما يرتفع لدرجه معينه بحاجه لعلاج.
1: نعم.
2: مش كل صفار
1: يعني حتى الطبيعي والفسيولوجي لازم
2: اذا ارتفع عن حد معين بصير لازم نحط الطفل تحت جهاز خاص اللي بيعطي نعم. أشعة معينة بتساعد على نزول الصفار في الدم. طبعا احنا بنعتمد على جداول او جرافز معينة
1: نعم.
2: بحيث نقيس نسبة الصفار. عمر الطفل له دور مهم، يعني نعم. فرق بين ما انه يكون طفل عمره ساعات وعنده الصفار 10 وبين ما يكون الطفل عمره 3 ايام ونسبة الصفار 10، فمش كل ما
1: يعني
2: بنعملهم بطريق
1: مش بس بالايام، حتى بالساعات
2: الولاده لازم نعم. بالساعات بنحسب عمر الطفل بالساعات وكم نسبه الصفار اللي مش لازم يتعداها حسب عمر الطفل، حسب وزن الطفل، حسب هل الطفل طفل خداج او طفل مكتمل.
1: صحيح.
2: القراءات تختلف، كمان بيختلف اذا كان الطفل بصحه جيده او اذا كان الطفل مريض. يعني كل وحده لها اعتبارات خاصه
1: نعم.
2: ممكن يكون يعني تأثر على قرار العلاج، وإحنا هذه عادة كثير بنصادفها إنه الأهل يعني ما بيكونوا مميزين، خلص صفار يعني
1: نعم. إحنا عشان هيك بنقول للناس
2: عشان هيك لازم إنه
1: مراجعة
2: كل
1: الطبيب.
2: حالة يعني كل صح. حالة إلها
1: يعني
2: خصوصيتها،
1: يعني حتى الساعات في الولادة بتفرق.
2: صحيح.
1: من عمر الطفل
2: وشغل تفرق. يعني لما يكون الصفار عادة في أول 24 ساعة من عمر الطفل غالبا هذا مش صفار حميد، ممكن يكون فيه له أسباب أخرى ولازم نأخذه بعين الاعتبار أكثر من الصفار الحميد اللي حكينا ببلش بعد نعم. اليوم الثاني لليوم الرابع، هاي الفترة اللي بيرتفع فيها أكثر شيء نسبة الصفار.
1: نعم. دكتور عماد، أنت من الواحد من الناس والأطباء اللي دائما تدعو إلى الرضاعة الطبيعية بشكل دائم، وأنتم في مستشفى الرعاية متبنيين إلى الرضاعة الطبيعية وبتحاولوا قدر الإمكان أنكم تمنعوا الأمهات من استخدام البدائل عن الرضاعة الطبيعية. شو دور الرضاعة الطبيعية في التحكم والسيطرة وحدوث الصفار عند الأطفال؟
2: صحيح، يعني الرضاعة الطبيعية كثير مهمة. هلا كان سابقا في معتقدات انه في نوع معين من الصفار اللي هو بنسميه الصفار الناتج عن حليب الام او الحليب الطبيعي، كانوا سابقا يلجأوا لايقاف الرضاعة الطبيعية لمدة يومين 3 ايام واعطاء الطفل حليب صناعي،
1: معتقدين انه يعني ممكن يكون هو السبب.
2: فالدراسات الحديثة بتقول لا، كمل على الرضاعة الطبيعية ما في مشكلة. وفي حالة إذا كان الصفار، إحنا حكينا في نوع الصفار اللي بتأخر لبعد الأسبوعين
1: نعم.
2: ممكن يكون مرضي وممكن يكون اللي هو بنسميه صفار الحليب
1: نعم.
2: هذا صفار حميد، صفار الحليب، وبيروح لحاله بحدود عمر الشهرين بيكون رايح من عمر الطفل، بس لازم نتأكد أنه مش صفار مرضي.
1: مش صفار مرضي نعم.
2: سابقا هذا النوع من الصفار كانوا يوقفوا الرضاعة الطبيعية من أجل أنه يتخلصوا من الصفار بشكل سريع، وللأسف لحد هلا يعني في ناس بلجأوا للإشي هذا من القطاع الطبي، أنه بيحكوا للأم وقفت الرضاعة الطبيعية وبنخسر الرضاعة الطبيعية، لأنه الطفل متى ما تعود على الحليب الصناعي صعب يرجع لحليب الأم. فمهم جدا ما نوقف الرضاعة الطبيعية، نكمل على الرضاعة الطبيعية، وهذا الصفار ما بضر أول على آخر رحمه.
1: نعم، حتى قلة الرضاعة أحيانا بعض الأمهات في أول أيام بعد الولادة يعني من التعب والإرهاق ممكن ما تصدعش.
2: هذا أحد الأسباب لارتفاع الصفار اللي هو قلة الرضاعة.
1: نعم،
2: يعني
1: نعم.
2: يكون الطفل مش يعني حتى الصفار الحميد إذا بدنا نيجي نحكي عليه بدقة أكثر، هو بنتج لأنه الطفل المولود الجديد عنده كريات دم حمراء أكثر من الطفل الكبير.
1: نعم.
2: فهاي الكريات بشكل طبيعي حياتها برضو بتكون أقل من حياة كريات الدم الحمراء اللي عند الكبار.
1: نعم.
2: فبصير فيها بتخلص منها الطفل فبتنتج المادة الصفراء. هلا هذا النوع من الصفار حتى انه يتخلص منه الطفل بحاجة لدورة الرضاعة والإخراج هاي اللي بتتم.
1: نعم.
2: عند الطفل
1: عشان يقدر يتخلص
2: عشان يتخلص منه. فالرضاعة كثير مهمة للتخلص.
1: نعم.
2: من
1: الصفار. هو طبيا دكتور عماد احنا في ايش بزعجنا، في من إيش بخوفنا قصة الصفار عند الأطفال وليش لازم إحنا نهتم فيها؟
2: سؤال مهم هذا. نعم. لأنه إذا ارتفع الصفار في الحالات الشديدة من من,
1: نعم.
2: من من الصفار، يعني إحنا حكينا في صفار خفيف في صفار شديد. الصفار ممكن تزيد نسبته عن 25 وعن 30. هذا الصفار الشديد إذا ما تم علاجه سريعا
1: نعم
2: ممكن يأثر على الجهاز العصبي للطفل ويعمل ترسبات على الدماغ ويعمل مشاكل عصبية دائمة في الدماغ صعب علاجها.
1: إنك ترجعها
2: صعب نرجعها.
1: يعني أول الأضرار بتصير على الجهاز العصبي على الدماغ.
2: على الجهاز العصبي صحيح.
1: نعم.
2: في اللي هي بنسميها متلازمة الأعراض الجهاز العصبي الناتجة عن ارتفاع نسبة الصفار بشكل شديد
1: لفترة طويلة دون علاج.
2: لها أعراض معينة لازم ننتبه لها. بصير الطفل كسول، بصير يبكي بصوت شديد واضح، بصير العضلات عنده يا بترتخي يا بتشد، يعني في لها أعراض معينة هاي لازم ننتبه لها. فعشان هيك إذا الصفار في الحالات مش لازم نوصل إحنا للإشي هذا في العصر الحديث والطب الحديث مش لازم نوصل لأنه يصير في ضرر على الجهاز العصبي للطفل بصراحة.
1: نعم. طيب دكتور عماد قبل ما نختم، كثير من الناس يعني علاج بيتم في المستشفى الصفار، بس كثير من الناس بتعتقد مع قضايا خاطئة في علاج الصفار ولحالهم بيحاولوا أنهم يعملوا
2: صحيح.
1: العلاج في البيت. شو الأخطاء وشو الطريقة الصحيحة؟
2: صحيح، في بعض المعتقدات الشائعة عند الناس بحكي لك أنه لا ما تعالجوا، أعطيه مي وسكر أو حطوا تحت ضوء الشمس، بيجينا أطفال عندهم حروق من الشمس بسبب
1: أو بروح بيشتري لمبة ملونة
2: أو بروح بيشتري نيون وبيحطوا تحت الطفل.
1: نعم.
2: بضل مضوي طول الليل، أو أنه بيمنعوا الأم أنها تأخذ مواد غذائية لونها أصفر، بقول لك هاي هي اللي بتأثر. فهاي كلها.
1: نعم.
2: معتقدات خاطئة وممكن تضر الطفل ومش لازم أنه نلجأ،
1: ممكن يتأخروا كمان في العلاج وبالتالي يؤدي إلى حدوث مشاكل. دكتور عماد قلالوي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في رام الله، أشكرك جزيل الشكر وإن شاء الله نهارك سعيد بإذن الله.
2: يعطيك العافية دكتور أشرف، يعطيك الله جميع المشاهدين.
1: طبعا مشاهدينا قبل ما نختم لازم نأكد على أنه الصفار عند الأطفال بحاجة إلى تشخيص طبي للوقوف على الحالة إن كانت مرضية أو طبيعية، وفي كل الحالات هو بحاجة إلى متابعة طبية ودقيقة. ما تلجأوا إلى الطرق التقليدية الخاطئة للأسف اللي تم تناقلها عبر السنين من من الأخطاء الشائعة، هو استخدام الطرق الغير طبية الغير صحيحة مثل الضوء زي ما تفضل ضيفنا الكريم، مثل استخدام الشمس، أشياء كثير الناس ابتدعتها، ولكن للأسف هذا دائما كان يؤدي إلى حدوث تطور في الحالة المرضية، وللأسف الرجوع من الضرر كان صعب جدا ويكاد أن يكون مستحيل، لأنه بالأساس الصفار عند الأطفال إذا زاد عن حده يضرب الجهاز العصبي والدماغ. نعود الآن إلى الزميلات في الاستوديو، ولكن بعد الفاصل إلى هناك.

0: اهلا بكم مشاهدينا من جديد، مكملين معكم مشوارنا صباح فلسطين. هذا الصباح يعني في هذه المحطه نتحدث عن انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المستمره تجاه المواطنين والارض، وحتى مؤخرا الحيوانات لم تسلم من هذه الانتهاكات والاعتداءات.
1: نعم، يعني اعتداءات مستمرة بحق تحديدا المقدسات في القدس المحتلة، ونتحدث عن حادثة بمدينة القدس حيث أقدم مستوطن بالبصق باتجاه مقام السيدة مريم العذراء في منطقة باب الحديد، وهذه الحادثة هي سلسلة من الحوادث والاعتداءات المتكررة بحق المقدسات داخل المدينة المقدسة، يعني بين مضايقات يومية وتدنيس لمواقع دينية واعتداء على رجال الدين في ظل تحذيرات من تداعيات هذه الممارسات على الوجود المسيحي في المدينة مدينة القدس المحتلة. للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأب إلياس عواد، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس في رام الله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح الخير، يعطيكم ألف عافية.
0: اهلا فيك معنا كمان مره ويسعد صباحك. يعني في البدايه احنا دائما نحكي انتهاكات الاحتلال دائما مستمره تجاه جميع ابناء شعبنا سواء من مسلمين او حتى مسيحيين. شاهدنا هذه خلال فتره شهر رمضان المبارك وايضا خلال عيد الفصح المجيد باغلاق كنيسه القيامه والاعتداءات ومضايقات في مدينه القدس، واخيرا هذه الحادثه. كيف تقرؤون هذه الحادثه وما دلالاتها؟
2: يعني هاي الأحداث خطيرة، وهاي تشجع على الكراهية ضد المقدسيين كانوا مسيحيين أو مسلمين بمقدساتهم ومعتقداتهم وبما يؤمنون به وبرموزهم الدينية. رأينا في السابق كيف اعتدي على هذه الراهبة التي كانت تسير في شوارع مدينة القدس، وكيف أهينت الرموز المسيحية في مدينة القدس، ويأتي هذا من قبل مستوطنين، من قبل بعض إرهابيين متطرفين يفعلون هذه الأفعال في مدينة القدس لكي يخيفوا المقدسيين كانوا مسيحيين أو مسلمين، وكل أعمالهم تدل على كراهية الرموز الدينية والمعتقد الديني، وأيضا لكي لا يمارس في مدينة القدس من المقدسيين مسيحيين أو مسلمين أي شيء ديني، لأنه نعلم أنه مدينة القدس هي يعني رمز مقدساتنا المسيحية، وهي أيضا تحتضن مقدساتنا المسيحية والإسلامية الفلسطينية. وهناك في شوارع مدينة القدس وفي كنائسها تقام سنويا صلوات ومسيرات دينية، هناك يوميا لربما نقول هناك مسيرات دينية تحمل الصلبان، تسير بالرهبان والمؤمنين ويأتون من كل أنحاء العالم. هذا المنظر الديني في مدينة القدس يريد هؤلاء المتطرفين المستوطنين إلغاؤه وعدم إقامته في مدينة القدس كمنظر حضاري للعالم أجمع بقدسية هذه المدينة. وكما رأينا أيضا في شهر رمضان يعني توافد المئات والألوف من أبناء شعبنا للصلاة في المسجد الأقصى، خاصة في صلاة التراويح أو يوم الجمعة. فهاي المناظر الفلسطينية أو هاي النشاطات الفلسطينية إن دلت تدل على أن مدينة القدس هي فلسطينية مسيحية إسلامية بمقدساتها بكنائسها بجوامعها بطقوسها بمسيراتها الدينية وسير أبنائها. هذا الشيء يريد المستوطنين والمتطرفين إلغاءه وتخويف المقدسيين من الاستمرار بممارسة هذه الشعائر الدينية وحقوقهم في مدينة القدس.
1: نعم، يعني هذه الممارسات الممنهجة اللي بيكون فيها المتطرفين والمستوطنين وقاداتهم من أجل التغيير الزماني والمكاني وتغيير الطابع الديني كما تحدثت الأب الياس. يعني نتحدث عن هذه الاعتداءات المختلفة على المقدسات كالمضايقات والاعتداءات والاقتحامات، كيف تؤثر هذه الممارسات على شعور الأمان لدى المسيحيين في القدس المحتلة وأيضا المؤمنين والزائرين الذين يتوافدون إلى القدس؟
2: يعني تؤثر، لا تؤثر على المقدسيين لأننا شعب صامد، ولكن تنغص عليهم حياتهم اليومية. نعم. ممارسة شعائرهم الدينية، وهذا خطر من أي ناحية؟ أن الزوار المتوافدين إلى مدينة القدس بهذه الممارسات يعني رسالة توجه لهم، لا تعودوا، لا تأتوا إلى هذا المكان، لأنكم إن أتيتم ستتعرضون لمضايقات، ستتعرضون لضرب، ستتعرضون لإهانات. حتى عند ممارستكم لشعائركم الدينية والمسيرة خاصة في طريق الألام وفي ساحات الكنائس وفي كنيسة القيامة، أتكلم عن المسيحيين.
1: نعم.
2: المتوافدين من كل أنحاء العالم، هاي الرسالة أن هاي المدينة فيها خطر، ما تيجوا، ما يعني تحاولوا مرات أخرى للقدوم لهاي المدينة. نحن نعلم في عيد الفصح كان يأتي الألاف والألاف، اليوم أعداد قليلة بسبب هذه الممارسات والمضايقات وأيضا إغلاق الأبواب وإغلاق الشوارع وبعض الساحات. فهاي يعني أفعال لتهويد المدينة، لمنع السواح للقدوم إليها، وأيضا لتنغيص على المقدسيين بحياتهم اليومية وبصلواتهم.
1: نعم.
2: وأيضا بشعائرهم الدينية.
0: نعم. لو تحدثنا على المستوى القانوني، يعني هل يتم متابعة هذه الانتهاكات لمحاسبة من يقوم بهذه الأفعال تجاه المقدسات والرموز الدينية سواء المسيحية أو المسلمة؟
2: يعني كل هاي الأحداث نتابعها، وأيضا هناك يعني تقدمت طلب للمحاكم للقضاء وأيضا محاسبة هؤلاء. ولكن يعني مثل ما صار مع هاي الرهبة عندما قبضوا على هذا المستوطن، عملوه إنه عنده خلل عقلي، عنده مشكلة نفسية،
0: صحيح،
2: لهذا قدم على يعني الاعتداء على الراهبة. فيجدون الذرائع ويجدون يعني أسباب لكي يبرروا أفعال المستوطنين هؤلاء المتطرفين.

0: على كل ما يحدث في مدينة القدس، وهذا شيء يعني مرفوض عالميا ومرفوض يعني في بالنسبة لحقوق الإنسان. فنحن يعني نطالب دوما بحماية المصلين ومن قبل الشرطة، وأيضا نقدم دعوات لما للذين يعتدى عليهم، ولكن تمر هيك عبر القرام بذرائع يعني قانونية أو غير قانونية، وللأسف لا يحدث شيء في النهاية.
1: يعني نتحدث عن القانون والمواثيق الدولية هنا الأب إلياس، اللي بتكفل حماية للمؤمنين والأماكن المقدسة. يعني نتحدث عن المقدسات المسيحية في القدس وما تتعرض له في من اعتداءات، المفروض أنها مكفولة بالقانون الدولي. يعني ما هي رسائلكم اليوم للمنظمات الدولية لما تتعرض له المقدسات المسيحية في القدس، ومطالبة بتنفيذ القانون والمواثيق الدولية؟
0: يعني نرى أن هذه القوانين تطبق في كل العالم إلا في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس. يعني العالم يغمض عيناه لهاي القوانين. إن حدث شيء في إحدى دول العالم، نرى العالم أجمع كيف يعني ينتفض لتطبيق القانون الدولي. أما في فلسطين وما يتعرض له الفلسطينيين والمقدسيين، لا يجري شيء. للأسف هناك تواطؤ بالقوانين الدولية لحقوق المسيحيين والمسلمين المقدسيين والفلسطينيين في فلسطين وفي مدينة القدس، ونحن يعني ككنائس في مدينة القدس نشاهد هذا علنيا، كيف يعني لا يطبق أي قانون من أي اعتداء. عندما يأتون المستوطنين وينتهكون إحدى العقارات، أو يسلبون إحدى العقارات، أو يتعرضون لإحدى الرموز الدينية والرجال الدين، للأسف في النهاية لا يطبق شيء ولا يحرك أحد ساكنا من ناحية دولية. ولكن صمودنا وثباتنا وممارسة شعائرنا الدينية ووجودنا في مدينة القدس، حتى في مسارنا في أزقة وشوارع مدينة القدس، هو صمود وثبات أن هاي الأرض وهاي المقدسات لنا.
2: يعني في الحديث عن هذا، هل يتم التواصل مع جهات دولية أو كنائس عالمية لوضعهم في صورة ما يحدث في فلسطين وفي كنائس فلسطين بالتحديد، وأيضا الرسالة اللي بتوجهوها للعالم في ظل تكرار هذه المشاهد تجاه الاعتداءات المستمرة على الرموز خلينا نحكي ممارسة الشعائر الدينية سواء المسيحية أو المسلمة؟
0: يعني يوميا هناك تواصل، يوميا هناك مناشدة لمساعدتهم والضغط على الاحتلال لإيقاف هؤلاء المستوطنين والمتطرفين لانتهاكاتهم اليومية في مدينة القدس. يعني قبل أسبوع كان عندهم مسيرة فتعرضوا بالضرب والإهانة والتكسير للمقدسيين وممتلكات المقدسيين بدون يعني أن يتعرض لهم أحد بشيء أو أن يتكلم. بمجرد أنهم مروا على مقدسي أو مروا على محل مقدسي في أزقة وشوارع مدينة القدس، انهالوا عليه بالضرب والشتايم والتكسير. هناك يعني تطرف اتجاه المقدسيين، وهناك يعني تعرض لهم ويهدفون لتهجيرهم وإبادتهم، وأيضا عدم وجودهم في مدينة القدس. هناك يعني غرض واضح للعلن أن ما يدعونه، هاي المدينة لنا ولا يستطيع آخر أن يسكن فيها أو أن يهنأ بمعيشة أو حياة أو وجود فيها.
1: نعم.
0: وهذا شيء نرفضه كفلسطينيين بالطبع.
1: نعم. أكيد. يعني رغم كل هذه الاعتداءات المتكررة تبقى القدس مدينة الديانات والرسالات، رغم كل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنين وأيضا قادته المتطرفين. يعني الأب الياس عودة المحلي، إلا أن المواطن في سلفيت ما زال يعتمد عليه بشكل كبير. يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من سلفيت الزميل محمد شتية. محمد، يسعد صباحك.
3: صباح الخير لكنا وللسادة المشاهدين وللزملاء جميعا. نعم، اليوم اخترنا

0: هذه الثروة الطبيعية الحجر الأحمر الذي يتم استخراجه من بلدة كفر الديق، وأيضا هناك مقالع للحجر الأحمر في قرية سرطة. هذا الحجر له ميزة خاصة، وطبعا سنتعرف على مميزات هذا الحجر والتحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة في محافظة سلفيت. وكما يعلم الجميع هذه المحافظة التي تئن تحت وطأة اعتداءات الاحتلال وملاحقة الاحتلال للعاملين في هذه المقالع. سنتعرف على هذا القطاع مع ضيفي الأستاذ عطاء طه. صباح الخير.
1: صباح النور لك.
0: يا أهلا بك معنا. يعني اليوم مقالع الحجر الأحمر تواجه أيضا كما يواجه المواطن تحديات كبيرة في محافظة سلفيت. أهمية هذا القطاع، تحدثنا بداية عن أهمية قطاع الحجر وخاصة مقالع الحجر الأحمر في بلدة كفر الديك وأيضا هناك في قرية سرطة. صباح الخير.
1: صباح النور لك ولكل المستمعين. هذا البلاط، هذا الحجر، يعني هو يعني ثروة فعلا طبيعية. يعني أول شيء يعني بتكون يعني مش يعني خلينا أقول لك يعني مش مكتشفة للجميع ولا مكتشفة للكل، ولكن هذه الثروة فعلا هي ثروة طبيعية ممتازة ومرغوبة مطلوبة. ولكن هذا القطاع يواجه التحديات المستوطنين وتحديات المناطق ألف ومناطق جيم ومناطق جي بي، على أساس أنه أصبحت هذه المناطق معرضة ومهددة من قبل قطعان المستوطنين، حيث يتم مصادرة الآليات ويتم مصادرة كل العوامل اللي بتأثر على هذا القطاع.
0: تحكي لنا أستاذ عطاء يعني عن مميزات الحجر الأحمر. يعني وقت نحكي عن هذا الحجر، تحكي لنا عن مميزاته كحجر مختلف عن الأنواع الأخرى.
1: شوف، هذا الحجر يعني أول شيء هو طبيعي، يستخرج من الأرض كما هو، لا ما يجري عليه أي تعديل ولا أي تصنيع ولا أي تحديث. هو حجر طبيعي مكون من الطبيعي إلى الطبيعة، من الطبيعة إلى الطبيعة، يعني ما بيجري عليه أي تعديل.
0: مميزات
1: لهيك، يعني لهيك أنت بتشوف الحجر فعلا كل الطبيعة فيه. فهذا الحجر مرغوب جدا أصبح، لأنه الناس اليوم أصبح يعني صراحة تبحث عن أي إشي يرمي إلى الطبيعة أو يدل على الطبيعة. فعشان هيك الناس يعني كثير يعني من الحجر الصناعي والحجر المستورد، وهذا الحجر واحنا يعني عندنا ثرواتنا يعني مش مستغله، وليش احنا نروح نستورد الحجر اللي مش ذات جوده ولا ذات شيء، وعندنا خيرات، عندنا شيء يعني فعلا يعني كل بيت تشتغل من هذا الحجر بغير معالم البيت. صحيح. كله وبغير منظرها فعلا، بتقلب الطبيعه داخل البيت.
0: تحكي لنا عن يعني تاريخ او بدايه، خلينا نحكي بدايه عملكم في هذا القطاع في بلده كفر الديك، وطبعا هناك ايضا في الجهه المقابله هناك ايضا مقالع في قريه سرطه، لكن نركز على بلده كفر الديك. بدايه العمل في هذا القطاع،
1: انا يعني شوف بدايه العمل كانت يعني من 2098 ل 2002 2003، انه يعني تقريبا ما يقارب ال 26 سنه نعمل بهذا المجال. وأصبح يعني إحنا الحمد لله يعني الاستمرار والإصرار هو اللي جعل هذا الحجر يعني ينتشر. نعم. ورغم المعيقات ورغم الصعوبات، لكن الاستمرار هو كان أول سبب عامل في نجاح هذا المجال وفي يعني الاستمرار في انتشار هذا الحجر.
0: يعني عندما نتكلم عن قطاع أكيد هناك يعني أيدي عاملة في هذا القطاع، يعني تقريبا عدد العاملين في مثل هذه المحاجر في مثلا مثل هذا المحجر كم عدد العاملين فيه تقريبا، والطاقة التشغيلية والإنتاج فيه؟
1: شوف احنا يعني تقريبا الطاقة الإنتاجية هي وراء الأيدي العاملة طبعا، لأنه هذا كله يعني معظم الشغل 70% من الشغل على الأيدي اليدوية. هلأ إحنا في أيام بيكون عندنا أكثر من 4 في 5، وبالإضافة إلى تسويك وإلى الورشة في عندنا ناس تشتغلوا في الورشة وتستفيد منه وتسترزق منه. فينا إن ناس يعني كثير فرق بيشتغلوا في الورشات وإحنا بنوردهم لهم الحجر، هم مستنفعين وإحنا مستنفعين، وأكيد يعني بكون اللي يعمل بهذا المجال كله مستنفع.
0: يعني رحلة استخراج الحجر وطبعا البحث عن عملية البحث عن هذا الحجر، يعني ما شاء الله الألوان زاهية، تحكي لنا كيف تبدأ عملية البحث عن عرق الحجر الأحمر كما يعني بلغتكم بتسموه، إنه هناك بحث عن عرق الحجر الأحمر ومراحل قصه ونقله وتسويقه للمواطنين واستخداماته في المنازل في الأسوار في الحدائق.
1: شوف البحث عن هذا الحجر هو أول شيء،
0: يعني
1: هذا
0: كيف اكتشف مثلا
1: هذا المحجر. هذا يصنف هذا الحجر هو هذا الصخور الرسوبية. هاي الصخور الرسوبية تكونت طبقات فوق الأخرى عندما كانت الأرض كلها مي وبحر، ولما تراجع البحر هاي الطبقات الطين هي أصلا هو عبارة عن طبقات طين اترسبت فوق بعضها البعض، لذلك نجد في بعض الأحيان سمك بين البلاط عظم
0: مستحثات
1: نجد هيكل عظمي للسمك، وهذا يدل على انه هذه فعلا الارض هذه كانت في على هي بحر كل الارض، فلما تراجعت المياه تكونت هذه الطبقات، وهي الطبقات اتحجرت من ملايين السنين.
0: نعم.
1: يعني تحكي عن العصور، اكل العصر في 40 مليون سنه 50 مليون سنه، هذه هذه السنين سبحان الله احنا جينا اليوم وبلشنا نخلع الحفل في البلاط ولات السمك بين البلاط، شوف قديش ملايين سنين، شوف هل يعني اجت على ايدينا سبحان الله، هذا يعني يقول يعني فعلا يعني شيء عظيم. يعني
0: يعني من عندما نتحدث عن استخراج الحجر يعني بنشاهد انه كل العملية يدوية، يعني بدون استخدام اي تكنولوجيا الا في عملية يعني الكشف عن المحجر، ولكن كل العمل بيكون يدوي.
1: الكشف هو البداية، بيكون هو على وجه الأرض.
0: نعم.
1: البداية وبكون لكل كل ما زاد الوقت بصير يعلى عليه الطمام ويعلى عليه التكاليف ويزيد عليه التكاليف. هلأ إحنا في البداية إحنا كيف نستخرج، كيف بدل إنه في هنا بلاط أو ما فيش هنا بلاط، يعني هاي أول شيء حزام، هو حزام هذا البلاط هو عبارة عن حزام ينتقل من جبل إلى آخر، ويكون يعني هو كل الحزام هذا متمركز في منطقة سلفيت، في منطقة سرطة، منطقة بروكين، منطقة كفر الديك، هذه المناطق أكثر مركز لهذا الحجر وهذا البلاط، وينتقل من منطقة إلى أخرى حول يعني يكون جبال، يعني أمرار بيكون حزام على حول الجبل، أمرار بيكون متنقل من هون إلى هون، ولكن يعني في منطقة كفر مالك برضه هناك في في في من هذا الحجر هو مصدر برضه في كفر مالك، ولكن في كفر مالك الحجر يختلف عن هذا حجر المميز.
0: أكيد هناك منافسة لأنواع الحجر أكيد. الأخرى ما حكيت الناس عن استخدامه، يعني يعني تسويقه اللي بيشتروه بيكون للحدائق للمنازل ولا كيف؟
1: إحنا تعريق تقريبا إحنا بالنسبة للتسويق يعني كنا بالبداية فعلا يعني نعاني من التسويق، لأنه التسويق مو سهل، التسويق يعني هو أهم إشي في نجاح
0: العمل.
1: فاعتمدنا برضو على الصفحات الإلكترونية، وبلشنا يعني ننشر ومن خلال صفحات يعني أنشأناها، وفعلا يعني لقينا إقبال كبير ولقينا رغبة كبيرة، ولقينا في الشمال في الجنوب في الوسط في كل مكان، فالحمد لله رب العالمين، يعني هذا أكثر شيء شجعنا على الاستمرارية وشجعنا على التواصل في هذا المجال.
0: شكرا جزيلا لك عطاء طه. يعني مشاهدينا الكرام كما نشاهد يتم في هذه الأثناء استخراج الحجر الأحمر بشكل يدوي ودون استخدام أي معدات، وطبعا يتم نقل هذه الحجارة إلى قرى محافظة سلفيت وبلداتها وخارج أيضا محافظة سلفيت. هذا الحجر تمتاز به محافظة سلفيت رغم المعيقات التي يفرضها الاحتلال من خلال منع المواطنين من استخراج هذا الحجر من مناطق واسعة خاصة في منطقة سرطة وطبعا بلدة كفر الديك. هذا المحجر هو داخل بلدة بروقيم فعلي كفر الديك عفوا، ولكن تبقى هذه الثروة طبيعية وطبعا تشغل أيدي عاملة كما نشاهد العديد من العاملين في هذا القطاع طبعا. وطبعا هذا الحجر يوفر فرص عمل لهؤلاء العاملين ولما يمتاز منه من جودة، وطبعا كما شاهدنا عمليات استخراج ووضع هذه الحجارة لتسويقها في السوق المحلية. إليكم زملائي.
2: نعم محمد، شكرا لكل هذه التفاصيل، ودائما يعني نتمنى دائما السلامة لجميع العمال وأيضا الذين يعملون في قطاع الحجر، هذا القطاع المهم وأيضا الذي غنية قرانا الفلسطينية بالحجر الفلسطيني الأصيل الذي نتمنى أن يتصدر إلى الخارج. شكرا جزيلا لك محمد.
3: نعم فاصل ونعود إلى مشوارنا الصباحي.

هذول الشبابيك كلها معظمها اللي رمناها جديد بالجبصين والإزاز مع تنظيف مع كل الخشب. الخشب دهناه على لون أخضر زي ما كان في الأول.

شايفتي كيف عنا هذيك كل واحد لها رسمة، هاي هدول هون كل واحد لها رسمة، وبعد ما نرسمها ونطبعها نبدأ الحفر، بنبدأ الحفر اللي هو بالشكل هذا.

0: يعني مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح الذي كانت عنا عدة مواضيع، وأيضا كان هناك نافذة مباشرة من سلفية ختمنا فيها التي كانت تتحدث عن الحجر الأحمر في داخل المحافظة وأيضا التحديات والجدوى الاقتصادية من هذا الحجر.
1: نعم، يعني مواضيع مختلفة في مشوارنا الصباحي رصدنا فيها اعتداءات المستوطنين المتكررة على المقدسات في القدس المحتلة المسيحية والمسلمة، وهذه الاعتداءات تمتد إلى جميع محافظات الوطن في الضفة الغربية على المواطنين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد يوما بعد يوم بسبب هذه الاعتداءات، والتي تتصاعد منذ العدوان على قطاع غزة والذي ما زال مستمر حتى يومنا هذا. إذا مواضيعنا مختلفة ومتنوعة، وسنكون معكم حاضرين غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. يعطيك العافية إلها.
0: يعطيك العافية هبة، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديات.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بكل الخير والبركة. عزيزة المستمع، عزيز المستمع، ما أجمل التفاؤل عندما يكون معك في كل وقت وتجعله صديق دربك. معكم من إذاعة صوت فلسطين نبدأ مشوار هذا اليوم الأربعاء. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين.

90.7 بالعشرة اف ام، محافظتا طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: القرآن الكريم من الدوحة تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما،

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبة أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأربلة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه، رواه مسلم. وقوله جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين بكل الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. نهار جديد متابعة لأبرز التطورات الميدانية المحلية وأيضا السياسية، وتأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر وشبكات التواصل الاجتماعي. يوم الأربعاء 20 من أيار من العام 2026، الموافق 3 من ذي الحجة من العام الهجري 1447. في أبرز العناوين على أجندة نهار جديد لهذا الصباح: الاحتلال يدمر منازل في قطاع غزة، ومجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية. لا يحرق عدة منازل في مخيم جنين ويقتحم بلدة قباطية فجر اليوم. الوزير المتطرف سموتريش يقرر إخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. مخطط استيطانية لمصادرة عقارات في باب السلسلة بالقدس المحتلة. لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير تناقش آخر المستجدات السياسية والميدانية. في نهار جديد، عشرات الشهداء والجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان. هذه أبرز الملفات وموضوعات أخرى على أجندة نهار جديد الذي يرافقني فيه من الإعداد والتنفيذ زياد صباح، في الهندسة الإذاعية وسام حمد، في الإخراج جهاد سليمان. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. ننتقل مباشرة مستمعينا ومشاهدينا إلى استوديو الأخبار، نشر موجزة لأهم الأنباء مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. صباح الخير ميساء.
2: صباح الخير لك رحمي، أهلا بكم سيداتي سادتي. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس إثر استهداف قوات الاحتلال مركبة مدنية في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال.

خلال على القطاع إلى 72,772 والإصابات إلى 172,772. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش من انهيار متسارع في الواقع الصحي والإنساني داخل القطاع نتيجة الدمار الكبير الذي طال القطاع الصحي وتعطل معظم أجهزة التشخيص، ما أدى إلى تأخير الفحوصات الطبية وتدهور حالات مرضية ووفاة بعض المرضى. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس في مدينة رام الله من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في قطاع غزة لخطر المجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. وجدد المجلس مطالبه بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. في المحافظات الشمالية أصيب شاب كمال أحمد أبو تركي مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الحي بالكتف قرب سدة الفحص بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. كما أصيب المواطن سليمان جميل بني عودة بردود أمس بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين داهموا خيام المواطنين في الراس الأحمر جنوب شرق الخليل. في القدس المحتلة اختطف مستوطنون مساء أمس المواطن أحمد عرارة من تجمع المعازي البدوي شرق بلدة جبع شمال شرق المدينة، واعتدوا على آخرين ودهموا منازل داخل التجمع وصوروها. في جنين أحرقت قوات الاحتلال أمس عدة منازل في المخيم بعد أن كانت قد حولت هذه المنازل لسكن عسكرية منذ أكثر من عام ونصف. في بيت لحم استولت قوات الاحتلال أمس على بنية قيد الإنشاء تعود للمواطن هيثم حمدان وحولتها لثكنة عسكرية في قرية الجبعة جنوب غرب المدينة. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس المحتلة بهدف منع وجود أي عقارات فلسطينية مطلة على ساحة البراق. قال ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بتسئل سموتريتش إنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق مدينة القدس، وذلك ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. في السياق قالت عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال عريقات إن سموتريتش يحاول فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الإعلان عن مصادرة أراضي الخان الأحمر بشكل فوري. برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس خلال اجتماعها في مقر المنظمة برام الله بحثت آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، وأكدت أهمية الربط الدائم بين المؤسسات في شقي الوطن والسبل إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس وفق قرارات شرعية دولية ومبادرة السلام العربية. في ملف الأسرى قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه أن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق كذلك على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة. في لبنان استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قضاء صور في الجنوب اللبناني. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة على حسب وصفه. وكانت إيران قد أرسلت مقترح سلام جديد إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا نصل.

0: يكن سيدتي سادتي إلى ختام النشرة الموجزة، عودة إليك رحمي والبدء بملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء، من جديد ورحب بكم مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ وإياكم ملفاتنا على أجندة نهار جديد لهذا الصباح من قطاع غزة، حيث حرب الإبادة المستمرة، تحذيرات بعودة المجاعة، تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وما شهده القطاع يعني الليلة الماضية وفجر هذا اليوم من تدمير لعدد من المنازل في مختلف المناطق. نتابع المستجدات من هناك مع مراسلنا شادي الباز. أهلا بك يا شادي، صباح الخير.
2: اهلا بك يا رحمه وبالساده المستمعين صباح الخير. يعني بالتاكيد يعني كما تحدثت رحمه، هذا العدوان مستمر وحرب الاباده مستمره على ابناء شعبنا في قطاع غزه، وربما كنا رحمه خلال الاسابيع الماضيه نحذر من الاحتلال ذاهب الى تصعيد اكبر واكبر في قطاع غزه، والسياسات التي يتبعها الاحتلال هي يعني سياسات التصعيد الخفيف الذي يعني لا يلفت انظار العالم مره اخرى الى المعاناه الحقيقيه التي ربما تنساها العالم لفتره، خاصه حرب الاباده التي شن هذا الاحتلال ضد ابناء شعبنا في قطاع غزه، بدايه طبعا مع اخر الاحداث، وبعد ذلك نتحدث عن اقدم الاحداث التي حدثت خلال الساعات الماضيه. الاحتلال استهدف منزل يعود عائله الزقه في مدينه غزه، 5 إصابات ما بين طفيفة ومتوسطة، وصلت إلى مستشفى الشفاء دون الإبلاغ عن إصابات أو شهداء، وذلك يعني في استهداف مباشر لهذا المنزل قرب ملعب فلسطين دون أن يكون هناك إشارة إخلاء لهذا المنزل. أيضا الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في شارع 5 بمحافظة خان يونس، وإصابتان وصلتها إلى مستشفى ناصر في خان يونس نتيجة لهذا الاستهداف المباشر. الجديد أن الاحتلال يعني من خلال إشارات إخلاء أيضا كان قد أصدر الليلة الماضية خاصة في بلوك 7 في مخيم البريج، حيث كانت هناك إشارة إخلاء لمنزل يعود لعائلة حمدان، ومن ثم الطيران الحربي أشار على هذا المنزل، ولكن يعني مثل هذه الإشارات هي يعني إشارات تبث الذعر في صفوف المواطنين وفي المنطقة المحيطة بهذه المنازل، كما أن هناك كانت إشارات إخلاء واردة من مناطق في خان يونس خاصة المناطق الشرقية من محافظة خان يونس، حيث وردت إشارات إخلاء وصلت إلى هواتف المواطنين تدعوهم لطبعا إخلاء منطقة ما يعرف بها الكتيبة في خان يونس، ويعني كانت هناك تضارب في الأنباء حول هذا الموضوع، ويعني عدد كبير من المواطنين نزحوا من هذه المنطقة. الاحتلال يحاول من خلال هذه السياسة الجديدة التي يتبعها يعني إدخال أمر جديد من خلال تصعيده المستمر ضد أبناء شعبنا، خاصة أننا يعني تعودنا خلال الفترة الماضية أن الاحتلال لا يستخدم الطيران الحربي، كان يستخدم الطائرات المسيرة بشكل كبير كما حدث بالأمس استهداف لسيارة مدنية في مدينة غزة بالتحديد في شارع الشهداء وارتقاء شهيد في هذا الاستهداف لهذه السيارة المدنية، وبالتالي الأوضاع التي يعني تحدث خلال الفترة الماضية والفترة القادمة هو تصعيد مستمر من قبل الاحتلال الذي يعني يريد أن يبقي حالة يعني لا حرب ولا سلم في قطاع غزة مستمرة. طبعا على الخط الأصفر الاحتلال يعني لا يتوقف عن إطلاق النار أو قصف المدفعي، عن عمليات التجريف، عن عمليات الهندسية، إقامة جدران ما تحت الأرض وفوق الأرض، وكل هذه الأمور تؤشر أن الاحتلال ماض في توسيع الخط الأصفر، وأيضا ماض في قضم المزيد من الأراضي، ويعني هذه الأراضي يريدها أن يحتلها بشكل فعلي، وهذه التصريحات ليست تصريحات يعني منا كفلسطينيين، ولكن التصريحات الاحتلال الذي يريد أن يتمدد ويريد أن يبقي هذه السيطرة على هذه المناطق، وربما يعني تزيد حدة ووتيرة هذا العدوان وتصاعد هذا العدوان مع اقتراب الانتخابات في الاحتلال، وبالتالي كل هؤلاء طبعا اليمينيين المتطرفين الذين أراقوا الدماء يريدون المزيد من الدماء حتى يشبعوا الرغبات للجمهور المتعطش في الاحتلال لدماء أبناء شعبنا التي من خلالها ينجح مثل هؤلاء المتطرفين في الوصول إلى سدة الحكم. وقد رأينا استمرار هذا العدوان يتوازى مع ما يفعله هذا

0: هذه الحكومة اليمينية المتطرفة من زيادة بإراقة الدماء ومذابح في كل مكان، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة، في القدس، في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني. وأيضا يعني عندما نتحدث عن زيادة هذا العدوان ما يتعلق أيضا بالأوضاع الإنسانية، رحمة لا جديد في هذا الملف، والاحتلال يتلاعب في هذا الملف بشكل كبير، إن كان في فتح معبر رفح أو إن كان في إدخال المساعدات وفتح حاجز كرم أبو سالم أو حاجز زكيم في شمال القطاع. عدد من الشاحنات تدخل يوميا، نعم، ولكن هذه الأعداد في مجملها هي أعداد يعني شاحنات للتجار، أعداد الشاحنات التي تتعلق بالمساعدات قليلة جدا. الأوضاع في قطاع غزة تشبه إلى حد ما يعني الأوضاع التي كانت عليها في العام الماضي، مع يعني ربما الوصول إلى هذا الوضع الصعب الذي حدث في العام الماضي كان بشكل أسرع. اليوم الأوضاع يعني ربما الإنسانية في قطاع غزة جيدة إلى حد ما، ولكن لا ترتقي لأن تكون يعني حياة المواطن مستقرة بشكل كبير، أو أن هناك كل شيء تحت متناول يد هذا المواطن في ظل الأوضاع الصعبة، ارتفاعات درجات الحرارة، الأوبئة، الأمراض، كل هذا سوف نعاني منه خلال فترة يعني أو فصل الصيف، خاصة مع عدم وجود كهرباء، مع عدم وجود نظافة، مع عدم وجود أماكن يستطيع هذا المواطن الذهاب إليها للإيواء، وبالتالي تكون هي يعني كجدار عازل بينه وبين هذه الأمور والآفات التي تنتشر بشكل كبير. وبالتالي رحمة الأوضاع الإنسانية تبقى هي الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وأيضا الأوضاع الميدانية خطيرة خطيرة خطيرة جدا، ونتمنى أن لا نذهب إلى حالة التصعيد الكبير كما حدث في العام الماضي، وأن يعني المواطن هنا لا يتمنى عودة الحرب مرة أخرى بشكل كبير جدا، ولا يتمنى النزوح أو الخروج من بيته مرة أخرى بعد أن استقر بالحال. ونتمنى طبعا كل الأمنيات خفض هذا التصعيد، ولكن ربما قراءة المشهد تختلف عن الأمنيات.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وتفاصيل حول مستجدات الأوضاع من قطاع غزة، مراسلنا شاد الباز. نبقى أيضا مستمعينا ومشاهدينا في قطاع غزة، وتحذيرات من عودة المجاعة بتزامن مع النقص المستمر في الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا والأجهزة الطبية كذلك التي دمرها الاحتلال ويمنع إدخال الأجهزة الجديدة. نتابع الحديث في هذا السياق مع الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في جنوب قطاع غزة. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. مجددا هناك تحذيرات من عودة المجاعة، طبيعة وعدد يعني ربما الحالات التي يتم التعامل معها والتي يتم رصدها في هذا السياق من سوء التغذية والمجاعة.
2: هناك تخوفات بصراحة في قطاع غزة، لأنه المساعدات الإنسانية هي في التخف تدريجيا ما يدخل إلى قطاع غزة، والاعتماد فقط على ما يدخل من بضائع تجارية لا يشكل هامش أمام لأكثر من 80% لا يستطيعون دفع والشراء من السوق المحلية. هناك يعني نقص في عدة مواد، وهذا اعتدنا عليه دائما، مرة ينقص حليب الأطفال، مرة ينقص مثلا جزء من الخضروات، مرة تنقص اللحوم، وهكذا. يعني هناك تبادل لأنه هو يعتمد على سمح لي إسرائيل من الدخول، لكن حجم المساعدات التي اعتدنا أن تكون يعني بشكل أسبوعي بشكل شهري يعني بطرق مختلفة هي قلت، يعني يبدو أنه في الفترة الأخيرة تقل كثيرا، وخصوصا مع تهديدات توقف المطبخ العالمي الذي يوزع وجبات ساخنة يوميا لأكثر من 1,000,000 مواطن في قطاع غزة، والذي مضطر إلى تقليص عمله بسبب الحصار، أيضا عدم السماح للمواد التي يحتاجها بالدخول، ويبدأ أن هناك أزمة مالية على ما أعتقد، فتقليصه لأنه جزء كبير من المواطنين يعتمد عليه. هذا كله المخاوف التي نتحدث عنها، والتي مع التصعيدات التي نراها في الأيام الأخيرة، خصوصا أنه يعني العودة مرة أخرى إلى إصدار أوامر نزوح من الجانب الإسرائيلي إلى مناطق محددة صغيرة، هذا كله يشكل الهاجس والتخوف الذي نتحدث عنه دائما، أنه طالما أنه

0: لم ندخل في اتفاق حيز وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في مراحل والانتقال الى المرحله الثانيه، وطالما ان اسرائيل تتنصل من الاستجابه باستحقاقات الاتفاق، طالما ان هناك فرص للعوده الى المربع الصعب وهو مربع العدوان بشكل اكبر، وان كانت اسرائيل لا تزال مستمره على العدوان وهي تدريجيا تسيطر على مزيد من الاراضي التي وصلت تقريبا الى من 60 الى 65% من مساحه قطاع غزه، والمواطنين فقط يسكنون في مناطق مكتظه الجزء الغربي من قطاع غزه فقط. يعني لا تزال اسرائيل مستمره وكل الظروف تزداد صعوبه وتزداد تعقيدا، خصوصا في غلاء الاسعار للمواد الكثيره التي يحتاجها المواطن، نقص المواد الايواء. يعني اليوم الذي يريد خيمه جديده اذا اصبحت خيمته مخترئه لا يستطيع فعل شيء، والدخول الى الصيف وهو عاجز ايضا، حرارة الجو مخيفة تكون عادة في قطاع غزة داخل الخيام، لأنه داخل الخيمة تزداد الحرارة إلى الضعف عن الجو، يعني تصبح درجة 50-55 وتصعب الحياة على كل المواطنين في ظل أزمة طبعا عدم وجود مصادر للطاقة عند أغلب المواطنين في قطاع غزة.
1: نعم، يعني وهذا الواقع يعني الصعب، وما أشرت إليه أيضا من حالات النزوح الجديدة وأوامر الإخلاء في بعض المناطق، عودة الاحتلال لإصدار هذه الأوامر، يعني في ظل واقع صعب أصلا يعيش النازحون في الخيام، وبالإشارة إلى أننا مقبلون على فصل الصيف، بدأ درجات الحرارة بالارتفاع وبات هاجس يعني وباء أو ما يتعلق بالأوبئة المتعلقة بانتشار القوارض والحشرات يهدد حياة المواطنين خاصة النازحين.
0: على الأكيد نحن نقول أنه قطاع غزة في هذه الظروف هو بيئة خصبة لانتشار الأمراض بشكل كبير. هناك أمراض بالفعل هي يعني تكون منتشرة مثل الجرب والتقمر، والتي أصبح مكافحتها صعب، مثلها مثل مكافحة الفئران الذي أصبح شبه مستحيل في قطاع غزة. هناك دائما تهديد للنظام الصحي بين قدرته على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات والصمود في ظل الحصار الذي موجود على قطاع غزة بعدم السماح للأجهزة الطبية من الدخول، قطع غيار، ممكن خدمات تتعطل، مصادر الوقود التي هي مهمة لتشغيل محطات الأكسجين، تشغيل غرف العمليات يعني والأجهزة التشخيصية المتوفرة في قطاع غزة. فهناك دائما لهذا القطاع الصحي أو لكل شيء في قطاع غزة بالتوقف عن العمل وعدم قدرته والصمود، يعني والصمود على الاستمرار هو تحدي يومي. يعني نحن في المؤسسات يوميا نشعر بهذا التحدي بين قدرتنا على الاستمرار ليوم آخر في العمل أم لا. دائما الموارد تجف لدى المؤسسات، يعني إذا كان الفترة السابقة دخل أدوية وكان هناك تحسن في وجود الأدوية داخل المؤسسات، لكن اليوم لا تدخل هذه الأدوية فالموارد تجف تدريجية، لأنه الكل يعاني من ضغط شديد من الأمراض، والناس اللي على الأقل بتحاول تحصل على الدواء، خصوصا لما نتحدث عن 200 ألف مريض مزمن يحتاج إلى دواء بشكل شهري، وكان انقطع فترة طويلة أثناء العدوان مثل هذه الأدوية. يعني وعندما نتحدث عن أي شخص في قطاع غزة يمرض مرتين شهريا أو ثلاث مرات، عندما نتحدث عن 17% يعانون من حالات إسهال أو 40% يعانون من التهابات تنفسية هنا وهناك أو أمراض جلدية، يعني أنت تتحدث عن أعداد مرض كبيرة بحاجة إلى توفير كمية كبيرة من الأدوية والعلاج، وهذا غير متاح بكل صراحة، عداك على أن هناك أدوية مفقودة بعينها وأدوية مهددة أن تفقد. جزء من هذه الأدوية منقذ للحياة، عندنا نتحدث عن الأنسولين، إبر الأنسولين الخاصة بعلاج أطفال مرضى السكري، هي تكاد يعني تشرف على النفاذ من قطاع غزة. نتحدث عن أدوية للغدة مثلا، نقص وظائف الغدة الدرقية، هذا الدواء مفقود أصبح له فترة طويلة وهذا الانعكاس خطير على أصحاب مثل هذا المرض. نتحدث عن أدوية مناعية مختلفة، يعني الذين يعانون مثلا من الثعلبة، روماتيزم والأمراض المناعية المختلفة التي تحدث يعني بوتيرة أعلى، هي غير موجودة. عداك طبعا إضافة لذلك معاناة مرضى السرطان الذين هم يفتقدون إلى هذا العلاج من فترات طويلة، أو الطوارئ الطبية مثل الذين يحتاجون إلى قسطرة قلبية ولا يمكن تنفيذها في قطاع غزة إلا بعدد محدود جدا.
1: جزيل شكر لك على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع الصحية في قطاع غزة، دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في القطاع، شكرا جزيلا لك. إذن نتابع في ملفاتنا مستمعينا ومشاهدينا، ونواصل الحديث حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتحذيرات من عودة المجاعة مجددا. نرحب يا سيد حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا فيك.
1: أهلا بك سيد حسين، نتحدث عن تفاقم في الأوضاع الإنسانية، عادة التحذيرات والمخاوف من عودة المجاعة، الاحتلال يعني لا يسمح بإدخال المساعدات وما يدخل هو القليل وبما لا يلبي الاحتياج، خاصة أن هناك نقص في المواد الأساسية وغالبية الشاحنات التي تدخل تكون للتجار. ما المعطيات حول هذا الواقع وفق متابعتكم؟
2: يعني بداية صباح الخير للجميع ولجميع المستمعين، وشكرا لكم دوما لتسليط الضوء على الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، وإن شاء الله ربنا يرفع عنا الغمة جميعا
1: إن شاء الله.
2: بالتأكيد الأوضاع في غزة تزداد سوءا مع شبه انعدام حقيقي لدخول المساعدات. الكميات التي تدخل والشاحنات التي تدخل هي لا تمثل يعني 20 أو 15% من الاحتياج الحقيقي من دخول هذه المواد والسلع والمساعدات إلى قطاع غزة، وهذا ما ينذر بالدخول في موجة جديدة من الاحتياج الكبير والمجاعة مجددا، وذلك نظرا أيضا لتوقف بعض المؤسسات يعني المانحة والداعمة لأهلنا هنا في قطاع غزة، مثل يعني بعض المنظمات التي قل دخول المساعدات لها، وأخيرا ومؤخرا كانت من يعني هناك تحذيرات من تقليص المساعدات وخاصة لدى المطبخ العالمي، وهو ما نراه من تأثير حقيقي على الأرض لعدد الوجبات التي يتم إنتاجها بشكل يومي. هناك يعني منع كامل لدخول زيادة المحركات، وهو أيضا هذا ينذر باستمرار الكارثة لتوقف العديد من الشاحنات والسيارات وأدوات النقل، وأيضا توقف الكثير من المولدات والمضخات التي تقوم بضخ المياه للأهالي والنازحين في المناطق المحتلة، وهذا يشكل سابقة وخطيرة، حيث أننا اليوم معظم هذه المواتير والمضخات قد تم توقفها بالفعل للأسف بسبب نقص زيوت المحركات والنقص في الوقود، وهذا أيضا يساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض، خاصة مع انتشار مواد يعني مياه الصرف الصحي في الشوارع مع انتشار القوارض، والكثير للأسف من الأشياء التي تسبب الأمراض وتؤذي أهلنا النازحين والأهالي بشكل عام في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك عدم وصول المياه الصالحة للشرب والاستخدام إلى الكثير من المناطق بسبب أيضا نقص الوقود ونقص هذه يعني زيوت المحركات ولتأثيرها على يعني على عمل المحركات والمولدات والمضخات، وهذا بدأنا نشعر به واضحا وجليا على الأرض الآن، الاحتياج الكبير للمياه وخاصة مع دخولنا في فصل الصيف ودرجات الحرارة العالية الآن في قطاع غزة.
1: نعم، أيضا هناك انعكاس سيد حسين ل يعني ارتفاع أسعار السلع والمستهلكات الأساسية في قطاع غزة، وهذا يعني يفقد المواطنين القدرة على شراء هذه المواد.
2: يعني بالتأكيد يعني، ولكن ربما لنكون أكثر وضوحا، سواء كانت السلع رخيصة أم غالية للأسف هناك بعض أهلنا النازحين وأهلنا في قطاع غزة بدون فرص عمل، بدون أي دخل، بدون أي مساعدات، وهذا أيضا لم يمكنهم من شرائها سواء كانت رخيصة أم غالية، وهذا ينذر
1: المواطنون يعني في غزة يعتمدون يعني الغالبية تعتمد على المساعدات الآن.
2: بالضبط، وهذا ما نريد أن نوضحه، أن الاعتماد الكبير والاحتياج الكبير الآن لدخول هذه المساعدات مجددا لأنها هي من تخفف بشكل كبير، بالإضافة إلى دخول المواد الغذائية والسلع الأخرى يعني للتجار أو للمؤسسات الأخرى، يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض الأسعار ويساعد أيضا في يعني
1: نعم.
2: يعني حالة ولو نوعا ما من الاستقرار، لكن الهدف الرئيسي الضغط على الاحتلال.

0: بل بشكل مباشر. الضغط يكون من خلال ضغط أممي، ضغط محلي، ضغط مؤسسات أمم متحدة، مؤسسات دولية، من أجل إدخال المزيد من الشاحنات، شاحنات المساعدات لأهلنا هنا في قطاع غزة، من أجل السماح بإدخال المبيدات والأدوية لمكافحة القوارض، إدخال زيوت المحركات والسولر اللازم والفيول اللازم من أجل إعادة عمل لكثير من المحركات والمولدات وإعادة ضخ المياه لكثير من المناطق. هذا ما نحتاجه بشكل عاجل وتدخل عاجل.
1: إن شاء الله. أشكرك على كل هذه التفاصيل السيد حسين مرتجى، مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. نتابع مستمعينا ومشاهدينا في ملف آخر على أجندة نهار جديد، بالانتقال إلى محافظات الضفة، تحديدا ما يتعلق بقرار وزير مالية الاحتلال سموتريتش إخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. في هذا السياق نتحدث مع السيد حسن مليحات، مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. أهلا بك، صباح الخير.
2: أهلا بك، صباح الخير.
1: أهلا بك. نتحدث عن الأهداف الكامنة وراء هذا القرار من قبل الوزير المتطرف سموتريتش.
2: نعم، قرار الوزير المتطرف سموتريتش يأتي انسجاما مع قرارات والحكومة الإسرائيلية ومع التشريعات التي سنتها الحكومة الاحتلال مؤخرا، والتي تتمثل في السماح للمستوطنين بالتملك في الأراضي في الضفة الغربية. لذلك جاء هذا القرار استكمالا لما لخطط الاحتلال، وهو القرار القاضي لإخلاء سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر. هناك سيدتي ما يقارب 46 تجمع بدوي تقع شرق المدينة المقدسة وتشكل حزام أمان لهذه المدينة، هي مستهدفة بهذه القرارات، لأن دولة الاحتلال تريد فرض سيطرتها على هذه الأراضي، وهو تطبيق حقيقي لمخطط إيوان الذي سيؤدي إلى شطر الضفة الغربية إلى شيطرين، وسينتهم من يقارب 12,000 دنم، وهو يأتي في سياق مشروع بلدية القدس الكبرى الذي سيقضي على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق. هي معركة قوامها تحجير الفلسطينيين من تلك المنطقة وإعادة لإعادة هندسة الديموغرافيا في تلك المنطقة، سيما وأن المنطقة منطقة القدس هي تتوسط فلسطين وتتوسط الضفة الغربية، وهي درة التاج في القضية الفلسطينية. لذلك جاء هذا الاستهداف من قبل الوزير المتطرف سموتريتش الذي يريد القضاء على الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة.
1: نعم، وبالتالي سيد حسن مليحات، فإن ذلك سيؤثر وينعكس على مستقبل الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، بتقسيمها من خلال هذه المنطقة.
2: بالطبع، عملية تنفيذ مخطط إيوان تؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطينية، لأنه سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. لذلك جاء هذا المشروع لاستهداف مشروع الدولة الفلسطينية للقضاء على الوجود الفلسطيني في تلك في الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وتحديدا شرق القدس، سيما وأنها تضم العديد من التجمعات البدوية. هذا القرار هو بمثابة إعلان حرب على الوجود الفلسطيني، وهو سياسة تطهير عرقي واضحة. بل دعيني أقول بأن هذا القرار في حالة تنفيذه سيؤدي إلى كارثة قانونية وإنسانية، لأن العائلات والسكان الذين سيتم تهجيرهم وترحيلهم سيصبحون أمام مصير مجهول. لذلك أنا من خلال منبركم أدعو على الأطراف السامية المتعاقدة إلى الوقوف عن مسؤولياتها إزاء ما يجري من عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال بواسطة المستوطنين كل يوم في جميع أنحاء الضفة الغربية. هناك عمليات تهجير مع إرهاب للمستوطنين منظم ومدعوم من قبل حكومة الاحتلال، ولكن أن يذهب الوزير المتطرف سموتريتش لترحيل سكان الخان الأحمر، أعتقد أن دولة الاحتلال

0: يعني تريد تنفيذ مخطط إيوان عبر البدء من خلال البدء في ترحيل سكان التجمعات الخان الأحمر، ومن ثم الانتقال إلى باقي التجمعات. هناك تجمعات كثيرة يعني تتواجد وتنتشر،
1: يعني في الأغوار أيضا هناك استهداف لهذه التجمعات وترحيل عدد منها مؤخرا، يعني في ظل هذا في ظل هذه الحرب الاستيطانية التي يشنها الاحتلال على شعبنا.
0: نعم، منطقة الأغوار يعني تعيش حرب مفتوحة ومعركة مفتوحة مع عصابات المستوطنين التي أدخلت في التجمعات البدوية. هنا منذ بداية هذا العام ما يقارب 16 تجمع بدوي تم تهجيرها من قبل سلطات عصابات المستوطنين المدعومة من قبل سلطات الاحتلال، وأيضا وقع ما يقارب 3000 اعتداء وانتهاك ضد التجمعات البدوية منذ يعني بداية هذا العام، وما زالت تتسع دائرة اللهب التي يعني تستهدف المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق. وقد طالت هذه الاستهدافات كل شيء، كانت طالت الأجساد الفلسطينية وشكلت خطر على حياة المواطنين وبيوتهم ومصدر رزقهم ومواشيهم. هناك معركة مفتوحة تدور رحاها في المناطق المصنفة فيه، وهدفها فرض هيمنة ونفوذ المستوطنين على الأراضي المصنفة فيه لاستكمال المشروع الاستيطاني، لأن دولة الاحتلال ومعها هو اليمين ويمين اليمين تريد خلق حزام استيطاني متواصل شرق الضفة الغربية، يبدأ من قرية بردلة في أقصى الغور الشمالي وصولا إلى منطقة المسافر جنوب شرق الخليل، وذلك لإحكام السيطرة على الفلسطينيين وتحويل الضفة بشكل حقيقي إلى معازل وجتوهات ويعني معزولة بعضها عن بعض، وأيضا عزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي عبر السيطرة على المناطق الشرقية في الضفة الغربية التي تمثل نقطة الوصل مع العالم الخارجي عبر الأردن.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا السيد حسن مليحات مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، شكرا جزيلا لك. إذن ننتقل إلى مسافر يطا جنوب الخليل وتصاعد انتهاكات وجرائم الاحتلال وعصاباته الاستيطانية بحق المواطنين وممتلكاتهم. نرحب بسيد أسامة مخامرة الناشط الإعلامي في مسافر يطا، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لكل الجميع.
1: نتحدث عن رصدكم اليوم لحجم هذه الهجمة الاستيطانية التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا.
2: نعم، اعتداءات المستوطنين المستمرة ومتواصلة على المواطنين وعلى ممتلكاتهم، وذلك تحت حماية واضحة من قبل جيش الاحتلال وبدعم من قبل حكومة الاحتلال واليمين المتطرف. يعني صباح هذا اليوم ومنذ ساعات الصباح الباكر قام المستوطنون بوضع المزيد من الكرفانات على أراضي المواطنين في خربة أم الخيار، هذا ما سيضيق الخناق أكثر على الغربة، لا سيما أن هذه الغربة محاصرة من جميع الاتجاهات. من الجهة الغربية تبعد مستوطنة كرمائيل عن غربة أم الخيار فقط أمتار قليلة، وفي الجهة الشرقية تم السيطرة على أراضي المواطنين، في الجهة الشمالية أيضا هناك بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين على بعد أمتار قليلة فقط من مساكن المواطنين. هذه الغربة التي أصبحت محاطة بطوق استيطاني يعاني أهلها نتيجة هذا التوسع الاستيطاني الكبير الهادف لتهجيرهم، لا سيما أن كل المساكن في هذه الغربة النائية مخطرة بالهدم، وتم هدم عشرات المساكن في الغربة خلال السنوات الماضية. كثيرا لاحظنا المؤسسات الاستيطانية ووزراء من حكومة الاحتلال يعني اقتحموا هذه الخربة وهددوا المواطنين بالترحيل، وهناك مشروع تهجير لهؤلاء المواطنين، بالإضافة لقيام أيضا المستوطنين بمطاردة المزارعين، مطاردة رعاة الأغنام من أراضيهم في مناطق مسافر يطا على طول الخط الشرقي من حوارة حتى منطقة إشكارة جنوب شرق يطا. هذه المناطق المستهدفة من قبل المستوطنين والهادفة لتهجيرهم من أراضيهم. يوم الأمس أيضا تبادل الدور واضح ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال، كان هناك مطاردة للمزارعين والاعتداء عليهم، في المقابل جيش الاحتلال كان يداهم

0: من منازل المواطنين في منطقة واد الجواية، حيث اعتقلوا سيدة وابنتها من منطقة واد الجواية، وتم الإفراج عنهن بعد ساعات طويلة وبعد التحقيق معهن في معسكرات الجيش. بالإضافة لقيام جيش الاحتلال أيضا باعتقال المواطن محمد يحيى أبو عريان من منطقة مخر البركي المحاذية لقرية الإسواني بمسافة يطا، عاد عن قيام المستوطنين أيضا بحرق محاصيل زراعية في منطقة أمنير المحاذية لقرية سوسيا. بالإضافة لقيام المستوطنين بإطلاق مواشيهم، أو نتحدث عن أكثر من 18 قطيع من المواشي، عدد قطيع من الإبل وقطيع من الأبقار في المحاصيل الزراعية في محيط مساكن المواطنين. هذا ما يضيق الخناق يوميا على المزارعين الذين يعيشون بالدرجة الأولى من الثروة الحيوانية والزراعة. المستوطنون يستولون على أكثر من 90% من أراضي مسافر يطا، بينما المواطن الفلسطيني صاحب هذه الأرض محاصر داخل القرى والخرب، لا يستطيع إخراج أغنامه، لا يستطيع الخروج خارج الخربة في ظل موسم الحصاد. المفروض أن تكون هذه المواشي في المراعي، لكن يتكبد المواطن الفلسطيني هنا في مسافر يطا أعداء لزراع الأعلاف.
1: نعم، الإجراءات يعني سيد أسامة لتعزيز صمود هؤلاء المواطنين في مواجهة هذه الهجمة الاستيطانية في مسافر يطا.
0: يعني نحن ندعو كل المؤسسات الحكومية الأهلية المؤسسات الدولية بضرورة الوقوف بجانب أهالي مسافر يطا ودعمهم. يعني نتحدث عن قلة في الدعم في مناطق مسافر يطا بسبب الإجراءات طبعا التعسفية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين على طول أراضي الضفة الغربية من مسافر يطا وصولا حتى جنين. يعني نلاحظ هناك توسع استيطاني في منطقة رابة شرق جنين. يعني كل الأرض الفلسطينية مستهدفة، لذلك يجب على الجميع التكاتف لدعم وتعزيز صمود المواطنين سواء هنا في مسافر يطا أو على أراضي الضفة الغربية المستهدفة من قبل المستوطنين، وذلك لتوسيع المخططات الاستيطانية. ونلاحظ أيضا التحريض الواسع من قبل الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال سموتريتش وبن جفير للسيطرة على أراضي الضفة الغربية. عندما نتحدث عن أراضي المنطقة المصنفة سي فقد التهمت تقريبا بشكل كامل، والآن هناك ساحة استيطانية في جانب المنطقة المصنفة بي. لاحظنا خلال الأيام الماضية المستوطنون يطلقون مواشين في المنطقة المصنفة بي في منطقة وادي الجواية، في منطقة إشكارة جنوب يطا، في منطقة خلة الحمص، في منطقة وادي الرخيم. هذه المنطقة أيضا المستهدفة، يعني بؤر استيطانية تم وضعها بمحاذاة المنطقة المصنفة دي في وادي الرخيم وفي منطقة وادي الجواية. لذلك يجب على الجميع التكاتف لدعم وتعزيز صمود المواطنين بوجه هذا التوسع الاستيطاني.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات السيد أسامة محامر الناشط الإعلامي في مسافر يطا، شكرا لك. الانتقال مستمعينا ومشاهدينا إلى محافظة نابلس، حيث تتصاعد انتهاكات الاحتلال وأيضا هجمات المستوطنين بتزامن مع حصار الاحتلال المتواصل على المدينة وقراها وبلداتها. نرحب يا سيد غسان دغلس محافظ نابلس، أهلا بك، صباح الخير.
2: يسعد صباحكم. صباح الخير،
1: أهلا بك. نتحدث سيد غسان عن متابعتكم لهذا الواقع الذي تعيش محافظة نابلس وقراها وبلداتها، يعني بفعل تصاعد هجمة الاحتلال وعصابات المستوطنين.
2: نعم، يعني الاحتلال والمستوطنين لا يكاد يمر اليوم إلا هناك تسجل أحداث كثيرة بحق المواطن الفلسطيني، بحق الأرض والشجر والمياه وكل شيء. الاحتلال قبل قليل انسحب من مدينة نابلس بعد أن القوى الخاصة اعتقلت الشاب علي الصفدي من منطقة عبد الرحيم محمود. في أيضا في منطقة بورقة كان هناك اقتحام للاحتلال واعتقال أيضا شاب من عائلة صلاح، وأيضا المستوطنين قاموا بكسر المياه في خط المياه منطقة تسمى الدربين الذي يربط نبع المياه الرئيسي لقرية مغذي لقرية بوركة، ومياه تجري على الأرض والمستوطنين يقوموا بتحويل المياه إلى إليهم ويعملوا برك في المكان. وضع خطير جدا. أيضا منطقة الماكورة هناك قاموا مستوطنين أيضا برميح رئيس دولة الماكورة بعمل تجنيف في المنطقة. يعني القطاع مستوطنين نتلقى اعتداءات. كل شيء بفكروا به بحلموا به منذ فترات طويلة الآن يتم تنفيذ بمشاركة وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم. يعني أيضا سيد غسان إغلاق الحواجز المستمر والتضييقات والقيود التي يفرضها الاحتلال على هذه الحواجز وحصاره للمدينة، كيف أثر ذلك على حياة المواطنين أولا وعلى الحركة التجارية والاقتصادية للمدينة؟
2: أكيد يؤثر على كل من ناحية، الحواجز هي تؤثر على كل من ناحية، ولكن أنا مسست من قبل سياسة الواقع لا يمكن أن يختلف. نحن يوم السبت القادم إن شاء الله سيكون كل المؤسسات المحافظة بحمد الله على نابلس، كل المؤسسات هناك سيكون يعني على اقتصادية، وهي قبل أسبوع قبل العيد في مدينة نابلس بمشاركة الأهل في داخل 48. تم دعوة كافة المدن في داخل 48 للمشاركة في حمد الله على نابلس لتشجيع الاقتصاد، لتشجيع الاقتصاد وأيضا المشي في الأسواق وكسر هذه الحصار المفروض على نابلس. وأيضا سيكون لنا جولات في بعد العيد إن شاء الله، سنختار القرى المهددة في الاستيطان، وسيكون لنا أيضا اجتماعات تنفيذية واستشارية والمؤسسات في هذه البلدات.
1: نعم. يعني السيد أسامة مخامري من مسافر يطا تحدث قبل قليل عن ضرورة تكاتف كافة المؤسسات وجميع الجهات يعني وتحمل المسؤولية، تعزيز الفعل الشعبي في مواجهة هذه الهجمة من قبل الاحتلال والمستوطنين. يعني أهمية ذلك في هذه المرحلة بالتحديد سيد غسان التي يكثف فيها الاحتلال من حجم الجرائم التي تستهدف الإنسان والأرض أيضا.
2: بالتأكيد هو التكاتف الشعبي هو شعارنا قبل الأرض، ونكون بين أبناء شعبنا الفلسطيني. وأكثر دليل عندما يكون هناك مصروف بأشباك منزل نقول أنا على ترميمه بالمشاركة الشعبية ومساهمة أبناء الشعب الفلسطيني. وأيضا اليوم سنزور يعني منطقة إن شاء الله دير حطب، هناك كان إحراق 4 منازل قبل حوالي أقل من شهر، وأتم إعادة ترميمها بالكامل إن شاء الله. سيتم تسليمها للأهل الذين فقدوا هذه المنازل كما كانت في السابق وأكثر. هذا كله بالمشاركة والمساهمة الشعبية وتعزيز الصمود. نعمل الأرض جاهدين بكل ما أوتينا من قوة أن نمتن الجبهة الداخلية حتى إن شاء الله يعني تزيد هذه الغمة على ابن الشعب الفلسطيني.
1: إن شاء الله. جزيل الشكر لك سيد غسان دغلس محافظ نابلس، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد. نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدينا فيما يتعلق أيضا بهذه الجرائم التي واصل الاحتلال ومستوطنيه ارتكابها بحق أبناء شعبنا، وما يتعلق تحديدا بقرار وزير مالية الاحتلال سموتريش إخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة واستهداف الاحتلال المتواصل للتجمعات البدوية. نتحدث في هذا السياق مع سيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مكتب الوسط. أهلا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير رحمة، تحياتي لك وللأخوات والأخوة المستمعين.
1: أهلا بك سيد صلاح. في البداية كيف تنظرون لهذا القرار من قبل الوزير المتطرف سموتريش بإخلاء هذه المنطقة الخان الأحمر من السكان؟
3: أولا قرار سموتريش هو قرار برنامج الانتخابي عملية تهجير الخان الأحمر، والجمعية الذي هو جزء من الذي أسسها هي الذي قدمت المشروع لعملية الإخلاء للمحكمة العليا الإسرائيلية وانتزاع قرار بعملية التهجير القسري لعدد من التجمعات البدوية، وهو صاحب خطة الحسم في عام 2017 الذي أعلن عنها بالسيطرة ليس فقط على مناطق جيم وجزء من أراضي مناطق باء ل 83% من أراضي الضفة الفلسطينية. وبالتالي سموتريتش إذا أراد أن يعبر عن مواقف لينتزع أصوات انتخابية جديدة بأنه يريد أن يتحدى المنظومة الدولية والهيئات الدولية، وأنه قادر وأنه يهودي متمرد وغيرها من التصريحات الذي أعلن عنها. هذه فقط لتسويق مواقف سياسية هو تبناها منذ سنوات ومنذ العام 2017، وبالتالي نحن أمام مجرم يقود الإدارة المدنية وشكل دائرة لموضوع تعزيز الإزرستان في مناطق الضفة، ووفر كل الإمكانيات المالية لعملية التهجير القسري الذي حتى الآن أكثر من 60 تجمع بدوي تم تهجيره في مناطق الضفة الفلسطينية. هو الذي زار أكثر من تجمع في منطقة غرب بتونيا وفي شلالات العوجة، وقال أن البؤر الإسرائيلية والمستوطنين يقوموا بواجبهم بأحسن قيام، وبمعنى أن عملية التهجير والخطط لعملية التهجير للتجمعات البدوية بأن هو الذي يدعمها علنا في مناطق الضفة الفلسطينية. وبالتالي نحن أمام سياسة احتلالية استعمارية تقودها حكومة المستوطنين، هدفها اليوم معلن واضح سواء كان في موضوع التهجير، ولكن الاستهداف للخان الأحمر والإعلان عن موضوع الخان الأحمر الكل يتذكر حينما أعلن في مؤتمر صحفي في معالي أدوميم، وكان بوجود بن غفير وسموتريش، وأكد على موضوع بناء المشروع إيوان وأعلن عن 9000 وحدة استيطانية، وذكر بأن خطة التهجير للتجمعات أصبحت قضى قوسين أو أدنى.
1: يعني إذا ما تحدثنا أيضا سيد صلاح الخواجة عن الأدوات الممكنة والمتاحة لمواجهة هذا القرار، يعني بالنظر إلى أن هذه المنطقة مستهدفة منذ سنوات، كانت هناك محاولات لإخلائها، كان هناك اعتصامات يعني ليلية من قبل المواطنين ومبيت في هذه المنطقة لحمايتها وتعزيز صمود سكانها.
3: نحن حينما كنا في المرحلة الماضية وأعلن عن خطة التهجير وبدأنا بالاعتصامات التي استمرت لأكثر من 3 شهور متواصلة، وللمرة الثانية أكثر من ما يقارب 50 يوم بشكل متواصل، وكان هناك حراك سياسي وقانوني ودبلوماسي وشعبي وصمود رائع وباسل من أهلنا في التجمعات البدوية وفي مقدمتها الخان الأحمر، والذي وصل إلى أن تقوم الداعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بن سودة وقالت في حينه بأن عملية التهجير قد ترتقي إلى جريمة حرب وأوقف قرار عملية التهجير. اليوم نحن بحاجة إلى خطوات عملية، عمليات التهجير مستمرة، رمزية الخان الأحمر السياسية عالية على المستوى الدولي، ومكانة الخان الأحمر هي مكانة دولية ليس فقط كمسمى أو تجمع يعيش فيه 40 عائلة فلسطينية، بل هو تعبير عن حالة الصمود والنضال والمواجهة والمقاومة الشعبية الذي تبنيناها منذ عقود، ونعزز هذه النماذج الذي يجب أن تبقى حاضرة ليس فقط في ذهن كل فلسطيني بل حتى في المجتمع الدولي. وبالتالي نحن اليوم بحاجة إلى ضغط أكثر وخلق رأي عام ضغط أكثر على المدعي العام لمحكمة الجنايات لتأخذ قرارات ملزمة لملاحقة كل قادة إسرائيل وجمعيات الاستيطان وحكومة الاحتلال والأجهزة الأمنية والعسكرية لاعتبارهم جميعا يشاركوا في الإجرام والإرهاب حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات. وبالتالي طبيعة القرارات التي قد تؤخذ، ونحن نعتبر أنها تأخروا كثيرا في اتخاذ هذه القرارات، على المدعي العام أن يأخذ هذا القرار، ولكن طبيعة قرار المحكمة الجنايات هو سيصبح ملزم ل 130 دولة موقعة على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات أن تلاحق وأن تطارد أي مسؤول يصدر بحقه قرار أو مذكرة اعتقال أو توقيف للمحكمة.
1: جزيل الشكر لك سيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط، شكرا جزيلا لك. نبقى أيضا مستمعينا ومشاهدينا في القدس المحتلة وهذا القرار من قبل الوزير المتطرف سموتريش بإخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وينضم إلينا الزميل عمر الرجوب مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس. أهلا بك عمر، صباح الخير.
4: صباح الخير أختي رحمة، يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية كل إخواننا وزملائنا في إذاعة صوت فلسطين.
1: أهلا بك عمر. نتحدث عن يعني تعقيبكم على هذا القرار في محافظة القدس والخطورة الكامنة من وراء يعني الإقدام على تنفيذه.
2: يعني بالفعل رحمة استهداف الخان الأحمر هو في سياق مشروع استعماري استراتيجي طويل الأمد، ويستهدف حقيقة المنطقة الشرقية من مدينة القدس، وبالأساس يهدف الاحتلال إلى خلق تواصل جغرافي استعماري يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. عمليا سيقضي ذلك على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة. تجمع الخان الأحمر أختي رحمة هو تحول خلال السنوات الماضية إلى عنوان للصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاقتلاع والتهجير، وإلى شاهد حي على الطبيعة الاستعمارية للمشروع الاستعماري. وصراحة رحمة هنالك تخوف حقيقي بالفعل من أن يقدم هذا الأحمق سموتريتش ومعه هذه الثلة المتطرفة على إخلاء تجمع الخان الأحمر لعدة وقائع على الأرض. أولا يعني قبل أيام تم هدم ما يزيد عن 40 محل ومنشأة تجارية على مدخل بلدة العزرية تمهيدا لتنفيذ مشروع شارع نسيج الحياة المرتبط بمشروع E1 الذي يستهدف بالأساس منطقة الخان الأحمر. وقبل أسابيع أيضا رحمة إذا تتذكري وناقشنا هذا الموضوع معكم في صوت فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي صادق على مخطط حي شامي شرق بلدة أبو ديس. صحيح. مخطط حي شامي 169 دنم في حوالي 70 دنم سيقام عليها بنايات، كل بناية 6 طوابق و12 شقة لاستيعاب كل التجمعات البدوية في منطقة شرق القدس، سواء التجمعات في الخان الأحمر أو التجمعات البدوية في العزرية مثل جبل البابا، وادي سنيسل، وادي جمل. وبالتالي يتاح للاحتلال الإسرائيلي إفراغ الأرض قسرا من سكانها والبدء بتنفيذ مشروع شارع نسيج الحياة وكذلك مشروع E1 الاستعماري. مشروع E1 يقوم على حوالي 12 ألف دنم في منطقة الخان الأحمر، يمتد في كامل المنطقة الشرقية من مدينة القدس. اليوم الخان الأحمر وهذه التجمعات البدوية هم شوكة في حلق التجمعات الاستعمارية. يجب أن لا تكسر هذه التجمعات، ويجب أن تعزز ويعزز صمودها وأن نحافظ على بقائها.
1: نعم. بالتالي عمر يعني هذا القرار بإخلاء الخان الأحمر وعمليات الهدم التي تمت في العزرية وكذلك ما أشرت إليه في أبو ديس، كل هذه الإجراءات والقرارات هي في إطار تنفيذ المخطط الاستيطاني الأكبر، مخطط E1 يعني الذي يهدد الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة.
2: بالضبط، هي مؤشرات حقيقية على أرض الواقع على مسعى الاحتلال الإسرائيلي، ومؤشر حول مستوى هذه الانتهاكات وجدية تهديدات هؤلاء القادة المتطرفين. وقد فعلوا أصلا يعني انتهاكات غير مسبوقة منذ عام 67. شوفي مثلا خطط البناء، وبالأمس أو أول أمس أصدروا عدة قرارات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أغلبها سوابق منذ عام 67 فيما يتعلق بوضع خطة خمسية لحائط البراق من أجل تكثيف تهويد حائط البراق واستمرار الحفريات وعمليات التنقيب
1: ومصادرة العقارات أيضا في باب السلسلة.
2: في باب السلسلة كمان، وإحنا بنتحدث عن تهديد ما يقارب من 20 إلى 50 عائلة ومحال، وبالإضافة إلى المصادقة على مشروع آخر لإقامة مركز تراث ومركز تراث ومعارض أيضا في مطار القدس الدولي، بالإضافة إلى إنشاء مكتب تجنيد ومبنى أو مكتب لوزارة جيش الاحتلال ومركز تراث لجيش الاحتلال، مكان أكبر المؤسسات الأممية في الشيخ جراح، مكان مقر الأونروا. شوفي هاي الفظاعة، تهويد مقبرة مأمن الله كمان أختي رحمة، الدفع بحوالي 80 مليون شيكل للمضي قدما في أعمال تهويدية فيما يسميه الاحتلال بركة ماميلا وحديقة الاستقلال،
0: ستقوم فوق قبور الصحابة والعلماء وأبناء شعبنا من فلسطين كلها المدفونين منذ عشرات السنين في مقبرة مأمن الله.
1: نعم، يعني هي مخططات قديمة لكن الاحتلال يعيد الآن يعني الحديث عنها ويحاول تنفيذها. يعني بالحديث يعني أكثر عن مخطط الاحتلال في باب

0: النسيج الفلسطيني في ذاك الوقت تحديدا قبل عام 48 وبعضهم حتى يعني الواحد يكون دقيق، كانت مساحة الحي اليهودي لا تتجاوز 5 دنومات. الاحتلال عمل كل هذا الاستيلاء والمصادرة لتوسيع الحي اليهودي لليهود القادمين من أوروبا وغيرها من هذه البلدان، وسلم كل هذه المساحات إلى ما سماه حارس أملاك الغائبين أو حارس أملاك العدو والكثير من الجمعيات الاستيطانية الأخرى. في منطقة باب السلسلة الاحتلال الإسرائيلي ترك المواطنين في بيوتهم، رغم أنهم هم أصلا موجودين في بيوتهم من عشرات السنين. بعد 58 عام إجا الاحتلال الإسرائيلي، إجا وزير التراث والقدس السابق في عام 2025 وأصدر توصية بضرورة تنفيذ قرار المصادرة يلي كان صادر قبل 58 عام بحق الأهالي. بنتحدث عن محلات تجارية، عن أبنية، بنتحدث كمان عن مدارس تاريخية، قبور يعني علماء وأناس حكموا المدينة المقدسة من الفترة المملوكية والعثمانية.
1: أعتذر منك عمر، دهمنا الوقت حنا الآن موعد موجز الأخبار. أشكرك على كل هذه التفاصيل عمر الرجوب، مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس. شكرا جزيلا لك. ننتقل لمستمعينا ومشاهدينا لاستوديو الأخبار مجددا، وموجز بأهم وآخر الأنباء مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. أهلا بك ميساء من جديد.
2: أهلا بك مجددا رحمي، صباح الخير لكم سيداتي سادتي. استشهد مواطن وإصابة آخرين مساء أمس إثر استهداف الاحتلال مركبة مدنية في محيط برج فلسطين غرب مدينة غزة. مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت يؤكد لإذاعتنا قبل قليل أن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مخاوف من عودة الحرب. مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى يقول إذاعتنا إن هناك شبه انعدام حقيقي لدخول المساعدات، كون ما يدخل لا يمثل سوى 20% من الاحتياج الضروري في ظل عدم توفر الدخل أو فرص عمل. مجلس الوزراء يحذر من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في قطاع غزة لخطر المجاعة. إصابة شاب كمال أحمد أبو تركي مساء أمس برصاص الاحتلال الحي بالكتف في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. إصابة المواطن سليمان بن عودة بردود أمس بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين دهموا خيام المواطنين في الراس الأحمر جنوب شرق الخليل. مستوطنون اختطفوا مساء أمس المواطن أحمد عرعرة من تجمع المعازي البدوي شرق بلدة جبع شمال شرق القدس، واعتدوا على آخرين ودهموا منازل داخل التجمع وصوروها. الاحتلال أحرق أمس عدة منازل في مخيم جنين بعد أن كانت قد حولتها لثكن عسكرية منذ أكثر من عام ونصف. ما يسمى بوزير مالية الاحتلال سموتريتش يقول إنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق مدينة القدس، وذلك ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، تنفيذية المنظمة بحثت أمس خلال اجتماعها برام الله آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا. مختصون في شؤون الأسرى يؤكدون بدء الاحتلال بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى. استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال على بلدة قضاء أصور في الجنوب اللبناني. رئيس الأمريكي يمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا موجز الأخبار، عودة إليك رحمي استكمال ما تبقى من ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء من جديد، أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، نواصل وإياكم في ملفاتنا في نهار جديد الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر.

0: النشر وشبكات التواصل الاجتماعي. في الملف السياسي مستمعينا ومشاهدينا، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا يوم أمس بحثت خلاله آخر المستجدات السياسية والميدانية. حول تفاصيل ما تم نقاشه خلال هذا الاجتماع نرحب السيد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. يبدو أن الخط الهاتفي يعني انفصل، نحاول مجددا الاتصال بالسيد صالح رأفت، نتحدث معه حول هذا الاجتماع للجنة التنفيذية وما جرى بحثه من ملفات، وأيضا الحديث حول تصاعد جرائم الاحتلال وعصاباته الاستيطانية بحق أبناء شعبنا، إضافة إلى تصعيد الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة والحصار المتواصل المفروض على القطاع. ومجددا نرحب وإياكم مستمعينا بالسيد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك سيد صالح، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. اجتماع اللجنة التنفيذية ناقش بالأمس آخر المستجدات السياسية والميدانية، نتحدث عن أبرز القضايا والملفات التي تم نقاشها، خاصة ونحن في يعني مرحلة تتعاظم فيها جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا سواء في الضفة أو في قطاع غزة.
1: يعني بالتأكيد يعني اللجنة التنفيذية اطلعت بالأمس على نتائج اجتماع المؤتمر الثامن لحركة فتح، وناقشت أيضا كل الأوضاع السياسية وما يجري لشعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في القدس الشرقية وفي عموم أنحاء الضفة الغربية من إجراءات إسرائيلية يعني تستهدف تحويل مدينة القدس المحتلة، وأيضا توسيع المستعمرات الاستيطانية في كل أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة لمواصلة حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. وأكدت ضرورة مواصلة التحرك على الصعيد الدولي وفي كل المؤسسات الدولية من أجل ممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ووقف كل الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، والتي تستهدف السيطرة الكاملة وتهويد القدس الشرقية.
0: نعم. أيضا سيد صالح رأفت، يعني تابعتم بالتأكيد قرار وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، يعني تعقيبكم على هذا القرار وأبعاد ما يخطط له الاحتلال في هذه المنطقة.
1: بالأمس سموتريتش يعني كان شديد العدوان على الشعب الفلسطيني، وقال بأنه سيتم إخلاء الخان الأحمر وسيتم السيطرة على كل المناطق سواء ألف أو باء في الضفة الغربية بالإضافة إلى القدس الشرقية، وخاصة بعدما أعلنت محكمة العدل الدولية يعني مطلوب اعتقال
0: جنائية دولية
1: اعتقال سموتريتش مع آخرين من الجيش وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. الشعب الفلسطيني سيجابه كل هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية سواء بالضفة الغربية ولا بالقدس الشرقية المحتلة بكل أشكال المقاومة الشعبية.
0: نعم. أيضا سيد صالح رأفت، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية كارثية وتتفاقم يوما بعد آخر بفعل حصار الاحتلال المتواصل على القطاع، وأمام ذلك الاحتلال يعني فجر هذا اليوم سيطر على سفن أسطول الصمود التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة لكسر هذا الحصار ويعني دعم أبناء شعبنا هناك وتخفيف من معاناتهم. كيف تنظرون لذلك وهذه الهجمة على هذا الأسطول؟
1: هذه الهجمة على الأسطول هي عدوان إسرائيلي يعني عدوان إسرائيلي متواصل على الشعب الفلسطيني وعلى كل من يدعم الشعب الفلسطيني. ولذلك نحن نأمل من تركيا الانطلاق يعني من عندها هذا الأسطول أن تعمل مع كل الدول التي شاركت في هذا الأسطول من أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا والذين كانوا على الأسطول والإفراج عنهم فورا وفتح يعني البحر أمام هذا الأسطول القادم أيضا يعني وإنهاء كل هذا الحصار على قطاع غزة وتمكين شعبنا في قطاع غزة من العيش الكامل وإيصال كل أشكال المساعدات الغذائية والطبية وكل ما يحتاجه قطاع غزة.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا لك. إلى ملف الأسرى مستمعينا ومشاهدينا والحاضر دوما على أجندة متابعتنا الإخبارية، تصاعد حملات الاعتقال اليومية وكذلك انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون. نرحب يا سيد مظفر ذوقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، أهلا بك صباح الخير.
2: صباحك ولجميع أبناء شعبنا.
0: أهلا بك سيد مظفر، نتحدث عن متابعتكم لهذا التصاعد في حملات الاعتقال اليومية، بالأمس يعني سجلت 40 حالة اعتقال وتحقيق ميداني من مختلف المحافظات.
2: يعني الاحتلال منذ حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وهو يستهدف كل أبناء شعبنا الفلسطيني، كان من الشيوخ من النساء من الأطفال من الطلبة من حتى أعضاء التشريع لم يسلموا من هذا الاعتقال، ولذلك لا زالت يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أبناء شعبنا وتداهم البيوت في أوقات متأخرة من الليل وتحولهم عبر عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني والتي هي يعني جزء من التنكيل الذي يتعرض له شعبنا في أوقات متأخرة من الليل، واعتقال يعني أكثر من 40 مواطن يوم أمس، ويأتي في إطار سياسة الانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني ومحاولة ترهيب شعبنا الفلسطيني على ظن من الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه السياسات يمكن أن تكسر إرادة شعبنا أو يمكن أن تدفع باتجاه أن يكون هناك تفكير بالهجرة من هذا الوطن. لذلك هي سياسات ممنهجة تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أبناء شعبنا، ومنذ 7 من أكتوبر اعتقل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023 لغاية هذا اليوم أكثر من 23,000 مواطن فلسطيني.
0: نعم. أيضا نتحدث عن قانون إعدام الأسرى، كيف تتابعون تسريع الاحتلال لإجراءاته من أجل تطبيق يعني هذا القانون بحق أسرى من الضفة وليس فقط من قطاع غزة، يعني كما كان أقر الاحتلال هذا القانون بشأن من يطلق عليهم المقاتلين غير الشرعيين أو أسرى النخبة من قطاع غزة؟
2: هم يستهدفوا كل أبناء شعبنا الفلسطيني وليس قوات النخبة حسب الوصف الإسرائيلي من أبناء قطاع غزة، لذلك هم يستهدفوا الكل الفلسطيني إن كان من قطاع غزة أو من الضفة الغربية. وهذه المحاكم العسكرية الإسرائيلية تتساوق مع الاحتلال منذ أن أنشئ هذا الاحتلال منذ عام 67 على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم يعني بذلك يعني يضربوا بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتحديدا الإنسان الفلسطيني. لذلك كل منظومة الاحتلال الإسرائيلي بما فيها هذه المحاكم الغير شرعية والتي ستطبق قانون إعدام الأسرى ووسعت هذا القانون ليشمل الأسرى من الضفة الغربية هو تسابق محموم من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي هي تؤثر في القرار والتي هي تدفع بشرع قرارات يعني من خلال الكنيسة الصهيوني في تسابق محموم على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، بحكم أن الاحتلال سيقر الانتخابات في أكتوبر القادم حتى ما يعلن الإعلام الإسرائيلي. لذلك الكل يتسابق على حساب معاناة شعبنا الفلسطيني. وما قانون إعدام الأسرى يأتي إلا في إطار يعني القوانين العنصرية التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني وتدلل بأن هذا الاحتلال هو احتلال إحلالي كولونيالي عنصري يستهدف كل أبناء شعبنا الفلسطيني. وهذه المحاكم التي تسعى لتحويل الإعدام من سياسة ميدانية إلى سياسة مقننة ومشرعة قضائيا هي محاكم يعني غير شرعية، وهي محاكم فقط تطبق سياسة احتلال قمعي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: نعم، هل تتوقعون أن تتصاعد هذه الهجمة على أسرانا داخل السجون الذين يعيشون بالأصل يعني أوضاع قاسية وصعبة جدا بفعل يعني إجراءات الاحتلال وحربه الصامتة ضدهم مع اقتراب كما أشرت الانتخابات الإسرائيلية والتي عادة ما تكون على حساب أبناء شعبنا ويعني الدم الفلسطيني؟
2: يعني الأوضاع صعبة في السجون وكارثية، ونحن نشاهد يعني الأسرى المحررين الأجساد النحيلة كيف ينكل بالأسرى والشهادات المروعة التي نسمعها من أسرى محررين أو من أسرى يفرج عنهم بشكل يومي أو من خلال لقاء محامين هذا الأسير الفلسطيني مع أسرى قابلوهم أثناء الزيارات وتحدثوا عن الأوضاع الصعبة في السجون وعن إجراءات التنكيلية الحاضة بالكرامة الإنسانية. ولكن مع إقرار قانون إعدام الأسرى والذي سيطبق في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ يومين يعني دخل حيز التنفيذ، بعتقد أن هناك سيكون يعني مواجهة حقيقية مع منظومة مصلحة السجون، ولا يمكن أن يقبل الأسرى أن يكونوا يعني ماثلين أمام أعواد المشانق على يد سجانين ومنظومة احتلالية هي التي تستحق الإعدام وتستحق أن تجرم على الجرائم التي ترتكبها بحق أسرانا وبحق شعبنا الفلسطيني. ولكن الأسرى هم بحاجة أيضا لشعبهم الفلسطيني أن يقف خلفهم بحكم أن الأسير هو مقيد ويتمارس عليه سياسة التجويع والتنكيل و سياسة الإهمال الطبي، لذلك هو بحاجة لإسناد شعبي كبير يرقى لمستوى تضحيات أسرى الشعب الفلسطيني الذين يناضلون من أجل حرية شعبهم والذين هم يتقدمون الصفوف في مواجهة العدو الصهيوني. لذلك هي قضية بحاجة أن يلتفت الشعب الفلسطيني وفصائل الشعب الفلسطيني وكل قطاعات شعبنا خلف الأسرى في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة التي تعيشها الحركة الأسيرة الفلسطينية.
0: جزيل شكر لك على كل هذه الإيضاحات سيد مظفر ذوقان مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، شكرا لك. نتابع أيضا مستمعينا ومشاهدينا في ملف آخر وملفنا التالي ما يتعلق أيضا بانتهاكات الاحتلال واستهدافه المتواصل وجرائمه بحق أبناء شعبنا سواء في الضفة أو في قطاع غزة. نرحب بها دكتورة سامية الغصين أستاذة القانون الدولي في قطاع غزة، أهلا بك دكتورة، صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بحضراتكم.
0: أهلا بك. نتحدث من البداية، نبدأ من قطاع غزة، يعني الحصار، تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، إصرار الاحتلال أيضا دكتورة على تكريس هذا الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة، كيف تتابعون ذلك من ناحية قانونية؟
3: صحيح، بالفعل للأسف لغاية الآن تتواصل كافة الانتهاكات الإسرائيلية لسكان المدنيين في قطاع غزة في كافة مناحي حياتهم، ولا سيما ملف الجرحى والمرضى ونظر لانهيار النظام الصحي بأكمله في قطاع غزة، وبحاجة أكثر من 18 ألف جريح ومريض للإجلاء الطبي من قطاع غزة للخارج لتلقي العلاج العاجل، واللي بيمنعه لغاية الآن يعني تحكم إسرائيل في المنافذ والمعابر وبيمنع خروجهم. وللأسف إحنا أمام كارثة إنسانية، مرضى وجرحى بحاجة عاجلة لتلقي العلاج وإجراء العمليات العاجلة، ونسبة كبيرة منهم من النساء والأطفال الذين أصيبوا خلال الحرب. إسرائيل لا زالت تمنع خروجهم، وبالتالي هي أصدرت حكم إعدام بالنسبة لهم طالما لم يتمكنوا من الخروج وتلقي العلاج في الخارج وإجلائهم باتجاه المستشفيات في خارج قطاع غزة. قطاع غزة نظام الصحي منهار بشكل كامل، المستشفيات عاجزة عن التعامل مع هذه الإصابات والأمراض نظرا لتدمير كافة معظم المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية، عدم وجود الأدوية التي بحاجة لها المستشفيات، النقص الهائل في الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة والقادرة على التعامل مع هذه الحالات. للأسف يعني هذا كله بيجعلنا أمام مشهد في غاية القسوة والصعوبة، أنه حتى أبسط احتياجات السكان من حيث حقهم في تلقي العلاج.

0: هم غير قادرين على يعني الحصول عليه، بالإضافة لكافة الانتهاكات كما ذكرت، حتى فيما يتعلق بالذات فيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية، فيما يتعلق بالغذاء والبضائع التي لا زال يفرض عليها قيود مشددة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي السكان أيضا غير قادرين على الحصول على الغذاء الصحي المتوازن نظرا يعني لقلة الكميات التي يتم السماح بإدخالها لقطاع غزة وارتفاع تكلفتها، والتي تجعل الكثير من أبناء شعبنا غير قادرين على شرائها والاعتماد على المساعدات الإنسانية أو التكاية أو المطابخ التي يعني تقوم.
1: نعم دكتورة، إذا ما تحدثنا من جانب آخر أو بشكل عام يعني فيما يتعلق بمواجهة مرتكبي الجرائم بحق أبناء شعبنا، ما تم الكشف عنه بالتوجه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير المتطرف سموتريش، يعني أهمية ذلك أمام هذا الاستهداف المستمر لشعبنا في غزة والضفة؟
0: يعني إصدار المحكمة الجنائية الدولية بالأمس قرار باعتقال أو بتوقيف مجرمي الحرب الإسرائيلية وهم سموتريتش وغيره كمان، وهناك العديد يعني الحديث عن أوامر سرية لاعتقال العديد من مجرمي الحرب الإسرائيليين، يعني هذا في شيء في غاية الأهمية، ويجب الاستمرار في متابعة هذا الملف سواء من الجانب الفلسطيني أو من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، لأنه قد يعني يشكل رادع حقيقي وإن كان ليس فوري لمرتكبي هذه الجرائم، ويردعهم عن الاستمرار في ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا سواء في غزة أو في الضفة أو في أي يعني في أي مكان.
1: جزيل الشكر لك يا دكتورة سامية الغصين، أستاذة القانون الدولي في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. في الملف الإسرائيلي مستمعينا ومشاهدينا نرحب يا سيد سليم بريك المختص بالشأن الإسرائيلي، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير لكل الجميع.
1: أهلا بك. نبدأ سيد سليم بريك بالحديث في الملف الإسرائيلي الإيراني الأمريكي. إسرائيل تتم استعداداتها لاستئناف الحرب على إيران وفق ما تم الكشف والحديث عنه، وترامب الرئيس الأمريكي كان قد أرجأ يعني استئناف هذه الحرب وأعطى فرصة لما أسماها بالمحادثات المستمرة. برأيك ما السيناريوهات المرتقبة؟
2: السيناريوهات حسب ما أقرأ وحسب ما أسمع من ترامب وخصوصا من نائب رئيس ترامب بأنه إذا كانت هناك عملية عسكرية فهذا سيكون المخرج الأخير أولا، وثانيا ستكون عملية على الأقل من ناحية الأمريكان عملية قصيرة جدا، ربما قصف بعض القوات الإيرانية في مضيق هرمز أو ربما قصف القوات الإيرانية على المناطق الموجودة على المناطق التي فيها ما يسمى غبار نووي أو المواد النووية المشبعة، ربما تخطيط للقيام بعملية كوماندو للحصول على قسم من هذه المواد، ولكن طبعا الأمر لا يتعلق فقط في الأمريكان، الأمر يتعلق أيضا بالشريك الإسرائيلي وبالشريك الإماراتي، والأمور قد تخرج عن السيطرة ولا أحد يعرف كيف سيكون الرد الإيراني في هذه الحالة، ولذلك احتمال العملية العسكرية واسعة ضد إيران باعتقادي هو مقلص محدود، ولكن عمليات محدودة في إيران ممكن أن تحدث.
1: نعم. في لبنان أيضا سيد سليم بريك يعني تصعيد في العدوان، إخلاء قرى وبلدات، ارتقاء العشرات من الشهداء وإصابة آخرين، إلى أين يريد أن يمضي نتنياهو في عدوانه على لبنان بالنظر أيضا إلى الدعوات الإسرائيلية إلى الاستيطان في جنوب لبنان وكذلك توسيع هذا الاستيطان ليشمل يعني أجزاء من الأراضي السورية؟
2: باعتقادي يعني ما تقوم به إسرائيل في لبنان هو يشابه ما قامت فيه في غزة، أي طرد السكان من أقسام من البلاد والسيطرة عليها عسكريا، ولكن طبعا هذا يخدم القوات الإسرائيلية بأنه يقلص قدرة حرب الجريلا ضد القوات الإسرائيلية، ولكن أنا لا أعتقد بأنه حقيقة هناك أي نية للاستيطان في لبنان. في نهاية المطاف إسرائيل على الأقل من ناحية الشكلية تدير مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، ولذلك لا أعتقد بأن قضية الاستيطان واردة لا في لبنان طبعا ولا في الأراضي السورية، ولكن طبعا إسرائيل يعني الآن تتبع سياسة الحزام الجغرافي، مناطق التي تسيطر عليها وتخليها من السكان في كل مكان ترى فيه تهديد لأمنها. هذا حدث في غزة وهذا ما يحدث الآن في لبنان وأيضا في الجولان السوري.
1: نعم. أما في قطاع غزة سيد سليم بريك، مواصلة حرب الإبادة، قصف المنازل وتدميرها، عودة إصدار أوامر الإخلاء ونزوح المواطنين، مواصلة الاحتلال يعني لهذا الحصار، تعطيل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يعني نتنياهو يهدف إلى تكريس هذا الواقع، أليس كذلك؟
2: طبعا بالطبع، يعني نتنياهو يريد تكريس وضع لا انتقال للمرحلة الثانية وإنما البقاء على هذا الوضع القائم حاليا، وهو يستمد الدعم من الموقف الأمريكي، الدعم لإسرائيل بشكل مطلق، من الصمت الأوروبي، من الصمت العربي، يعني كل هذه الأمور تعمل في خدمة نتنياهو. لا أحد الآن يعني يهتم حقيقة بما يحدث في غزة، وعلى العكس باعتقادي إذا كان نتنياهو يرى نفسه في هذه الانتخابات في وضع متأزم فهو قد يبادر لحرب ضد غزة فقط لأسباب سياسية داخلية، ولذلك الأمور في قطاع غزة يعني موجودة في غليان، وهذا قد يؤدي في نهاية المطاف أيضا إلى عمليات وانفجار وعمليات جديدة. طبعا هذا يتعلق مرة أخرى، هل ستسمح له الولايات المتحدة بشن غارات على غزة أم لا؟ نتنياهو يشعر بأنه خلافا لإيران في ولبنان في غزة الولايات المتحدة تعطيه حرية أكثر وإمكانية أكثر للتصعيد.
1: نعم، يعني عودة التصعيد وتوسيع العدوان على غزة مرتبط بالدعم الأمريكي لنتنياهو.
2: بالطبع الدعم الأمريكي وطبعا الصمت العربي، يعني نحن لا نسمع أي اهتمام لا في القاهرة ولا في السعودية ولا في الدول الخليج ولا في أي مكان آخر اهتمام حقيقي بما يحدث في قطاع غزة، وكأنها تركت لشأنها، وهذا يشجع إسرائيل على الاعتداء عليها.
1: يعني مجددا عادت يعني غابت قطاع غزة عن أنظار هذا العالم العربي وأيضا الإسلامي والدولي.
2: نعم، هذا حقيقة مع الأسف ما يحدث. الأنظار الآن وقسم من الدول العربية طبعا هي مثل الإمارات والسعودية والكويت تجد نفسها في خانة واحدة مع إسرائيل ضد إيران، ولذلك هي لا تستطيع من هذا المنظور أن تكون بموقف معادي لإسرائيل أو ضد إسرائيل بكل ما تقوم فيه في قطاع غزة. يعني تعودنا تاريخيا أن الشعب الفلسطيني يدفع دائما الفاتورة على العلاقات بين إسرائيل والأنظمة العربية، وهذا يعود على نفسه أيضا في هذه الأيام.
1: يعني أخيرا سيد سليم بريك، تابعتم قرار الوزير المتطرف سموتريش بالأمس بشأن إخلاء منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، برأيك يعني ردة فعل الوزير سموتريش يعني والتي ادعى أنها على خلفية ما تم الكشف عنه بملاحقته من الجنائية الدولية وإصدار أوامر باعتقاله، يعني هل نتوقع المزيد من هذه التصريحات وهذا التحريض ضد شعبنا يعني مع اقتراب يعني الانتخابات الإسرائيلية؟
2: ربما سموتريتش يعتقد بأن هذه التصريحات تساعده على اجتياز نسبة الحسم، وباعتقادي هذا التصريح الذي قام به يضر في إسرائيل أكثر مما يفيدها، لأنه يثبت للعالم بأن إسرائيل عمليا تخلي خان الأحمر من أسباب سياسية داخلية وليس من أسباب موضوعية. باعتقادي هذا الرد من قبل سموتريتش هو رد أكثر سياسي للأسباب داخلية انتخابية أكثر منه تخطيط حقيقي، خصوصا بأن هذه الحكومة يعني تشارف على نهاية ولايتها، ولا أعتقد أنها تستطيع أن تقوم بمثل هذه الأعمال حاليا، مع أن النوايا طبعا موجودة، وسموتريتش بحكم وظيفته كوزير المستعمرات إذا ممكن أن نسميه بهذه التسمية هو يستطيع من ناحية المبدأ أن يوقع على هذا الأمر، ولكن تنفيذه باعتقادي سيكون شائك جدا ومعقد ولن يتم بهذه السرعة كما يعتقد سموتريتش.
1: جزيل شكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد سليم بريك المختص بشأن الإسرائيلي، أشكرك جزيل الشكر. إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد، كل الشكر لفريق العمل من الإعداد والتنفيذ والمتابعة زياد صباح، في الهندسة الإذاعية وسام حمد، وفي الإخراج جهاد سليمان، كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. تحذيرات من انهيار النظام الصحي والبيئي في القطاع في ظل نقص المواد الإغاثية الأساسية وشح الأدوية والوقود. الاحتلال يوقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. مهلة أمريكية لطهران ومجلس الشيوخ يقيد صلاحيات ترامب بشن الحرب. من العناوين إلى التفاصيل. أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 7 مواطنين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 72,772 والإصابات إلى 172,772. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت

0: إن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط مخاوف من عودة الحرب جراء تنصل حكومة الاحتلال من الانتقال لليوم التالي بعد الحرب. وأكد زقوت لإذاعتنا أن النظام الصحي يواجه تهديدا خطيرا جراء عدم سماح الاحتلال بإدخال الأجهزة الطبية والوقود، لافتا إلى النقص الحاد في الأدوية، بينها منقذ للحياة كالأنسولين الخاص بالأطفال والذي شرف على النفاذ، ناهيك عن معاناة مرضى الطوارئ والسرطان.
1: قطاع غزة في هذه الظروف هو بيئة خصبة لانتشار الأمراض بشكل كبير، مثل الجرب والتقمر والتي أصبح مكافحتها صعب، مثلها مثل مكافحة الفئران الذي أصبح شبه مستحيل في قطاع غزة. تهديد للنظام الصحي بين قدرته على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات والصمود في ظل الحصار الذي موجود على قطاع غزة بعدم السماح للأجهزة الطبية من الدخول، قطع غيار، ممكن خدمات تتعطل، مصادر الوقود التي هي مهمة لتشغيل محطات الأكسجين، تشغيل غرف العمليات، دعم أعداد مرض كبيرة بحاجة إلى توفير كمية كبيرة من الأدوية والعلاج، وهذا غير متاح. ذاك على أن هناك أدوية مفقودة بعينها وأدوية مهددة أن تفقد، جزء من هذه الأدوية منقذ للحياة. عندنا نتحدث عن الأنسولين، إبر الأنسولين الخاصة بعلاج أطفال مرضى السكري تشرف على النفاذ من قطاع غزة. نتحدث عن أدوية للغدة الدرقية، هذا الدواء مفقود أصبح له فترة طويلة وهذا الانعكاس خطير. نتحدث عن أدوية مناعية مختلفة.
0: في السياق، قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن هناك شبه انعدام حقيقي للمساعدات الأساسية، كون ما يدخل لا يمثل 20% من الاحتياج الضروري في ظل عدم توفر الدخل أو فرص عمل، ما ينذر بدخول موجة جديدة من المجاعة. وحذر مرتجى في حديث لإذاعتنا من تداعيات منع الاحتلال إدخال الوقود لمحركات وسائل النقل، إلى جانب عدم السماح بإدخال المبيدات الحشرية بالتزامن مع انتشار مياه الصرف الصحي بالشوارع، ما أدى لانتشار الأمراض خاصة في صفوف النازحين.
2: الأوضاع في غزة تزداد سوءا مع شبه انعدام حقيقي لدخول المساعدات. الكميات التي تدخل والشاحنات التي تدخل هي لا تمثل يعني 20 أو 15% من الاحتياج الحقيقي من دخول هذه المواد والسلع والمساعدات إلى قطاع غزة، وهذا ما ينذر بالدخول في موجة جديدة من الاحتياج الكبير والمجاعة مجددا، وذلك نظرا أيضا لتوقف بعض المؤسسات يعني المانحة والداعمة لأهلنا هنا في قطاع غزة. هناك يعني منع كامل لدخول زيادة المحركات، وهو أيضا هذا ينذر باستمرار الكارثة لتوقف العديد من الشاحنات والسيارات وأدوات النقل، وأيضا توقف الكثير من المولدات والمضخات التي تقوم بضخ المياه للأهالي والنازحين في المناطق المحتلة. وهذا يشكل سابقة وخطيرة، حيث أننا اليوم معظم هذه المواتير والمضخات قد تم توقفها بالفعل للأسف بسبب نقص زيوت المحركات والنقص في الوقود، وهذا أيضا يساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض.
0: حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في قطاع غزة لخطر المجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. وجدد المجلس مطالبه بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. في المحافظات الشمالية، أصيب الشاب كمال أحمد أبو تركي مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الحي بالكتف قرب سدة الفحص بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. كما أصيب المواطن سليمان جميل بن عودة بردود أمس بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل مستوطنين داهموا خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق الخليل. في القدس المحتلة، اختطف مستوطنون مساء أمس المواطن أحمد عرعري من تجمع المعازي البدوي شرق بلدة جبع شمال شرق المدينة، واعتدوا على آخرين وداهموا منازل داخل التجمع وصوروها. في جنين، أحرقت قوات الاحتلال أمس منازل عدة في مخيم جنين بعد أن كانت قد حولت هذه المنازل لسكن عسكرية منذ أكثر من عام ونصف. وفي بيت لحم استولت قوات الاحتلال أمس على بناية قيد الإنشاء تعود للمواطن هيثم حمدان وحولتها لثكنة عسكرية في قرية الجبعة جنوب غرب المدينة. قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الهادفة للسيطرة على مناطق واسعة في البلدة القديمة من القدس بهدف منع وجود أي عقارات فلسطينية مطلة على ساحة البراق. قال ما يسمى بوزير مالية الاحتلال سموتريتش إنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق مدينة القدس، وذلك ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. في هذا السياق قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح دلال عريقات إن سموتريتش يحاول فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الإعلان عن مصادرة أراضي الخان الأحمر بشكل فوري. برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس خلال اجتماعها في مقر المنظمة برام الله آخر المستجدات السياسية والميدانية والجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، وأكدت أهمية الربط الدائم بين المؤسسات في شقي الوطن وسبل إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. في ملف الأسرى قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى، منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق كذلك على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة. أعلن وزير الثقافة الإسباني أرنست أورتاسون أن حكومة بلاده تدعم الممثل خافير بارديم وفنانين آخرين تعرضوا للرقابة والهجمات في مجالات عملهم بسبب دعمهم لفلسطين ومواقفهم الرافضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسبانية في العاصمة مدريد. في لبنان استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قضاء سور في الجنوب اللبناني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة على حسب وصفه. وكانت إيران قد أرسلت مقترح سلام جديدا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. في ختام النشرة مستمعين الكرام إليكم تذكيرا بأهم جاء فيها من عناوين. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. تحذيرات من انهيار النظام الصحي والبيئي في القطاع في ظل نقص المواد الإغاثية والأساسية وشح الأدوية والوقود. الاحتلال يوقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. مهلة أمريكية لطهران ومجلس الشيوخ يقيد صلاحيات ترامب بشن الحرب. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. تسمعونا على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps. أيضا بتابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، على التليجرام وإنستغرام وواتساب على إذاعة صوت فلسطين VOP. بتشاهدونا بالصوت والصورة أيضا على تلفزيون تفاعلي مدى وحضارة على إذاعة صوت فلسطين. حلقة جديدة ومتجددة إن شاء الله مستمعينا، مع بداية هذا النهار إن شاء الله يكون يوم مليء بالرزق والمسرات للجميع. اليوم الأربعاء الموافق 20 من أيار من العام 2026. اليوم مستمعينا في حلقتنا راح نكون مع فقرات منوعة لعند الساعة 11، وبأولى محطاتنا في فقرة الصحة النفسية راح نتحدث اليوم عن موضوع كتير مهم من قطاع غزة والظروف الحياتية الصعبة في غزة، خاصة في الصيف تصاعد من وتيرة العنف. راح نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة ختام أبو عودة، أخصائية نفسية واجتماعية. في الصحة الجسدية، مرضى الثلاسيميا في غزة معاناة مستمرة ومطالبات بإدخال الأدوية. الدكتور هاني عياش استشاري أمراض الدم في مركز غزة للسرطان وبمجمع فلسطين الطبي سيكون حاضر الحديث عن واقع مرضى الثلاسيميا في القطاع. مقال بعنوان 6 أشهر صعبة، هل نملك خطة إنقاذ اقتصادي حقيقي؟ طبعا هذا المقال بقلم الدكتور سعيد صبري المستشار الاقتصادي الدولي وعضو هيئة التحول الرقمي العالمية، سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع وهذا المقال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها. وإلى مدينة الخليل سنكون مع لقاء في الخليل يناقش وضع الخطط لوقف المخططات التهويدية لعدد من مباني البلدة القديمة. يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. أدب الأسرى مستمعينا هو جزء من المسيرة النضالية والكفاحية التي يخوضها أسرانا داخل السجون، ووزير الثقافة يفتتح مؤتمر أدب الأسرى لترسيخ حضور الإبداع الفلسطيني في مواجهة السجن. اليوم دكتور يوسف أبو ريدة مشرف تربوي في تربية جنوب الخليل راح يحدثنا أكثر عن هذا المؤتمر. وسنكون مع برنامج إبداع الشبابي، السيادة الغذائية وتعزيز علاقة الطلبة بالأرض. مسؤولة البرامج المجتمعية في مؤسسة داليا آية بدحة ستكون حاضرة الحديث عن مشروع إبداء الشبابي. أيضا سنتابع في آخر محطاتنا من قطاع غزة مباشرة، المطبخ العالمي يخفض من عدد الوجبات المقدمة للنازحين وتقليص عدد العاملين فيه. هذا الموضوع سنتابعه مع مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. هذه الموضوعات وأكثر على طاولة البرنامج. في البداية هذه تحيات فريق العمل، وسام حمد في الهندسة الإذاعية، الإعداد هيام قاسم، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحا عبر صوتي فلسطين.

مجدد لكم تحية صباحية مستمعينا الكرام أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. وإلى محطتنا الأولى في الحالة الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. أما الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائش في قطاع غزة. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. من الواضح أنه في انخفاضات على درجات الحرارة اليوم وغدا وبعد غد الجمعة، لتعاود بالارتفاع ابتداء من السبت. درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن لهذا اليوم، والبداية في العاصمة القدس العظمى نهارا تسجل 23 درجة مئوية والصغرى 14، في رام الله 22-13، وفي نابلس 24-15، في جنين 28-17، في طوباس 28-17، أيضا في الخليل العظمى نهارا 23 والصغرى ليلا 13، في أريحة 33-21، في الأغوار الشمالية 31 درجة نهارا والصغرى ليلا 19، في بيت لحم 23-14، طول كرم وقلقيلية 26-17، في سلفي 23-14، في غزة وخان يونس 25-19، وأخيرا في رفح العظمى نهارا لهذا اليوم 26 والصغرى ليلا 18 درجة، والله تعالى أعلى وأعلم.

في أسعار صرف العملات مستمعينا لهذا اليوم، وبحسب الأسعار الأخيرة العالمية يصرف الدولار باثنين شيكل واثنين وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربع شيكل وثلاثاشر أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شيكل وتسعة وثلاثين أجورة. في أسعار الذهب عالميا، جرام الذهب $144 وأونصة الذهب $4473.

أما الآن مستمعينا ننتقل وإياكم مباشرة لنتعرف على أحوال الطرق بين محافظات الوطن وفي تحديثات الطرق الأولى من حلقتنا لهذا الصباح. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، وبوابة عطار القديمة كثافة سير، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، نبي صالح أزمة بدون تفتيش، كفر عقب أزمة للخارج، قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، بوابات حزمة البلد مغلقة، والطيبة تفتيش للخارج. أما بمحافظات الجنوب، فرش الهواء تفتيش للخارج، الفحص أزمة بالاتجاهين، السجورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، مدخل جوريش تفتيش للخارج، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وأخيرا عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. مستمعينا من صوت فلسطين، دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

نجدد لكم تحية صباحية مستمعينا الكرام أينما كنتم، وساعتنا في استوديوهات صوت فلسطين 9:30 صباحا. صباح الخير لكل من انضم إلينا على السماع في هذه اللحظات. وإلى خبرنا المنوع في البيرة، معرض رحلة في الذاكرة إحياء لذكرى النكبة ويوم المتاحف العالمي. في تفاصيل هذا الخبر، افتتح وزير السياحة والأثار هاني الحايك يوم أمس الثلاثاء معرض رحلة في الذاكرة الذي نظمته جمعية إنعاش الأسرة في مقرها بمدينة البيرة بحضور رئيس بلدية البيرة منيف الطريش. هذا ويأتي المعرض تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة ويوم المتاحف العالمي، وتأكيدا على أهمية المتاحف ودورها في حماية التراث الثقافي الفلسطيني وصون الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال. هذا ويسلط المعرض الضوء على الدور الذي يؤديه متحف التراث الشعبي الفلسطيني في حفظ الذاكرة الوطنية من خلال عرض مجموعة مميزة ونادرة من الأثواب التراثية الفلسطينية التي تعكس غنى وأصالة الموروث الثقافي الفلسطيني. إذن مستمعينا، يعني في هذا الوقت في التحديد اللي كل شيء يتعرض للتهويد والسرقة من قبل الاحتلال، يعني زي معرض في رحلة في الذاكرة، بالتأكيد يعني هاي المعارض بتعود بتأكد على أصالة الرواية الفلسطينية وأصالة التراث الشعبي الفلسطيني. فيعني فعليا كل التقدير لجمعية إنعاش الأسرة على هذا المعرض وكل من كان مقيم عليها.

0: قادما الفترة الصباحية سنتحدث في فقرة الصحة النفسية عن الظروف الحياتية الصعبة في قطاع غزة خاصة في الصيف والتي تصاعد من وتيرة العنف. فإيش علاقة هذه الظروف الحياتية الصعبة وارتفاع وتيرة العنف؟ عن هذا الموضوع ستكون معنا عبر الخط الهاتفي دكتورة ختام أبو عودة الأخصائية النفسية والاجتماعية. دكتورة ختام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباح الخير يا وليد، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتورة ختام، اليوم عم نحكي عن الصعوبات اللي ما يزال يواجهها الغزيين يعني في هذه الأيام، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف فعليا.
1: أولا يعني الزياد مظاهر العنف أو مظاهر الجريمة أو حتى مظاهر عنف اقتصادي أو عنف جسدي أو عنف لفظي، كل هذه الجرائم أو هذه المظاهر اللي هي شوية جديدة على الشعب الفلسطيني أو قطاع غزة بالتحديد، ما بنقدر نفصل بينه وبين السنوات الماضية من الشعب الفلسطيني، لأنه على طول هو في حروب، في ضغوطات، في ضغوطات اقتصادية، ضغوطات سياسية، في حروب، خصوصا الآن في زمن الإبادة. وبنفس الوقت هو بعيد كل الضغوطات النفسية والاقتصادية والانهيار النفسي وحتى فقدان الأمان والخصوصية أو حتى الاستقرار لأي إنسان، هو فاقد كل شيء. ففي هذه الأزمات كلها اللي احنا بنعيش، صدمة اجتماعية بنعيشها المجتمع الغزي، كل هذه الأشياء أكيد راح تأثر على السلوك أو حتى حتأثر على العلاقات الاجتماعية أو على التماسك الاجتماعي المعروف في فلسطين.
0: نعم، يعني هو فعليا هلا كمان دكتور ختام مناش ننسى انه مع ارتفاع درجات الحراره يعني وكمان وفصل الصيف، يعني هذا اكيد بيزيد من وتيره العنف، حتى لانه مع الشوب الواحد يعني يدوب بيكون بالوضع الطبيعي متحمل حاله.
1: شوف احنا الان في قطاع غزه، وانا حدا عايش في قطاع غزه وعايش زمن يعني زمن الاباده كله، بس أنا بدي أحكي لك إحنا الآن الجرائم هي دائما بتصير، ولكن إحنا الآن مع الوضع اللي إحنا عايشين فيه وازدياد يعني المتابعة أكثر وسهولة الوصول للمعلومة، خصوصا في زمن السوشيال ميديا أو العالم الأزرق الفضائي، وفي نفس الوقت كمان في أنت عندك الصيف، فصل الصيف، وكمان في مزيد إحنا بنعيشها الآن في قطاع غزة اللي هي الحشرات.
0: نعم،
1: أو الحشرات أو الزئران، كل هذه الأشياء هي ضغط علينا بزيادة. يعني إحنا الآن في أغلب المخيمات اللي فيها المشاكل هذه بزيادة، خصوصا على مواقع خان يونس أو القرارة، إحنا ما بننام غير بعد الساعة 2. ليش؟ الخيمة، الجو كتير متأزم وكتير حر، فنفضل برا لحد ما تبرد الخيمة عشان نرجع ننام. هذا إذا عرفنا ننام من الزئران أو الحشرات المنتشرة.
0: نعم.
1: في الخيم. كل هذه الأشياء هي بتزيد من بعض السلوكيات العنيفة اللي احنا بنشوفها والجرائم. كمان الجرائم كمان بس يعني جرائم منتشرة، ولكن هي يعني نتيجة أشياء، نتيجة عنف اقتصادي، عنف أسري، نتيجة اعتداءات، كمان نتيجة سرقات، كمان بدافع الحاجة، الفقر المنتشر. كل هذه الأشياء بتزيد من الجرائم في قطاع غزة.
0: نعم، يعني هو فعليا الحالة الاقتصادية الصعبة ربما يعني هي أكثر إشي ممكن يكون له علاقة بارتفاع العنف. يعني أصعب شيء ممكن يوصل له الإنسان إنه يبلش يجوع أو يشوف عيلته أو أطفاله جوعانين وهو مش قادر يعمل إشي فعليا.
1: في أشياء كثيرة، يعني إحنا على طول، يعني إحنا قبل يومين طلبوا منا كنا إخلاء المنطقة راح يقصوها، فانت تخيل بالليل انت كنت لازم تترك وراك وتطلع نتيجة انه حيكون في قصف. احنا على طول في فقدان الاستقرار، قلق، اضطرابات نوم، ضغط نفسي، صدمات، كل يوم احنا بنعيش صدمة جديدة. في نفس الوقت كل هذا كمان في فقر، في بطالة، البطالة احنا عندنا منتشرة اكثر من 90%. حتى الدور الاجتماعي اللي احنا فقدينه في الحرب او في الاباده، في زمن الاباده.
0: نعم.
1: احنا يعني الاحباط اللي بنعيشه، بالرغم من هيك احنا بنطلع وبنشتغل وبنعيش وبتصير في عنا افراح وبتصير في عنا حتى الزواج انتشر كمان في نفس الوقت. وفي كل هذا وفي حاجات احنا كمان عايشينها الاتهام، يعني

0: بينك وبين الخيمة الثانية ما فيش 3 متر 4 متر. فأنت تخيل أنت عايش كل إشي مع الخيمة اللي جنبك، أنت ما فيش عندك خصوصية. كمان المشكلات هاي كل يوم كل يوم عندنا مشكلات في نفس الوقت، ما في أي نوع من أنواع التفريغ أو حتى الاهتمام الصحي، مع أنه الآن بدأ يتفتح عيادات في قطاع غزة منتشرة، في خان يونس، في غزة، في كذا عيادات نفسية، ولكن هل هذه الأشياء صحيح؟ لكن قصد هل هذه الأشياء ضد كل المجتمع وقطاع غزة اللي عايش فيه، هل هي كافية في تقديم الدعم، في تقديم الدعم النفسي، في تقديم العلاج النفسي اللي هو ممنوع اصلا يدخل قطاع غزة، ما بيسمحوش غير بعدد معين من انواع العلاجات اللي تدخل غزة. بنفس الوقت كمان حتى عدم السماح او الاغلاق المعابر المتكرر، انه احنا دائما في يعني دائما انت عايش في حالة انتظار، شو اليوم حيصير، شو حنفقد في السوق، شو حنفقد كمان علاج، شو حنفقد حاجة جديدة. كل هذا بتأثر على نحن نفضل على طول في حالة توتر وضغط نفسي.
1: نعم دكتور ختام، يعني يعني اكيد نرجع لموضوع العنف، يعني ممكن شفنا اضطرابات نفسيه سببتها هاي الحاله المعيشيه الصعبه زي الاكتئاب المزمن وحالات الاضطرابات النفسيه الثانيه، لكن انه توصل لحد العنف والقتل، يعني هون في علامه استفهام كبيره، يعني رغم كل الصعوبات اللي عم بيعيشوها في غزه الا انه كمان لسه كمان في عنف بين الناس نفسهم بسبب هاي الظروف.
0: طبعا انت شوف انا حكيت لك احنا تفاقد كل شيء، انت فاقد اي شيء انت بتحتاج له، يعني احنا هرم الاحتياجات الاساسيه للانسان انه يكون عايش في حاله سلوكيه مستقره.
1: نعم.
0: احنا 80% من هذا الهرم الاحتياجات احنا فاقدينه. وبنفس الوقت انه احنا ان اكثر من 2.5 سنين احنا عايشين في تهديد وفي خوف وفي نزوح وفي حرب وفي هذا، كل هذه الأشياء أحيانا بتتدخل إنه أنت هل أنت حتكون مستقر نفسيا؟
1: نعم.
0: أكثر عصبية، أكثر قدرة على ضبط الانتقالات. إحنا كمان لازم نعرف إيش الواحد، إحنا كل إنسان مختلف عن الآخر في تحديد أو حتى الضغط النفسي أو حتى يتحكم بأفعاله أو بالضغوطات أو التوترات اللي هو عايشة فيها، فأصبح الإنسان في عنده على طول في توتر مزمن نوعا ما، حتى التوتر بأثر على طريقة تفكيرنا، الاستفارة عندنا أكثر، سريعة العصبية وسريعة الاستفزاز. في نفس الوقت إنه في إحنا كل يوم إحنا عندنا نزاعات على طوابير المية، على السكيات، على الفصل، على ربطة خبز، بطل عندنا القدرة أن نصير عندنا أكثر تحكما في أعصابنا، أكثر تحكما في
1: وكمان الجوع
0: الحديث. نعم. مع الآخر أو حتى كمان الصبر، يعني أنت أحيانا الإنسان عنده قدرة على الصبر، فبيجي وقت أن يتفجر من الضغوطات اللي هو عايشها، بطل يقدم على أعصابه. إحنا الآن في الأشياء الجديدة من الأمراض اللي إحنا بنشوفها أحيانا أو الضغوطات النفسية نتيجة الضغوطات النفسية، أنه أحيانا في الناس بتصير عندها رجف في عينها، وشها من الناحية يمين أو شمال، كل هذه الأشياء صارت تأثر علينا. فطبيعي أنه إحنا يكون في عنا نشر للعنف، السوشيال ميديا دخلت ضخمت الحالة العنف اللي إحنا عايشينه. كمان أحيانا بنبالغ في كل إشي، أحيانا بتشوف ترند على السوشيال ميديا، الكل بتابع أنه هذا في قطاع غزة وهذا وهذا وهذا، بس إحنا بننسى أنه أحيانا أنه قطاع غزة كمان هو إنسان، في عنده مشاعر، عنده قدرات، عنده حاسيس، في عنده نقطة معينة لقوة التحمل.
1: دكتورة ختام، يعني حابين نختم شوي الفقرة مع حضرتك بشوية نصائح، يعني ممكن إنها تقلل من موضوع العنف أو حتى بمجرد تفكير بالعنف، يعني الواحد مرات العنف بيكون عن تفكير ومرات بيكون مش عن تفكير أو دراية، فاليوم منا شوية نصائح إنه نقلل من السلوكيات اللي بتدفعنا فعليا لتنفيذ العنف.
0: شوف أول شيء إحنا مش الإنسان لحاله، إحنا عدة أماكن، عدة احتياجات، عدة أقسام في المجتمع. المجتمع هو عبارة عن أسرة، عبارة عن مؤسسات، عبارة عن إعلام، عبارة عن مساجد، عبارة عن مدارس.
1: طبعا.
0: كل هذه الأشياء لازم يكون في تعاون ترابط وتكامل بينها، كل واحد

0: يكون له دور مثلا على مستوى الأسرة. يعني إذا إحنا قدرنا من خلال المؤسسات من خلال المساجد إحنا ندعو على الهدوء والصبر على القدرة التحمل الوضع اللي إحنا عايشينه في الحرب المستمرة، إحنا كيف حنواجه؟ لأن إحنا هذا نوع من أنواع المقاومة. إحنا اليوم بصمودنا الذاتي بصمودنا الأسري بصمودنا المجتمعي إحنا بنقاوم المحتل،
1: صح.
0: وبنفس الوقت إن إحنا لازم يكون في عنا أساليب جديدة، إحنا كيف حنحتوي الأسرة، كيف حنحتوي الشباب، كيف حنخفف من أنواع العنف خصوصا العنف اللفظي اللي إحنا نشوفه منتشر في كل أماكن. كيف على مستوى مثلا المؤسسات محتاجين لدعم نفسي ومجتمعي أكثر لترابط أسري، خلق مساحات آمنة لكل فئات المجتمع سواء الأطفال أو الفتيات أو حتى النساء أو حتى الشباب كمان. يعني إحنا الشباب في عندك بطالة، في عندك على طول في حالة استفزاز أو عصبية، كيف إحنا حنشتغل على حملات توعية إن إحنا نطالب إن إحنا يكون في عنا حوار أكثر، لازم نطالب في عنا احتياجات نفسية للإنسان أكثر. لا. كمان في نفس المستوى بالضبط زي ما بنشتغل على السوشيال ميديا نحن بننشر الجرائم، كمان لازم نشتغل على الخطاب السلام، خطاب الحوار اللي بيننا، خطاب بين الأهل المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، كيف المشاركة المجتمعية أو المسؤولية المجتمعية اللي لازم نشتغل، لازم يعني ننشر أكثر سلاما، حوارات أكثر سلاما، خطاب الكراهية اللي منتشر. نحن دائما نركز على إيش الحلول اللي إحنا محتاجينها بدل ما إحنا ننشر على طول جرائم وننشر قديش عنا مشاكل وقديش عنا توترات وقديش عنا عنف، بس في نفس الوقت إحنا محتاجين كمان نشتغل على حاجة اسمها حلول هذه المشاكل اللي إحنا عايشينها. بس كمان في نفس الوقت يمكن بقدر أقول لك إنك مجتمع غزة مش مجتمع جريمة، ولكن هو مجتمع
1: الظروف يعني صعوبة الظروف مرات
0: حالة الاستنفار والاستفزاز اللي هو عايش فيها كل هذه الأشياء
1: والاحتراق النفسي يعني ألم الفقد والاحتراق النفسي
0: أنت صار في عندك حاجة اسمها الاختراب. يعني صار في عندنا اختراب وطني، اختراب مجتمعي، اختراب نفسي، كل هذه الأشياء بتأثر علينا. كمان نحن بحاجة إلى حماية، بحاجة إلى دعم نفسي أو حتى اجتماعي. كمان نحن بحاجة نحن نشعر أنه إحنا بالأخير إنسان بحاجة لأمان وكرامته والدعم اللي هو محتاج.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتورة ختام أبو عودة الأخصائية النفسية والاجتماعية على كل هذه المعلومات والإضافات بخصوص موضوع ارتفاع وتيرة العنف في ظل الظروف الحياتية الصعبة في قطاع غزة.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا عبر صوت فلسطين وإلى ثاني محطاتنا لليوم رح نتحدث فيها في فقرة الصحة الجسدية عن واقع مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة والمعاناة المستمرة وسط المطالبات بإدخال الأدوية والمستلزمات خاصة لمرضى الثلاسيميا. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الدكتور هاني عياش استشاري أمراض الدم في مركز غزة للسرطان في مجمع الشفاء الطبي. دكتور هاني صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير. صباح الخير لصوت فلسطين وصباح الخير لكل مواطنينا في فلسطين الحبيبة.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني دكتور هاني المعاناة المستمرة لمرضى الثلاسيميا في قطاع غزة.

0: والله المعاناة المستمرة لمرضى التلاسيميا هي معاناة كبيرة جدا. بداية احنا كانوا عدد مرضى التلاسيميا قبل الحرب 334 مريض. للأسف خلال الحرب انخفض هذا الرقم من 234 ل 700 من 334 ل 234 مريض. منهم 50 مريض توفوا. من ال 50 مريض اللي توفوا 12 حالة توفت بشكل مباشر من الحرب، وباقي العدد المتبقي من 50 توفوا نتيجة لنقص الأدوية ومضاعفات المرض. أيضا يوجد 47 حالة من ال 234 المفروض كان يسافروا نتيجة لوجود مضاعفات في المرض ولم وسافروا، يعني معظم المرضى كان عندهم تحويلات السفر فقط، اللي عرف يطلع يعني تخيلوا 47 حالة فقط.
1: نعم. يعني دكتور هاني، الحالة الملحة لتوفير الأدوية اللازمة لمرضى الثلاسيميا، احنا بنعرف انه مريض الثلاسيميا بحاجة لحديد وبحاجة لإبر معينة وكل فترة معينة، فممكن كل دقيقة تأخير ممكن تأثر على حياة هدول المرضى.
0: صحيح، مرضى الثلاسيميا زي بتعرف حضرتك انه مرضى بيعيشوا على نقل الدم مدى الحياة. نقل الدم هذا بيكون من اسبوعين الى 3 أسابيع، ولكن في ظل وجود الحرب اللي صارت السنتين اللي فات أثرت على توفر أمكنة إعطاء نقل الدم. تعرف حضرتك أن نقل الدم لا يعطى في العيادات، إنما يعطى في مراكز أو مستشفيات مركزية. معظم المستشفيات في قطاع غزة للأسف دمرت، وصراحة المرضى يعني اجتهدوا أن يكون في أماكن أو في خيم حتى عشان ينقل لهم دم. فتخيل هذه المعاناة، أنه يأخذ وحدة الدم اللي هو بيعتمد عليها في حياته كلها في خيمة تحت ظروف الحر الشديدة، في عدم كمان نقل آمن لوحدة الدم، فهذا أثر عليهم. الحاجة الثانية قلة متبرعين الدم في خلال الحرب. هلا المرضى بيعتمدوا على نقل الدم، فكان اللي بتبرع لهم من المواطنين المحترمين الموجودين في البلد. ولكن تخيل عندما يكون هؤلاء المواطنين منهم من توفى، منهم ما عنده، مجاعة شديدة أثرت على حتى على مستويات الهيموغلوبين، يعني مستويات الهيموغلوبين لدى الرجال اللي كانت عالية على مستويات منظمة الصحة العالمية. صرنا نلاقي شباب عمرهم 18 سنة لحديث 34 سنة يكون الدم عنده 10 و9، تخيل من المجاعة. فكيف هذا اللي دمه 9 ودمه 10
1: بيتبرع؟
0: صحيح. الحاجة الثالثة الدم، عشان هؤلاء المرضى بيعتمدوا على نقل الدم. الدم من مضاعفاته انه بينقل معه حديد كتير على الجسم. الحديد هذا عامل زي الاسمنت، للأسف إذا ما أعطي علاج خاص إن يطلعوا من الجسم بترسب على القلب وعلى البنكرياس وعلى الغدد، فبيعمل فشل في أداء العضو، زي مثلا من يترسب على القلب بيصير في عنده ضعف وفشل شديد في عضلة القلب، بيؤدي إلى تدهور الدورة الدموية عند مريض الثلاسيميا. لو ترسب هذا الحديد على البنكرياس بيؤدي إلى وجود السكر، وللأسف إذا صار وجود السكر بده يأخذ إبر إنسولين. طب هلا في السنتين اللي فاتوا لا في لا إبر ولا في دواء الإنسولين، فكل هاي العوامل أثرت على مرضى الثلاسيميا. كمان سبب آخر بمعاناتنا من الحرب إنه في كثير من الأطباء سافروا أو استشهدوا، وهذا للأسف أثر عكسيا على
1: نقص الكوادر الطبية.
0: نعم، نقص الكوادر الطبية. يعني تخيل إنه عندك أنت في قطاع غزة على 2 مليون نسمة في بس 2 طبيبين أمراض دم فقط. تخيل هذا الإب على للطبيبين، أنا واحد منهم، على نواجه كل هؤلاء الأعداد، ونفس الوقت ما فيش أماكن يعني مناسبة لهم أو أدوية متوفرة لهم.
1: نعم. دكتور هاني، يعني الأعداد التقديرية للمرضى الذين يتلقوا العلاج في مجمع الشفاء الطبي، يعني تقريبا قديش الأعداد المصابين في مرضى الثلاسيميا اللي حاليا ما زالوا يتلقوا العلاجات في هاي اللحظات؟
0: طبعا نتيجة للنزوح المتكرر أستاذنا الحبيب، معظم الإحصائيات ما بتكون دقيقة جدا جدا، ولكن اجتهادا من خلال متابعتنا للمرضى في غزة، هلا اللي بيتابعوا معانا 237 مريض. هذا 237 بيشمل الاطفال الاقل من 12 سنه وبيشمل الكبار الاكثر من 12 سنه.
1: نعم. يعني كان الله بالعون، وان شاء الله يعني بيتم حل هذا الموضوع باسرع وقت. يعني ماذا عن ادخال

0: أدوية دكتور هاني، يعني كمان أيضا بحاجة ل يعني مضاعفة أعداد الأدوية أو كميات الأدوية.
1: والله هو أنا حجاوب لحضرتك على هذا السؤال، ولكن من ناحية أخرى إحنا كان عندنا يوم علمي دولي في يوم 9 مايو اللي فات. هذا اليوم العلمي هو يوم عالمي في مرضى الثلاسيميا كل عام. فإحنا الحمد لله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى عرفنا أنه نعمل هذا اليوم اجتهادا منا في مجمع الشفاء الطبي لنسلط الضوء على معاناة مرضى الثلاسيميا، وبنفس الوقت أنه نحكي وكيف نجيب لهم الأدوية. فكان في مشاركين دوليين من بريطانيا تكلموا معنا في هذا الموضوع، محاضرات في هذا الموضوع. فإحنا بنحاول من يعني اجتهاد وطني من خلال المحاضرات اللي عملناها ومن خلال الإعلام ومن خلال حضراتكم برضو أنه نسلط الضوء على المرضى أنه كيف ندخلهم الأدوية. زمان كانت الأدوية تخش من المعابر بشكل عادي وبشكل يومي، كانت الأدوية متوفرة من رام الله معظم طيلة الوقت، وحتى المضخات الأدوية هاي الأدوية كانت أيضا متوفرة، لم يكن هناك عجز لدى المرضى، كانت الأمور الحمد لله مستقرة. لكن مع الحرب تخيل إذا هم منعوا علينا الأكل بدهم يعني يسمحوا لنا بالدواء، ففعلا هي أمور صعبة كثير ولا كان عنوها مرضى الثلاسيميا.
0: دكتور هاني، يعني دور منظمة الصحة العالمية في توفير الأدوية، يعني هي فعليا وزارة الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية عفوا، هي يمكن لها الدور الأكبر والمسؤولية الأكبر في توفير هذه الأدوية.
1: هو صحيح هي لها دور، يعني لها دور كبير في توفير الأدوية، خاصة إن هذه الأدوية يعني ملزمة مدى الحياة، مش دواء تبع شهر ولا شهرين
0: بالضبط.
1: ولكن من خلال يعني وزارة الصحة الفلسطينية من خلال المناشدات اللي احنا طلبنا انها تتدخل، ولكن يعني بديش اقول لم يصل شيء، ولكن احنا بنجتهد انه يوصل. كل المعلومات اللي لدينا بتقول ان الدواء موجود على الحدود، موجود على المعابر ومش قادر يدخل.
0: مو ممكن انه تنتهي صلاحيته يعني، او حتى مع ظروف التخزين يتلف.
1: هذا كلام صحيح وانا اوافق على هذا الكلام 100%، اكثر من الحديث صحيح.
0: نعم، طيب بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي المعلومات والإضافات دكتور هاني عياش، استشاري أمراض الدم في مركز غزة للسرطان في مجمع الشفاء الطبي. شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM. اليوم 20 من أيار بيصادف اليوم العالمي للنحل، وفعليا 20 أيار من كل عام اللي جاء هذا التاريخ بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2017، وبهدف هذا اليوم لرفع الوعي بأهمية النحل وسائر الملقحات وإبراز دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي والوقوف على التهديدات التي تواجهها وسبل حمايتها. والنحل فعليا بسهم في تلقيح نحو 75% من المحاصيل الغذائية في العالم، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبذور. ما ننسى مستمعينا كمان الفوائد الصحية من وراء العسل فعليا، وقديش عنا هون في فلسطين، ما بعرف بالضبط أي مناطق، لكن في الأرياف أكيد بيكون يعني مشهورين بصناعة العسل والعسل الطبيعي فعليا، وغالي يعني، وفي منه أنواع، يعني في عسل الملكة وأنواع كثيرة من أنواع العسل. فاليوم هو اليوم العالمي للنحل، فكمان النحل مستمعينا إذا بنفكر فيه له أهمية، غير أنه يعني مرات قد يكون مؤذي يعني وبلسع وهيك، لكن له كثير من الفوائد للطبيعة. يعني هو فعليا عم بيعمل على التوازن التنوع البيولوجي، وأيضا بعطينا العسل اللي إحنا نستخدمه في معظم الحلويات أو كمحليات بديلة عن السكر. إذن سنتابع مستمعينا الفترة الصباحية، وبعد فاصل 10 راح نكون مع أجندة البرنامج، وسنتحدث عن مقال بعنوان 6 أشهر صعبة، هل نملك خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية؟ وأيضا سنتحدث عن لقاء في الخليل يناقش وضع الخطط لوقف المخططات التهويدية لعدد من المباني في البلدة القديمة، والمزيد من العناوين. لكن بعد موجز 10 من صوت فلسطين، والذي ستقرأه الزميلة ريم الدهودي. صباح الخير ريم.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. الإغاثة الطبية في غزة تؤكد أن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مخاوف من عودة الحرب. مجموعة غزة للثقافة والتنمية تقول إن هناك شبه انعدام حقيقي لدخول المساعدات، كون ما يدخل لا يمثل سوى 20% من الاحتياج الضروري في ظل عدم توفر الدخل أو فرص العمل. مجلس الوزراء يحذر من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في قطاع غزة لخطر المجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. جرافات الاحتلال اليوم تهدم مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله، تعود ملكيته لعائلة شمسني. الاحتلال يشن فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة. ما يسمى بوزير مالية الاحتلال سموتريتش يقول إنه وقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر السكني شرق مدينة القدس، وذلك ردا على تقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، تنفيذية المنظمة بحثت أمس خلال اجتماعها برام الله آخر المستجدات السياسية والميدانية وجهود المبذولة لوقف عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا. مختصون في شؤون الأسرى يؤكدون بدء الاحتلال بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى. استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين مساء أمس

0: في قصف لطيران الاحتلال على بلدة قضاء صور في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي يمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا انتهى موجز الأنباء، وعودة للفترة الصباحية مع الزميل وليد خروفة.
1: شكرا ريم، ومستمعينا الكرام متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين.

إذن 90.7 اف ام موجاتنا الرئيسية بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على pbc.bs. ما تنسوا تتابعونا بالصوت والصورة على تلفزيون المدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين. وإلى تحديث آخر على أحوال الطرق مستمعينا لهذا الصباح، والبداية بمنطقة الوسط، مدخل شمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج والداخل سالك، بوابة عطارة القديمة أزمة باتجاه روابي، مدخل روابي أزمة باتجاه عطارة، قلنديا أزمة خانقة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، مفترق عناتة أزمة باتجاه الشمال، بوابات حزمة البلد مغلقة، العزرية أزمة باتجاه الشمال، طيبة تفتيش للخارج ومداخل ومخارج أريحة سالكة. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، رأس الجورة مغلقة والفوار مغلقة والعروب العجوري مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، البرقين مغلقة، كفر ديك مغلقة، جمعين مغلقة، صار أزمة وتفتيش للخارج، وعنبتة كثافة سير للخارج وللداخل سالك، وأخيرا عين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق مستمعينا من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع أن أحوال الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية على أجندة البرنامج. اليوم سنتحدث عن مقال بعنوان 6 أشهر صعبة، هل نملك خطة اقتصادية أو خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية؟ طبعا هذا المقال بقلم الدكتور سعيد صبري المستشار الاقتصادي الدولي وعضو هيئة التحول الرقمي العالمية. دكتور سعيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم وصباح المستمعين الأفاضل.
0: يسعد صباحك بكل خير وأهلا وسهلا فيك.

0: يعني دكتور سعيد هذا المقال 6 أشهر صعبة، وفعلا هل نملك خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية؟ يعني هذا ما صرح فيه فعليا رئيس الوزراء يعني قبل فترة. فيعني الأوضاع الاقتصادية السيئة خاصة في الأشهر الأخيرة والتي ستلقي بظلالها للأشهر القادمة.
1: يعني هو في الحقيقة تصريح رئيس الوزراء بقدر أهميته بقدر ما سلط الضوء على المرحلة القادمة، وهي مرحلة استمرارا للمراحل السابقة اللي احنا عشنا فيها خلال السنوات الماضية. الواقع هو احنا اليوم ما بنعيش أزمة رواتب، بس احنا بنعيش حقيقة، عشان نعرفها بطريقة صحيحة، هي اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود. وقدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود هو عنصرين فيها. وانا ما عندي شك ابدا ان المواطن الفلسطيني يستطيع ان يضحي في كل ما يملك ليستطيع الصمود، لكن هي معادلة يجب ان تكون متكاملة من طرفين المعادلة. المعادلة الاولى هي المواطن، والمعادلة الثانية هي الحكومة. فيجب ان تعاون وبناء صلة وعلاقة ثقة متبادلة، بحيث انه نستطيع ان نتخطى هذه المرحلة بامان واستقرار. واقعي تفضل.
0: نعم، يعني فعليا اموال المقاصة، احتجاز اموال المقاصة، و يعني هذا سبب من أسباب تأخر الرواتب للموظفين العموميين، وفعليا يعني التقييدات الأخرى، وفعليا يعني فيل الاحتلال في يعني جزء كبير من هذه الضائقة الاقتصادية فعليا.
1: نحن لا ننكر إنه كل أسباب الوضع الاقتصادي اللي يعيشه المواطن الفلسطيني في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة هو الاحتلال، لكن الموضوع ليس فقط في أزمة المقاصة. أزمة المقاصة هي أزمة رئيسية نعم، لكن في عندنا مشكلة الدين العام اللي هو موصل 47 مليار شيكل، في عندنا مشكلة كمان ارتفاع النفط اللي هي دي عوامل خارجية عمالة تضرب في دخل المواطن واقتصاد البلد، في عندنا تقلبات أسعار الصرف، ففي عندنا مجموعة من حزمة من العقبات اللي بنواجهها. طبعا أساسها هي موضوع أزمة المقاصة. أزمة المقاصة هي كدخل بتمثل عندنا 68% من الدخل الحكومي اللي كان مفروض يعني تقديرا بين 600 إلى 700 مليون شيكل شهري مفروض نتيجي للحكومة، وهذا طبعا بغطي جزء كبير من موضوع الرواتب. لكن في نهاية المطاف حتى لو كانت هذه والاحتلال يعني تاريخيا يعني لم يقصر في وضعنا الاقتصادي ولا في وجودنا على أرضنا، لكن الجزء المهم في الموضوع هو ماذا نعمل الآن. هل نستسلم؟
0: أكيد لا،
1: نقف بين الأيدي. يجب العمل، يجب أن نحافظ على مكنونة هذا الاقتصاد الفلسطيني للحفاظ على المواطن والحفاظ على الأرض والحفاظ على كل مكنونات وإنجازات هذا الشعب الفلسطيني خلال سنوات النضال الطويلة.
0: نعم، يعني التضييق أيضا دكتور سعيد على المواطنين بالحواجز والبوابات والاستيلاء أيضا على الأراضي الزراعية. اليوم بتنا نرى الاستيطان الرعوي والسيطرة على الأراضي الزراعية، منع نقل البضائع والخضار والفواكه بسهولة من محافظة إلى محافظة أخرى. قديش اليوم التضييقات بسبب البوابات والحواجز اللي قطعت أوصال الضفة الغربية، وأيضا هذا بطبيعة الحال ينعكس على البيئة الاقتصادية والوضع الاقتصادي.
1: من غير أدنى شك الإجراءات الإسرائيلية على الأرض اللي تمارسها يوميا، يعني ربما كلمة يوميا كلمة طويلة، هي لحظيا كل لحظة من اللحظات عمالها مستقبل أخبار من أحد المناطق في الضفة الغربية، هي اقتحامات أو إغلاقات أو مزيد من التعقيدات على المواطن في تحركه وبسهولة وبسلاسل. في عندنا اليوم 898 حاجز وبوابة يحيطوا الضفة الغربية. طبعا هذه النقلة انتقلت بعد 7 أكتوبر وبالتالي المواطن اللي

0: يعيش على تسويق منتجاته في المدن أو في القرى المحيطة له أعيق التنقل، وبالتالي أعيق الدخل له. وهذا الحكي ينطبق على موضوع مصادرة الأراضي وموضوع أيضا التنقل للشركات والمصانع اللي موجودين في المدن. مدينة الخليل هي حصلت على أعلى نسبة إغلاق حواجز وبوابات اللي هي أكبر مدينة اقتصادية نعتزت فيها في الخليل، وبالتالي بمحيطها يعني الخليل لا يستطيع أن يروح على دورة، يروح على يطا، يروح على السموع، يروح على بني نعيم، وبالتالي تتخيل أنت في خروجهم من هذه المحافظة باتجاه محافظات أخرى كمثل لحم والشمال.
1: نعم. يعني دكتور سعيد، فعليا إذا ما تحدثنا عن يعني امتلاكنا للخطة، هل نملك فعلا نحن خطة حكومية لإنقاذ اقتصادي حقيقية بحسب المقال اللي كتبته حضرتك؟
0: شوف يعني حقيقة بواقعية لغاية الآن أنا لم أرى خطة حكومية. في عنا علاج لحظي ووقتي للأزمات، وهو من سمي إحنا في الاقتصاد اسمه إدارة الأزمات. إحنا مش بحاجة لإدارة أزمات، إحنا بحاجة لخلق خطة إنقاذ واقتصاد وطني يشارك فيها كافة الأطياف والأطراف. وبمعنى ذلك نحن نحكي عن الحكومة، نحكي عن القطاع الخاص، ونحكي عن مؤسسات المجتمع المدني، بحيث أنه نستطيع أن نقف مع الفئات الضعيفة والفئات والقطاعات الإنتاجية. الرؤية اللي أنا رسمتها ضمن المقال اللي نشرته قبل أمس بتحدث عن أولا الشفافية مع الناس. يجب أن نكون شفافين، يجب أن نكون واضحين ونحكي لهم حقيقة إحنا أين نقف وشو السيناريات اللي أمامنا. المواطن هو جزء من هذه المنظومة، وعليه وعلينا حق إذا يتحدث بنيابة عن حكومة، علينا حق من الحكومة باتجاه المواطن أن نكون واضحين تماما، لأنه كمان يعني الحكومة هي ترعى المجتمع الفلسطيني، وفي عندنا أرباب عائلات وأرباب عمل كلاهما مسؤولين عن مجموعة من الأفراد اللي مفروض فيهم كمان يكونوا واضحين معهم. هل سنستطيع أن نلبي احتياجاتكم خلال الشهر القادم أم لا نستطيع؟ نستطيع، خصوصا إحنا داخلين في مرحلة كمان حساسة. يعني كل عام وأنتم بخير والجميع.
1: صحيح.
0: عيد الأضحى المبارك.
1: عيد الأضحى صحيح.
0: عيد الأضحى المبارك والتزامات تزيد. التزامات تزيد باتجاه المواطن الفلسطيني، فهل سيستطيع أن يلبي احتياجات عائلته أم لا يستطيع؟ هذه قضية كمان يعني بحاجة يكون في شفافية وفيها وضوح. القضية الثانية
1: وكمان ارتفاع أسعار الأضاحي وما إلى ذلك. يعني اليوم كمان دكتور سعيد إحنا عم نشهد كمان ارتفاع في الأسعار وغلاء في الأسعار مع يعني مع قلة الدخل للمواطنين.
0: للأسف الشديد، بالرغم إنه يعني بالنظرية بالمفهوم الاقتصادي في العالم كله، لما نجي نحكي عمالنا عن صرف الدولار مقابل الشيكل نزل، يعني انك تستطيع ان تستورد في اقل الاسعار، وبالتالي مش مفروض انه الاسعار هاي ترتفع باتجاه المواطن الفلسطيني بالشكل الجنوني اللي عمالنا نلاحظه. وانا كمان في هذا السياق الله يعين اهلنا في غزه، يعني انا بالامس تواصل معي احد الاشخاص اللي بيحكي لي عماله عن سعر الخروف وصل 8000 دولار. يعني يعني يعني احنا بنحكي عن ارقام خياليه، ارقام فلكيه، بنحكي عن ارقام فلكيه. طبعا نتيجه شح المال ونتيجه قله العرض، لانه ما فيش يعني ما بقدرش يدخلوا خرسان على غزه. وها يعني ومن هناك كمان بنعكس كمان الموضوع في الضفه الغربيه والاحتياج المواطن على انه يعني يقوم بواجبه الديني في شهر بمناسبة حلول عيد الأضحى، والأسعار الأضاحي عالية جدا.
1: يعني تقريبا يعني نحكي عن 8000 دولار، يعني تقريبا 23000. يعني أنا هلأ وأنا معك على الهواء حسبتها 23358 شيكل. يعني
0: نعم، هذا سعر الخروف أستاذ، سعر الخروف الواحد، مش إحنا بنحكيش عن قطيع، بنحكي عن خروف واحد.
1: الأضحية
0: نعم، على الأضحية. تخيل إحنا

0: نحكي عن هذا المفهوم في واقع بقطاع غزة.
1: نعم.
0: من سيستطيع أن يضحي؟
1: صعب صعب جدا. شو 23 يعني؟ شو 8000 دولار يعني؟ يعني رقم فلكي.
0: ناهيك انه يعني الكاش غير متوفر عندهم.
1: طبعا طبعا تحدثنا كثير عن انعدام الكاش وكمان العملات المهترئة وكثير من الامور اللي الصعوبات اللي عم بعانوها بغزة. دكتور فعليا انا بدي اشكرك على كل المعلومات اللي اليوم قدمت لنا اياها خلال هاي الفقرة، والله يصلح الحال وان شاء الله المرحلة المقبلة تحمل معها انفراجات مالية على جميع ابناء شعبنا وعلى حكومتنا ايضا. نشكرك جزيل الشكر دكتور سعيد صبري، المستشار الاقتصادي الدولي وعضو هيئة التحول الرقمي العالمية. شكرا جزيلا.

0: نجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر الفترة الصباحية إلى محطتنا التالية وإلى محافظة الخليل. لقاء في الخليل يناقش وضع الخطط لوقف المخططات التهويدية لعدد من مباني البلدة القديمة. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري. أستاذ يوسف صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح كل الإخوة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ يوسف، يعني البلدة القديمة من الخليل هي ربما يعني تحتوي على العديد من المعالم والمباني القديمة، وفعليا الاحتلال دائما يسعى إلى طمس هوية هذه المعالم وتهويدها وتحويلها ونسبها إلى تاريخهم المزيف.
1: صحيح. يعني البلدة القديمة في الخليل هي من أقدم المدن على مستوى العالم، وهي مسجلة على لائحة التراث العالمي اليونسكو، وهي أيضا قلب الخليل النابض، وهي تحيط بالحرم الإبراهيمي الشريف، والاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات يحاول السيطرة عليها، ولكن واضح بأن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الأخيرة كان هناك حملة مسعورة من أجل تحويل معالم البلدة القديمة والسيطرة على المباني الموجودة فيها ووضع الحواجز والإغلاقات، فبالتالي أصبح معلوم للجميع أن هناك معاناة كبيرة موجودة في قلب وفي بسط مدينة الخليل، موجودة في البلدة القديمة، بحاولوا تغيير كل المعالم وبحاولوا السيطرة على الحرم الإبراهيمي، ولكن إحنا بنعمل جاهدين من أجل مواجهة كل المخططات الاستيطانية. كان آخر هذه المحاولات الاستيطانية للأسف هي الاعتداء على رمز من رموز الخليل، وهي الاعتداء على مبنى بلدية الخليل الموجود على بوابة البلدة القديمة، وهي محاولة ورسالة إنك مجلس بلدي منتخب بأن هناك سيكون مجلس بلدي للمستوطنين في قلب البلدة القديمة، وكانت إحنا إن رسالة مضادة بأن أول يوم دوام إنك مجلس بلدي منتخب كان بجانب الحرم الإبراهيمي الشريف، وهي أيضا كانت رسالة للعالم، وهي رسالة للحكومة الإرهابية بأن بلدية الخليل واحد موحدة ولا يمكن تجزئها، وأن بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كل أجزاء المدينة بغض النظر عن الاتفاقيات. وهون إحنا بنأكد بأن الخليل يحكمها اتفاق سياسي، وهو سمي باسم بروتوكول الخليل، وتم توقيعه بعد اتفاقية أوسلو. لدينا تحفظات كثيرة عليه، ولكن في هناك نقطة مهمة بأنه أعطى بلدية الخليل حق السيطرة وتقديم الخدمات على كل أجزاء المدينة، ومن قام بتوقيع هذا الاتفاق هو نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نتنياهو، ومن وتم التوقيع برعاية أمريكية. فبالتالي واضح أن هناك أيضا تنصل من كل الاتفاقيات السابقة ومحاولة طمس الوجود الفلسطيني والوجود الإسلامي في الخليل وفي قلب الخليل.
0: نعم، يعني أيضا اللقاء الذي ناقش وضع الخطط لمواجهة هذه المخططات، يعني أبرز النقاط والحلول أستاذ يوسف من أجل مواجهة هذه الهجمات الاستيطانية والمخططات الاستيطانية.
1: صحيح، يعني إحنا بنعرف أن حكومة سموتريتش وبن غفير ونتنياهو هناك لديها خطط واضحة من أجل السيطرة على البلدة القديمة وتغيير معالم البلدة القديمة في الخليل. إحنا في بلدية الخليل نعمل جاهدين على وضع خطط مضادة للخطط الإسرائيلية بالرغم من قلة الإمكانيات الموجودة لدينا، ولكن نعمل جاهدين على تثبيت المواطن الخليلي في هذه المناطق ودعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الموجودة في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها والمناطق المغلقة. كان هناك نقاش، كان هناك تبادل الآراء من أجل العمل على مواجهة كل المخططات الإسرائيلية وكل القرارات التي تعمل على تهويد البلدة القديمة من الخليل. وإحنا بدورنا هون بنحاول نوجه رسائل لكل العالم وللعالم أجمع بأن بلدية الخليل موجودة في البلدة القديمة، بأن بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كل أجزاء مدينة الخليل، ولا يمكن لأي مجلس بلدي للمستوطنين أن يسحب أي صلاحية، وأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من خلال سموتريتش وبن غفير ونتنياهو هي محاولات بائسة. سنواصل العمل ليلا نهارا من أجل تثبيت الوضع الفلسطيني في هذه المناطق. قلة الإمكانيات، ولكن لدينا جهود كبيرة، لدينا طاقة كبيرة من أجل إثبات الذات في هذه المناطق. إحنا اللي بنطلبه من كل أحرار العالم، نطلبه من أيضا من كل مواطني فلسطين بضرورة القدوم إلى الخليل وزيارة البلدة القديمة والصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف من أجل مساعدتنا من أجل حد لكل هذه الممارسات الإسرائيلية. ونطلب كمان من حكومتنا الفلسطينية من أجل النظر إلى بلدية الخليل وتقديم الدعم اللازم إلها حتى تستطيع مواجهة كل التحديات وكل الممارسات وكل السياسات الإسرائيلية. إحنا اليوم في بلدية الخليل بنواجه مخططات بيرسم إلها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير من أجل السيطرة على الخليل. إحنا جاهزين لمواجهة كل هذه المخططات، وللأسف مخططاتهم تدعم بملايين وبمليارات الشواكل من جمعيات ومؤسسات في أمريكا وفي العالم، مؤسسات يهودية.
0: من أجل السيطرة والتوسع الاستيطاني
1: طبعا. طبعا هذه المؤسسات تهدف من أجل التوسع والسيطرة على البيوت وتمكين المستوطنين في قلب الخليل، وهناك يتم رأس كل فترة ملايين بل مليارات الشواكل من أجل تنفيذ هذه المخططات. إحنا في بلدية الخليل نعمل جاهدين بالرغم من قلة الإمكانيات لمواجهة كل هذه المخططات. إحنا بنعرف أنه من يقود المخططات في الخليل هي حكومة إرهابية، ورموز هذه الحكومة المتمثلة بسموتريتش وبن غفير ونتنياهو، ولكن إحنا لدينا الإصرار، لدينا الطاقة، لدينا العمل من أجل مواجهة كل هذه التحديات التي تواجهنا في قلب الخليل والبلد القديمة. الطموح لدينا واضح، هو أن هذه البلد بلدنا وهذه البلد القديمة إنا، وهي موجودة في قلب الخليل وفي وسط الخليل، لن نتخلى عنها بالرغم من كل السياسات الإسرائيلية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل على كل هذه المعلومات والإضافات، ويعطيكم ألف عافية.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية. ووزير الثقافة يفتتح مؤتمر أدب الأسرة لترسيخ حضور الإبداع الفلسطيني في مواجهة السجن. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الدكتور يوسف أبو ريدي، مشرف تربوي في تربية جنوب الخليل. دكتور يوسف، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك أخي العزيز، صباح الخير لجميع المستمعين، وبارك الله فيك وفي الجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني دكتور يوسف، لو تحكينا من فضلك عن المؤتمر، مؤتمر أدب الأسرة، وأهمية هذا المؤتمر في ترسيخ حضور الإبداع الفلسطيني في مواجهة السجن، تفضل.
1: حياك الله. طبعا مؤتمر أدب الأسرة فرج الله كربهم وفك أسرهم ورحم من استشهد منهم ومن أبناء شعبنا. يأتي هذا المؤتمر في سياق اهتمام وزارة الثقافة الفلسطينية بقضية الأسرى ومعاناتهم، وقد جاء المؤتمر في 6 جلسات على مدى 3 أيام، في كل جلسة 3 دراسات، وشارك فيها باحثون من الوطن وخارجه، حيث قدموا 18 ورقة علمية، إضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي تحدث فيها معالي وزير الثقافة وركز على أهمية قضية الأسرى وضرورة متابعتها وعلى اهتمام الوزارة بالأدب الفلسطيني وبالخاصة أدب الأسرة وبركة جهود الباحثين، وتحدث ممثل عن شؤون الأسرة والمحررين مصورا وضع الأسرة ومعاناتهم والمتابعة الدائمة لأوضاعهم حتى نيل حريتهم. كان رئيس المؤتمر مدير عام الأداب في الوزارة الدكتور عباس الجاهد الذي تابع وخطط وأخرج كل تفاصيل المؤتمر بالتعاون مع فرق الوزارة ولجان المؤتمر المختلفة. وقد تنوعت الأوراق العلمية من حيث موضوعاتها ومنهجية معالجتها أجناسها الأدبية وقضاياها الوطنية. طبعا المؤتمر وضع قضية الأسرة في قلب الاهتمام الوطني والأدبي تماما، كما تهتم القيادة الفلسطينية ووزارة الثقافة بقضيتهم، فهي قضية الوطن بشكل عام. أولت الجلسات اهتماما بأدب الأسرى وبما كتب عنهم وعن قضيتهم العادلة، وصورت آمالهم وآلامهم من زوايا مختلفة. أوصى المؤتمر إلى أدب الأسرى الاهتمام من حيث جمع نصوص أدب الأسرى وكل التراث الذي يعالج هذه القضية وتوثيقه وأرشفته ودراسته وترجمته وتعميمها عالميا. وعقد طبعا كما أوصت بعقد مؤتمرات وندوات وجاهية وإلكترونية لموضوع الأسرى بشكل خاص وأدبهم وقضيتهم، ونشر أدب الأسرى عالميا وعمل دراسات مقارنة لأدبهم مع الأدب العالمي الشبيه.
0: يعني أهمية إيصال معاناة الأسرى إلى العالم دكتور يوسف عن طريق الأدب والكتابة.
1: نعم، أولا يعني ما زال الأديب الفلسطيني يصور الجرح الفلسطيني وأشد الجراحات الفلسطينيين الأسرى وقضيتهم العادلة، وهذه القضية يجب أن تصل إلى كل العالم حتى يروا جانبا من المعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
0: نعم، يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل دكتور يوسف أبو ريدة، مشرف تربوي في تربية جنوب الخليل. شكرا جزيلا.
1: اسمح ليش؟
0: تفضل. تفضل.
1: طبعا في نهاية اللقاء شكرا معالي وزير الثقافة الدكتور عماد حمدان راعي المؤتمر مفتتح جلساته، شكرا مدير عام الأداب الدكتور عباس مجاهد لفرق الوزارة.

0: الوزارة، لجان المؤتمر، شكرا لرؤساء الجلسات، لكل باحث قدم صرف جهده واستقصائه ودابه، شكرا لمن كانت أصواتهم وحروفهم ما زالت مسك أرواحنا وبوصلة قلوبنا وقدس رؤانا ومحبتنا، شكرا لكل فائدة قدمت وكلمة نفرت من كنانة كل منهم. دوموا بكل الخير والعطاء، ولك التحية ولمستمعينا الكرام.
1: أكيد، شكرا مجددا دكتور يوسف أبو ريدة، المشرف التربوي في تربية جنوب الخليل، وأكيد مستمعينا دائما ندعو الحرية لأسرى الحرية.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية سنتحدث عن برنامج ابدأ الشبابي السيادة الغذائية وتعزيز علاقة الطلبة بالأرض. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة آية بدحة مسؤولة البرامج المجتمعية في مؤسسة داليا. آية صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم جميعا، صباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني آية، احكي لنا عن برنامج ابدأ فعليا، اعطينا هيك لمحة عنه، والعنوان السيادة الغذائية وتعزيز علاقة الطلبة بالأرض، تفضلي.
1: بالتأكيد عزيزي، برنامج ابدأ الشبابي هو برنامج موجود بمؤسسة داليا تقريبا من 2020 كبرنامج. بنقسم لشقين، احنا بنستهدف من خلال هذا البرنامج اما الشباب، مرحلة يعني الشباب بالجامعة وما بعد هيك لمبادراتهم، اما المدارس فهو ابدأ مدارس. اليوم احنا اكتر رح نحكي عن ابدأ مدارس والمشروع اللي اشتغلناه مع التربية والتعليم في المدارس، وكان بتركز اكتر على السيادة الغذائية والزراعة البيئية وكيف نبني مهارات هدول الطلاب بالأرض، وكيف نرجع علاقة الطلاب بالأرض ويرجع أقرب إنه يفهموا أكثر إنه الأرض كم هي مصدر للحياة وللصمود للمسؤولية الجماعية لإلهم.
0: نعم. آية، يعني أهمية تعزيز الرابط بين الشباب والأرض بشكل عام.
1: بالتأكيد، لا شك إنه نحن استهدفنا، خلينا نحكي من هذا البرنامج، الجيل ما بين 9 ل 14 سنة ل 10 مدارس موجودين بمختلف المحافظات الفلسطينية كافة بالضفة الغربية. استهدفنا هذا الموضوع خصمص لأنه الموضوع هو كتير كتير كتير حاليا أنه الأرض شوي عملنا أنه الكل بروح على بيته، ما بينزل على الأرض، شو في هاي الفئة العمرية، فالزراعة والمفاهيم هاي شوي صرنا لا إرادي أنه احنا نبعد عنها ويبعد هذا الجيل عنها. فكان بالتعاون مع التربية والتعليم، تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع التربية والتعليم، انه احنا اليوم بدنا لهدول الطلاب وهي الفئة العمرية تنزل على الارض، تفهم انه الارض هي الاساس، هي المصدر الرزق، هي اللي دائما احنا بنذكره خلال السيادة الغذائية والبرنامج الكبير اللي داليا بتقوم عليه، انه لازم الجيل كافة يفهم انه الارض هي الاساس لإلنا.
0: طبعا. ليه؟
1: لانه يعني زي احنا ما بنعرف
0: منبع الخيرات،
1: صح؟ إذا أنت بدك تسيطر على شعب لازم تجوعه، وإذا إحنا من هذه الفئة العمرية بلشنا نشتغل، فأنت بتخلق جيل واعي وفاهم إيش يعني الأرض وإيش يعني الخيرات اللي هي بيعطينا إياها الأرض. فمن هون أجا لا، المبادرات هي بالمدارس رح تكون ترتكز على السيادة الغذائية وعلى الزراعة وعلى الزراعة الصح والزراعة البيئية اللي إحنا ما بنستخدم من خلالها الكيميائيات. فنتج عنا 10 مبادرات الصراحة كانت رائعة في مختلف المحافظات ومختلف المدارس بالتعاون مع الأساتذة والمعلمات اللي بالمدارس. زرعوا وأنتجوا كمان، أكلوا من هاي الخيرات.
0: حلو. طيب، يعني أهمية وجود هاي البرامج آية، من أجل يعني اليوم حكينا خلال حلقتنا عن موضوع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نعيش فيها، فقديش مهم يعني الناس اللي بتقدر تزرع، مش عشان تبيع والتاجر، حتى لكفايتها الشخصية، ممكن إنه يعني تشجيع على الزراعة ممكن إنه يساعدنا في توفير بعض الاحتياجات اليومية للبيت.
1: بالتأكيد عزيزي، من هون إحنا كانت من أهم المفاهيم اللي بنحكيها من خلال هذا البرنامج الاكتفاء الذاتي، إن اليوم إحنا مش بدنا نزرع علشان نبيع زي ما ذكرت، بس للي نكتفي ذاتيا، إنه لو أي حدا حواليك، كنا نحكي للطلاب والأساتذة لما تدربوا يعني على المانيوال الخاص بهذا البرنامج، إنه اليوم إحنا ما بدنا نبيع، بس إحنا على الأقل نكتفي ذاتيا. ليه؟ لأنه إحنا نهاجم كمان، مش أحسن خضار هي اللي بتدخل، بس خضار المزارع الفلسطيني والبذور البلدية الفلسطينية اللي احنا بنزرعها، بنعرف ايش احنا عملنا، يعني ايش اشتغلنا، ايش اعطينا هاي النبته، شو هي اعطتنا وشو دخلنا على اجسامنا،
0: يكون اورجانيك فعليا.
1: بالتاكيد، لانه انت بالنهايه بتزرع بذور بلديه فلسطينيه اصيله،
0: وهي عارف شو زرعت وشو سقيت ونوع الاسمده وكل هاي التفاصيل.
1: بالتاكيد، لان كمان هي مفهوم الزراعه البيئيه ويبعد كل البعد عن الاسمده الصناعيه والكيميائيات اللي بيتعرضوا لها هاي النباتات. فمن هون احنا يعني اخر المشروع كنا بنحكي انه هلا الطلاب داخلين على فترة عطلة الصيف، فكلهم عندهم هذا الحافل، حتى مش بس الطلاب اللي تم استهدافهم، المدرسة كمدرسة، لأنه هاي المبادرات كانت جماعية مع كل طلاب المدرسة، خلينا نحكي كل الصفوف اللي نزلت واشتغلت، فهلا هم كلهم احنا بالصيف بدنا نزرع وبدنا نطبق ايش تعلمنا مع اهالينا، وكانوا كمان المجتمع المحلي واسرهم لهذول الطلاب متعاملين ومساعدين بهذا البرنامج، فبنوجه كل الاحترام.
0: نعم، يعني بدي اشكركم ويعطيكم الف عافيه. ايه بدحه، مسؤوله البرامج المجتمعيه في مؤسسه داليا، شكرا جزيلا لحضورك اليوم معنا، ويعطيكم الف عافيه على مشروع ابداع.

0: وإلى آخر محطاتنا مستمعينا لهذا الصباح. ومن قطاع غزة سنتحدث عن المطبخ العالمي الذي يخفض من عدد الوجبات المقدمة للنازحين وتقليص عدد العاملين في هذا المطبخ. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا في قطاع غزة رجاء صالحة. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء وللسادة المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني المطبخ العالمي يخفض من عدد الوجبات المقدمة للنازحين وأيضا تقليص أعداد العاملين في هذا المطبخ.
1: نعم زميلي وليد، منذ بداية الحرب يعني أنشأت العديد من المطابخ المجتمعية والمطابخ في المدن والمخيمات لتخفيف معاناة النازحين هنا وهناك في المخيمات والمدن وأماكن النزوح الداخلية والخارجية. ومن هذه المطبخ العالمي الذي في البداية كان سندا وعونا لجميع النازحين في جميع المخيمات الداخلية والخارجية وفي جميع المدن والمخيمات المنتشرة وفي جميع الخيام في قطاع غزة. كان هذا المطبخ يعني يقدم الخدمة الوجبات الساخنة والوجبات السريعة لكل النازحين داخل الخيام، وهي الوجبة الرئيسية والأساسية التي يعتمد عليها النازحين في ظل غياب المساعدات وقلتها وندرتها أو انعدامها أحيانا. الآن في قطاع غزة كانت هي الوجبة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع النازحين على المطبخ العالمي. في الآونة الأخيرة يعني نما وانتشر الكثير من المسموعات بأن المطبخ العالمي توقف عن الخدمة الوجبات الساخنة مع تقليص عدد العاملين داخل هذا المطبخ، وهو المطبخ الوحيد أو بل الرئيس الذي يعتمد عليه النازحين في الوجبات وجبات الغذاء، والذي كان يقدم وجبات الساخنة من خلال العدس والرز والفاصوليا والوجبات التي يعتمد عليها جميع الناس في ظل غياب منظومة الخدمة الغذائية. يعني حالة من الغضب انتشر في جميع المخيمات عندما سمعوا بأن المطبخ العالمي توقف عن الخدمة وتم تقليص عدد من الموظفين العاملين داخل المطبخ. الآن منذ تقريبا أسبوع فأكثر لا يتلقى النازحين الخدمة، خدمة الغذاء بجميع أشكالها توقفت، وهي في ظل عدم قلة العمولة والسيولة وقلة وندرة العملة بين أيدي الناس والنازحين وقلة السلعة في السوق. كان يعتمد الناس على هذه الخدمة بالدرجة الأولى، على هذا الغذاء بالدرجة الأولى زميلي وليد. لكن الآن حالة من الغضب، انتشرت الكثير من الاحتجاجات في مخيم البريج والمغازي وانصراط ودير البلح وفي مدن ومخيمات المحافظات الجنوبية كافة من أجل استعادة هذه الخدمة الأساسية لجميع النازحين. يناشدون ويطالبون جميع السكان وجميع النازحين بإعادة هذه الخدمة وتوفيرها، بل ومضاعفة الخدمة أكثر حتى يستطيعوا أن يكونوا صامدين في ظل ظروف الحرب والإبادة الجماعية. نعم زميلي وليد، الكثير من الأطفال والنساء والرجال يعني عبروا عن غضبهم في عدم توفير الخدمة من المطبخ العالمي. الذي يعتبر هو المطبخ الرئيسي والأساسي في المحافظات الجنوبية وتخفف عن معاناة جميع الناس. يعني هي الوجبة الوحيدة تعتبر هي وجبة الغداء من المطبخ العالمي تحول لوجبة عشاء وفطور نظرا لظروف عدم إمكانية الناس وعدم قلة السيولة والعملاء في يديهم لتلقي الخدمة والحصول على الطعام والشراب من أماكن أخرى في الأسواق.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل رجاء صالحة مراسلنا في قطاع غزة. إذن مستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوتي فلسطين. هذه تحيات فريق العمل وسام محمد في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، وأيضا كنت معكم في التقديم على الهواء مباشرة بكل المحبة أنا وليد خروفي، على أمل أن يتجدد اللقاء غدا في حلقة جديدة وموضوعات جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. دمتم بخير وفي أمان الله.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 7 مواطنين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 72,772 والإصابات إلى 172,772. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت إن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مخاوف من عودة الحرب جراء تنصل حكومة الاحتلال من الانتقال لليوم التالي بعد الحرب. في السياق، قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن هناك شبه انعدام حقيقي للمساعدات الأساسية، كون ما يدخل لا يمثل 20% من الاحتياج الضروري، في ظل عدم توفر الدخل أو فرص عمل، ما ينذر بدخول موجة جديدة من المجاعة. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في قطاع غزة لخطر المجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. في المحافظات الشمالية، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله تعود ملكيته لعائلة جمسنة. وفي نابلس، أقدم مستوطنون اليوم على قطع أعمدة كهرباء في قرية مادما جنوب المدينة. هذا وشرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية تعود للمواطن عادل عليان دراغمة. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 5 مواطنين من محافظة رام الله، بينهم 4 أطفال من قرية الطيرة جنوب غرب رام الله. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال العدوانية كافة في الضفة بما فيها القدس المحتلة بأشكال المقاومة الشعبية كافة، بالإشارة إلى قرار ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بإخلاء الخان

0: الأحمر عقب إصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل الجنائية الدولية. قال مدير مؤسسة البيضر للدفاع عن حقوق البدو حسن بليحات إن قرار المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش بإخلاء سكان البدو في الخان الأحمر يهدف إلى شطر ضفة إلى قسمين وتقويض إقامة دولة فلسطينية عبر السيطرة على نحو 12 ألف دونم شرق القدس. بدوره اعتبر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة أن قرار الوزير المتطرف سموتريتش إخلاء سكان البدو من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة يأتي ضمن برنامجه الانتخابي الهادف إلى تهجير التجمعات البدوية. كشف الناشط الإعلامي في مسافة يطا أسامة مخامرة أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 90% من أراضي مسافة يطا في ظل اعتداءات متواصلة ومتصاعدة على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من جيش الاحتلال. في ملف الأسرى قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن الاحتلال بدأ بتطبيق إجراءات جديدة تتيح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى منوها إلى أن كنيسة الاحتلال صادق كذلك على إنشاء محكمة خاصة بمن تسميهم أسرى النخبة من قطاع غزة. أعلن وزير الثقافة الإسباني أرنست أورتاسون أن حكومة بلاده تدعم الممثل خافير بارديم وفنانين آخرين تعرضوا للرقابة والهجمات في مجالات عملهم بسبب دعمهم لفلسطين ومواقفهم الرافضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسبانية في العاصمة مدريد. في لبنان استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قضاء صور في الجنوب اللبناني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران يومين أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة على حسب وصفه. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وفي ساعة المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذه النشرة الموجزة، هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: فلسطين، أهلا بكم مستمعينا إلى هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه التغطية نتابع وإياكم مستمعين تعاظم وتصعيد الاحتلال لجرائمه بحق أبناء شعبنا، بحق الأرض، تعزيز الاستيطان ومشاريع الاحتلال ومخططاته الهادفة لإنهاء الوجود الفلسطيني. وأيضا نتابع في هذه التغطية الحراك في مواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا. ونتحدث في هذه التغطية، ويسرنا أن نرحب معنا في استوديو صوت فلسطين بالدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. أهلا بك دكتور، نرحب بك في استوديو صوت فلسطين.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير، شكرا لك على هذه الاستضافة، وهي فرصة قيمة للتواصل مع أهلنا وشعبنا في فلسطين والوطن والشتات.
2: إن شاء الله نستثمر هذا اللقاء وهذه المساحة للحديث معك. يعني نبدأ بالحديث حول اجتماع اللجنة التنفيذية يوم أمس. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقدت اجتماع ناقشت في آخر المستجدات السياسية وأيضا الميدانية، جرائم الاحتلال، الوضع في غزة، الضفة، تصعيد الاستيطان، الأسرى، يعني جملة من الملفات. لو تجمل لنا دكتور، ويعني أبرز هذه القضايا التي توقفتم وناقشتموها في الاجتماع.
3: صحيح، الاجتماع كان أمس مهم، وهو جاء عشية انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الثامن لحركة فتح، الذي عزز بنتائجه المسار الديمقراطي الذي كان قد أعلن عنه الرئيس محمود عباس بأن عام 2026 هو عام الديمقراطية الفلسطينية. وأيضا محصلة نتائج ومخرجات المؤتمر بدون شك كان لها آثار إيجابية على الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى استنهاضها، وأيضا إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديده في الذهاب للانتخابات العامة في نوفمبر القادم حسب المرسوم الذي أصدره الرئيس في شباط العام الحالي. وبالتالي تركز أمس الاجتماع على القضايا، وتناول الاجتماع على القضايا الجوهرية التالية: أولا التطورات السياسية الراهنة، بما في ذلك تزايد العنف المستوطنين، وأيضا الإجراءات التي أعلن عنها سموتريتش بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره ومذكرة

0: كيف بحقه باعتباره يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وكذلك أيضا التطورات التي يقوم الإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من إعادة تمركز احتلال الضفة الغربية، بإعادة بناء المعسكرات، بتفتيت الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية، من تزايد عنف المستوطنين وبما في ذلك ما يسمى الاستيطان الرعوي، والتطهير العرقي الذي يعني أيضا طال العديد من المناطق الفلسطينية. أيضا ركز الاجتماع على أهمية الربط ما بين قطاع غزة والضفة الغربية ودور مجلس السلام، يلي احنا ايضا كنا قد اعلنا التزامنا بالقرار رقم 2803، وبالتالي ايضا اكدنا على جهود وحدة الربط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وطبيعة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة. ايضا لكن الجزء الرئيسي من الاجتماع هو ركز على موضوع الانتخابات العامة التي ستجرى في نوفمبر القادم، انتخابات للمجلس الوطني وللبرلمان الفلسطيني، بانتخابات واحدة موحدة تجري بالترابط وليس بالضرورة بالتزامن ما بين الوطن وأيضا خارجه. وفي سياق يعني هذه العملية احنا كنا قد اتفقنا على وتوافقنا منذ عام 2014 على النظام الانتخابي للانتخابات المجلس الوطني على أساس تمثيل النسبي الكامل.
1: نعم.
0: الوطن دائرة انتخابية واحدة، نسبة الحسم 1%، مشاركة المرأة لا يقل عن 30%، وأيضا نسبة وخفضنا سن الترشح ل 23 عاما. وبالتالي احنا أمام قانون نظام انتخابات عصري وديمقراطي يفسح المجال للتعددية السياسية. وأيضا تم النقاش على كيفية إدارة حوار وطني مع كافة المكونات السياسية سواء في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو خارج منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجتمع المدني، على مشروع الدستور الفلسطيني المؤقت الذي طرح لأخذ رأي المكونات المجتمعية وعلى منصة، وقد تسلمنا أكثر من 700 ملاحظة عليه. مع نهاية هذا الشهر سيكون قد أتممنا يعني دمج الملاحظات التي وردت، وبالتالي هذا المشروع سيعرض أيضا للنقاش السياسي، وبالتالي وأيضا الرئيس يقرر عرضه لاستفتاء عام باعتبار أن الدستور هو عقد اجتماعي ينبغي أن يوافق عليه الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني. إضافة إلى ذلك موضوع قانون الأحزاب السياسية اللي أيضا يعني هو مشروع منجز وأيضا سيناقش مع كافة القوى. إحنا نعتبر أنه الحوار على هذه القضايا وعلى إجراء الانتخابات العامة هي قضية سياسية محورية، وهي المدخل لإعادة بناء النظام السياسي وللوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي، وهو طريق جديد وخيار جديد لمعالجة الانقسام السياسي الفلسطيني. ونعتقد أنه إذا كانت حركة حماس تتحلى بالمسؤولية الوطنية العالية في ضوء ما آلت إليه الأمور في قطاع غزة وفي ضوء أيضا حالة الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية أن تتحلى بهذا القدر من المسؤولية للتعامل بجدية مع توحيد وبناء النظام السياسي وبناء أيضا الحفاظ على وحدة الوطن والشعب والولاية السياسية والقانونية والجغرافية لدولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية. هذا خيار طرحناه. أيضا يعني هناك لجنة تم الاتفاق على تشكيلها، وهي لجنة كانت تشرف على التحضير للانتخابات، ستتابع عملها للتحضير للانتخابات سواء بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية داخل الوطن، وبالنسبة لخارج الوطن لعدد الأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتممين للذين سيتم

0: تم انتخابهم بالداخل الميتين عضو.
1: نعم.
0: هناك لجنة مشكلة عملت منذ أشهر على تحديد كيفية التعامل مع العضوية للمجلس الوطني في الخارج. إحنا لدينا بالخارج حوالي 71 بلد فيها تجمعات فلسطينية أكثر من 25,000، أكثر من 25,000، يعني عددهم حوالي 4 مليون تقريبا. يعني اللجنة ستدرس آليات من أجل يعني ضمان مشاركة هؤلاء وتمثيلهم في عضوية المجلس الوطني الفلسطيني.
1: نعم، يعني هي ملفات كثيرة، ربما نتوقف عند يعني واحدة تلو الأخرى، يعني ما تم النقاش فيه في اجتماع اللجنة التنفيذية. أشرت إلى المسار الديمقراطي وسيادة الرئيس كان تحدث بأن هذا العام كما أشرت دكتور إلى أنه عام الديمقراطية الفلسطينية، بدءا من انتخابات الشبيبة، من ثم انتخابات المجالس المحلية، انتهت بانتخابات اللجنة المركزية، المجلس الثوري، واليوم يتم الإعداد لانتخابات المجلس الوطني كما تحدثت. هذا المسار الديمقراطي يعني ماذا يعكس اليوم تحديدا في هذه المرحلة يعني المفصلية من تاريخ شعبنا؟
0: هو أولا مقابل كل شيء احتياج وطني فلسطيني داخلي، لأنه نحن بحاجة لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وإشراك قوى مجتمعية وأجيال جديدة نشأت خلال العشرين عاما الماضية بالحياة السياسية والمجتمعية. وبالتالي خيارنا الخيار الديمقراطي، الاحتكام للانتخابات ولصندوق الاقتراع، هو تأكيد على حيوية الشعب الفلسطيني وعلى أيضا ديمقراطيته وعلى تعدديته الفكرية والسياسية اللي بنعتز فيها إحنا كفلسطينيين. وبالمناسبة هذه التعددية الفكرية والسياسية عمرها أكثر من 115 سنة يعني. ولذلك إحنا يعني هذا الموضوع نعتبره شأن وطني داخلي بصرف النظر عن الالتزامات الدولية التي يعني التزمنا بها اتجاه التجديد والإصلاح في النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي إحنا يعني جهدنا اليوم منصب كيف ننجح عملية انتخابية ديمقراطية شفافة تتيح المجال للمشاركة الشعبية الواسعة وتؤسس لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. إحنا موضوع العودة إلى الاتفاقيات الانتقالية، العودة إلى الوضع الذي ما كان قائما على الاتفاقيات السابقة لم يعد ممكنا، لأن إسرائيل تخلت على كل الاتفاقيات ولم تلتزم بأي من هذه الاتفاقيات. ونحن يعني سنذهب بقوة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، أيضا بقوة القانون الدولي والشرعية الدولية، باتخاذ خطوات وإجراءات عبر المسار الديمقراطي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية على حدود 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
1: نعم، هذا المسار الديمقراطي أيضا دكتور أحمد مجدلاني يعني يحمل رسائل للعالم أيضا ولدولة الاحتلال بأن يعني فلسطين ومؤسسات الدولة الفلسطينية يعني قادرة على وتستحق أن يكون لها دولة مستقلة بعاصمتها إن شاء الله القدس.
0: بدون شك إحنا الرسالة الأولى هي لشعبنا قبل أن تكون لأي جهة أخرى، أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس متمسكة بوحدة الشعب والأرض والنظام السياسي الفلسطيني، وإحنا مصرين على العملية الديمقراطية وعلى أن يكون للشعب صوته في هذا التجديد والتغيير الذي سيجري، ونحن على ثقة أيضا بشعبنا أنه ما زال ملتف حول قيادته وحول برنامج سياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هي رسالة أيضا للاحتلال الإسرائيلي أنه رغم كل المحاولات الرامية إلى تقسيم وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ومحاولة تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية والضفة الغربية، إلا أن القيادة صامدة والشعب صامد وملتف حول قيادته وحول برنامجها السياسي والوطني. وأيضا هي رسالة للعالم أجمع أن الخيار الديمقراطي لشعبنا ولقيادته، وأن الدولة الفلسطينية ليست هي اعترافات على الورق، وإنما هي اعترافات على واقع ملموس، اعتراف عن واقع ملموس يجسد الشعب الفلسطيني على أرضه.
1: نعم. بالعودة للحديث عن انتخابات المجلس الوطني، يعني كانت اللجنة التحضيرية قد أنهت أعمالها اليوم، نفهم من حديثك دكتور أن اللجنة ستستأنف العمل يعني في طور يعني
0: بمهمة جديدة
1: المسار، يعني استعدادا لخوض هذه الانتخابات.
0: ما تفضلت فيه صحيح، اللجنة التحضيرية حضرت حضرت مجموعة من القضايا، منها النظام الانتخابي، منها قانون الأحزاب، منها التحضيرات اللوجستية فيما يتعلق كيف ستجري الانتخابات بخارج الوطن. اليوم مهمة اللجنة التحضيرية ليس التحضير، وإنما العمل على تنفيذ ما تم إنجازه وتجسيدا لمرسوم السيد الرئيس بإجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر عام 2026.
1: نعم. أيضا نتطرق بالحديث دكتور أحمد مجدلاني لتصريحات الوزير المتطرف بتسلائيل سموتريتش بالأمس، هذه التصريحات التي جاءت كردة فعل حسب ما يدعي سموتريتش على ما تم الكشف عنه بملاحقته من قبل الجنائية الدولية، وفورا يعني واصل التحريض على السلطة الوطنية، أقر إخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. يعني بداية كيف تعلقون على هذه التصريحات وما يخطط له الاحتلال بالفعل من ورائها؟
0: أولا يعني قرار المحكمة الجنائية الدولية هو ليس مفاجئا، وكان وينبغي ليس فقط أن يطال وإنما يطار الإرهابي الآخر بنغفير. والادعاء بأن السلطة الفلسطينية أعلنت الحرب عليه، نحن لم نعلن الحرب على أحد، نحن ندافع عن حقنا في الوجود، وهو يلاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية لانتهاكه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبالتالي ما أعلن عنه أمس أنه سوف يوقع على قرار لإخلاء الخان الأحمر وضمه، أنا أريد أن أعيد بالذاكرة إلا أن هذا القرار قد اتخذ عام 2005 وليس اليوم. والذي يعني عطل تنفيذ هذا القرار الضغوط الأوروبية بالدرجة الأساسية، وأيضا الضغوط من قبل الإدارة الأمريكية. وبالتالي تهديدات سموتريتش هي ليست جديدة بالمناسبة، هو الذي يدعم الاستيطان والمستوطنين، هو الذي يسلح ميليشيات المستوطنين بالضفة الغربية،
1: هو صاحب
0: ما تسمى بخطة الحسم بالضفة الغربية. وبالمناسبة كل ما يقوم به من جرائم واعتداءات بالضفة الغربية ينبغي ملاحقته عليها، وستتم ملاحقته ومحاسبته عليها. هو لم يحسن موقعه الانتخابي منذ عامين ونصف، في كل استطلاعات الرأي العام في إسرائيل هو حزب لا يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات في إسرائيل، وبالتالي كل هذا التصعيد الإرهابي الذي يعمل اتجاه شعبنا هو لم يحسن مواقعه الانتخابية، وكان يعتقد أنه بذلك يعني يساعده. صحيح لديه صلاحيات حكومية، ليس لكونه وزيرا للمالية، وإنما لكونه وزيرا في وزارة الدفاع مسؤولا عن الاستيطان في الضفة الغربية. نحن سنتوقع تصعيدا ربما غير مسبوق من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، ونحن نعتقد أنه خلال الأسبوع القادم يعني الكنيسة مضطر للتصويت على مشروع قانون لحل الكنيسة وتحديد موعد مبكر للانتخابات في إسرائيل. لكن بكل الأحوال هذه معركة صمود وبقاء بالنسبة

0: بالنسبة لنا، وإحنا بنعتقد أنه من الآن وحتى نهاية عام الحالي نحن مقبلين ربما على تغييرات في إسرائيل وفي الوضع الدولي، يلي إحنا نراقب هذه التطورات الجارية في الوضع الدولي بما في ذلك انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، ربما المهم دكتور يعني في ملاحقة الجنائية الدولية للوزير المتطرف سموتريتش هو أنه أول مسؤول إسرائيلي ربما يلاحق بتهمة التطهير العرقي، يعني ما يمارس بحق شعبنا فعلا هو تطهير عرقي من قبل هذه المنظومة الاحتلالية.
0: صحيح، نتنياهو ويوآف جالانت التهمة اللي وجهت لهم بتهمة الإبادة الجماعية،
1: الإبادة والتطهير. نعم.
0: أما سموتريتش هو التطهير العرقي، وأعتقد كلاهما هي من جرائم
1: الحرب.
0: جرائم الحرب التي ينص عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والذي بموجبه أنشئت المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق مرتكبي هذه الجرائم. وأنا أعتقد أنه مجرد إصدار الحكم على نتنياهو ويوآف جالانت وسموتريتش وغدا بن غفير، أنا أعتقد أنه الحصانة التي كانت تتمتع بها إسرائيل أمام المنظمات الدولية قد سقطت، والحماية الدبلوماسية والسياسية التي كانت تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قائمة رغم التهديدات التي مارستها الإدارة الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها.
1: نعم، أيضا دكتور أشرت إلى أنه هاي التصريحات لسموتريتش يعني تأتي في إطار السباق في الانتخابات الإسرائيلية لحسم المزيد من الأصوات لصالحه، وأشرت إلى أن المرحلة القادمة ربما حتى هذه الانتخابات ستشهد تصعيد، هذا التصعيد سيكون تصعيدا ميدانيا على الأرض، يعني تعودنا بأن تكون عادة هذه الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني، يعني كل مسؤول إسرائيلي يحاول أن من يرتكب أكثر جرائم بحق الشعب الفلسطيني هو من يحصد أصوات أكثر، يعني هذه أيضا المرحلة هل ستشهد المزيد من هذه التصريحات أيضا وهذا التحريض على القيادة والسلطة؟
0: يعني ما تحدثت به هو يعني عين الصواب. المحرك للانتخابات الإسرائيلية هو التطرف و الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني والقتل، ويعتقد أصحاب هذه النظرية في إسرائيل ولدى الأحزاب المتطرفة في إسرائيل أن هناك علاقة طردية ما بين العنف والقتل اتجاه الفلسطينيين وما بين كسب أصوات المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي، الذي للأسف المجتمع الإسرائيلي انزاح نحو التطرف والعنصرية والفاشية الجديدة خلال 20 عاما الماضي، رغم أنه هذا التطرف الحقيقة والانزياح بدأ منذ لحظة اغتيال رابين عام 1996، لأنه بدأ هذا الانزياح منذ ذلك التاريخ، لكن ووصل إلى ذروته بوصول كل بن غفير وسموتريتش إلى السلطة والمشاركة في الحكومة. بدون شك الانتخابات الإسرائيلية القادمة راح تكون انتخابات حاسمة، والصراع فيها راح يكون أيضا حاسم، لنتيجة أنه المجتمع الإسرائيلي اليوم منقسم بين 3 كتل كبيرة. الكتلة الأولى هي كتلة الائتلاف الحاكم، واللي أكبر من حوالي 2.5 سنين إلى الآن كل استطلاعات الرأي العام تشير إلى أنه لن يتجاوز نسبة تؤهله لتشكيل الحكومة ما بين 50 إلى 52 مقعد. الكتلة الثانية كتلة المعارضة، وإن كانت لا تختلف سياسيا وإيدولوجيا عن بمكوناتها المختلفة عن الكتلة الحاكمة الآن أو الائتلاف الحاكم، وأيضا هي لا تستطيع أن تشكل حكومة بمفردها لا تتجاوز ما بين 56 إلى 58 مقعد. والكتلة الرابعة هي كتلة الأحزاب الفلسطينية اللي بتمثل شعبنا الفلسطيني داخل الخط الأخضر، ولذلك نحن بنعتقد أنه هاي الانتخابات هي حاسمة نتيجة انقسام حاد بالمجتمع الإسرائيلي، انقسام سياسي وانقسام مجتمعي وانقسام أيضا

0: فكري وسياسي، وأيضا انقسام له علاقة بالنتائج المغامرات العسكرية التي قام بها نتنياهو وشركاه خلال الفترة الأخيرة من حكومته.
1: في شأن آخر أيضا دكتور أحمد مجدلاني، يعني ما يتعلق بحصار الاحتلال المالي للشعب الفلسطيني، يعني إسرائيل تواصل احتجاز الأموال المقاصة وهي حق للفلسطينيين وحدهم، لا يجوز لها التصرف بأي من هذه الأموال. يعني نتحدث عن الجهد في هذا الإطار، كان هناك يعني تواصل مع الاتحاد الأوروبي تحديدا من أجل الإفراج عن هذه الأموال، ما الجديد من حراك في هذا الإطار؟
0: خلينا نكون واضحين أكثر. أولا هذا القرار سياسي،
1: صحيح،
0: وليس قرار لسموتريتش لوحده، وإن كان يدعي أنه قرار لوحده،
1: صاحب القرار
0: فيه باعتباره وزيرا للمالية. وأمس زاد عليه أنه لن يجدد للبنوك الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية باعتبارها بنوكا مراسلة للبنوك الفلسطينية. والقرار السياسي هو قرار نتنياهو بتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي ما هو البديل، يعني ما هو الهدف من تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية بعد فصل قطاع غزة وتقسيم قطاع غزة؟ الهدف الرئيسي هو من ذلك إعادة هيكلة السلطة الوطنية الفلسطينية وتغيير طابعها ووظيفتها ودورها من سلطة وطنية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الحرية والاستقلال، وهذا جوهر اللي نشأت أو قامت عليه السلطة الوطنية، صحيح، الفلسطينية بعد توقيع الاتفاقيات الانتقالية عام 1994. هو يريد سلطة وطنية فلسطينية، سلطة تقديم خدمات، سلطة وطنية أو سلطة فلسطينية لسلطة على السكان وليس على الأرض، لأنه يجري عمليا هو ضم الأرض. الضم هو للأرض وليس للسكان، والسلطة الفلسطينية سلطة حكم ذاتي للسكان وليس على الأرض. ووظيفة السلطة هنا هي كالتالي: تقديم الخدمات للمواطنين، والثانيا هي الحفاظ على الهوية الفلسطينية للمواطنين الفلسطينيين في حال ضم الأرض. الفلسطينيين يبقوا فلسطينيين ولا يصبحوا مواطنين إسرائيليين حتى لا تختل المعادلة الداخلية، المعادلة السكانية الداخلية في إسرائيل. لذلك هكذا يفكر اليمين القومي والديني المتطرف في إسرائيل: محاولة تقويض السلطة من خلال مصادرة أموال دافع الضرائب الفلسطيني من أجل شل عمل الحكومة الفلسطينية وجعلها غير قادرة على القيام وأداء مهامها والتزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، واتجاه أيضا الخدمات التي تقدم لأبناء شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية.
1: نعم، يعني بالتأكيد هذا الإجراء من قبل الاحتلال أثر على يعني الخدمات التي تقدمها الحكومة، على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، لكن لم يصل الوضع إلى المرحلة التي يعني يود البعض الترويج لها والإشارة إليها بانهيار السلطة الوطنية.
0: أولا أنا بدي أوجه التحية والتقدير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني على صموده وثباته وعلى تمسكه بقيادته الشرعية وبسلطته الوطنية. وأيضا بدي أوجه التحية لكل الموظفين المدنيين والعسكريين اللي من سنوات لا يتقاضوا راتب يعني كامل، ومع ذلك رغم كل الظروف الصعبة بيقدموا الخدمات حتى بالحد الأدنى للمواطن الفلسطيني، سواء كانت الخدمات الصحية أو التعليمية أو بما في ذلك في الحد الأدنى بالرعاية والحماية الاجتماعية لأبناء شعبنا. أنا بعتقد إحنا عم نمر بظروف صعبة، بظروف تاريخية غير مسبوقة. تماسك ووحدة شعبنا والتفافه حول قيادته هي العامل الحاسم في

0: إسقاط مؤامرة ومحاولة تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني.
1: نعم. يعني دكتور، أمام هذا التعاظم في جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، حرب الإبادة في غزة مستمرة لم تتوقف رغم يعني الإعلان عن وقف إطلاق النار ومحاولات إسرائيل يعني تعطيل أي جهد للانتقال للمرحلة الثانية من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في القدس المحتلة، مشاريع استيطانية في باب السلسلة، مخطط لمصادرة عقارات في هذه المنطقة، مشروع إيوان الاستيطاني، الأسرى الاستيطان، يعني الاستيلاء على الأرض، مخططات كثيرة. يعني هذه ربما المرحلة الأكثر خطورة في تاريخ الشعب الفلسطيني. لتجسيد يعني الدعم وحشد الدعم، ما الجهود التي تقوم بها القيادة في هذه المرحلة؟
0: شوفي، ما تفضلت فيه من تشخيص الوضع القائم هو صحيح، وقراءة موضوعية وواقعية. والأخطر بالنسبة لنا هي الجمود في الوضع في قطاع غزة. منذ 6 أشهر اتخذ القرار رقم 2803 بشأن قطاع غزة وتشكيل مجلس السلام وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية من أجل إعادة الإعمار والتعافي المبكر. وأمس قدم تقرير إلى مجلس الأمن باسم مجلس السلام، وهو تقرير منحاز لإسرائيل. هو يتحدث عن انتهاكات لوقف إطلاق النار ولا يشير إلى إسرائيل، إلا أنها الطرف الوحيد الذي يقوم بالانتهاكات. ويتحدث عن التزام تام بوقف إطلاق النار من قطاع غزة، ولا يشير إلى أن الفلسطينيين أوقفوا إطلاق النار. وفوق ذلك هو لا يتحدث عن إسرائيل باعتبارها لم تنفذ ما هو المطلوب منها في المرحلة الأولى من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية. والتقرير يحمل فقط حركة حماس مسؤولية عدم تسليم السلاح، ولذلك إحنا
1: وكأن هي النقطة الجوهرية
0: وليس الاحتلال الإسرائيلي وليس الانسحاب وليس أيضا وجود قوة الاستقرار الدولية التي يجب أن تكون منذ اليوم الأول، وليس أيضا وقف أيضا فتح المعابر لإدخال المواد الغذائية
1: السيطرة على مساحات واسعة من قطاع غزة.
0: ومش بس السيطرة، أيضا منذ وقف إطلاق النار إلى الآن كانت نسبة 53-47، اليوم صارت 40-60. وبالتالي إحنا أمام وضع واضح أنه تماما أنه في يعني عدم توازن وانحياز في التقرير الذي قدم، ولا يشير ولا يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة. نحن نتمسك كليا بالتطبيق الحرفي وبجدول الزمني لمشروع للقرار 2803 وبتطبيق المرحلة الأولى والانتقال للمرحلة الثانية، وفي مقدمة ذلك أن تسلم حركة حماس سلاحها للسلطة الوطنية الشرعية، ولأن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بمهامها كاملة في قطاع غزة. إذا كانت حركة حماس لا تريد أو لا يعني تتزرع بأنها لا تريد تسليم سلاحها للاحتلال الإسرائيلي. ولذلك أنا نعتقد المسألة الرئيسية اليوم هو كيف نحافظ على الوضع في قطاع غزة، على شعبنا، ننقذه من حالة المجاعة والقتل اليومي.
1: كيف يمكن إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى؟
0: وللأسف الشديد ما زالت لغاية اليوم إسرائيل تتمتع بالغطاء السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية، ومع انشغال العالم كله والإدارة الأمريكية بالحرب على إيران بات الملف الفلسطيني وملف قطاع غزة وإنهاء الحرب في قطاع غزة معلقا وهو تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي. نعم. اليوم المهمة الرئيسية عنا هي وقف الحرب والمذبحة والمجاعة في قطاع غزة، الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وأيضا مواجهة سياسة تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية والحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني وعلى المكتسبات والمنجزات اللي حققها شعبنا في الضفة الغربية.
1: نعم. كيف لفلسطين أن تحقق ذلك لوحدها دكتور، يعني بالإشارة إلى ما تحدث به الدعم الأمريكي أو المشاركة لنقول الأمريكية اللامحدودة للاحتلال، يعني هي من تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو حتى يواصل فرض الأمر الواقع وهو يستفيد من ذلك في قطاع غزة، وأيضا في ظل حالة الصمت العربي والدولة القائمة اليوم، يعني لا يوجد أي حراك تجاه ما يجري في قطاع غزة.
0: يعني لا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد حراك دولي، على العكس من ذلك، رغم الانحياز الأمريكي
1: والشرق صمت يعني رغم لا يرقى لحجم
0: معلش اسمحي لي أوضح تفضل. إحنا مشان أيضا يعني لا نجمط حق أصدقائنا بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي يلي خلال الفترة الماضية أخذوا موقف حاسم،
1: صحيح،
0: أولا برفضهم للانضمام إلى مجلس السلام، وثانيا بفرض عقوبات على إسرائيل وعلى المستوطنين، وهذا الموقف يتطور بالاستمرار وينتقل من مواقف الشجب والإدانة والاستنكار إلى عقوبات، فرض عقوبات متدرجة اتخاذ إجراءات فعلية، وأيضا إلى دعمهم وانضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، العديد من الدول الأوروبية عادة انضمام هذا المحكمة الجنائية الأوروبية، وأيضا لا ننسى أنه خلال العام الماضي في مؤتمر السلام الذي عقد في نيويورك حظينا باعترافات 10 دول أوروبية وازنة بدولة فلسطين. إحنا بالوقت اللي عم نواجه فيه هذه الصعوبات والتحديات والشراكة الأمريكية الإسرائيلية، أيضا بالمقابل هناك موقف دولي يتغير بشكل كبير وإيجابي لمصلحتنا، سواء في الاتحاد الأوروبي أو سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بالرأي العام الأمريكي، وإحنا بنلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية وخلال العام الماضي واللي قبله التحول الذي يجري داخل المجتمع الأمريكي باستطلاعات الرأي العام، وربما سنشاهد هذه التحولات في الانتخابات النصفية القادمة في شهر نوفمبر القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني هذا العام سيكون عام يعني
0: بالتأكيد مفصلي. سيكون عام مفصلي، هو عام صمود، هو عام صمود بالنسبة لنا للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعام التحولات السياسية أيضا في
1: لصالح الحق الفلسطيني
0: بدون شك.
1: إن شاء الله. رسالة أخيرا دكتور أحمد مجدلان، يعني للمواطن الفلسطيني لأبناء شعبنا خاصة في المناطق يعني التماس مع الاحتلال التي تستهدف يوميا يعني وترتكب بحقها أبشع الجرائم في محاولة لاقتلاعها من الأرض.
0: صحيح. أولا بدي أوجه يعني أولا رسالة تقدير واحترام ولكل أبناء شعبنا في الوطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، القدس التي تواجه محاولات الأسرلة والتهويد، ولكن شعبنا صامت هناك، وكما تفضلتي في الضفة الغربية لهجمات واعتداءات ميليشيا المستوطنين برعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي، وخاصة في المناطق المعزولة والمناطق في سفوح تلال وفي أيضا الوادي الأغوار ومسافر يطا والأغوار وفي القرى المختلفة في الضفة الغربية، وأيضا في شعبنا في قطاع غزة اللي يوميا يعني تطالوا الغارات الانتقامية الإسرائيلية اللي بتستهدف المواطن الفلسطيني بالدرجة الأساسية، صحيح، من أجل كسر إرادته ودفعه للهجرة والتهجير خارج الوطن. كل التقدير والمحبة والاحترام لشعبنا على صموده، على بقائه، على تمسكه بأرضه، على التفافه حول قيادته وبرنامجها الوطني، ونحن أيضا عند وعدنا وعند أيضا التزامنا بالدفاع دائما عن حق شعبنا بالحرية والاستقلال وبالمضي قدما نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
1: إن شاء الله. يعني لا يسعنا إلا نشكرك على هذه المساحة التي أعطيتنا إياها دكتور أحمد مجدلاني.

نتحدث بكل هذه الملفات. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. إذا مستمعينا الكرام ومشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية والتي تابعنا فيها مع الدكتور أحمد مجدلاني عديد الملفات وتعاظم جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة وفي قطاع غزة أيضا. كل الشكر لفريق العمل في الإعداد ليث القدومي، في الإخراج جهاد سليمان، وفي الهندسة الإذاعية مهند قعدان. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. الاحتلال يوقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. مهلة أمريكية لطهران ومجلس الشيوخ يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب. من العناوين إلى التفاصيل، أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 7 مواطنين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 72,772 والإصابات إلى 172,772. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت إن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مخاوف من عودة الحرب جراء تنصل حكومة الاحتلال من التنقل لليوم التالي بعد الحرب. وأكد زقوت لإذاعتنا أن النظام الصحي يواجه تهديدا خطيرا جراء عدم سماح الاحتلال بإدخال الأجهزة الطبية والوقود، لافتا إلى النقص الحاد في الأدوية بينها منقذة للحياة كالأنسولين الخاص بالأطفال الذي شارف على النفاد، ناهيك عن معاناة مرضى الطوارئ والسرطان.
1: قطاع غزة في هذه الظروف هو بيئة خصبة لانتشار الأمراض بشكل كبير، مثل الجرب والتقمل والتي أصبح مكافحة صعب مثلها مثل مكافحة الفئران الذي أصبح شبه مستحيل في قطاع غزة. تهديد للنظام الصحي بين قدرته على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات والصمود في ظل الحصار الذي موجود على قطاع غزة بعدم السماح للأجهزة الطبية من الدخول، قطع غيار ممكن خدمات تتعطل، مصادر الوقود التي هي مهمة لتشغيل محطات الأكسجين، تشغيل غرف العمليات، دعم أعداد مرض كبيرة بحاجة إلى توفير كمية كبيرة من الأدوية والعلاج، وهذا غير متاح. ذاك على أن هناك أدوية مفقودة بعينها وأدوية مهددة أن تفقد، جزء من هذه الأدوية منقذ للحياة. عندنا نتحدث عن الأنسولين، إبر الأنسولين الخاصة بعلاج أطفال مرضى السكري تشرف على النفاذ من قطاع غزة. نتحدث عن أدوية للغدة الدرقية، هذا الدواء مفقود أصبح له فترة طويلة وهذا الانعكاس خطير. نتحدث عن أدوية مناعية مختلفة.
0: في السياق، قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن هناك شبه انعدام حقيقي للمساعدة الأساسية، كون ما يدخل لا يمثل 20% من الاحتياج الضروري في ظل عدم توفر الدخل أو فرص عمل، ما ينذر بدخول موجة جديدة من المجاعة. وحذر مرتجى في حديث لإذاعتنا من تداعيات منع الاحتلال إدخال الوقود لمحركات وسائل النقل، إلى جانب عدم السماح بإدخال المبيدات الحشرية بالتزامن مع انتشار

0: مياه الصرف الصحي بالشوارع ما أدى لانتشار الأمراض خاصة في صفوف النازحين.
1: الأوضاع في غزة تزداد سوءا مع شبه انعدام حقيقي لدخول المساعدات. الكميات التي تدخل والشاحنات التي تدخل هي لا تمثل يعني 20 أو 15% من الاحتياج الحقيقي من دخول هذه المواد والسلع والمساعدات إلى قطاع غزة، وهذا ما ينذر بالدخول في موجة جديدة من الاحتياج الكبير والمجاعة مجددا، وذلك نظرا أيضا لتوقف بعض المؤسسات يعني المانحة والداعمة لأهلنا هنا في قطاع غزة. هناك يعني منع كامل لدخول زيادة المحركات، وهو أيضا هذا ينذر باستمرار الكارثة لتوقف العديد من الشاحنات والسيارات وأدوات النقل، وأيضا توقف الكثير من المولدات والمضخات التي تقوم بضخ المياه للأهالي والنازحين في المناطق الكارثة. وهذا يشكل سابقة وخطيرة، حيث أننا اليوم معظم هذه المواتير والمضخات قد تم توقفها بالفعل للأسف بسبب نقص زيوت المحركات والنقص في الوقود، وهذا أيضا يساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض.
0: حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس من خطورة ما كشفته التقارير الأممية بشأن تعرض نحو 1,600,000 إنسان في قطاع غزة لخطر المجاعة نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات. وجدد المجلس مطالبه بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية. في المحافظات الشمالية، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله تعود ملكيته لعائلة شماسنة. وفي نابلس، أقدم مستوطنون اليوم على قطع أعمدة كهرباء في قرية مادمة جنوب المدينة. هذا وهدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية تعود للمواطن عادل عليان دراغمي. كما هدمت قوات الاحتلال اليوم 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشايدة شرق بيت لحم تعود لمواطنين من عائلة الرشايدة. وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم ما يسمى برئيس لجنة الأمن القومي في كنيسة الاحتلال اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال العدوانية كافة في الضفة بما فيها القدس المحتلة بأشكال المقاومة الشعبية كافة، بالإشارة إلى قرار ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر عقب إصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل الجنائية الدولية.
2: بالأمس سمطرش يعني كان شديد العدوان على الشعب الفلسطيني، وقال بأنه سيتم إخلاء الخان الأحمر وسيتم السيطرة على كل المناطق سواء ألف أو باء في الضفة الغربية بالإضافة إلى القدس الشرقية. الشعب الفلسطيني سيجابه كل هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية سواء بالضفة الغربية ولا بالقدس الشرقية المحتلة بكل أشكال المقاومة الشعبية.
0: قال مدير مؤسسة البيضر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن قرار المتطرف حكومة الاحتلال سموتريتش بإخلاء سكان البدو في الخان الأحمر يهدف إلى شطر الضفة إلى قسمين وتقويض إقامة دولة فلسطينية عبر السيطرة على نحو 12,000 دنم شرق القدس. وأكد مليحات لإذاعتنا أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تهجير التجمعات البدوية وتعزيز السيطرة الاستيطانية في القدس، حيث تواجه 46 تجمعا بدويا خطر الإخلاء ضمن مخطط القدس الكبرى.
3: منذ بداية هذا العام ما يقارب 16 تجمع بدوي تم تهجيرها من قبل سلطات ومن قبل عصابات المستوطنين المدعومة من قبل سلطات الاحتلال، وأيضا وقع ما يقارب 3,000 اعتداء وانتهاك ضد التجمعات البدوية منذ يعني بداية هذا العام، وما زالت تتسع دائرة اللهب التي يعني تستهدف المواطنين.

0: الفلسطينيين في تلك المناطق، وقد طالت هذه الاستهدافات كل شيء، كانت طالت الأجساد الفلسطينية وشكلت خطر على حياة المواطنين وبيوتهم ومصدر رزقهم ومواشيهم. هناك معركة مفتوحة تدور رحاها في المناطق المصنفة فيه، وهدفها فرض هيمنة ونفوذ المستوطنين على الأراضي المصنفة فيه لاستكمال المشروع الاستيطاني.
1: بدوره اعتبر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة أن قرار الوزير المتطرف سموتريتش إخلاء سكان البدو من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة يأتي ضمن برنامجه الانتخابي الهادف إلى تهجير التجمعات البدوية. كشف الناشط الإعلامي في مسافة اليطا أسامة مخامري أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 90% من أراضي مسافر يطا في ظل اعتداءات متواصلة ومتصاعدة على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من جيش الاحتلال.
2: المستوطنون بوضع المزيد من الكرفانات على أراضي المواطنين في غربة أم الخيار، هذا ما سيضيق الخناق أكثر على الغربة، لا سيما أن هذه الغربة محاصرة من جميع الاتجاهات. من الجهة الغربية تبعد مستوطنة كرمائيل عن غربة أم الخيار فقط أمتار قليلة، وفي الجهة الشرقية تم السيطرة على أراضي المواطنين، في الجهة الشمالية أيضا هناك بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين على بعد أمتار قليلة فقط من مساكن المواطنين. هذه هي الغربة التي أصبحت محاطة بطوق استيطاني يعاني أهلها نتيجة هذا التوسع. يعني نحن ندعو كل المؤسسات الحكومية الأهلية المؤسسات الدولية بضرورة الوقوف بجانب أهالي مسافر يطا ودعمهم.
1: في ملف الأسرى أعلن مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان أن الاحتلال اعتقل منذ 7 من أكتوبر أكثر من 23,000 مواطن في استهداف كامل لشعبنا. وأكد ذوقان في حديث لإذاعتنا أن إقرار الاحتلال قانون الإعدام خطوة عنصرية لكسر إرادة شعبنا، وتأتي في إطار سباقها الانتخابي الذي يكون عادة على حساب شعبنا وأرضه. أعلن وزير الثقافة الإسباني أرنست أورتاسون أن حكومة بلاده تدعم الممثل غفير بارديم وفنانين آخرين تعرضوا للرقابة والهجمات في مجالات عملهم بسبب دعمهم لفلسطين ومواقفهم الرافضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسبانية في العاصمة مدريد. في لبنان استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قضاء صور في الجنوب اللبناني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران يومين أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة على حسب وصفه. وكانت إيران قد أرسلت مقترح سلام جديدا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. وغدا الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في الختام مستمعين الكرام، إليكم تذكيرا بأهم جاء فيها بهذه النشرة من أنباء. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. الاحتلال يوقع أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. مهلة أمريكية لطهران ومجلس الشيوخ يقيد صلاحيات ترامب بشن الحرب. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

العمة رجعوا كل أصحاب جميل رجعوا قبل النجمة سطت شمس اليوم اليوم اليوم بحر العمة رجعوا

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. الإغاثة الطبية في غزة تؤكد أن القطاع بات بيئة قصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. مجموعة غزة للثقافة والتنمية تقول إن هناك شبه انعدام حقيقي لدخول المساعدات. جرافات الاحتلال اليوم تهدم مصنع للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله، تعود ملكيته لعائلة شماسني. مستوطنون يقدمون اليوم على قطع أعمدة كهرباء في قرية مادمة جنوب نابلس. قوات الاحتلال تهدم اليوم 3 بركسات وتتلف أعلافا وتصيب عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرجايدة شرق بيت لحم. عشرات المستوطنين يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك. جرافات الاحتلال تهدم صباح اليوم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق اليوم منطقة التل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. الاحتلال يشن فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير صالح رأفت يقول إن شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال العدوانية في الضفة بما فيها القدس المحتلة بأشكال المقاومة الشعبية كافة. مدير مؤسسة البيضة للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات يقول إن قرار سموتريتش الخان بإخراج البدو من الخان الأحمر يهدف إلى شطر الضفة إلى قسمين وتقويض إقامة دولة فلسطينية. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة يعتبر قرار سموتريتش إخلاء الخان الأحمر يأتي ضمن برنامجه الانتخابي الهادف إلى تهجير التجمعات البدوية. الناشط الإعلامي في مسافة يطا أسامة مخامري يكشف أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 90% من أراضي مسافة يطا. استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال على بلدة قضاء صور في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي يمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، بكل الخير. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، ورحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم نتابع آخر المستجدات الميدانية المحلية وأيضا السياسية. تتابعون أحداث اليوم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في أبرز العناوين على أجندة أحداث هذا اليوم: الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية. الاحتلال يعتقل نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شمال القدس المحتلة ويغلق مداخلها أمام حركة المواطنين. وفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يزور الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. يأتي ذلك أيضا في ظل يعني قرار وزير مالية الاحتلال بتسائل سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر. هذه أبرز الملفات على أجندة أحداث هذا اليوم الذي يرافقني فيه من الإعداد والتنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، وفي الإخراج جهاد سليمان. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. الآن ننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميل حسام ياسين. مساء الخير حسام.
2: مساء الخير لك رحمة ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 7 مواطنين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في المحافظة الوسطى تمهيدا لقصفها. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 72,772 والإصابات إلى 172,772. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت إن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مخاوف من عودة الحرب جراء تنصل حكومة الاحتلال من الانتقال لليوم التالي بعد الحرب. في السياق، قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن هناك شبه انعدام حقيقي للمساعدات الأساسية، كون ما يدخل لا يمثل 20% من الاحتياج الضروري في ظل عدم توفر الدخل أو فرص عمل، ما ينذر بدخول موجة جديدة من المجاعة. في المحافظات الشمالية، هدمت قوات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله تعود ملكيته لعائلة شماسنة. وفي نابلس، أقدم مستوطنون على قطع أعمدة كهرباء في قرية مأدمة جنوب المدينة. هذا وهدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية تعود للمواطن عادل عليان ضراغمة. كما هدمت قوات الاحتلال 3 براكسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشايدة شرق بيت لحم تعود لمواطنين من عائلة الرشايدة. في القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين ما يسمى وما يتقدمهم ما يسمى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيسة باحات المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حزمة شمال القدس المحتلة ومنعت الدخول والخروج من وإلى البلدة، كما شنت حملة اعتقالات طالت 20 مواطنا. وكانت وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت تعطيل دوام المدارس في البلدة وتأجيل الامتحانات التي كانت مقررة ليوم غد الخميس حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال العدوانية كافة في الضفة بما فيها القدس المحتلة.

0: بأشكال المقاومة الشعبية كافة، بالإشارة إلى قرار ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر عقب إصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل الجنائية الدولية. قال مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن قرار سموتريتش بإخلاء سكان البدو في الخان الأحمر يهدف إلى شطر الضفة إلى قسمين وتقويض إقامة دولة فلسطينية عبر السيطرة على نحو 12 ألف دونم شرقي القدس. بدوره اعتبر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة أن قرار الوزير المتطرف سموتريتش إخلاء سكان البدو من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة يأتي ضمن برنامجه الانتخابي الهادف إلى تهجير التجمعات البدوية. دعا رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي عمرو الليثي وسائل الإعلام، دعاها إلى تكثيف التغطية الإخبارية وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يواكب التطورات الميدانية ونقل الحقيقة كما هي وتسليط الضوء على معاناة أهالي الخان الأحمر باعتبارها نموذجا صارخا لسياسات التهجير القسري. كشف الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 90% من أراضي مسافر يطا في ظل اعتداءات متواصلة ومتصاعدة على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من جيش الاحتلال. في ملف الأسرى أعلن مدير النادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان أن الاحتلال اعتقل منذ 7 أكتوبر أكثر من 23 ألف مواطن في استهداف كامل لشعبنا. أعلن وزير الثقافة الإسباني أرنست أوراتسون أن حكومة بلاده تدعم الممثل خافيير باردم وفنانين آخرين تعرضوا للرقابة والهجمات في مجال عملهم بسبب دعمهم لفلسطين ومواقفهم الرافضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. في لبنان استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون مساء أمس في قصف طيران الاحتلال بلدة قضاء صور في الجنوب اللبناني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة على حسب وصفه. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. سيداتي سادتي انتهت هذه النشرة، أما الآن فنعود لك رحمة وملفات أحداث اليوم، تفضلي.
1: شكرا لك حسام، من جديد ورحب بكم مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ وإياكم ملفاتنا على أجندة أحداث هذا اليوم الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة.

0: كالمعتاد مستمعينا ومشاهدينا نبدأ وإياكم هذه المتابعة الإخبارية بمستجدات الأوضاع من قطاع غزة والعدوان المستمر ومن آخر المستجدات ما يتعلق بأوامر الإخلاء الجديدة من قبل الاحتلال في محيط مدرسة المغازي شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة. نتابع المستجدات من هناك مع مراسلنا شادي الباز. أهلا بك، مساء الخير شادي.
1: مساء الخير لك يا رحمة والسادة المستمعين. وكما كنا نتحدث مع صباح هذا اليوم، يعني بالتأكيد هذا تطور خطير ما يقوم بهذا الاحتلال. هذه الإخلاءات غير مفهومة حتى هذه اللحظة. عائلات كبيرة تنزح في المناطق التي يتم الاحتلال أو يقوم الاحتلال بإصدار أوامر إخلاء بحقها. وآخر هذه الإخلاءات كانت لمدرسة بنات المغازي تمهيدا لقصف هذه المدرسة أو محيط هذه المدرسة، وحالة هلع كبيرة بين صفوف المواطنين في تلك المنطقة الذين يعني خرجوا بما يستطيعوا أن يحملوه من هذه المنازل، خاصة مخيم المغازي مثله مثل المخيمات الأخرى، مناطق مكتظة بالسكان ومتقاربة مع طبعا بعضها البعض، وبالتالي أي قصف مثل يعني ما يريد الاحتلال يعني سوف يدمر هذه المنطقة. كما حدث الليلة يعني من استهداف منزل في مخيم البريج في الملاصق لمخيم المغازي في وسط قطاع غزة، تدمير كبير لعدد كبير من المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، وبالتالي إشارات الإخلاء تتوالى بشكل كبير، وهذا ما يريد الاحتلال. كما تحدثت يعني التصعيد المتدحرج، التصعيد الذي يصل إلى ذروته ربما خلال الأشهر القادمة، وهذا يعني رحمة يعني نقرأه بأن الاحتلال أو حكومة الاحتلال تريد التصعيد بشكل كبير في قطاع غزة لأهداف سياسية حزبية والكثير من الأمور الأخرى التي تحدث، خاصة أن الاحتلال لم يلتزم بوقف إطلاق النار ولم يلتزم بخطوط السحاب. هذا الاحتلال وبدأ بتوسيع يعني الخط الأصفر خلال الفترة الماضية حتى يعني سيطر على أكثر من 60% من قطاع غزة. منطقة يعني الرابطة ما بين محافظة غزة ومحافظة الوسطى وعلى شارع صلاح الدين تعتبر منطقة أيضا خطيرة جدا، خاصة أن الاحتلال يعني يتقدم فيها بشكل ملحوظ، يقوم بإطلاق النار على السيارات المارة في هذه المناطق، وهي يعني مناطق قريبة جدا من مناطق تواجد قوات الاحتلال، وبالتالي تبقى هذه المناطق دائما خطيرة. وهذا يعني المنطقة يستغل الاحتلال في الكثير من الأحيان للتوغل وقطع الطريق كما كان يحدث خلال فترة حرب الإبادة على أبناء شعبنا.
0: يعني شادي، هذه المدرسة يعني التي قام الاحتلال بإصدار أوامر بإخلائها تمهيدا لقصفها، هل تؤوي نازحين؟
1: نعم بالتأكيد رحمة، تؤوي نازحين، ومن حولها أيضا عدد كبير من المنازل المدمرة التي يعني تؤوي أيضا مواطنين في خيام وفي ظروف صعبة. مخيم المغازي يعني من المخيمات يعني التي يعني تعتبر كما تحدثت مكتظة بالسكان، بيوتها بسيطة مثل بيوت المخيمات، وبالتالي أي قصف في هذه المنطقة حتى وإن كانت يعني هذه المدرسة فارغة ولا يوجد فيها نازحين بالتأكيد سوف تؤثر على المنطقة، ولكن هذه المدرسة تعتبر مركز إيواء لعشرات الأسر التي يعني أمت هذه المدرسة خلال فترة العدوان وخلال التدمير. الآن الطيران أيضا المسير رحمة يعني بشكل واضح وبشكل مسموع في أجواء قطاع غزة، وهذا الطيران المسير بكافة أشكاله يعني يحلق بكثافة، وربما تسمعون في الخلفية هذا طبعا التحليق للطيران الاستطلاع، معدوي انفجارات بين الحين والآخر وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال على امتداد الخط الأصفر، يعني وضع ميداني خطير للغاية، وتوقع أن يكون هناك يعني وضع أسوأ خلال الفترة القادمة إن يعني لم يكن تحرك عاجل لوقف هذا العدوان ووقف المذبحة الجديدة التي يخطط لها الاحتلال. أيضا ربما نتحدث عن معبر رفح، يعني الحديث يدور أنه اليوم تمت مغادرة قرابة 77 مسافر وعودة 77 مسافر عبر معبر رفح بعد توقف لعدة أيام والسماح بفتح خلال هذا اليوم. ويعني الأمور بما تعلق بالشق الإنساني ربما تحدثنا فيها كثيرا رحمة، الاحتلال يتلاعب كثيرا في الشاحنات خاصة شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، ويعني ربما الأوضاع التي تتوازن مع الأوضاع الميدانية الصعبة هي نفسها الأوضاع التي أو تشبه إلى حد ما الأوضاع التي كانت عليه يعني خلال انهيار وقف إطلاق النار الأخير من العام الماضي، وهذا ربما نرصده من خلال ما يدور من تحركات للاحتلال في قطاع غزة، تصريحات للاحتلال حول قطاع غزة والأمور الحياتية الحوثية التي لم تتحسن، وبالتالي نحن نعلم أن الاحتلال يبيت النية ربما لعدوان كبير خلال الفترة القادمة، ولكن المواطن هنا لا يتمنى بالتأكيد مثل هذه الأمور. المواطن أرهق من خلال امتداد هذا العدوان لأكثر من عامين ونصف، وبالتالي تبقى الأمور كما تحدثت مرجحة لأن تكون تجذب باتجاه التصعيد.
0: جزيل شكر لك على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع من قطاع غزة، مراسلنا شادي الباز، شكرا جزيلا لك. نبقى في قطاع غزة مستمعينا ومشاهدينا، والواقع الصحي والإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا في القطاع مع تجدد يعني حالات النزوح المتكرر للمواطنين وعودة النزوح بفعل أوامر الإخلاء الجديدة التي يصدرها الاحتلال. نرحب يا سيدة مجد حردان مديرة الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي. مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا فيك وجميع المستمعين.
0: نتحدث في البداية عن متابعتكم لحقيقة الواقع الصحي في قطاع غزة اليوم بالنظر يعني انتشار الأمراض، انتشار الأوبئة، كذلك نقص الأدوية، المستلزمات وتداعيات كل ذلك.
2: نعم، المضبوط. من متابعتنا ونحن نتحدث مع فريقنا في غزة، طبعا متابعات يومية وجذور إلها انتشار واسع في غزة وتحاول تقدم الخدمات الصحية قد ما نقدر، ولكن الوضع في غزة مضبوط في احنا قلنا وقت اطلاق نار والمفروض ان هالوضع اتحسن، ولكن اللي بنشوفه على أرض الواقع ان الوضع لم يتحسن، بالعكس الوضع ما زال على ما هو عليه وممكن أسوأ. يعني من حالة من الوضع الصحي بنلاحظ في عياداتنا خصوصا وفي أماكن المراكز المجتمعية اللي بتردد عليها المرضى في غزة نقص حاد في الأدوية. نقص حاد في الأدوية اللي عم تدخل، يعني الأدوية البسيطة واللي هي غير كافية، منقول ممكن يدخل أدوية ولكن مش الأدوية اللي بتحتاجها، خصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة اللي بحاجة لأدوية معينة، هاي الأدوية كلياتها غير متوفرة. يعني مثلا مريض السكري هو ما بيقدر يستنى إلا تياخد الدواء تبعه، ولكن الدواء غير متوفر. فكل هذه المرضى اللي مثلا اللي بيعانوا من الكلى واللي بيحتاجوا لغسيل كلى، كل هاي الأشياء غير متوفرة. خصوصا كمان بدنا نحكي عن خاصية اللي مرضى السرطان. مرضى السرطان الآن بيعانوا معاناة شديدة لأنه الأدوية كمان غير متوفرة والكيماوي غير متوفر، وكل ياتهم بيستنوا لتحويلات إلى الخارج، والتحويلات بتمر بمراحل معقدة جدا، من فحص أمني، من صائمة انتظار طويلة، ولليوم بيطلع يعني اللي أعمالهم بيطلع أو المسموح لهم بعد طبعا انتظار طويل اللي هو 30 مريض و60 من أفراد العائلات اللي نسميهم المرافقين. يعني أنت عم تحكي عن 30 مريض في اليوم، هم 3 أيام في الأسبوع مسموح لهم يطلعوا فيه، فهذا عدد قليل جدا جدا، وخصوصا الليست فيها فوق 25,000 شخص. فهذا الوضع المتردي اللي احنا بنلاحظه فيما يخص الأدوية ونقص الأدوية. كمان فيما يخص الأدوية أو الأمراض اللي احنا بنلاحظها وتفشي الأمراض اللي حاليا موجودة في غزة، هي الأمراض المتعلقة في الأمراض الجلدية. يعني الأمراض الجلدية اللي هناك عايشين على الرمل، هلا الرمل انت تعيش عليه بتصير فيه أمراض تقرحات وأمراض جلدية، هذه كمان علاجاتها غير متوفرة وبدها عفوا علاج طويل وغير متوفر. كمان بنلاحظ اللي الصرف الصحي والمجاري بتفاقم مشكلة الفئران. هلا كثير بيجينا شكاوي انه في الخيام الاولاد الصغار بيصحوا معضوضين من الفئران، يعني هذا شو تداعيات هذا الفئران وانها العض تبعتهم ان الاولاد الصغار ينعضوا. يعني احنا بنرفع صوتنا دائما ودائما بنحكي في كل المحافل الدولية انه لازم يضل ينحكى عن هذا الموضوع، لانه لازم تكون في حل لمشكلة الفئران والبعوض، حتى البعوض يعني والمشاكل الاخرى. ففي عندنا كمان مشاكل عم تتفاقم في مشاكل الصدرية، يعني كتير في مشاكل عاد بتيجي على العيادات من ناحية المشاكل انه الاولاد الربو وانه قادرين يتنفسوا، بنحاول نوفر قد ما بنقدر يعني من من من الأدوية ومن البقاقات ومن النبلايزرز والأشياء، بس كله هذا غير كافي، بنقول هو في المينيمم أو في الحد الأدنى من الاحتياجات اللي موجودة.
0: نعم، انعكاس هذا الواقع الصحي صعب أيضا يعني سيدة مجد على الفئات الأكثر هشاشة تحديدا. نتحدث عن النساء ومنهن الحوامل، يعني هناك أعداد بالعشرات للنساء الحوامل في قطاع غزة ممن يعانين يعني جراء هذه الحرب المستمرة.
2: نعم، أنا بدي أقول لك إشي، إنه نساء الحوامل والأطفال الرضع هم أكثر ناس بيعانوا من هذه المواضيع، فإحنا لاحظنا تشوهات جدا هلأ في الولادات اللي عمالها بتصير، في تشوهات أصلا في الأجنة، منها سبب إنه ما فيش أصلا اللي هم الأجهزة الألتراساوند اللي هي بتفحص الجنين في بطن الأم، وبسبب كمان كل القنابل وكل الأشياء اللي نزلت على غزة أكيد بتحدث هلأ تشوهات خلقية في الأجنة اللي قاعدة تنولد. فإحنا عم بنطالب كمان إنهم يدخلوا اللي هي الأجهزة اللي بتعمل فحص للسيدة الحامل وهي حامل وفحص للجنين، ولكن هاي من الأجهزة اللي هي ممنوع تدخل على قطاع غزة، لأنه في إشي بيسموها دول يوز، أو في إشي بيسموه اللي هي الأجهزة اللي هي متعددة الاستخدامات، يعني ممكن تستخدميها إنه تفحص المريض وممكن تستخدم لإشي آخر. ففي كتير لست من المتطلبات أو من الأجهزة اللي هي تفتقر إليها هلأ المستشفيات والعيادات اللي هي إلها خاصة في الأجنة كمان. احنا بنلاحظ سوء التغذية، يعني سوء التغذية هلأ بشكل كبير بنلاحظه على الأطفال وعلى النساء الحوامل. يعني الطفل هلأ احنا عندنا مراكز تغذية في غزة، ومنقيس فيها بنعمل أسسمنت للأطفال أو فحص للأطفال اللي هم عندهم سوء تغذية، فلاحظنا انه الأطفال هلأ ممكن ما يبين عنا، وهذا الخطر هون، ممكن ما يبين عنا في الفحص العادي اللي هو منقيسه الأبر آرم بنسميه، أو منقيس المحيط الإيد من فوق، ممكن يبين أن الطفل عم بيزيد وزنه، ولكن هذه بنسميها صفر كالوري. يعني ممكن الطفل بيزيد، ولكن بيزيد مش المعدل اللي هو، أو مش بالطريقة اللي هو المفروض يتغذى فيها من ناحية بروتين، من ناحية أكل صحي، بحيث أنه هو ينمو. وانت بتعرفي هذا أول 5 سنين من حياة الطفل هي بتأثر على صحته في المستقبل. فإذا الطفل ما تلقى بهاي المرحلة التغذية الكافية والكاملة والصحية، هذا رح يأثر أكيد على حياته في المستقبل.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل سيدة مجد حردان، مديرة الاتصال والتواصل في مؤسسة جذور للإنماء الصحي، شكرا جزيلا لك. نتابع الحديث أيضا مستمعينا ومشاهدينا حول الأوضاع الصعبة والكارثية في قطاع غزة، أوضاع صحية ميدانية إنسانية صعبة. نرحب بها سيد محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، مساء الخير. تحدث سيد محمود الزق عن إصرار حكومة الاحتلال على تكريس هذا الواقع الصعب في قطاع غزة، يعني مؤشرات ذلك؟
3: مؤشرات واضحة جدا. أولا يعني الشهية الانتقام لدى الجانب الإسرائيلي من أهلنا في قطاع غزة تتصدر المشهد. على كل الإجراءات اللي تتخذها إسرائيل ضد شعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس لها علاقة بالواقع العسكري، إنما تستهدف الانتقام من شعبنا في قطاع غزة، سياسة وحشية، سياسة متعمدة لإذلال شعب الفلسطيني، لتقييد حريته، لمنعه من الخروج أو الدخول كما في كافة المعابر، والتحكم فيما يدخل قطاع غزة من الأغذية، وفي نفس الوقت تصرفات على أرض الواقع بشكل جريمة حقيقية ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
0: نعم. أيضا سيد محمود الزق، إذا ما تحدثنا عن تأثير هذه الأوضاع من ناحية ارتفاع نسب البطالة والفقر، اعتماد الغالبية من المواطنين في قطاع غزة على المساعدات التي يعني يفرض الاحتلال قيود على إدخالها، تأثير كل ذلك على النسيج الاجتماعي في قطاع غزة؟
3: يعني ليس دقيقا الحديث عن نسب في قطاع غزة. الكل عاطل على العمل كما تعلمون، يعني في حالة حرب، وفي نفس الوقت يعني الجميع متساوون في التعرض لهذه المجاعة المخطط لها إسرائيليا وبشكل فاضح. إسرائيل تعلن جهارا بأنها تعاقب شعبا فلسطيني، وهذا الأمر يجب أن يضخر على كافة المؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات حقيقية رادعة لإسرائيل لتوقفها عن استمرار هذه الإجراءات الوحشية ضد شعبنا في قطاع غزة. للأسف الشديد نشعر بأننا في قطاع غزة وحدنا ولوحدنا في مواجهة وحش كاسر يعلن جهارا بأنه يستهدف الانتقام من أهل قطاع غزة بغض النظر عن وجود مئة الأطفال والنساء وهذا العدد الهائل جدا من الشهداء. الشعب لا يتجاوز عدد سكانه 2 مليون نسمة. هناك الشهداء، هناك المفقودين، هناك الجرحى. الوضع الصحي في قطاع غزة مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة، وإسرائيل تتعمد عدم إدخال الوقود والصور إلى قطاع غزة بنسبة تدخله بنسبة محددة أمام العالم، تظهر هذا الأمر أمام كاميرات التلفزيون وكأنها تدخل الوقود وتدخل المواد الصحية إلى قطاع غزة، والحقيقة إن المرضى يموتون بسبب عدم توفر الرعاية الصحية وعدم توفر الأدوية لعلاج أوضاعهم الصحية.
0: نعم، أيضا إغلاق المعابر أمام خروج هذه الحالات المرضية، هناك قائمة طويلة لعشرات الآلاف من المرضى والمصابين ممن بحاجة للعلاج في خارج قطاع غزة، لكن الاحتلال يفتح المعبر تحديدا معبر رفح أمام خروج هذه الحالات بأعداد قليلة جدا، يعني ما ينعكس سلبا على الحالات المرضية التي بحاجة لعلاج فوري.
3: الشقيقة مصر أعلنت بكل وضوح بأنها جاهزة لاستقبال مئات الجرحى يوميا إذا وافقت إسرائيل على ذلك، ولكن العقبة الرئيسية هي إسرائيل من تمانع هذا الأمر، رغم يعني عدم وجود أي يعني مبررات أمنية لهذا الأمر. من يخرج من قطاع غزة يمر عبر بوابة إسرائيلية ومن ثم ينتقل إلى الجانب الإسرائيلي. فإسرائيل تتحجج بحجج واهية لمنع الجرحى من تلقي العلاج، مغادرة قطاع غزة وتلقي العلاج المناسب لحالاتهم. نحيا حياة كارثية في قطاع غزة، المطلوب أن تتوقف هذه الهجمة الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. المطلوب هبة شعبية في كل أنحاء العالم العربي وساحات أوروبا أيضا لتظهير هذه الجرائم التي ترتكب علنا ضد أهلنا في قطاع غزة.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد محمود الزقة، من سير هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إلى محافظات الضفة مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ من القدس المحتلة وإغلاق الاحتلال لمداخل بلدة حزمة شمال شرق المدينة وحملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، يعني طالت 20 مواطنا على الأقل. نتابع الحديث حول الوضع في البلدة ونرحب يا سيد نوفان صلاح الدين رئيس بلدية حزمة، مساء الخير.
4: الخير لك والمستمعين الأفاضل،
0: أهلا بك. ما الذي يجري الآن في بلدة حزمة، يعني تفاصيل هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق البلدة؟
4: يعني منذ ساعات الفجر الباكر تفاجأنا بحملة عسكرية بعشرات المجندين الإسرائيليين ضد الاحتلال، وقاموا بمداهمة العديد من البيوت في البلدة، وتم تحويل البعض منها إلى مراكز تحقيق واعتقال، وتم اعتقال أكثر من 20 مواطنا والتحقيق معهم، ومعظم المعتقلين إلى حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عنهم، محجوزون داخل بيت حول إلى مركز اعتقال.
0: لا.
4: وحتى هذه اللحظة ونحن نتحدث الآن، البوابات الاحتلالية التي تم وضعها على مداخل البلدة حتى هذه اللحظة مغلقة بالاتجاهين، لا يسمح بالدخول أو الخروج من البلدة.
0: نعم، حتى أنه تم يعني وضع سواتر ترابية في الطرق الفرعية من قبل الاحتلال، فهنا نتحدث عن حصار تام للبلدة.
4: نعم، هو حصار، وهذا الحصار حقيقة ليس لأول مرة، تم حصار البلدة أكثر من مرة، ووضع البوابات حقيقة حزمة عبارة عن معتقل ولكن بحجم أكبر من المعتقلات الاحتلالية.
0: في أي إطار يأتي هذا الحصار والإغلاق للبلدة، والذي تسبب اليوم بتعطيل حياة المواطنين، تعطيل الدراسة وحركة المواطنين أيضا؟
4: نعم، هو شلل لكل مناحي ومرافق الحياة. المدارس تم تعطيل المدارس لعدم إمكانية حدوث دوام رسمي وللحفاظ على سلامة أبناء الطلبة. كل هذه الإجراءات هي إجراءات احتلالية، الهدف منها هو عبارة عن تفريغ البلدة من قاطنيها، التضييق على أبناء هذه البلدة لتمرير أيضا

0: تمرير مخططات احتلالية من خلال الضغط على أبناء هذه البلدة ومواطنيها.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الوضع في بلدة حزمة. السيد نوفان صلاح الدين رئيس بلدية حزمة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، منذ ساعات فجر هذا اليوم وقوات الاحتلال تواصل العدوان على بلدة حزمة، إغلاق مداخلها أمام حركة المواطنين ووضع سواتر ترابية في الطرق الفرعية للبلدة، شلل كامل في حياة المواطنين، تعطيل الدراسة، تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة هذا اليوم ليوم غد، وذلك حفاظا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، وحملة اعتقالات طالت أكثر من 20 مواطن يعني، وتحويل منزل لمركز اعتقال في البلدة. بالانتقال أيضا إلى منطقة الخان الأحمر وشرق القدس المحتلة، وما يخطط له الاحتلال وقرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال بتسلائيل سموتريتش بإخلاء الخان الأحمر. نرحب بالسيد عبد الله أبو رحمة، مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: يعني بداية، كيف تنظرون لهذا القرار من قبل الوزير المتطرف سموتريتش وخطورته؟
2: نعم، يعني بالتأكيد الخان الأحمر منذ عام 2018 وهي دائما في موضوعة على أجندة الحكومة الإسرائيلية بكافة مكوناتها في كل مرحلة من المراحل، نلمس بأن هناك مطالبة بالهدم، وأخيرا ما جاء وطرح به يوم أمس المتطرف سموتريتش من خلال توقيعه على أمر بهدم وإخلاء الخان الأحمر. فورا يعني كانت هناك اتصالات مباشرة مع الجوانب القانونية ومع مجلس قروي الخان الأحمر، حيث تحرك اليوم رئيس الهيئة الأخ مهي الشعبان ورئيس سلطة الأراضي أيضا السيد معالي الوزير علاء التميمي في زيارة عاجلة من خلال توجيه الحكومة، رئيس الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس للوصول إلى القرية، ومن ثم الاجتماع مع أهالي القرية والتحضير للتصدي لهذه المخططات، حيث كانت رسالة من هذا الوفد الوزاري كما ذكرت من خلال الدعم الغير محدود، حيث تحدث أيضا خلال الزيارة رئيس الوزراء بمكالمة هاتفية مع السيد عيد جهلي رئيس المجلس، حيث بتوجيهاته إلى كافة الوزارات وكافة الفئات على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي للتواجد مع أهالي الخان الأحمر للتصدي لهذا المخطط إذا ما حاول الأرعن سموتريتش بتمريره وتنفيذه على أرض الواقع.
1: نعم، يعني من خلال هذه الزيارة الرسمية لسلطة الأراضي وأيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سيد عبد الله برحمة، يعني ما الذي تم الاتفاق عليه؟ وأشرت إلى أنه تم عقد يعني اجتماع مع أهالي القرية لتدارس الخطوات التي يمكن اتخاذها في مواجهة هذا القرار.
2: يعني رسالة أهالي التجمع والمجلس كانت واضحة بأنه رغم كل المحاولات التي كانت في عام 2017 و2018 من أجل ترحيلهم، هم ما زالوا على نفس الموقف وقالوا نحن بكافة الأشكال التي يحاول الاحتلال من خلالها سواء زرع البؤر الاستيطانية حول القرية أو من خلال هذه القرارات التي تأتي من الحكومة الإسرائيلية، قالوا بأننا صامدون ولن نبرح ولن نغادر هذا المكان مهما كان الثمن، وبالتالي الرد كان من الحكومة بأننا سنسخر رغم الوضع الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية الفلسطينية على الصعيد المادي، قالوا أن سنسخر كافة الإمكانيات من أجل بقاء وصمود أهلنا في هذا التجمع، وسنعمل نحن في الهيئة إذا ما كان هناك بالفعل إجراءات على أرض الواقع من أجل تسيير حملة شعبية لحضور المواطنين والاعتصام كما كان في عام 2018، وأيضا هناك تحرك من قبل الهيئة مع وزارة الخارجية من أجل تفعيل حراك دبلوماسي للقناصل والدبلوماسيين، أيضا شهد اليوم الخان الأحمر وجود وفود أيضا من

0: الجانب الإيطالي المؤسسات التي عملت على بناء مدرسة الكال الأحمر كان لها حضور منذ الصباح الباكر، بالإضافة إلى تسليط الضوء إعلاميا سواء المحطات العالمية أو المحلية التي كانت في مقاملات وتسليط الضوء واضحة حول المخاطر التي
1: نعم. أخيرا سيد عبد الله أبو رحمي، يعني عدد العائلات المهددة بالترحيل اليوم من الخان الأحمر بالنظر إلى أن الاحتلال كان قد أجبر عائلات في الخان الأحمر أيضا على الرحيل في وقت سابق؟
0: يعني الحديث عن حوالي 30 عائلة التي تسكن الخان الأحمر، هي طبعا والخطورة إذا المخطط ليس فقط في الخان الأحمر، لأن إحنا كنا دائما الخان الأحمر برمزيته الهدف البدء به، الهدف هو هناك 18 تجمع من جبل البابا حتى منطقة النبي موسى، هذا ضمن مخططات إيوان أيضا هي مستهدفة، وبالتالي لا يدور الحديث إلى ما نفذ ومرر مخطط هدم الخان الأحمر يتم الحديث عن الخان الأحمر، وإنما عن جميع التجمعات كما نعلم لتنفيذ مخطط إيوان لتفريغ المنطقة من التجمعات الفلسطينية في بادئ التفكير الكل.
1: جزيل الشكر لك سيد عبد الله ابو رحمه، مدير عام دائره العمل الشعبي في هيئه مقاومه الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك. ايضا نستكمل واياكم مستمعين الحديث حول تهديدات الوزير المتطرف سموتريتش وتحريضه على السلطه الوطنيه وكذلك قراره باخلاء الخان الاحمر شرق القدس المحتله. تحدثنا في وقت سابق مع الدكتور احمد مجدلاني عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير.
2: تهديدات سموتريتش هي ليست جديده بالمناسبه، هو الذي يدعم الاستيطان والمستوطنين، هو الذي يسلح ميليشيات المستوطنين بالضفة الغربية،
1: هو صاحب
2: ما تسمى بخطة الحسم بالضفة الغربية. وبالمناسبة كل ما يقوم به من جرائم واعتداءات بالضفة الغربية ينبغي ملاحقته عليها وستتم ملاحقته ومحاسبته عليها. هو لم يحسن موقعه الانتخابي منذ عامين ونصف، في كل استطلاعات الرأي العام في إسرائيل هو حزبه لا يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات في إسرائيل، وبالتالي كل هذا التصعيد الإرهابي الذي يعمله اتجاه شعبنا هو لم يحسن مواقعه الانتخابية، وكان يعتقد أنه بذلك يعني يساعده. صحيح لديه صلاحيات حكومية ليس لكونه وزيرا للمالية، وإنما لكونه وزيرا في وزارة الدفاع مسؤولا عن الاستيطان في الضفة الغربية. نحن سنتوقع تصعيدا ربما غير مسبوق من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وإحنا بنعتقد أنه خلال الأسبوع القادم يعني الكنيسة مضطر للتصويت على مشروع قانون لحل الكنيسة وتحديد موعد مبكر للانتخابات في إسرائيل. لكن بكل الأحوال هذه معركة صمود وبقاء بالنسبة لنا، وإحنا بنعتقد أنه من الآن وحتى نهاية عام الحالي نحن مقبلين ربما على تغييرات في إسرائيل وفي الوضع الدولي، يلي إحنا نراقب هذه التطورات الجارية في الوضع الدولي بما في ذلك انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم. ربما المهم دكتور يعني في ملاحقة الجنائية الدولية للوزير المتطرف سموتريتش هو أنه أول مسؤول إسرائيلي ربما يلاحق بتهمة التطهير العرقي، يعني ما يمارس بحق شعبنا فعلا هو تطهير عرقي من قبل هذه المنظومة الاحتلالية.
2: صحيح نتنياهو ويؤاف جالانت تهمة اللي وجهت لهم بتهمة الإبادة الجماعية،
1: الإبادة والتطهير.
2: أما سموتريتش هو التطهير العرقي، وأعتقد كلاهما هي من جرائم الحرب التي ينص عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والذي بموجبه أنشئت المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق مرتكبي هذه الجرائم. وأنا أعتقد أنه مجرد إصدار الحكم على نتنياهو ويؤاف جالانت وسموتريتش وغدا بن غفير، أنا أعتقد أنه الحصانة التي كانت تتمتع بها إسرائيل أمام المنظمات الدولية

0: سقطت، سقطت والحماية الدبلوماسية والسياسية التي كانت تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قائمة رغم التهديدات التي مارستها الإدارة الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها.
1: نعم. أيضا دكتور أشرت إلى أنه هاي تصريحات لسموتريش يعني تأتي في إطار السباق في الانتخابات الإسرائيلية لحسم المزيد من الأصوات لصالحه، وأشرت إلى أن المرحلة القادمة ربما حتى هذه الانتخابات ستشهد تصعيد، هذا التصعيد سيكون تصعيدا ميدانيا على الأرض، يعني تعودنا بأن تكون عادة هذه الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني، يعني كل مسؤول إسرائيلي يحاول أن من يرتكب أكثر جرائم بحق الشعب الفلسطيني هو من يحصد أصوات أكثر، يعني هذه أيضا المرحلة هل ستشهد المزيد من هذه التصريحات أيضا وهذا التحريض على القيادة والسلطة؟
0: يعني ما تحدثت به هو يعني عين الصواب. المحرك للانتخابات الإسرائيلية هو التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني والقتل، ويعتقد أصحاب هذه النظرية في إسرائيل ولدى الأحزاب المتطرفة في إسرائيل أن هناك علاقة طردية ما بين العنف والقتل اتجاه الفلسطينيين وما بين كسب أصوات المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي، الذي للأسف المجتمع الإسرائيلي انزاح نحو التطرف والعنصرية والفاشية الجديدة خلال 20 عاما الماضية، رغم أنه هذا التطرف الحقيقة والانزياح بدأ منذ لحظة اغتيال رابين عام 1996، لأنه بدأ هذا الانزياح منذ ذلك التاريخ، لكن ووصل إلى ذروته بوصول كل بن غفير وسموتريتش إلى السلطة والمشاركة في الحكومة. بدون شك الانتخابات الإسرائيلية القادمة راح تكون انتخابات حاسمة، والصراع فيها راح يكون أيضا حاسم، لنتيجة أنه المجتمع الإسرائيلي اليوم منقسم بين 3 كتل كبيرة. الكتلة الأولى هي كتلة الائتلاف الحاكم، واللي أكمل من حوالي 2.5 سنين إلى الآن كل استطلاعات الرأي العام تشير إلى أنه لن يتجاوز نسبة تؤهله لتشكيل الحكومة ما بين 50 إلى 52 مقعد. الكتلة الثانية كتلة المعارضة، وإن كانت لا تختلف سياسيا وإدلوجيا عن بمكوناتها المختلفة عن الكتلة الحاكمة الآن أو الائتلاف الحاكم، وأيضا هي لا تستطيع أن تشكل حكومة بمفردها لا تتجاوز ما بين 56 إلى 58 مقعد. والكتلة الرابعة هي كتلة الأحزاب الفلسطينية اللي بتمثل شعبنا الفلسطيني داخل الخط الأخضر، ولذلك نحن نعتقد أنه هاي الانتخابات هي حاسمة نتيجة انقسام حاد بالمجتمع الإسرائيلي، انقسام سياسي وانقسام مجتمعي وانقسام أيضا فكري وسياسي، وأيضا انقسام له علاقة بالنتائج المغامرات العسكرية التي قام بها نتنياهو وشركاه خلال الفترة الأخيرة من حكومته.
1: إذن مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في ملفات عديدة على أجندة أحداث هذا اليوم، تابعنا وإياكم مستجدات الأوضاع من قطاع غزة، حالات أوامر الهدم التي أصدرها الاحتلال في المحافظة الوسطى، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي، بالتالي فإن حركة نزوح المواطنين تتجدد في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها النازحون في القطاع. تابعنا وإياكم أيضا ما يتعلق بقرار سموتريش وزير مالية الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر، وكان هناك وفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وسلطة الأراضي أيضا إلى قرية الخان الأحمر. رئيس الوزراء تحدث مع أهالي الخان الأحمر في اتصال هاتفي، أكد على مواصلة الحكومة دعم وتعزيز صمود الأهالي لتثبيت وجودهم على أرضهم في الخان الأحمر. إلى هنا نصل إلى ختام هذه

المتابعة الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. كل الشكر لفريق العمل من الإعداد والتنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، وفي الإخراج جهاد سليمان. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

الأبحاث الطبية في غزة تؤكد أن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. مجموعة غزة للثقافة والتنمية تقول إن هناك شبه انعدام حقيقي للدخول للمساعدات. جرافات الاحتلال تهدم مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله تعود ملكيته لعائلة شماسنة. مستوطنون يقدمون على قطع أعمدة كهرباء في قرية مأدمة جنوب نابلس. قوات الاحتلال تهدم 3 بركسات وتتلف أعلافا وتصيب عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم. عشرات المستوطنين يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك. جرافات الاحتلال تهدم صباح اليوم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. قوات الاحتلال تغلق منطقة التل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية على مدخل البلدة القديمة في الخليل وبرجا عسكريا في مبنى أو على مبنى البلدية القديمة بالمدينة. الاحتلال يشن فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يبحث مع وفد رسمي من وزارة الخارجية الألمانية العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات المحلية والدولية. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت يقول إن شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال العدوانية في الضفة بما فيها القدس المحتلة بأشكال المقاومة الشعبية كافة. مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات يقول إن قرار سموتريتش إخلاء الخان الأحمر يهدف إلى شطر الضفة إلى قسمين وتقويض إقامة دولة فلسطينية. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة يعتبر قرار سموتريتش يأتي ضمن برنامجه الانتخابي الهادف لتهجير التجمعات البدوية. الناشط الإعلامي في مسافريات أسامة مخامرة يكشف عن أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 90% من أراضي مسافريات. استشهد 10 أشخاص وأصاب إصابة آخرين مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال على بلدة قضاء صور في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي يمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، ويشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. في حالة الطقس أخيرا، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، انتهى هذا الموجز. تحية وإلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصاركم.

إليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
1: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في
0: أول. عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على الصعيدين الشخصي والمهني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
2: صوتي رب الحال هذا يرقوم، عيوني على بكرة وقلبي معكم.
0: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
3: لن تكسروا أعناقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن تضاعف الوطن.
4: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الصحفية والمراسلة لدى مركز التنمية والإعلام المجتمعي الزميلة هبة أبو عقلين. أهلا بك معنا زميلتنا هبة عبر إذاعة صوت فلسطين.
5: أهلا فيك وشكرا كثير على هاي الاستضافة.
4: هبة، نعود بك كما تعودنا في هذا البرنامج إلى البدايات، بدايات الأحداث الأليمة وبدايات العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، والمشاهد التي عايشتيها وواجهتيها في تلك الفترة والفترات التي تلت.
5: في البداية كان الأمر صعب. في بداية الحرب كان الاحتلال الإسرائيلي يتقدم في حي النصر من حي الكرامة بالتحديد. كنت أنا أسكن في المنطقة القريبة من حي الكرامة آخر شارع النصر. كان الاحتلال الإسرائيلي يتقدم شيئا فشيئا، كان الإخلاءات المتكررة لمناطق الحي وللبيوت المجاورة. في البداية كانت الأمر أنه هل من الممكن أن ننزح، هل من الممكن أن نخرج. كان لم يتوقع أي إنسان في هذا الحي الذي أنا أتواجد به أننا سننزح، لكن مع التهديدات المتكررة والاستهدافات الغير مسبوقة أيضا بدون أي سابق إنذار، استطعنا بقدرة يعني من الله عز وجل وبقدرة من الحوالينا إنه أخذنا كثير دافع قوي إنه نخرج من بيوتنا. بعد ما كنا تحاصرنا في هذه الأماكن خرجنا إلى مستشفى الرمزيسي بصعوبة بالغة، يعني خرجنا دون أن نحمل أي غرض من المنزل، وهذا كان صعوبة إنه أنت تفقد منزلك وهو قائم وما تاخذ أي غرض منه بسبب أنه خايفة على روحك، خايفة على أهلك، خايفة على بيتك، خايفة على الناس اللي حواليك، خايفة من الإصابة، من الاستشهاد، من الموت. فخرجنا لمستشفى الرمزيسي لكن لم يكن المستشفى آمن. كما زعم الاحتلال بالبداية أنه الأماكن الجنوبية آمنة أو توجهوا للأمام آمن، لكن لم يكن الأمر سهلا. كان الاحتلال هو من باغت مستشفى الرمزيسي بشكل مفاجئ، وقمنا بالهروب إلى الجنوب بطريقة لم أتوقعها. يعني صراحة الوصف كان صعب جدا. خرجنا من مستشفى الرمزيسي إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
4: أوصفي لنا المشهد لو سمحتي.
5: خرجنا بكاء، جميع الناس الموجودين في حي النصر كانوا متواجدون في مستشفى الرمزيسي، يعني بما انها مستشفى واكيد لن يدخلها الاحتلال ولن يكون هناك الا امنا وامانا لهي المستشفى، ولكن نحن نعلم ان الحرب لقد كانت قاسية جدا حتى على المستشفيات.
4: يعني استهدفت كل المستشفيات،
5: كل الاماكن، جميع الأماكن استهدفت، لم يكن هناك مكان آمن. لم أكن أستطيع أن أتواصل مع أهلي إنه أين أنتم، وين أنتم، كيف طريقكم، كيف ما قدرتش اتواصل معهم لاني كنت في مكان محاصره فيه، يعني مش قادر لا هم يوصلوا لي ولا انا اصل لهم.
4: انت نزحتي مع عائلتك مع زوجك؟
5: مع زوجي صحيح. توجهت للجنوب الى بيت احد الاقارب. طبعا الجنوب كان يزعم الاحتلال في البدايه انه امن وان الاماكن هناك امنه، لكن ونحن في بيت احد اقاربنا اقارب زوجي تم استهداف البيت المجاور. كانت هناك بعض الإصابات وبعض الحالات والاستشهاد. كان الأمر كثير صعب جدا جدا. بعد فترة قصيرة انتقلنا لبيت آخر، ومن ثم هذا البيت الآخر تم استهدافه بصاروخ لكنه لم ينفجر. وهنا الأمر كان صعب للغاية لأنه ما انفجرش وبرضه في شهداء كان من أقارب زوجي استشهدوا إصابات وخرجنا بعجوبة. لم يكن الأمر سهل لأن أهلي في الشمال هم أيضا استهدفوا.

0: لازلنا نتواصل وإياكم مستمعينا الكرام، ولا تزال الرواية مستمرة على لسان الصحفية المستقلة هبة أبو عقلين من قطاع غزة. وأنت تتحدثين عن النزوح والتشرد كما العديد من العائلات، وتحدثت عن تفاصيل النزوح. كيف كانت المعيشة وظروف الحياة في ذلك الوقت مع قلة الطعام والدواء والماء والكهرباء وغيرها؟
1: صحيح، الحرب لم تكن مجرد حرب بسيطة، هي كانت نزوح متكرر. في كل مرة ننزح بها كنا نسأل حالنا، معقول هاي آخر مرة ننزح؟ كان هذا السؤال صعب جدا. يعني في البداية كنا في خيمة يعني من النايلون، لم يوجد أي خيم جاهزة كانت في البداية، ما كان يوصل لأهل غزة خيم، لكن مع كثرة الاستهدافات والبيوت التي دمرت دخل بعض الخيام، ولكن لا أحد كان يمتلكها، ليس الجميع يمتلك هذه الخيام. صنعنا خيمة سكننا فيها 4 عائلات من النايلون. في البداية كان الأمر صعب لأنه كنا في شهر 12، كان البرد قارس جدا، حتى وإن وجد العدد الكبير، إنه مع العدد الكبير بتقل البرودة، ولكن هناك كان برد قارس للغاية، لدرجة أنه يعني نفسي أنا كنت أحكي يا رب ما أموت من البرد، من شدة البرد. وأنه إحنا موجودين في أماكن صحراوية، مدينة رفح كانت منطقة صحراوية، يعني نزحت من بعد خان يونس على مدينة رفح في سوافي رفح المنطقة الصحراوية، كانت المنطقة كثيرة البرودة في الليل، وكان هناك الكثير من الأطفال يعني يرتعشون من البرد. حتى نحن لا نستطيع أن نقول أن الحرب فقط أصوات وانفجارات. الحرب نعم إنها كانت، فقدنا الملابس، يعني ملابسنا في البيوت لقد فقدناها، عانينا من قلة شراء الملابس لأنه كنا نازحين، أيضا المجاعة التي حصلت يعني وكانت أضرت الكثير من الشعب، خاصة في البداية كانت في مجاعة في الشمال عاشوها أهل الشمال. يعني أنا أتحدث عن أهلي كانوا في مجاعة، وأنا كنت في الجنوب أتحدث إليهم في استمرار أنهم كانوا في مجاعة، وكانت هناك وضع غير طبيعي، وأيضا انتقلت المجاعة أيضا إلى الجنوب. من ثم نحن حينما استؤنفت الحرب في المرة الأخيرة كانت هناك مجاعة شرسة، عشنا هذه المجاعة. هي مش مجرد بس حرب، كانت مجاعة كتير كتير كتير كتير صعبة جدا.
0: ماذا كان طعامكم الأساسي وقتها؟
1: كانت في شهر إبريل، كانت المجاعة قاسية للغاية، حيث كثير من الأحيان كنا نتناول نصف رغيف في اليوم. يعني أنا مثلا ما أقدرش أكل إلا نصف رغيف في اليوم، إذا قدرت أنا أوفر كيلو طحين، وصل كيلو طحين تقريبا 200 شيء. بعض العائلات ما كانت تقدر تشتريه، والبعض كان يعني هذا سعر الطحين يستنزف من مدخرات المواطنين الأغنياء، يعني ما كان حد يقدر يشتري غير الناس اللي عندهم دخل. بعض الناس كانت تموت من الجوع، ونحن يعني شهدنا كثير من الحالات الوفاة بسبب المجاعة من الأطفال ومن الكبار السن بسبب نقص التغذية. وأؤكد أنه الحرب ليست فقط تدمير بيوت، تدمير أرواح، فقدنا تفاصيل هذه الحياة. يعني في القديم كنا نعيش في بيت نتجول فيه، في الصالون، في غرفة النوم، في غرفة الضيوف. الآن نحن في خيام لا نستطيع أن نتجول، وإن كنا نريد أن نتجول في الشوارع فهي أيضا جميعها غير مؤهلة أن تمشي فيها، يعني الشوارع غير مؤهلة للمشي، كلها ردم، كلها تكسير، وكلها ما

0: نقدر اي
1: هل تسنى لك العودة لمكان إقامتكم؟ وهل هدم المنزل تماما أو تضرر جزئيا؟
0: المنزل هو لم يهدم تماما، هو واقف كما حال أهل غزة يقولون، البيت واقف لكن البيت مفرغ تماما وجزء منه لقد تضرر. البيت الملاصق لقد هدم بالكامل، والبيت المقابل هدم بالكامل، المنطقة بالكامل هدمت، ولكن بعض البيوت يعني كانت هناك واقفة. السوادر طبعا احنا غطينا البيت بالسوادر، بعض الغرف ما قدرناش يعني نستخدمها لأنها كانت جزئيا مغمرة، ولكن الغرف الباقية يعني غرفتين قدرناها نصلح فيهم، نعمل خيمة حتى نقدر نعيش. يعني الكثير من الناس يعني عايشين على هذه الحالة، يعني أهل غزة صحيح. أغلبهم يعيشون على ركام منازلهم صحيح. أو على ما تبقى من منازلهم.
1: نعم، فأنتم بنيتم خيمة عند منزلكم وسكنتم فيها يعني.
0: لكن أنا لو أتحدث، أنا بيتي، ولكن أتحدث عن بيت أهلي الذي متواجد حاليا في المنطقة الصفراء. كنت أنا في الجنوب وكان أهلي في الشمال، استهدفوا، أنا لا أستطيع أن أتواصل معهم، أصيبوا وبعضهم أصيب بحالات خطرة، ومن بعد ذلك أبي قد استشهد. نعم. وكنت أواصل العمل رغم هذا الألم، رغم هذا الصعوبات اللي واجهتها.
1: رغم صعوبة الحديث عن الموضوع، أعلم جيدا أنه مريتي بتجارب صعبة كما العديد ومؤلمة، طبعا أصعبها استشهاد والدك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ورحم الله جميع شهدائنا الأبرار. برغم صعوبة هذا الأمر، نتحدث أكثر عن هذه الفترة وكيفية ظروف استشهاده.
0: كان هناك فصل عن العالم، يعني احنا كنا مفصلين عن العالم، فيش تغطية، فيش إرسال. أخبرت بأن أهلي قد استهدفوا في الشمال وأنا في الجنوب، لا أستطيع الوصول إليهم، لا أستطيع أن أتحدث إليهم، وبعضهم إصابات خطيرة، وأبي من بعد ذلك قد استشهد. هاي الحالة وصلت لي يعني أني أنا صرت بصدمة نفسية، مش قادرة أكمل شغل، مش قادرة أكتب، مش قادرة أمسك الألم.
1: لم تعلمين الخبر غير من الخارج، من ابنة عمك؟
0: من الخارج. كان هناك انعزال، كان فقد الاتصال الإنترنت، كان فقد الإرسال، لا يوجد أي طريقة للتواصل. أنا كنت في الجنوب، أنا مع زوجي، ولكن أهلي في الشمال أنا لا أعرف عنهم شيء، يعني ما بعرف إشي عنهم ولا شيء، أطمن على حدا منهم، مش قادرة أتواصل معهم. بعد فترة من الزمن حاولت أن أتواصل مع أختي بمنتصف الليل، يعني ضبط الإرسال منتصف الليل في منطقة حاولت كتير كتير كتير كتير أروح عليها عشان أضبط الإرسال. اتواصلت مع أختي وقلت لها شو صار بالتفصيل، قالت لي استهدفوا أخواتك وأهلك بصاروخ، بس الحمد لله هم بخير، أخوكي كان متصاب بإصابات خطيرة، يعني شظايا كثير، وكان كثير وضعه حرج، ولولا يعني رحمة الله عز وجل، وبابا كان متصاب في رأسه وضعهم مستقر. ما كانت قادرة تحكي لي تفاصيل كثير عشان أنا كنت بعيدة خوفا على مشاعري. لكن بعد فترة كبيرة كبيرة لما وصلت على غزة، لحسن الحظ إني أنا وصلت على غزة قبل ما بابا يستشهد بيوم، كنت دائما أدعو الله أن يكون بيني وبينه لقاء قبل أن يتوفاه الله. رأيته من ثم تاني يوم استشهد، كان حالته كتير صعبة.

مستمعينا واستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الصحفية المستقلة والمراسلة هبة أبو عقلين من قطاع غزة. كل هذه الظروف الصعبة التي عايشتها خلال فترة العدوان على الصعيد الشخصي والنفسي والإنساني، كيف كان تأثير

0: تأثيره على عملك، على مهنتك، على الصحافة، على تغطياتك، ظروف هذه التغطيات كمراسلة وصحفية؟
1: الصعوبات اللي واجهتها لم تكن سهلة سهلة أبدا، فالنفسية دمرت. يعني في بعض الأحيان أوقف، يعني أقف شوية أحكي مش قادر أكمل، ولكن في شعور داخلي بقول لي إنه في مسؤولية، إنه إذا إحنا ما قدرنا نحكي عن الناس اللي تدمرت، عن العالم اللي تأثرت، مين راح يحكي؟ الإحساس بالمسؤولية والأمانة وإنه هاي رسالة كان دايماً يمنحنا القوة إني أستمر إني أنا أكتب. كثير بعض الأحيان بكون الإنسان يعني كإنسان وليس صحفي ما بيقدر يستمر، لأنه الضغط النفسي اللي عليه مش قادر حتى يعمل يشرب كاسة مي. يعني أنا في موقف أستذكره، كنت في مستشفى الشهداء الأقصى لتغطية تقرير، وجدت جثث الشهداء ملقاة على الأرض بالكفن الأبيض. ما قدرتش أستمر بالعمل، توقفت ورجعت لورا، تخيلت أني أنا ممكن أكون مكانهم، تخيلت أني أنا ممكن أكون أهل خبر بسبب خطورة الوضع الذي نحن فيه كصحفيين، واستهداف الصحفيين بشكل مباشر واغتيالاتهم بشكل متعمد. فكنت كتير أوقف أمام هذه المشاهد بخوف وضعف، أنه أنا قاعدة بوثق ممكن أنا أكون أنا الخبر، أما إذا كان ربنا كتب لي الحياة فسأكمل هذه المسيرة.
0: تأكيد مهنة الصحافة والإعلام أصبحت مهنة مخاطر وليست فقط متاعب. الاستهداف المباشر للصحفيين والصحفيات في قطاع غزة من قبل الاحتلال خلال فترة العدوان كان يشكل خوفا واستنزافا كبيرا للصحفيين والصحفيات.
1: صحيح، يعني وفقا لتقارير الإحصائيات أكيد إحنا شايفين الإحصائيات نقابة الصحفيين في آخر أحداثية للتقرير، أكثر من 262 صحفي وصحفية تم استهدافهم في الحرب، وهذه أكثر عدد ممكن نحكي في النزاعات
0: والحروب.
1: والحروب حصلت في قطاع غزة. يعني لم يسبقها أي مثيل. يعني هذا الإشي بيكون يعني بيحكي للناس للعالم إنه استهداف الصحفيين كان بشكل مباشر وكان متعمد عشان إحنا ما نحكي الحقيقة أو نسكت عن هاي الجرائم.
0: أنت كصحفية ومراسلة، ما هي المواضيع والقصص التي ركزت عليها خلال فترة العدوان؟ ما الذي تغير الآن؟
1: القصص الصحفية في السابق كنا نركز على القصص الصحفية، الإصابات العادية، إصابات مثلا في مسيرة العودة، الإصابات مثلا في أحداث يعني أحداث عادية، ولكن الآن نوثق أحداث إنسانية، قصص صحفية وتقارير من أحداث إنسانية. جرائم إبادة، يعني لو تحدثت أن هناك خبر مثلا 4 شهداء في منطقة، الآن إحنا أنا بوثق القصة نفسها، إنه مين هذول الشهداء، مثلا عريس استشهد، كيف استشهد، التفاصيل الصغيرة التي كان يعيشها، كيف فقدتها زوجة الشهيد، كيف فقدتها أم الشهيد، كيف لم تستطع أن تعيش معه حتى الآن، الخيم، يعني نحن الآن نعيش في خيم، يعني كيف إحنا بنقدر نتحمل البرد ونتحمل الصيف لأنه ما عندنا بيوت. يعني هنا الشيء اختلف، لما بدنا نوثق بدنا نروح بدنا نعمل حسابنا إنه في ناس مكلومة، في ناس كتير صعب إنها تحكي، خليها تحكي عشان إنت توثق انتهاك بحقها، قد تضررت منه حقها في الحياة، حقها في المسكن، حقها في التعليم. لو إحنا حكينا عن التعليم زمان ما كنا نحكي إلا التعليم شيء نبراس يضيء أهل غزة، يعني شيء مميز في أهل غزة، كنا دائما نتفوق في التعليم وفي كل شيء وفي المراكز الأولى في المسابقات. الآن نحن نفقد هذا الشيء بسبب أن التعليم لقد دمر، 3 أجيال فقدوا حقهم في التعليم. لما نيجي نوثق هاي الأحداث بدنا نوثق إنه فيش تعليم، فيش مسكن، فيش مأكل، بعض العائلات فقدت مصدر دخلها، لا يوجد لها مصدر يعني غير من الكابونات أو من المساعدات من بعض المبادرين. يعني في ناس كثير تضررت في الحرب، احنا بنحكي عن

0: حالة جديدة. صحيح. احنا بنحكي عن حياة جديدة. صحيح. تفاصيل جديدة يعني ما فيش تفاصيل قديمة هي نفس التفاصيل الجديدة.
1: عادوا بغزة الى الوراء تماما واعادة التأهيل. اذا سألتك ايضا من خلال تقاريرك التي تقدمينها كيف تصفين لنا اوضاع النساء الارامل الاطفال الايتام؟
0: الكثير من النساء لقد فقدنا ذويهم في الحرب. انا بصفتي يعني احمل امانة توصيل رسالة المرأة. كنت يوم من الايام سفيرة لحقوق المرأة فانا اوصل رسالة للنساء. يعني دائما انا في تقاريري أخص بالذكر النساء يعني الأرامل الذين فقدوا ذويهم وفقدوا المعين الأساسي لعائلتهم. يعني في كثير أرامل وفي كثير نساء شهداء وفي كثير أيضا طالبات علم فقدنا حقهم في التعليم وفي كثير أحداث جارية مع النساء بسبب طلاق مستمر بسبب أحداث الحرب وأحداث مجريات الحياة التي اختلفت من السابق إلى الآن. فلو تحدثنا عن النساء نتحدث أن النساء تعاني في الحرب أكثر من الرجال آلاف المرات. فيعني المرأة هي التي تطبخ على النار. المرأة التي تتحمل عبء وصول المياه إلى الخيمة. في كثير من النساء أنا عملت مقابلة مع امرأة تعيش في خيمة لحالها فاقدة كل أهلها ما عندها حدا. يعني هي اللي بتعدي مية هي اللي بتروح بتجيب التكية ما عندها دخل ما عندها حياة بطلت تعليم. النساء اللي بيكونوا بواجه هاي المرحلة هي مرحلة خطرة جدا على النساء. يعني هي مرحلة خطرة للغاية. يعني بتواصل يعني حق المرأة كرامة المرأة لقد فقدت. احنا بنحكي عن كثير شهداء. هدول الشهداء اللي احنا بنحكي عنهم انه كل واحد له امرأة كل واحد له ام. الأم ممكن تكون يعني فقدت أحد أركان عائلتها الأساسي ابنها الأكبر اللي تبقى هي مستندة عليه في حياتها أو زوجها اللي هي مستندة عليه في حياتها أو ممكن تكون أصلا ابنها مفقود. هنا بنحكي عن المرأة إنه هي يقع على عاتقها جميع كل هاي المسؤوليات.

0: من صوت فلسطين لازلنا نتواصل وإياكم مستمعينا الكرام ضمن برنامج شهود الحقيقة والرواية المستمرة على لسان الصحفيين والصحفيات. وضيفتنا لهذه الحلقة الزميلة الصحفية المستقلة هبة أبو عقلي. تغير الوضع الاجتماعي تماما في قطاع غزة، يعني حتى الأطفال لم يعودوا أطفالا، أصبحوا يعني عاملين مضطرين للخروج للعمل وهم في سن صغير بعيدا عن الدراسة، والنساء رغم استضعافهن وما حدث معهن في قطاع غزة إلا أن النساء فلسطين دائما قويات بالتأكيد.
1: صحيح، النساء قويات جدا، يعني نحن نرى أن هناك الكثير من النساء استطعنا أن يتجاوز الألم، استطعنا أن يتجاوز كل هذه الصعوبات، يعيشنا في الخيم ويصنعنا من الخيمة قصر، يعيشنا في الحياة العملية، يعني في كثير نساء تقدمت في مجالات متعددة، يعني مجالات الصحافة، لو تحدثنا عن الصحافة، لو تحدثنا عن مجالات ريادات الأعمال، هناك كثير من النساء أصبحنا في خبيرات وغير ذلك من التخصصات. فنحن في غزة النساء يصنعن المعجزات.
0: صحيح بالتأكيد. إذا سألتك أيضا هبة عن القصص التي كتبت عنها وقدمتيها، ما هي كان أكثرها إيلاما لك وربما أبكاك؟
1: استحدث مرة كنت في مخيم، أنا أجلس مع ضحية خارجة من تحت الأنقاض، كانت تبكي تبكي تبكي تبكي، أريد أن أحادثها، أن أقول لها ما الذي جرى، لكن لا أستطيع. هي تبكي باستمرار، يعني تقول كلمتان راحوا، مين اللي راحوا؟ طب كانت دائما يعني أحس أنها متألمة جدا وتريد أن تتحدث، ولكن أنا بدون

0: دوري كصحفية كنت استغلت شيء نفسي معها. فهي كانت مؤلمة جدا الحالة ان انت توصل لمرحلة انك تكوني اخصائية نفسية وانت مش اخصائية نفسية ومش مؤهلة تكوني اخصائية نفسية. لكن حتى الناس اللي يعني المكلومة هاي انك لازم تطلع منها الكلام عشان توثقي عشان تثبت للعالم انه فيها نضحية. كنت في هاي المقابلة هاي الست طبعا خرجت من تحت الانقاض كانت تبكي وتصرخ وبتقول وين زوجها. كان زوجها بنفس الغرفة كان مستشهد, هي ما بتعرف انه مستشهد, وكانت حفيدتها قاعدة جنبها ما بتعرف انها مستشهدة. كانت تنادي تنادي تنادي, بيتها كان مستهدف, استهدفوا الاحتلال الاسرائيلي. تنادي تنادي بصوت عالي ولكن لم يستجب لها احد. كانت تحكي عن تجربتها بطريقة مؤلمة جدا انه هي كان سندها بالحياة, كانت بنتها من ذوي الإعاقة موجودة معها وهي مش عارفة وين. كانت تتحدث إنه أنا انقصفت وأنا ما بعرف ليش انقصفت. إحنا هي زوج وزوجة وطفلة من ذوي الإعاقة, كانت حفيدتها معها في نفس البيت, استهدف البيت ولكن لا تعلم لماذا استهدف هذا البيت. هي كبيرة في السن وهو كبير في السن, زوجها استشهد وحفيدتها, وكانت تبكي لماذا نحن, لماذا نحن, ما الذي أصاب هذا, ما الذي أصابنا نحن في غزة. كانت تبكي باستمرار باستمرار باستمرار. من ثم قدرت يعني من شدة بكائها وحصرتها على زوجها وعلى حفيدتها وعلى أنه ما حد سمعها, وطولت لما الإسعافات إجت لعندها لأنه كانت هناك ما في أي اتصال بالإنترنت يعني أو اتصال بالإرسال, ما حدش قدر يجي ياخد حدا ينقذه, لا زوجها ولا حفيدتها ولا حتى بنتها من ذوي الإعاقة. كانت تبكي تحكي ليش هيك, فكانت هذه أثرت فيها كثير وصرت أبكي معها وجيت حضنتها وقلت لها خلاص. كانت ست كبيرة يا خالتو أنت أكبر أنت حتكوني منيحة. هاي أثرت فيها كثير إنه كبار السن يعني ما ذنبه حتى يحصل.
1: هل بعض التفاصيل الأليمة التي غطيتها وكتبتي عنها أو عايشتها لا زالت تعود إلى ذاكرتك بين حين وآخر؟
0: صحيح, أنا يعني في مرة كنت في دير البلح أتحدث مع ضحية من الضحايا يعني طالبة في الثانوية العامة فقدت يدها اليمنى يعني بطريقة إنها لا تستطيع أن تحركها. كانت تبكي وتحكي أنها استهدف بيتهم. كانت أختها بجانبها نائمة, استشهدت أختها الطبيبة, كانت استشهدت, فقدت كل عائلتها. في هذا اليوم كنت أنا أحكي معها وأحاول أطلع منها حكي إنه كيف صار معي. لكن ثاني يوم تفاجأت إنه استهدفت المدرسة وفقدت الاتصال فيها وعلى ما يبدو أنها استشهدت. فهذا كان مؤلم جدا أن قبل أن أنشر القصة صاحبة القصة راحت.
1: نعم. وتبقى هذه التفاصيل تعيش في ذاكرتك وفي مخيلتك طوال الوقت بالتأكيد. هبة, يعني أنهي معك بسؤالي, بعد كل هذه الآلام والمشاهد الصعبة وكل هذه الأحداث والوضع الآن من حولك في قطاع غزة, هل لا يزال هناك متسع للأحلام في ظل كل الدمار؟ وما هي أحلامك التي تسعين إليها؟ كيف ترين ما هو قادم؟
0: القادم بإذن الله سيكون أفضل. أنا على أمل أن يعني أنا سأمارس هذه المهنة بكل قوايا. أكيد نحن نتحدث ونوثق ونصور الآن وغدا وبعد غد, وأيضا يعني نقدر إنه إحنا نوثق للعالم اللي برا إنه نوصل كل شيء في مؤتمرات دولية. أنا أحلم بأن أكون في مؤتمر دولي كبير وأتحدث عن الحرب وأتحدث عن الإبادة وأتحدث عن ما جرى في هذه الأيام وفي هذه السنين المؤلمة اللي عايشناها في هذه الحرب. فأكيد القادم سيكون أعظم, سيكون فيه أخبار أفضل بإذن الله لقطاع غزة, سيكون أفضل بإذن الله. وإن شاء الله الحرب لن تأتي بعد

0: ذلك، وإن كانت هناك خروقات من الاحتلال الإسرائيلي بالاستهدافات الأخيرة، ولكن إن شاء الله ستتوقف. هذا أملي
1: بإذن الله تعالى. أضم صوتي إلى صوتك يا هبة، وأدعو الله معك أيضا أن يحقق أحلامك بإذن الله تعالى، ونراك في مؤتمرات عالمية لتتحدثي بلسان الحقيقة كشاهدة للحقيقة كصحفية من قطاع غزة عن كل المجازر وحرب الإبادة التي حدثت على أهلنا في القطاع. أشكرك جزيل الشكر زميلتي الصحفية ومراسلة مركز التنمية والإعلام المجتمعي من قطاع غزة هبة أبو عقلين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: مستمعينا واستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة، كانت معنا فيها الصحفية المستقلة والمراسلة والعاملة أيضا مع مركز التنمية والإعلام المجتمعي من قطاع غزة هبة أبو عقلين. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة.
3: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 72,772 والإصابات إلى 172,772. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت إن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط مخاوف من عودة الحرب جراء تنصل حكومة الاحتلال من الانتقال لليوم التالي بعد الحرب. وأكد زقوت لإذاعتنا أن النظام الصحي يواجه تهديدا خطيرا جراء عدم سماح الاحتلال بإدخال الأجهزة الطبية والوقود، لافتا إلى أن النقص الحاد في الأدوية بينها منقذة للحياة كالإنسولين الخاص بالأطفال الذي شرف على النفاذ، ناهيك عن معاناة مرضى الطوارئ والسرطان.
1: قطاع غزة في هذه الظروف هو بيئة خصبة لانتشار الأمراض بشكل كبير، مثل الجرب والتقمر والتي أصبح مكافحتها صعب، مثلها مثل مكافحة الفئران الذي أصبح شبه مستحيل في قطاع غزة. تهديد للنظام الصحي بين قدرته على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات والصمود في ظل الحصار الذي موجود على قطاع غزة بعدم السماح للأجهزة الطبية من الدخول، قطع غيار، ممكن خدمات تتعطل، مصادر الوقود التي هي مهمة لتشغيل محطات الأكسجين، تشغيل غرف العمليات، دعم أعداد مرض كبيرة بحاجة إلى توفير كمية كبيرة من الأدوية والعلاج، وهذا غير متاح. ذاك على أن هناك أدوية مفقودة بعينها وأدوية مهددة أن تفقد، جزء من هذه الأدوية منقذ للحياة. عندنا نتحدث عن الأنسولين، إبر الأنسولين الخاصة بعلاج أطفال مرضى السكري تشرف على النفاذ من قطاع غزة. نتحدث عن أدوية للغدة الدرقية، هذا الدواء مفقود أصبح له فترة طويلة وهذا الانعكاس خطير. نتحدث عن أدوية مناعية مختلفة.
0: في السياق، قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى أن هناك شبه انعدام حقيقي للمساعدات الأساسية، كون ما يدخل لا يمثل 20% من الاحتياج الضروري في ظل عدم توفر الدخل أو فرص عمل، ما ينذر بدخول موجة جديدة من المجاعة. في المحافظات الشمالية، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله، تعود ملكيته لعائلة شماسنة. وفي نابلس، أقدم مستوطنون على قطع أعمدة كهرباء في قرية مأدمة جنوب المدينة. هذا وهدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، تعود للمواطن عادل عليان دراغمة. كما هدمت قوات الاحتلال اليوم 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، تعود لمواطنين من عائلة الرشايدة. وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم ما يسمى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيسة باحات المسجد الأقصى المبارك. كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل ومخارج بلدة حزمة شرق القدس المحتلة ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منها وإليها، وشرعت بحملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا. إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تعطيل دوام المدارس في البلدة لهذا اليوم حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية، وترحيل الامتحانات لهذا اليوم ليوم غد. في الخليل، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة في المدينة وبرجا عسكريا على مدخل البلدية القديمة بالمدينة. قال مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن قرار المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش بإخلاء سكان البدو في الخان الأحمر يهدف إلى شطر الضفة إلى قسمين وتقويض إقامة دولة فلسطينية عبر السيطرة على نحو 12,000 دنم شرقي القدس. وأكد مليحات لإذاعتنا أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تهجير التجمعات البدوية وتعزيز السيطرة الاستيطانية في القدس، حيث تواجه 46 تجمعا بدويا خطر الإخلاء ضمن مخطط القدس الكبرى.
2: منذ بداية هذا العام ما يقارب 16 تجمع بدوي تم تهجيرها من قبل سلطات عصابات المستوطنين المدعومة من قبل سلطات الاحتلال، وأيضا وقع ما يقارب 3000 اعتداء وانتهاك ضد التجمعات البدوية.

0: منذ يعني بداية هذا العام، وما زالت تتسع دائرة اللهب التي يعني تستهدف المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق. وقد طالت هذه الاستهدافات كل شيء، كانت طالت الأجساد الفلسطينية وشكلت خطر على حياة المواطنين وبيوتهم ومصدر رزقهم ومواشيهم. هناك معركة مفتوحة تدور رحاها في المناطق المصنفة سي، وهدفها فرض هيمنة ونفوذ المستوطنين على الأراضي المصنفة سي لاستكمال المشروع الاستيطاني.
1: بدوره اعتبر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة أن قرار الوزير المتطرف سموتريتش إخلاء سكان البدو من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة يأتي ضمن برنامجه الانتخابي الهادف إلى تهجير التجمعات البدوية. كشف الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 90% من أراضي مسافر يطا في ظل اعتداءات متواصلة ومتصاعدة على المواطنين وممتلكاتهم بحماية جيش الاحتلال.
2: المستوطنون بوضع المزيد من الكرفانات على أراضي المواطنين في خربة أم الخيار، هذا ما سيضيق الخناق أكثر على الخربة، لا سيما أن هذه الخربة محاصرة من جميع الاتجاهات. من الجهة الغربية تبعد مستوطنة كرمائيل عن خربة أم الخير فقط أمتار قليلة، وفي الجهة الشرقية تم السيطرة على أراضي المواطنين. في الجهة الشمالية أيضا هناك بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين على بعد أمتار قليلة فقط من مساكن المواطنين. هذه هي الخربة التي أصبحت محاطة بطوق استيطاني يعاني أهلها نتيجة هذا التوسع. يعني نحن ندعو كل المؤسسات الحكومية الأهلية المؤسسات الدولية بضرورة الوقوف بجانب أهالي مسافر يطا ودعمهم.
1: في ملف الأسرى أعلن مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان أن الاحتلال اعتقل منذ 7 أكتوبر أكثر من 23,000 مواطن في استهداف كامل لشعبنا. وأكد ذوقان في حديث لإذاعتنا أن إقرار الاحتلال قانون الإعدام خطوة عنصرية لكسر إرادة شعبنا وتأتي في إطار سباقها الانتخابي الذي يكون عادة على حساب شعبنا وأرضه. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اليوم مع وفد رسمي من وزارة الخارجية الألمانية برئاسة وزير الدولة الألماني برنارد كوتش وبحضور ممثلة ألمانيا لدى فلسطين أنكا شلم، بحث آخر التطورات الراهنة على الصعيد المحلي والدولي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فيما أعرب الشيخ عن شكره لدعم الحكومة الألمانية للشعب الفلسطيني ودعمها لوكالة أونروا. كما حذر رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال لقاء الوفد الألماني في مدينة رام الله من الوضع الكارثي في قطاع غزة ودعا لتكثيف الجهد الدولي لإغاثة شعبنا. بدوره أكد وزير الدولة الألماني برنارد كوتش على استمرار دعم بلاده للجهود الإنسانية والتنموية ودعم الاستقرار. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال العدوانية كافة في الضفة بما فيها القدس المحتلة بأشكال المقاومة الشعبية كافة، بالإشارة إلى قرار ما يسمى وزير مالية الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر عقب إصدار مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية. أعلن وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون أن حكومة بلاده تدعم الممثل خافيير باردم وفنانين آخرين تعرضوا للرقابة والهجمات في مجالات عملهم بسبب دعمهم لفلسطين ومواقفهم الرافضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسبانية في العاصمة مدريد. في لبنان استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قضاء أصور في الجنوب اللبناني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وقائلا أن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة على حسب وصفه. وكانت إيران قد أرسلت مقترح سلام جديدا إلى

الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. صادق الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه بالقراءة التمهيدية بتأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون، ومن دون أي معارضة على أن يتبعها التصويت أو على أن يتبع التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. وغاب عن جلسة الهيئة العامة للكنيسة والتصويت رئيس حكومة الاحتلال وعدد من وزراء حكومته. أخيرا، في حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. سيدتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. هذه تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: وفي قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة لا يسأل الإنسان

0: كيف يعيش بل كيف ينجو. هنا لا تروى الحكايات من خلف المسافات ولا تكتب من مقاعد النجاة البعيدة. هنا تنتزع الكلمات من قلب التجربة حين تضيق الحياة حتى آخر احتمالاتها. في هذه الأرض لا يكون الإنسان شاهداً على المأساة فحسب، بل يصبح جزءاً من تفاصيلها اليومية، نزوحاً يتكرر وخوفاً لا يغادر، وخيمة تفرض بدل البيت، ونجاة مؤقتة لا يعرف أحد متى تنتهي. وحين تعاد صياغة الحياة بهذا العنف، لا يبقى الإنسان كما كان، شيء ما فيه ينكسر وشيء آخر يعاد تشكيله. أحبائي المستمعين، في هذه الحلقة من برنامج حبر على الركام نقترب من شهادة حية، لا من حكاية تروى، شهادة شاعر عاش الحرب من داخلها وحمل تفاصيلها إلى اللغة قبل أن يحملها إلى القصيدة. ضيفنا من خان يونس الشاعر يزيد جبر شعث. أهلا بك أستاذ يزيد.
1: أهلا بمستمعي برنامج حبر على الركام مع دكتورة رابعة الدريملي، وهنا أوجه لها الشكر العميق على اهتمامها المبذول بالشأن الثقافي وتحولاته المحورية التي طرأت عليه بفعل الإبادة.
0: حين يجبر الإنسان على مغادرة بيته فهو لا يترك جدرانا وأثاثا فقط، بل يغادر شيئا من اتزانه الداخلي، ويبدأ رغما عنه في إعادة تعريف المكان والانتماء. أستاذ يزيد، كيف عشت لحظة النزوح القصري الأولى، وما الذي تبدل داخلك منذ تلك اللحظة؟ كيف أثر تكرار النزوح على علاقتك بالمكان؟ وهل ما زال البيت بالنسبة لك مكانا واضحا في الذاكرة، أم تحول إلى معنى موجع يصعب الإمساك به؟
1: الحقيقة منذ بداية اللحظة الأولى لمرحلة النزوح، وعندما أتكلم عن كلمة النزوح نتكلم عن كلمة مرعبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بدأنا نشعر بقلق وجودي، وشعرنا أن هناك شيء فقدناه في داخلنا، وأننا حتى أننا صرنا غرباء عن أنفسنا، حيث وهذا الشيء أثر على إحساسنا بالانتماء لأي مكان. فلم نعد ننتمي إلى أي مكان نذهب إليه أو نجلس فيه أو نأكل أو نشرب فيه. والحقيقة هذا الشعور نابع لأننا كنا دائما في حالة ترقب أننا ربما سننزح من هذا المكان إلى مكان آخر ربما أسوأ أيضا، وعادة يكون المكان أسوأ، وكان هذا الأمر يعني يرهقنا نفسيا. فالبيت، البيت بمعناه المعروف ومكان المعروف، هو البيت يكون مكان ثابت، مكان يرمز للراحة إلى الاستقلال، لم يعد كذلك، صار فقط مجرد حلم. يعني البيت صار في عقليتنا أنه مجرد حلم ربما لن نناله في يوم من الأيام. في هذه الحالة تحقق المعنى الحقيقي للقلق الوجودي، حيث وجدنا في كل مكان قلق غير ثابت، يعني نحن غير ثابتين في أي مكان من الأمكنة الذي نذهب إليه، وهذا جعلنا في قلق وجودي دائم، وذلك يرجع إلى نزوحنا المتكرر في كل مرة نفقد معنى من معاني الاستقرار والراحة. وبالتالي فالبيت صار يعني مجرد حلم بعيد المنال، ربما ضائع، نشعر بوجع شديد كلما تبادر إلى أذهاننا مصطلح البيت.

0: الخيمة في الحروب لا تكون مجرد مأوى مؤقت، بل تتحول مع الوقت إلى عالم كامل يعيد تشكيل تفاصيل الحياة الصغيرة، النوم والانتظار والخصوصية ومعنى الاستقرار نفسه. أستاذ يزيد، كيف تبدلت تفاصيل يومك منذ أصبحت الخيمة جزءا من حياتك؟ ماذا تفعل الخيمة بإحساس الإنسان بالأمان والستر والخصوصية؟ هل شعرت أن الحياة نفسها أصبحت مؤقتة حتى في أبسط تفاصيلها؟
1: الحقيقة إذا كنا نريد أن نتحدث عن الخيمة بدلالتها المرعبة والمختلفة والخاصة بنا نحن كشعب في قطاع غزة، هذه الكلمة أصبحت تشكل لنا حالة من الفوبيا المرعبة، حيث أننا كنا كلما ذكرنا هذه الكلمة أو استشعرنا وجودنا في الخيبة نصاب بنوبات من الهلع كلما أدركنا وجودنا في براثن هذه الخيمة. فأصبحنا نحس ونحن داخل هذه الخيمة بعبثية الحياة وربما عدميتها، حيث أصبح صار كل شيء عدميا، وكنا في بعض الأحيان نصحو من النوم نتلفت حول أنفسنا فنشعر أننا نائمين في خيمة بقماش مهترئ والشمس تصب قارها فوق رؤوسنا، فتنفت حول أنفسنا فنشعر أن عيوننا انطفأت ونشعر أن وجوهنا غارت في دواخلنا، فنسأل ما هذا المكان الذي نحن نعيش به ولماذا جئنا، ما الذي جاء بنا إلى هنا، ونبدأ بطرح أسئلة على أنفسنا هي حقيقة أسئلة بلا إجابات، ولكن من حالة اليأس التي تتلبسنا ونشعر بها نصير نطلق أسئلة جزافا دون أن ننتظر أي إجابة منطقية أو واضحة. وتفاصيل الحياة في الخيمة تغيرت تغيرا كليا، فلم الطعام يختلف والشراب يختلف وكل مقومات الحياة داخل هذه الخيمة تختلف، ولم نكن نشعر فقط أن حياتنا مؤقتة في هذه الخيمة، بل أن حياتها كلها برمتها هي مؤقتة. ومن هنا ندخل إلى مصطلح القلق الوجودي بمعناه الأوسع، فالخيمة شكلت صفعة مدوية على وجوهها وسننظر إليها على أنها صندوقا أسودا معتما، أو ربما شعرنا أنها بمثابة قبرا فوق الأرض، وهذا ما عبرت عنه في إحدى قصائدي المشهورة في الديوان الأول.
0: في الحروب لا يكون الخوف لحظة عابرة، إنه حالة دائمة ترافق الإنسان في يقظته وتتسلل إلى نومه وتعيد تشكيل نظرته لكل شيء. أستاذ يزيد، كيف تصف طبيعة الخوف الذي لازمك خلال هذه الحرب؟ هل تغير شكل هذا الخوف مع امتداد الأيام؟ وهل مرت عليك لحظة شعرت فيها أن الخوف أصبح أكثر اعتياداً من الطمأنينة؟ وكيف انعكس ذلك على قدرتك على التفكير وعلى تعايشك مع تفاصيل الحياة اليومية؟
1: في الحرب أصبح الخوف لدينا حالة مزمنة، وخوفنا في تلك الأثناء وفي خضم الحرب لم يكن خوفا غريزيا، أي أننا نشعر بالخوف كأي إنسان، كان غريبا كأنه شبحا يلازمنا كظلالنا، فصار يتحكم في جميع تفاصيل حياتنا حتى في طعامنا وشرابنا، حتى إذا جاء المساء نشعر بخوف، وإذا جاء المساء بثقله أيضا نشعر بخوف كبير، وصلنا إذا نصحو من النوم نتفقد أنفسنا ونذهب لنتفقد أهالينا، فلربما أن الإبادة قد خطفت أو أخذت واحدا منهم على حين غرة، فأصبح الخوف المتحور يمارسنا بكل سادية وبكل عنجهية مفرطة، وهذا ما كان واضحا في جميع الإنتاجات الأدبية والشعرية التي أنتجها كتاب قطاع غزة وشعرائهم، وأنا واحدا منهم، فإذا تأملنا كل الإنتاجات الشعرية والأدبية التي خرجت وأنتجتها هذه الإبادة سنشعر أن من أهم مكونات هذه النصوص والإبداع الأدبي هو الخوف، كان حاضرا بكل ثقله في مفاصل النص. ما إن نشرأ في قراءة إحدى النصوص الأدبية فنشعر أن الكاتب كان يكتب وفي كلماته توترا عاليا يسيطر عليه الخوف بشكل مرعب، وذلك منطقيا وعقلانيا حقيقة، فما مررنا به ليس سهلا، وإلى الآن نحن تحت وطأة هذا الخوف وتحت وطأة الإبادة، ولازال الخوف يمارسنا بكل سادية وعن جهية.
0: حين يصبح الموت خبرا يوميا تفقد الأشياء معناها الأول، ويغدو الإنسان في حالة ترقب مستمرة، يعيش يومه كأنه احتمال مفتوح. أستاذ يزيد، كيف أعادت الحرب تشكيل يومك العادي؟ ما أكثر ما كان يرهقك في تفاصيل العيش اليومية؟ ما الأشياء التي فقدت معناها تماما بعد الحرب؟ وهل بقي للزمن ملامحه الواضحة لديك؟ أم أصبح مجرد انتظار طويل؟
1: الواقع أن كان لي هناك جملة كنت دائما أقولها في الحرب: لا تكون نفسك، لا تكون الشخص الذي كنت عليه، تبدو غريبا حتى عن كينونتك التي كنت عليها قبل الحرب، فتصبح حياتك بلا معنى تماما، خاوية من كل شيء، كأنها طبل مجوف. وهذه الحرب الممتدة التي امتدت من العامين والنصف إلى 3 أعوام ولازلنا نعاني من أثارها إلى الآن، كانت بمثابة مساحة مفتوحة للبحث عن المعنى وسبب الوجود والتساؤل الحقيقي عن الأسباب التي أدت إلى أن نصل إلى هذه المرحلة. وهذه الأسئلة كانت منطقية لما مررنا به من إبادة ومن قتل ومن تدمير ومن تهجير، فالأمر لم يكن هينا على أن يمر علينا مرور الكرام هكذا. فما معنى أن تصحو من النوم هلعا مفزوعا، أن تركض ويكون عليك لزاما أن تركض بأقصى ما لديك من قوة لتذهب إلى عربية المياه لتأتي بمياه أصلا لا تصلح للشرب، أو تأتي بصحن طعام لا يكفي لصد رمق شخص واحد تأكله أنت وأسرتك. هذه الأشياء جردتنا من إنسانيتنا بكل صراحة وبكل وجع، نقول هذه الأشياء، أن هذه الأشياء وهذه التصرفات والتفاصيل التي طرأت على حياتنا جردتنا من إنسانيتنا، وهذا أكثر ما يوجعني أنا شخصيا ويوجع الشعب أننا صرنا مجردين من إنسانيتنا، فلا نحزن على الأشياء التي تستحق أن نحزن عليها، فصار الموت بكل ثقله صار حدثا عابرا كأنه غبار على نافذة مثلا، فأصبحنا غير قادرين على البكاء وغير قادرين على الضحك، فلم نعد ننتظر أي شيء، فكان كل همنا وكل مسعانا في اليوم أن كيف نستطيع أن نؤمن لقمة نسد بها رمقا الجاف وشربة ماء نظيفة فقط، هذا كان أبعد ما يمكن أن نحلم به. وصار الموت هذا المصيبة الكبيرة صار مطلبا شبيه بالأمنية، صرنا نتمنى أن نموت لنرتاح من هذا الوجع وهذه التفاصيل المرعبة والثقيلة التي كانت تمارسنا بوجع وألم وخوف وقلق.
0: في اللحظات الأشد قسوة لا تكون الكتابة ترفا، ولا يكون الشعر فعلا جماليا خالصا، إنه أحيانا محاولة للتماسك، وأحيانا أخرى وسيلة وحيدة ليقول الإنسان ما تعجز الحياة عن احتماله. أحبائي المستمعين، الآن نترك مساحة للصوت حين تصبح القصيدة أصدق من كل تفسير.
1: قصيدة بعنوان الوجه اللطيف للموت، وهي موجودة في ديوان لست أنا من أكتب لكم، الصادر عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين. لماذا لا نفكر بالموت بطريقة مغاية.

0: أن ننظر إلى النصف الممتلئ منه. بعد الموت لن نتكبد مشقة الحياة. أخيراً ستتوقف قلوبنا عن البكاء وعيوننا عن الانتظار. لن نسمع أصوات القذائف وصراخ الأطفال وهم يحترقون، الأمهات وهن يندبن فوق نعوش أبنائهن. لن نرى بعد اليوم أشلاء مترامية ولا بيوتا مهدمة تفوح منها رائحة الدماء. لن نرى طفلا مبتور الأطراف يحلم أن يمسك وردة أو أن يلعب بالشارع مع أقرانه. ربما سيكون الهواء تحت الأرض نقيا، ليس محقونا بالبارود، وبالتأكيد سيكون أكثر هدوءا، فلا طائرات تنبح على مدار الساعة. بعد الموت لن نشعر بالألم، لن نحس بالخوف أو الجوع أو البرد. نرقد في حضن التراب، تراب البلاد سيكون بلا شك دافئا وحنونا، ولأول مرة سننام آمنين دون أن نخاف على أجسادنا من التشظي.
1: أعزائي المستمعين، ما استمعنا إليه اليوم لم يكن حديثا عن الحرب فحسب، بل كان شهادة إنسان أعادته التجربة القاسية إلى أسئلته الأولى عن البيت والخوف والمعنى، وما الذي يبقى من الإنسان حين تتهاوى من حوله الأشياء. إلى ضيفنا الشاعر يزيد جبر شعث من خان يونس، شكرا لك لأنك نقلت لنا التجربة كما عشتها لا كما تروى من بعيد، وشكرا لكم مستمعي برنامج حبر على الركام على حسن المتابعة والمحبة. كانت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. إلى لقاء جديد، حيث يبقى الصوت محاولة للبقاء وتبقى الحكاية أقوى من الركام.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: الساعة الآن 5:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، هذا موجز لأهم الأخبار. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. الإغاثة الطبية في غزة تحذر من أن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. مجموعة غزة للثقافة والتنمية تقول إن هناك شبه انعدام حقيقي لدخول المساعدات. قوات الاحتلال تغلق مداخل ومخارج مدينة رام الله وتمنع تنقل المواطنين بذريعة تنفيذ عملية دهس على الشارع الواصل بين رام الله ونابلس قرب منطقة عيون الحرمية. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، وجرافات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وحظائر في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة في الخليل وبرج عسكري.

ثنائية بين البلدين والتطورات المحلية والدولية. رئيس الوزراء محمد مصطفى يحذر خلال لقائه الوفد الألماني من الوضع الكارثي في قطاع غزة ويدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لإغاثة شعبنا. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت يقول إن شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال العدوانية في الضفة بما فيها القدس المحتلة بأشكال المقاومة الشعبية كافة. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة يعتبر قرار سموتريتش إخلاء الخان الأحمر ضمن برنامجه الانتخابي الهادف إلى تهجير التجمعات البدوية. استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال على بلدة قضاء أصور في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمهل 2 أو 3 لإيران للتوصل إلى اتفاق ويشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. سيدتي سادتي انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وأمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. في قصيدة للشاعر محمد العمور والتي بعنوان حدثني عن غزة هاشم قال: رأيت في عيون أطفالها ابتسامة رغم علو طائرات الغدر فوق الهامة، رأيت الكرامة على جباه أهلها مزينة كالشامة، وعلى ثغورها رأيت الأحرار يتسامرون يتسابقون لصد من عداها، وللصمود في عيون أهلها حكاية عجزت عن تفسيرها عقول الغاصبين، فكل شيء هنا في غزة يقاوم يأبى الذل والهوان.
2: أنا كمال أبو ناصر من قطاع غزة، شغلي صحفي إعلامي. حقيقة في 7 أكتوبر أنا كنت متواجد في القاهرة في شغلي، واستقبلت الخبر يعني حالة من الصدمة والذهول، وشعرت أنه إحنا رايحين لمكان يعني صعب كتير. اللحظة هذه كانت لحظة فارقة.
1: هذا الشاب كمال أبو ناصر صحفي فلسطيني، شارك في مسلسل أصحاب الأرض ليوصل صوت كل فلسطيني إلى كل العالم، مؤمناً بأن الفن مقاومة ورسالة وأمان.

0: يجب أن تصل وصوت يجب أن يرتفع بوجه الظلم. واليوم يحكي لنا عن غزة الحبيبة بصوته الحزين على أهلها. فما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله على وقع كل فلسطيني في غزة وفي كل فلسطين وخارج فلسطين. وبأي سيناريو يا عزيزي لن تتخيل ما الذي جرى على هذه الأرض الزكية التي ارتوت بدماء الشهداء التي تسيل كشلال ولا تتوقف.
1: أنا كنت في جمهورية مصر العربية في وقت اندلاع الحرب على قطاع غزة. طبعا استقبلت الخبر زي الناس بذهول، شعرت انه احنا رايحين لمكان صعب كتير وبس. يعني احنا هاي اللي صار. انا كنت في مصر، ولما بدأت الحرب بدأنا نقلق على أهالينا ومن هالكلام ده. ولكن تفاجأنا إنه إحنا الأمور تغيرت كتير، مش لصالحنا. بس الحمد لله رب العالمين، كانت أيام صعبة جدا. كنا طبعا نتابع الأخبار بتواصل، نتابع الأخبار على الصعيدين، الصعيد المهني والصعيد الشخصي، لأنه أهلك موجودين في قطاع غزة هناك وقلقان عليهم. فبالتالي أنت لازم تتبع الأخبار زي ما بقوله بكل حذافيرة بكل تفاصيلها. الأحداث كانت سريعة، الأحداث كانت صعبة كتير. حياة الناس يعني تدهورت بشكل سريع جدا، ما كناش متوقعين توصل لهالمرحلة. مرينا إحنا وأهلينا بظروف مأساوية جدا، عن جوع وحرمان وقتل، وما فيش كهرب، ما فيش أي حاجة من أساسيات الحياة في قطاع غزة.
0: اللحظة الأصعب في حياة كل فلسطيني في غزة لحظة الفقدان، إما فقدان إنسان كان جزءاً من العائلة أو منزلاً كان هو موطن العائلة، فكل عائلة هنا مكلومة وبها ما يوجع قلبها. الجرح غائر والمصاب جلل، والوقت ليس كفيلاً بالعلاج كما يقال. فهنا لن تمحي السنين ولا العقود، ألم في الصدر قد حفر، والوجع الذي يتحدث عنه الشاب كمال كبير ولا ينتهي، إلا أن عزاءه أن أغلى من فقده وهو والده هو شهيد.
1: اللحظة الصعبة في 13/11/2024 نبأ قصف استهداف منزل العائلة في قطاع غزة في مشروع بتلاهيا. يعني طبعا استشهد الوالد رحمة الله عليه، وتصاب في إصابات من العائلة والأهل. الحمد لله رب العالمين، ربنا نجاهم. من هذه اللحظة يعني أنا شعرت أنه الحياة توقفت لما الوالد ارتحل الله يرحمه. تغيرت حياتنا. يعني أنا على الصعيد الشخصي أنا حياتي اختلفت، تغيرت كتير لما تفقد الوالد، تفقد أعز شخص في حياتك تفقده. هذه تأثر علي بشكل سلبي، ولكن الحمد لله تداركت الأمر واستعدت قواي وبلشنا يعني كيف زي ما بيحكوا نطمن على باقي الأهل وندير بالنا عليهم، وكل يوم بنحكي معهم.
0: كمال أبو ناصر البعيد جسدا عن غزة والذي يعيش فيها بروحه لا ينفك عن متابعة كل ما يتعلق بغزة وبأهله في غزة.
1: كان أصعب أيام بالنسبة لي أنا كانت أيام الحرب والعدوان على غزة. بتتابع الأخبار، بتتابع الدنيا إيش صار في غزة وإيش صار في الأمور، وين أهلك راحوا وين أجوا. طبعا أنت لما تسمع موضوع النزوح، هذا النزوح كخروج الروح من الروح من الجسد، هذا أنت بتشعر بمرارة وبيأس لا مثيل له. تحس أنه أنت يعني عايش في مكان كهرب عندك، أكل عندك، شرب عندك، الحياة تمام الحمد لله. في نفس الوقت أنت الجزء الآخر من حياتك محروم من الأكل، محروم من الشرب، محروم من الترحال، حياتهم نزوح وكآبة وبؤس. فيعني ربنا يطمننا على أهلنا وربنا يفرج عليهم، وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية بتحمل لهم يعني بشائر خير، وإن شاء الله يا رب الفترة الجاية على غزة بتكون فيها أمل كبير لهم تنعاد حياتهم إلى الأحسن إن شاء الله.
0: أما عن مشاركة الصحفي كمال في مسلسل أصحاب الأرض، ذلك العمل الفني المصري المقاوم الذي حكى الوجع والألم الذي عاشه الفلسطينيون، ونقل رسالة الفلسطينيين وفضح الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اللا أخلاقية.
1: بالنسبة لمشاركتي في مسلسل أصحاب الأرض، يعني كانت فرصة كبيرة لي أنا كممثل ومشارك على المشاهد اللي تم تمثيلها في المسلسل. كممثل يعني كانت فرصة عظيمة لي أنا ولأي واحد شارك في عمل من إخراج ممثل كبير بيتر ميمي. طبعا هذا المسلسل يعني إذا بدنا نحكي فيه، هو أعاد إلي أنا لمشاهد صعبة. يعني أنا مشهد من المشاهد اللي تم تصويرها استهداف منزل، هذا المشهد أعاد لي بالأذهان على استشهاد والدي الله يرحمه، أوجعني كتير، ألمني كتير. المشاهد كانت مؤلمة، المشاهد كانت صعبة، المشاهد التصوير كان متعب ومنهك جدا، بس في نفس الوقت يعني كان في نوع من المتعة والإثارة. أنا كان دوري دكتور مصطفى اللي هو مدير مستشفى الوديان في هذا العمل. شعرت أنه أنا بعيد تمثيل واقع حصل في غزة أثناء الاجتياح والهجوم على المستشفيات، يعني كأنه أنا شايف أطباء غزة كلهم في هذا الدور. المشاهد كانت مؤلمة، المشاهد كانت صعبة، أعادة تمثيل المشاهد حصلت واقعية كانت. الحمد لله رب العالمين استطعنا أن نوصل لمرحلة كويسة من الواقعية، من الحقيقة. هذا المسلسل يعني زي ما بيقولوا يعني عمل إرباك عند الاحتلال الإسرائيلي، لأنه مس الرواية الإسرائيلية اللي دائما إحنا مش شايفين إلا الرواية الإسرائيلية هي اللي ظاهرة، بس أجا المسلسل وظهرت الرواية الفلسطينية الصرف البحت، ولكن هذه المرة بجهود مصرية وجهود جبارة جدا. العمل كان إنتاج الشركة المتحدة. هذا العمل طبعا كان فيه ديكور كبير وضخم، استطاع أنه يوصل بالشكل اللي إحنا شفناه مشاهد، يعني مشاهد كانت على أرض الواقع، بس الحمد لله شفنا مشاهد مصورة واقعية جدا وحقيقية جدا. أنا فخور إني اشتغلت بهيك عمل، فخور جدا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفلسطيني إنه أنا كنت جزء من عمل كبير يعني حط الرواية الفلسطينية على الخط الصحيح والمسار السليم. شكرا في النهاية، شكرا لجمهورية مصر العربية، شكرا لكم، وإن شاء الله إن شاء الله بنلتقي دائما في أوقات ينتهي الحزن وينتهي الألم وتكون رسالتنا رسالة الحب والسلام.
0: هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم، وهذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، رافقنا الزميل محمود مشتهى، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج هذه تحيات زميلي محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة السادسة المفصلة، نبدأها بالعناوين. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدمة ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي الشريف. مهلة أمريكية لطهران، ومجلس الشيوخ يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب. الكنيسة الإسرائيلي صادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 7 مواطنين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 72,772 والإصابات إلى 172,772. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت إن القطاع بات بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأكد زقوت لإذاعتنا أن النظام الصحي يواجه تهديدا خطيرا جراء عدم سماع

0: شوية من الدخول، قطع غيار، ممكن خدمات تتعطل، مصادر الوقود التي هي مهمة لتشغيل محطات الأكسجين، تشغيل غرف العمليات، دعم أعداد مرض كبيرة بحاجة إلى توفير كمية كبيرة من الأدوية والعلاج، وهذا غير متاح. ذاك على أن هناك أدوية مفقودة بعينها وأدوية مهددة أن تفقد، جزء من هذه الأدوية منقذ للحياة. عندنا نتحدث عن الأنسولين، إبر الأنسولين الخاصة بعلاج أطفال مرضى السكري تشرف على النفاذ من قطاع غزة. نتحدث عن أدوية للغدة الدرقية، هذا الدواء مفقود أصبح له فترة طويلة وهذا الانعكاس خطير. نتحدث عن أدوية مناعية مختلفة.
1: في السياق قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن هناك شبه انعدام حقيقي للمساعدات الأساسية، كون ما يدخل لا يمثل 20% من الاحتياج الضروري في ظل عدم توفر الدخل أو فرص عمل، ما ينذر بدخول موجة جديدة من المجاعة. وحذر مرتجى في حديث لإذاعتنا من تداعيات منع الاحتلال إدخال الوقود لمحركات وسائل النقل، إلى جانب عدم السماح بإدخال المبيدات الحشرية بالتزامن مع انتشار مياه الصرف الصحي بالشوارع، ما أدى إلى انتشار الأمراض خاصة في صفوف النازحين.
2: الأوضاع في غزة تزداد سوءا مع شبه انعدام حقيقي لدخول المساعدات. الكميات التي تدخل والشاحنات التي تدخل هي لا تمثل يعني 20 أو 15% من الاحتياج الحقيقي من دخول هذه المواد والسلع والمساعدات إلى قطاع غزة، وهذا ما ينذر بالدخول في موجة جديدة من الاحتياج الكبير والمجاعة مجددا، وذلك نظرا أيضا لتوقف بعض المؤسسات يعني المانحة والداعمة لأهلنا هنا في قطاع غزة. هناك يعني منع كامل لدخول زيادة المحركات، وهو أيضا هذا ينذر باستمرار الكارثة لتوقف العديد من الشاحنات والسيارات وأدوات النقل، وأيضا توقف الكثير من المولدات والمضخات التي تقوم بضخ المياه للأهالي والنازحين في المناطق الكارثة. وهذا يشكل سابقة وخطيرة، حيث أننا اليوم معظم هذه المواتير والمضخات قد تم توقفها بالفعل للأسف بسبب نقص زيوت المحركات والنقص في الوقود، وهذا أيضا يساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض.
1: في المحافظات الشمالية أغلقت قوات الاحتلال مداخل ومخارج مدينة رام الله وأعاقت حركة المواطنين عصر اليوم بذريعة تنفيذ عملية دهس على الشارع الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا أسيد الصباح. أهلا ومرحبا بك أسيد.
3: تحية لك ولكافة السيدات والسادة المستمعين.
1: ضعنا في صورة الوضع في محافظة رام الله.
3: نعم، عقب مزاعم الاحتلال بتنفيذ عملية دعس على الشارع 60 الرابط ما بين مدينة رام الله ومدن شمال وجنوب الضفة الغربية، بدأ الاحتلال بتجديد إجراءاته العسكرية على العديد من المداخل المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة، حيث قام الاحتلال بإغلاق العديد من الحواجز واحتجاز عشرات المركبات على تلك الحواجز، كما قام بتنفيذ عمليات تنكيل بالمواطنين المارين عبر تلك الحواجز العسكرية التي ينصبها في محيط المحافظة. هذا تزامن مع إفلات الطريق أمام عصابات المستوطنين ومجموعات المستوطنين الذين حاولوا مهاجمة العديد من البلدات والقرى في محيط المحافظة. كان منها قبل قليل هنالك هجوم للمجموعات الاستيطانية في محيط قرية برهام إلى الشمال من مدينة رام الله. بالإضافة إلى ذلك هنالك تجمعات من المستوطنين كانت في القرب من تجمع أبو فزاع المقام إلى الشرق من بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله والبيرة، وعلى الطريق الرابط ما بين محافظتي أريحة ورام الله. هذه الإجراءات وهذه السياسات التي تأتي في سياق وفي إطار العقاب الجماعي الذي يمارس بحق أبناء شعبنا في العديد من المناطق والمحافظات وعلى مدار الساعة، يحاول الاحتلال من خلاله إلى خلق واقع جديد، وخاصة بأن مزاعم الاحتلال لا تتوقف على مدار الساعة والاعتداءات هي مستمرة في كافة الأحوال وفي كل الأوقات من قبل المجموعات الاستيطانية التي باتت تسجل يوميا اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم. وإذ ما قارنا الأوضاع والحالة في محافظة رام الله هي في حالة ازدياد

0: يومي في اعتداء وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف على مدار الساعة. نعم. وباتت اليوم يعني تطال الحجر والشجر والحيوانات والمواطنين على الأرض. أيضا قبل قليل هنالك كما وردنا من أحد المصادر المحلية بأن هنالك عمليات اعتداءات جديدة تمت من قبل أحد المستوطنين على أحد رعاة الأغنام من على أطراف بلدة رمون إلى الشرق من مدينة رام الله. وهذا يأتي أيضا في إطار الهجوم الشرس الذي تنفذها المجموعات الاستيطانية بحق المزارعين الفلسطينيين ورعاة الأغنام، حيث عمل الاحتلال على مدار الشهور الماضية على سرقة ومصادرة الآلاف من رؤوس الأغنام في محافظتي رام الله والبيض.
1: شكرا لك سيد صبيح مراسلنا من رام الله على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. في نابلس أقدم مستوطنون على قطع أعمدة كهرباء في قرية مدمى جنوب المدينة، هذا وهدم جرافات الاحتلال صباح اليوم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية تعود للمواطن عادل عليان دراغمة. كما هدمت قوات الاحتلال 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم تعود لمواطنين من عائلة الرشيدة. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم ما يسمى رئيس لجنة الأمن القومي في كنيسة الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك. كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل ومخارج بلدة حزمة في القدس المحتلة ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منها وشرعت بحملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنا. إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تعطيل دوام المدارس في هذه البلدة حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية وترحيل الامتحانات ليوم غد. إلى ذلك رفضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من بلدية الخليل وأوقاف الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة ومديرية السياحة والأثار ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي من خلال أمر استملاك أصدرته ويقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 مترا من السقف المحدد للحرم. قال مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن قرار المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش بإخلاء سكان البدو في الخان الأحمر يهدف إلى شطر الضفة إلى قسمين وتقويض إقامة دولة فلسطينية عبر السيطرة على نحو 12,000 دونم شرقي القدس المحتلة.
2: منذ بداية هذا العام ما يقارب 16 تجمع بدوي تم تهجيرها من قبل سلطات عصابات المستوطنين المدعومة من قبل سلطات الاحتلال، وأيضا وقع ما يقارب 3,000 اعتداء وانتهاك ضد التجمعات البدوية منذ يعني بداية هذا العام، وما زالت تتسع دائرة اللهب التي يعني تستهدف المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق. وقد طالت هذه الاستهدافات كل شيء، كانت طالت الأجساد الفلسطينية وشكلت خطر على حياة المواطنين وبيوتهم ومصدر رزقهم ومواشيهم. هناك معركة مفتوحة تدور رحاها في المناطق المصنفة فيه، وهدفها فرض هيمنة ونفوذ المستوطنين على الأراضي المصنفة فيه لاستكمال المشروع الاستيطاني.
1: بدوره اعتبر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط صلاح الخواجة أن قرار الوزير المتطرف سموتريتش إخلاء السكان البدو من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة يأتي ضمن برنامجه الانتخابي الهادف لتهجير التجمعات البدوية. هذا واعتبر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي تصريحات المتطرف سموتريتش بشأن الخان الأحمر تعكس استراتيجية ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال لتقويض الوجود الفلسطيني سياسيا وجغرافيا وقانونيا والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. كشف الناشط الإعلامي في مسافة رياضة أسامة مخامري أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 90% من أراضي مسافة رياضة في ظل اعتداءات متواصلة ومتصاعدة على المواطنين وممتلكاتهم لحماية أو بحماية من جيش الاحتلال. في ملف الأسرى أعلن مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان أن الاحتلال اعتقل منذ 7 أكتوبر أكثر من 23,000 مواطن في استهداف كامل لشعبنا. وأكد ذوقان لإذاعتنا أن قرار الاحتلال أو إقرار الاحتلال قانون الإعدام خطوة عنصرية لكسر إرادة شعبنا، وتأتي في إطار سباقها الانتخابي الذي يكون عادة على حساب شعبنا وأرضه. بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ مع وفد رسمي من وزارة الخارجية الألمانية برئاسة وزير الدولة الألماني برنارد كوتش وبحضور ممثلة ألمانيا لدى فلسطين أنكا شلم آخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فيما أعرب الشيخ عن شكره للحكومة الألمانية على دعمها للحكومة ولوكالة الأونروا. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن شعبنا سيواجه إجراءات الاحتلال العدوانية كافة في الضفة بما فيها القدس المحتلة بأشكال المقاومة الشعبية كافة، بالإشارة إلى قرار ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بإخلاء الخان الأحمر عقب إصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل الجنائية الدولية. أعلن وزير الثقافة الإسباني أرنست أورتاسون أن حكومة بلاده تدعم الممثل خافيير باردم وفنانين آخرين تعرضوا للرقابة والهجمات في مجالات عملهم بسبب دعمهم لفلسطين ومواقفهم الرافضة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. في لبنان استشهد 5 أشخاص وأصيب 2 آخران مساء اليوم جراء غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان استهدفت حي البركة وأدت لتدمير عدد من المنازل بالكامل وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران 2 أو 3 للتوصل إلى اتفاق، ويشدد مشددا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن واشنطن تريد إنهاء الصراع بطريقة لطيفة. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة على حسب وصفه. وكانت إيران أرسلت مقترح سلام جديدا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان الوسيط في المفاوضات. صادق الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه بالقراءة التمهيدية بتأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. وغاب عن جلسة الهيئة العامة للكنيسة والتصويت رئيس حكومة الاحتلال وعدد من وزراء حكومته. في حالة الطقس أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إصابة 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدمة ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي. مهلة أمريكية لطهران ومجلس الشيوخ يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب. الكنيسة الإسرائيلية صادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القوات الإسرائيلية تقتاد ناشطي أسطول الصمود قصرا إلى ميناء أسدود، وذلك بعد اختطافهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار على قطاع غزة. دول أوروبية عدة وكندا تندد بسلوك بن غفير وتستدعي سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرفه غير المقبول، وتطالب بالإفراج عن الناشطين فورا وترحيلهم. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يحذر خلال لقائه وفدا ألمانيا من الوضع الكارثي في قطاع غزة، ويدعو إلى تكثيف الجهد الدولي لإغاثة شعبنا. مستوطنون يقدمون على قطع أعمدة كهرباء في قرية مادما جنوب نابلس. وجرافات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلو بالأغوار الشمالية. والاحتلال يهدم 3 بركسات ويتلف أعلافا ويصيب عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشايدة شرق بيت الأحمام. مدير مؤسسة البيضة للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات يؤكد أن قرار سموتريش بإخلاء سكان البدو في الخان الأحمر يهدف إلى شطر الضفة إلى قسمين، وأن 46 تجمعا يواجهون خطر الإخلاء ضمن مخطط القدس الكبرى. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يدعو طهران إلى اغتنام التفاوض مع واشنطن لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد، ويشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فرصة إضافية للتواصل اتفاق لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيمهل إيران

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: Fünfe.
1: سلم
2: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم،
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القوات الإسرائيلية تقتاد المئات من ناشطي أسطول الصمود قصرا إلى ميناء أسدود، وذلك بعد اختطافهن المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار على قطاع غزة. دول أوروبية عدة وكندا تندد بسلوك بن غفير وتستدعي سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرفه غير المقبول، وتطالب بالإفراج عن الناشطين فورا وترحيلهم. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا يطلب تعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يحذر خلال لقائه وفدا ألمانيا من الوضع الكارثي في قطاع غزة، ويدعو إلى تكثيف الجهد الدولي لإغاثة شعبنا. قوات الاحتلال تهدم 3 بركسات وتتلف أعلافا وتصيب عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يدعو طهران إلى اغتنام التفاوض مع واشنطن لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد، شاكرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران 2 أو 3 للتوصل إلى اتفاق، ويشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يقول إن الجيش في أعلى درجات التأهب ومستعد لأي تطور وسط تصاعد التهديدات لاستئناف الحرب على إيران. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. إلى اللقاء.

صخرة شريفة والحرم المنداز. يا خير أمة أخرجت للناس.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصيدة. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة لا يسأل الإنسان كيف يعيش بل كيف ينجو. هنا لا تروى الحكايات من خلف المسافات ولا تكتب من مقاعد النجاة البعيدة. هنا تنتزع الكلمات من قلب التجربة حين تضيق الحياة حتى آخر احتمالاتها. في هذه الأرض لا يكون الإنسان شاهداً على المأساة فحسب بل يصبح جزءاً من تفاصيلها اليومية، نزوحاً يتكرر وخوفاً لا يغادر، وخيمة تفرض بدل البيت، ونجاة مؤقتة لا يعرف أحد متى تنتهي. وحين تعاد صياغة الحياة بهذا العنف لا يبقى الإنسان كما كان، شيء ما فيه ينكسر وشيء آخر يعاد تشكيله. أحبائي المستمعين، في هذه الحلقة من برنامج حبر على الركام نقترب من شهادة حية لا من حكاية تروى، شهادة شاعر عاش الحرب من داخلها وحمل تفاصيلها إلى اللغة قبل أن يحملها إلى القصيدة. ضيفنا من خان يونس الشاعر يزيد جبر شعث. أهلا بك أستاذ يزيد.
2: أهلا بمستمعي برنامج حبر على الركام مع دكتورة رابعة الدريملي، وهنا أوجه لها الشكر العميق على اهتمامها المبذول بالشأن الثقافي وتحولاته المحورية التي طرأت عليه بفعل الإبادة.
1: حين يجبر الإنسان على مغادرة بيته فهو لا يترك جدرانا وأثاثا فقط بل يغادر شيئا من اتزانه الداخلي، ويبدأ رغما عنه في إعادة تعريف المكان والانتماء. أستاذ يزيد، كيف عشت لحظة النزوح القصري الأولى وما الذي تبدل داخلك منذ تلك اللحظة؟ كيف أثر تكرار النزوح على علاقتك بالمكان؟ وهل ما زال البيت بالنسبة لك مكانا واضحا في الذاكرة أم تحول إلى معنى موجع يصعب الإمساك به؟
2: الحقيقة منذ بداية اللحظة الأولى لمرحلة النزوح، وعندما أتكلم عن كلمة النزوح نتكلم عن كلمة مرعبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بدأنا نشعر بقلق وجودي وشعرنا أن هناك شيء فقدناه في داخلنا، وأننا حتى أننا صرنا غرباء عن أنفسنا، حيث وهذا الشيء أثر على إحساسنا بالانتماء.

0: أي مكان، فلم نعد ننتمي إلى أي مكان نذهب إليه أو نجلس فيه أو نأكل أو نشرب فيه. والحقيقة هذا الشعور نابع لأننا كنا دائما في حالة ترقب أننا ربما سننزح من هذا المكان إلى مكان آخر ربما أسوأ أيضا، وعادة يكون المكان أسوأ. وكان هذا الأمر يعني يرهقنا نفسيا. فالبيت، البيت بمعناه المعروف ومكان المعروف، هو البيت يكون مكان ثابت، مكان يرمز للراحة إلى الاستقلال، لم يعد كذلك، صار فقط مجرد حلم. يعني البيت صار في عقليتنا أنه مجرد حلم ربما لن نناله في يوم من الأيام. في هذه الحالة تحقق المعنى الحقيقي للقلق الوجودي، حيث وجدنا في كل مكان قلق غير ثابت. يعني نحن غير ثابتين في أي مكان من الأمكنة الذي نذهب إليه، وهذا جعلنا في قلق وجودي دائم. وذلك يرجع إلى نزوحنا المتكرر في كل مرة نفقد معنى من معاني الاستقرار والراحة. وبالتالي فالبيت صار يعني مجرد حلم بعيد المنال، ربما ضائع، نشعر بوجع شديد كلما تبادر إلى أذهاننا مصطلح البيت.
1: الخيمة في الحروب لا تكون مجرد مأوى مؤقت، بل تتحول مع الوقت إلى عالم كامل يعيد تشكيل تفاصيل الحياة الصغيرة، النوم والانتظار والخصوصية ومعنى الاستقرار نفسه. أستاذ يزيد، كيف تبدلت تفاصيل يومك منذ أصبحت الخيمة جزءا من حياتك؟ ماذا تفعل الخيمة بإحساس الإنسان بالأمان والستر والخصوصية؟ هل شعرت أن الحياة نفسها أصبحت مؤقتة حتى في أبسط تفاصيلها؟
0: الحقيقة إذا كنا نريد أن نتحدث عن الخيمة بدلالتها المرعبة والمختلفة والخاصة بنا نحن كشعب في قطاع غزة، هذه الكلمة أصبحت تشكل لنا حالة من الفوبيا المرعبة، حيث أننا كنا كلما ذكرنا هذه الكلمة أو استشعرنا وجودنا في الخيمة نصاب بنوبات من الهلع كلما أدركنا وجودنا في براثن هذه الخيمة. فأصبحنا نحس ونحن داخل هذه الخيمة بعبثية الحياة وربما عدميتها، حيث أصبح صار كل شيء عدميا. وكنا في بعض الأحيان نصحو من النوم نتلفت حول أنفسنا فنشعر أننا نائمين في خيمة بقماش مهترئ والشمس تصب قارها فوق رؤوسنا، فتنفت حول أنفسنا فنشعر أن عيوننا انطفأت ونشعر أن وجوهنا غارت في دواخلنا، فنسأل ما هذا المكان الذي نحن نعيش به ولماذا جئنا، ما الذي جاء بنا إلى هنا، ونبدأ بطرح أسئلة على أنفسنا هي حقيقة أسئلة بلا إجابات. ولكن من حالة اليأس التي تتلبسنا ونشعر بها نصير نطلق أسئلة جزافا دون أن ننتظر أي إجابة منطقية أو واضحة. وتفاصيل الحياة في الخيمة تغيرت تغيرا كليا، فلم الطعام يختلف والشراب يختلف وكل مقومات الحياة داخل هذه الخيمة تختلف، ولم نكن نشعر فقط أن حياتنا مؤقتة في هذه الخيمة، بل أن حياتها كلها برمتها هي مؤقتة. ومن هنا ندخل إلى مصطلح القلق الوجودي بمعناه الأوسع. فالخيمة شكلت صفعة مدوية على وجوهها، وصلنا ننظر إليها على أنها صندوقا أسودا معتما، أو ربما شعرنا أنها بمثابة قبرا فوق الأرض، وهذا ما عبرت عنه في إحدى قصائدي المشهورة في الديوان الأول.
1: في الحروب لا يكون الخوف لحظة عابرة، إنه حالة دائمة ترافق الإنسان في يقظته وتتسلل إلى نومه وتعيد تشكيل نظرته لكل شيء. أستاذ يزيد، كيف تصف طبيعة الخوف الذي لازمك خلال هذه الحرب؟ هل تغير شكل هذا الخوف مع امتداد الأيام؟

0: وهل مرت عليك لحظة شعرت فيها أن الخوف أصبح أكثر اعتياداً من الطمأنينة؟ وكيف انعكس ذلك على قدرتك على التفكير وعلى تعايشك مع تفاصيل الحياة اليومية؟
1: في الحرب أصبح الخوف لدينا حالة مزمنة، وخوفنا في تلك الأثناء وفي خضم الحرب لم يكن خوفا غريزيا، أي إننا نشعر بالخوف كأي إنسان، كان غريبا كأنه شبحا يلازمنا كظلالنا، فصار يتحكم في جميع تفاصيل حياتنا، حتى في طعامنا وشرابنا، حتى إذا جاء المساء نشعر بخوف، وإذا جاء المساء بثقله أيضا نشعر بخوف كبير. وصلنا إذا نصح من النوم نتفقد أنفسنا ونذهب لنتفقد أهالينا، فلربما أن الإبادة قد خطفت أو أخذت واحدا منهم على حين غرة. فأصبح الخوف المتحور يمارسنا بكل سادية وبكل عنجهية مفرطة، وهذا ما كان واضحا في جميع الإنتاجات الأدبية والشعرية التي أنتجها كتاب قطاع غزة وشعرائهم، وأنا واحدا منهم. فإذا تأملنا كل الإنتاجات الشعرية والأدبية التي خرجت وأنتجتها هذه الإبادة، سنشعر أن من أهم مكونات هذه النصوص والإبداع الأدبي هو الخوف، كان حاضرا بكل ثقله في مفاصل النص. ما إن نشرع في قراءة إحدى النصوص الأدبية فنشعر أن الكاتب كان يكتب وفي كلماته توترا عاليا يسيطر عليه الخوف بشكل مرعب، وذلك منطقيا وعقلانيا حقيقة، فما مررنا به ليس سهلا، وإلى الآن نحن تحت وطأة هذا الخوف وتحت وطأة الإبادة، ولازال الخوف يمارسنا بكل سادية وعنجهية.
0: حين يصبح الموت خبرا يوميا تفقد الأشياء معناها الأول، ويغدو الإنسان في حالة ترقب مستمرة، يعيش يومه كأنه احتمال مفتوح. أستاذ يزيد، كيف أعادت الحرب تشكيل يومك العادي؟ ما أكثر ما كان يرهقك في تفاصيل العيش اليومي؟ ما الأشياء التي فقدت معناها تماما بعد الحرب؟ وهل بقي للزمن ملامحه الواضحة لديك، أم أصبح مجرد انتظار طويل؟
1: الواقع أن كان لي هناك جملة كنت دائما أقولها: في الحرب لا تكون نفسك، لا تكون الشخص الذي كنت عليه، تبدو غريبا حتى عن كينونتك التي كنت عليها قبل الحرب، فتصبح حياتك بلا معنى تماما، خاوية من كل شيء، كأنها طبل مجوف. وهذه الحرب الممتدة التي امتدت من العامين والنصف إلى 3 أعوام ولازلنا نعاني من أثارها إلى الآن، كانت بمثابة مساحة مفتوحة للبحث عن المعنى وسبب الوجود والتساؤل الحقيقي عن الأسباب التي أدت إلى أن نصل إلى هذه المرحلة. وهذه الأسئلة كانت منطقية لما مررنا به من إبادة ومن قتل ومن تدمير ومن تهجير، فالأمر لم يكن هينا على أن يمر علينا مرور الكرام هكذا. فما معنى أن تصحو من النوم هلعا مفزوعا، أن تركض وكاء ويكون عليك لزاما أن تركض بأقصى ما لديك من قوة لتذهب إلى عربية المياه لتأتي بمياه أصلا لا تصلح للشرب، أو تأتي بصحن طعام لا يكفي لصد رمق شخص واحد تأكله أنت وأسرتك. هذه الأشياء جردتنا من إنسانيتنا بكل صراحة وبكل وجع، نقول هذه الأشياء، أن هذه الأشياء وهذه التصرفات والتفاصيل التي طرأت على حياتنا جردتنا من إنسانيتنا، وهذا أكثر ما يوجعني أنا شخصيا ويوجع الشعب الفلسطيني. أننا صرنا مجردين من إنسانيتنا، فلا نحزن على الأشياء التي تستحق أن نحزن عليها، فصار الموت بكل ثقله صار حدثا عابرا كأنه غبار على نافذة مثلا، فأصبحنا غير قادرين على البكاء وغير قادرين على الضحك، فلم نعد ننتظر أي شيء، فكان كل همنا وكل مسعانا في اليوم أن كيف نستطيع أن نؤمن لقمة نسد بها رمقا الجاف وشربة ماء نظيفة فقط، هذا كان أبعد ما يمكن أن نحلم به. وصار الموت هذا المصيبة الكبيرة صار مطلبا شبيه بالأمنية، صرنا نتمنى أن نموت لنرتاح من هذا الوجع وهذه التفاصيل المرعبة والثقيلة التي كانت تمارسنا بوجع وألم وخوف وقلق.
0: في اللحظات الأشد قسوة لا تكون الكتابة ترفا ولا يكون الشعر فعلا جماليا خالصا، إنه أحيانا محاولة للتماسك وأحيانا أخرى وسيلة وحيدة ليقول الإنسان ما تعجز الحياة عن احتماله. أحبائي المستمعين، الآن نترك مساحة للصوت حين تصبح القصيدة أصدق من كل تفسير.
1: قصيدة بعنوان الوجه اللطيف للموت، وهي موجودة في ديوان لست أنا من أكتب لكم الصادر عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين. لماذا لا نفكر بالموت بطريقة مغاية، أن ننظر إلى النصف الممتلئ منه؟ بعد الموت لن نتكبد مشقة الحياة، أخيرا ستتوقف قلوبنا عن البكاء وعيوننا عن الانتظار، لن نسمع أصوات القذائف وصراخ الأطفال وهم يحترقون، الأمهات وهن يندبن فوق نعوش أبنائهن، لن نرى بعد اليوم أشلاء مترامية ولا بيوتا مهدمة تفوح منها رائحة الدماء، لن نرى طفلا مبطور الأطراف يحلم أن يمسك وردة أو أن يلعب بالشارع مع أقرانه، ربما سيكون الهواء تحت الأرض نقيا ليس محقونا بالبارود، وبالتأكيد سيكون أكثر هدوءا، فلا طائرات تنبح على مدار الساعة. بعد الموت لن نشعر بالألم، لن نحس بالخوف أو الجوع أو البرد، نرقد في حضن التراب، تراب البلاد سيكون بلا شك دافئا وحنونا، ولأول مرة سننام آمنين دون أن نخاف على أجسادنا من التشظي.
0: أعزائي المستمعين، ما استمعنا إليه اليوم لم يكن حديثا عن الحرب فحسب، بل كان شهادة إنسان أعادته التجربة القاسية إلى أسئلته الأولى عن البيت والخوف والمعنى، وما الذي يبقى من الإنسان حين تتهاوى من حوله الأشياء. إلى ضيفنا الشاعر يزيد جبر شعث من خان يونس، شكرا لك لأنك نقلت لنا التجربة كما عشتها لا كما تروى من بعيد، وشكرا لكم مستمعي برنامج حبر على الركام على حسن المتابعة والمحبة. كانت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. إلى لقاء جديد، حيث يبقى الصوت محاولة للبقاء وتبقى الحكاية أقوى من الركام.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

لما سميت هذه الربوع القدس؟ لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ لأنها قدس وحق القدس أن تصطفى، لأنها ذات عربية فينا فضائلها شرقية، والكل إثبات والبعض يا موسى قد امتهنوا علياءها من بعد ما فاتوا، لم يحفظوا لله حرمتها انظر فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها هل لم تهوا أم بالعمى باتوا؟ لم سميت

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: هذا البحر لي.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
2: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. موجة غضب دولية من بن غفير بسبب تحريضه على نشطاء أسطول الصمود إثر اختطافهم من المياه الدولية. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا لتعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية. طهران تقول إنها تدرس ردا أمريكيا ضمن مفاوضات إنهاء الحرب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اقتادت القوات الإسرائيلية المئات من ناشطي أسطول الصمود قسرا إلى ميناء أسدود، وذلك بعد اختطافهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار على قطاع غزة. وثقت مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بالناشطين وهم مكبلو الأيدي ومطروحون على الأرض وإجبارهم على الاستماع للنشيد الإسرائيلي المسمى هتكفا، إلى جانب قيام بن غفير بزيارة استفزازية والتحريض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة. هذا ونددت دول عدة أوروبية وكندا بسلوك بن غفير واستدعت سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرفه غير المقبول، وطالبت بالإفراج عن الناشطين فورا وترحيلهم. وكان أسطول الصمود العالمي قال إن إسرائيل اعترضت جميع سفنه وقواربه 50 التي أبحرت من تركيا واعتقلت 430 مشاركا من أكثر من 40 دولة. في غضون ذلك، أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تعامل بن غفير مع نشطاء أسطول غزة ووصفه بالاستعراض السخيف. وأشار هاكابي إلى أن تصرف بن غفير مشين وبأنه خان كرامة دولته. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطلب تعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة. وأوضحت الحكومة أن المحكمة منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوما للامتثال لإجراءات فحص جديدة تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها أو وقف عملياتها. حذر رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال لقائه وفدا ألمانيا من الوضع الكارثي في قطاع غزة، ودعا إلى تكثيف الجهد الدولي لإغاثة شعبنا. بدوره أكد وزير الدولة الألماني برنارد كوتش على استمرار دعم بلاده للجهود الإنسانية والتنموية ودعم الاستقرار. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال مساء اليوم قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عبر حاجز الجيب العسكري وانتشرت في عدد من شوارعها وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة تجاه المواطنين ومنازلهم. أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة.

0: كان البدو في الخان الأحمر يهدف إلى شطر الضفة إلى قسمين، مشيرا إلى أن 46 تجمعا يواجهون خطر الإخلاء ضمن مخطط القدس الكبرى.
1: منذ بداية هذا العام ما يقارب 16 تجمع بدوي تم تهجيرها من قبل سلطات من قبل عصابات المستوطنين المدعومة من قبل سلطات الاحتلال، وأيضا وقع ما يقارب 3000 اعتداء وانتهاك ضد التجمعات البدوية منذ يعني بداية هذا العام، وما زالت تتسع دائرة اللهب التي يعني تستهدف المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق. وخطالت هذه الاستهدافات كل شيء، كانت طالت الأجساد الفلسطينية وشكلت خطر على حياة المواطنين وبيوتهم ومصدر رزقهم ومواشيهم. هناك معركة مفتوحة تدور رحاها في المناطق المصنفة فيه، وهدفها فرض هيمنة ونفوذ المستوطنين على الأراضي المصنفة فيه لاستكمال المشروع الاستيطاني.
0: عربيا، استشهد 5 أشخاص وأصيب 2 آخران مساء اليوم جراء غارة شنت مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين، وجدد بقاء شروط الإيرانية والتي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. بدوره دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان طهران إلى اغتنام التفاوض مع واشنطن لتجنب تداعيات خطيرة للتصعيد، شاكرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. وأوقف ترامب العمليات العسكرية قبل نحو 6 أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب لم تشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين. ننوه لحضراتكم مستمعين الكرام أنه حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس. تقبل الله طاعاتكم، ونواصل نشرتنا الإخبارية المفصلة من صوت فلسطين. قال رئيس الأركان في جيش الاحتلال إيال زمير بأن الجيش في أعلى درجات التأهب ومستعد لأي تطور وسط تصاعد التهديدات لاستئناف الحرب على إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني حذر من أن الحرب ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها. صادق الكنيسة الإسرائيلية على حل نفسه بالقراءة التمهيدية على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل توجه إلى انتخابات مبكرة. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. انتهت النشرة، وهذا التذكير بأبرز عناوينها. موجة غضب دولية من بن غفير بسبب تحريضه على نشطاء أسطول الصمود إثر اختطافهم من المياه الدولية. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا لتعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية. طهران تقول أنها تدرس ردا أمريكيا ضمن مفاوضات إنهاء الحرب. انتهت نشاطنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

في كل يوم وحزن يخيم في كل إذا وعنف تجاوز كل الحدود وقصف عنيف حديد مبين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القوات الإسرائيلية تقتاد المئات من ناشطي أسطول الصمود قصرا إلى ميناء أسدود، وذلك بعد اختطافهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار على قطاع غزة. دول عدة أوروبية وكندا ينددون بسلوك بن غفير ويستدعون سفراء إسرائيل لديهم استنكارا لتصرفه غير المقبول، ويطالبون بالإفراج عن الناشطين فورا وترحيلهم. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يدين تعامل بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود ويصفه بالاستعراض السخيف. منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا يطلب تعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة. حكومة الاحتلال تصادق على خطة واسعة بقيمة 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في عدة مناطق في الضفة. إصابة مواطن ونجده بردود بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في قرية ياصيد شمال نابلس. إصابة مواطن بردود إثر اعتداء مستوطنين على مركبتها جنوب نابلس، وتحديدا على طريق القريبة من مستوطنة يتسار الجاثمة على أراضي محافظة نابلس. قوات الاحتلال تخطر بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. الاحتلال يهدم 3 بركسات ويتلف أعلافا ويصيب عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت الأحمر. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية ويهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يقول بأن الجيش في أعلى درجات التأهب ومستعد لأي تطور وسط تصاعد التهديدات لاستئناف الحرب على إيران. الكنيست يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية على أن يتبعها تصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. إلى حالة الطقس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية. إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: كانوا في مجاعة وكانت هناك وضع غير طبيعي، وأيضا انتقلت المجاعة أيضا إلى الجنوب. من ثم نحن حينما استؤنفت الحرب في المرة الأخيرة كانت هناك مجاعة شرسة، عشنا هذه المجاعة. هي مش مجرد بس حرب، كانت مجاعة كتير كتير كتير كتير صعبة جدا. المياه
1: ماذا كان طعامكم الأساسي وقتها؟
0: كانت في شهر إبريل كانت المجاعة قاسية للغاية، حيث كثير من الأحيان كنا نتناول نصف رغيف في اليوم. يعني أنا مثلا ما أقدرش أكل إلى نصف رغيف في اليوم، حتى إذا قدرت أنا أوفر كيلو طحين. وصل كيلو طحين تقريبا 200 شيء. بعض العائلات ما كانت تقدر تشتريه، والبعض كان يعني هذا سعر طحين يستنزف من مدخرات المواطنين الأغنياء. يعني ما كان حد يقدر يشتري غير الناس اللي عندهم دخل. بعض الناس كانت تموت من الجوع، ونحن يعني شهدنا كثير من حالات الوفاة بسبب المجاعة من الأطفال ومن الكبار السن بسبب نقص التغذية. وأؤكد أنه الحرب ليست فقط تدمير بيوت، تدمير أرواح، فقدنا التفاصيل، تفاصيل هذه الحياة. يعني في القديم كنا نعيش في بيت نتجول فيه، في الصالون، في غرفة النوم، في غرفة الضيوف. الآن نحن في خيام لا نستطيع أن نتجول، وإن كنا نريد أن نتجول في الشوارع فهي أيضا جميعها غير مؤهلة أن تمشي فيها. يعني الشوارع غير مؤهلة للمشي، كلها ردم، كلها تكسير، وكلها ما بنقدر.
1: هل تسنى لك العودة لمكان إقامتكم؟ وهل هدم المنزل تماما أو تضرر جزئيا؟
0: المنزل هو لم يهدم تماما، هو واقف كما حال أهل غزة يقولون. البيت واقف لكن البيت مفرغ تماما، وجزء منه لقد تضرر. البيت الملاصق لقد هدم بالكامل، والبيت المقابل هدم بالكامل، المنطقة بالكامل هدمت، ولكن بعض البيوت يعني كانت هناك واقفة. الشوادر طبعا احنا غطينا البيت بالشوادر، بعض الغرف ما قدرناش يعني نستخدمها لأنها كانت جزئيا مغمرة، ولكن الغرف الباقية يعني غرفتين قدرناها نصلح فيهم، نعمل خيمة حتى نقدر نعيش. يعني الكثير من الناس يعني عايشين على هذه الحالة، يعني أهل غزة أغلبهم يعيشون على ركام منازلهم أو على ما تبقى من منازلهم.
1: نعم، فأنتم بنيتم خيمة عند منزلكم وسكنتم فيها يعني.
0: لكن أنا لو أتحدث، أنا بيتي، ولكن أتحدث عن بيت أهلي الذي متواجد حاليا في المنطقة الصفراء. كنت أنا في الجنوب وكان أهلي في الشمال، استهدفوا، أنا لا أستطيع أن أتواصل معهم. أصيبوا وبعضهم أصيب بحالات خطرة، ومن بعد ذلك أبي قد استشهد. وكنت أواصل العمل رغم هذا الألم، رغم هذا الصعوبات اللي واجهتها.
1: رغم صعوبة الحديث عن الموضوع، أعلم جيدا أنه مريتي بتجارب صعبة كما العديد ومؤلمة. طبعا أصعبها استشهاد والدك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ورحم الله جميع شهدنا الأبرار. رغم صعوبة هذا الأمر، نتحدث أكثر عن هذه الفترة وكيفية ظروف استشهاده.
0: كان هناك فصل عن العالم، يعني احنا كنا مفصلين عن العالم، فيش تغطية، فيش ارسال. اخبرت بان اهلي قد استهدفوا في الشمال وانا في الجنوب، لا استطيع الوصول اليهم، لا استطيع ان اتحدث اليهم، وبعضهم اصابات خطيرة، وابي من بعد ذلك قد استشهد. هاي الحالة وصلت لي يعني اني انا صرت بصدمة نفسية، مش قادرة اكمل شغل، مش قادرة أكتب، مش قادرة أمسك الألم.
1: لم تعلمين الخبر غير من الخارج من ابنة عمك؟
0: من الخارج. كان هناك انعزال، كان فقد الاتصال الإنترنت، كان فقد الإرسال، لا يوجد أي طريقة للتواصل. أنا كنت في الجنوب، أنا مع زوجي، ولكن أهلي في الشمال أنا لا أعرف عنهم شيء، يعني ما بعرف إشي عنهم ولا شيء. أطمن على حدا منهم، مش قادرة أتواصل معهم. بعد فترة من الزمن حاولت أن أتواصل مع أختي بمنتصف الليل، يعني ضبط الإرسال منتصف الليل في منطقة حاولت كتير كتير كتير كتير أروح عليها عشان أضبط الإرسال. اتواصلت مع أختي وقلت لها

شو صار بالتفصيل؟ قالت لي استهدفوا اخواتك واهلك بصاروخ، بس الحمد لله هم بخير. اخوكي كان متصاب اصابات خطيره، يعني شظايا كثير، وكان كثير وضعه حرج، ولولا يعني رحمه الله عز وجل وبابا كان متصاب في راسه وضعهم مستقر. لم يعني ما كانت قادره تحكي لي تفاصيل كثير عشان انا كنت بعيده خوفا على مشاعري. لكن بعد فتره كبيره كبيره لما وصلت على غزه، لحسن الحظ اني انا وصلت على غزه قبل ما بابا يستشهد بيوم، كنت دائما ادعو الله ان يكون بيني وبينه لقاء قبل ان يتوفاه الله. رايته من ثم ثاني يوم استشهد، كان حالته كثير صعبه.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الصحفية المستقلة والمراسلة هبة أبو عقلين من قطاع غزة. كل هذه الظروف الصعبة التي عايشتها خلال فترة العدوان على الصعيد الشخصي والنفسي والإنساني، كيف كان تأثيره على عملك، على مهنتك، على الصحافة، على تغطياتك؟ ظروف هذه التغطيات كمراسلة وصحفية،
1: الصعوبات اللي واجهتها لم تكن سهلة سهلة أبدا، فالنفسية دمرت. يعني في بعض الأحيان أوقف، يعني شوية أحكي مش قادر أكمل، ولكن في شعور داخلي بقول لي إنه في مسؤولية، إنه إذا إحنا ما قدرنا نحكي عن الناس اللي تدمرت، عن العالم اللي تأثرت، مين راح يحكي؟ الإحساس بالمسؤولية والأمانة وأنه هاي رسالة كان دايماً يمنحنا القوة أني أستمر أني أنا أكتب. كثير بعض الأحيان بكون الإنسان يعني كإنسان وليس صحفي ما بيقدر يستمر، لأنه الضغط النفسي اللي عليه مش قادر حتى يعمل يشرب كاسة مي. يعني أنا في موقف أستذكره، كنت في مستشفى شهداء الأقصى لتغطية تقرير، وجدت جثث الشهداء ملقاة على الأرض بالكفن الأبيض. ما قدرتش أستمر بالعمل، توقفت ورجعت لورا، تخيلت أني أنا ممكن أكون مكانهم، تخيلت أني أنا ممكن أكون أهل خبر فبالخطورة الوضع الذي نحن فيه كصحفيين، واستهداف الصحفيين بشكل مباشر واغتيالاتهم بشكل متعمد. فكنت كتير أوقف أمام هذه المشاهد بخوف وضعف، أنه أنا قاعدة بوثق ممكن أنا أكون أنا الخبر. أما إذا كان ربنا كتب لي الحياة فسأكمل هذه المسيرة.
0: تأكيدي أن مهنة الصحافة والإعلام أصبحت مهنة مخاطر وليست فقط متاعب. الاستهداف المباشر للصحفيين والصحفيات في قطاع غزة من قبل الاحتلال خلال فترة العدوان كان يشكل خوفا واستنزافا كبيرا للصحفيين والصحفيات.
1: صحيح، يعني وفقا لتقارير الإحصائيات، أكيد إحنا شايفين الإحصائيات، نقابة الصحفيين في آخر أحداثية للتقرير أكثر من 262 صحفي وصحفية تم استهدافهم في الحرب، وهذه أكثر عدد ممكن نحكي في النزاعات
0: والحروب.
1: والحروب حصلت في قطاع غزة، يعني لم يسبقها أي مثيل. يعني هذا الإشي بكون يعني بحكي للناس للعالم إنه استهداف الصحفيين كان بشكل مباشر وكان متعمد، عشان إحنا ما نحكي الحقيقة أو نسكت عن هاي الجرائم.
0: أنت كصحفية ومراسلة، ما هي المواضيع والقصص التي ركزت عليها خلال فترة العدوان؟ ما الذي تغير الآن؟
1: القصص الصحفية في السابق كنا نركز على القصص الصحفية، الإصابات العادية، إصابات مثلا في مسيرة العودة، الإصابات مثلا في أحداث يعني أحداث عادية، ولكن الآن نوثق أحداث إنسانية، قصص صحفية وتقارير من أحداث إنسانية، جرائم إبادة. يعني لو تحدثت أن هناك خبر مثلا 4 شهداء في منطقة، الآن إحنا أنا بوثق القصة نفسها، إنه مين هذول الشهداء، مثلا عريس استشهد، كيف استشهد، التفاصيل الصغيرة التي كان يعيشها، كيف فقدتها زوجة الشهيد، كيف فقدتها أم الشهيد، كيف لم تستطع أن تعيش معه حتى الآن، الخيم، يعني نحن الآن نعيش في خيم، يعني كيف إحنا بنقدر نتحمل البرد ونتحمل الصيف لأنه ما عندنا بيوت. يعني هنا الشيء اختلف، لما بدنا نوثق بدنا نروح بدنا نعمل حسابنا إنه في ناس مكلومة، في ناس كتير صعب إنها تحكي، خليها تحكي عشان أنت توثق انتهاك بحقها، قد تضررت منه، حقها في الحياة، حقها في المسكن، حقها في التعليم. لو إحنا حكينا عن التعليم زمان ما كنا نحكي إن التعليم شيء نبراس يضيء أهل غزة، يعني شيء مميز في أهل غزة، كنا دائما نتفوق في التعليم وفي كل شيء وفي المراكز الأولى في المسابقات. الآن نحن نفقد هذا الشيء، بسبب أن التعليم لقد دمر. ثلاث أجيال فقدوا حقهم في التعليم. لما نيجي نوثق هاي الأحداث بدنا نوثق إنه فيش تعليم، فيش مسكن، فيش مأكل، بعض العائلات فقدت مصدر دخلها، لا يوجد لها مصدر يعني غير من الكابونات أو من المساعدات من بعض المبادرين. يعني في ناس كثير تضررت في الحرب. إحنا بنحكي عن حالة جديدة، صحيح. إحنا بنحكي عن حياة جديدة، صحيح. تفاصيل جديدة، يعني ما فيش تفاصيل قديمة هي نفسها التفاصيل الجديدة.
0: عادوا بغزة إلى الوراء تماما وإعادة التأهيل. إذا سألتك أيضا من خلال تقاريرك التي تقدمينها، كيف تصفين لنا أوضاع النساء، الأرامل، الأطفال، الأيتام؟
1: الكثير من النساء لقد فقدنا ذويهم في الحرب. أنا بصفتي يعني أحمل أمانة توصيل رسالة المرأة، كنت يوم من الأيام سفيرة لحقوق المرأة، فأنا أوصل رسالة للنساء. يعني دائما أنا في تقاريري أخص بالذكر النساء، يعني الأرامل الذين فقدوا ذويهم وفقدوا المعين الأساسي لعائلتهم. يعني في كثير أرامل وفي كثير نساء شهداء، وفي كثير أيضا طالبات علم فقدنا حقهم في التعليم، وفي كثير أحداث جارية مع النساء بسبب طلاق مستمر، بسبب أحداث الحرب وأحداث مجريات الحياة التي اختلفت من السابق إلى الآن. فلو تحدثنا عن النساء نتحدث أن النساء تعاني في الحرب أكثر من الرجال آلاف المرات. فيعني المرأة هي التي تطبخ على النار، المرأة التي تتحمل عبء وصول المياه إلى الخيمة. في كثير من النساء، أنا عملت مقابلة مع امرأة تعيش في خيمة لحالها فاقدة كل أهلها، ما عندها حدا، يعني هي اللي بتعد مية، هي اللي بتروح بتجيب التكية، ما عندها دخل، ما عندها حياة، بطلت تعليم. النساء اللي بيكونوا بواجه هاي المرحلة هي مرحلة خطرة جدا على النساء، يعني هي مرحلة خطرة للغاية. يعني بتواصل يعني حق المرأة، كرامة المرأة لقد فقدها. احنا بنحكي عن كثير شهداء، هذول الشهداء اللي احنا بنحكي عنهم انه كل واحد له امرأة، كل واحد له ام، الام ممكن تكون يعني فقدت احد اركان عائلتها الاساسي، ابنها الاكبر اللي تبقى هي مستندة عليه في حياتها، او زوجها اللي هي مستندة عليه في حياتها، او ممكن تكون اصلا ابنها مفقود. هنا بنحكي عن المرأة انه هي يقع على عاتقها جميع كل هاي المسؤوليات.

0: من صوت فلسطين لازلنا نتواصل وإياكم مستمعينا الكرام ضمن برنامج شهود الحقيقة والرواية المستمرة على لسان الصحفيين والصحفيات. وضيفتنا لهذه الحلقة الزميلة الصحفية المستقلة هبة أبو عقلي. تغير الوضع الاجتماعي تماما في قطاع غزة، يعني حتى الأطفال لم يعودوا أطفالا، أصبحوا يعني عاملين مضطرين للخروج للعمل وهم في سن صغير بعيدا عن الدراسة، والنساء رغم استضعافهن وما حدث معهن في قطاع غزة إلا أن نساء فلسطين دائما قويات بالتأكيد.
1: صحيح. نعم. النساء قويات جدا، يعني نحن نرى أن هناك الكثير من النساء استطعنا أن يتجاوز الألم، استطعنا أن يتجاوز كل هذه الصعوبات، يعيشنا في الخيم ويصنعنا من الخيمة قصر، يعيشنا في الحياة العملية، يعني في كثير نساء تقدمت في مجالات متعددة، يعني مجالات الصحافة، لو تحدثنا عن الصحافة، لو تحدثنا عن مجالات ريادات الأعمال، هناك كثير من النساء أصبحنا في خبيرات وغير ذلك من التخصصات. فنحن في غزة النساء يصنعن المعجزات.
0: صحيح بالتأكيد. إذا سألتك أيضا هبة عن القصص التي كتبت عنها وقدمتيها، ما هي كان أكثرها إيلاما لك وربما أبكاك؟
1: أستحدث مرة كنت في مخيم، أنا أجلس مع ضحية خارجة من تحت الأنقاض، كانت تبكي تبكي تبكي تبكي، أريد أن أحادثها، أن أقول لها ما الذي جرى، لكن لا أستطيع. هي تبكي باستمرار، يعني تقول كلمتان راحوا، مين اللي راحوا؟ طب كانت دائما يعني أحس أنها متألمة جدا وتريد أن تتحدث، ولكن أنا بدوري كصحفية كنت استغرت شيء نفسي معها، فهي كانت مؤلمة جدا الحالة، إن أنت توصلي لمرحلة أنك تكون أخصائية نفسية وأنت مش أخصائية نفسية، مش مؤهلة تكون أخصائية نفسية، لكن حتى الناس اللي يعني المكلومة هاي أنك لازم تطلع منها الكلام عشان توثقي، عشان تثبت للعالم أنه فيها أنا ضحية. كنت في هاي المقابلة، هاي الست طبعا خرجت من تحت الأنقاض، كانت تبكي وتصرخ وبتقول وين زوجها، كان زوجها بنفس الغرفة كان يستشهد، هي ما بتعرف انه مستشهد، وكانت حفيدتها قاعدة جنبها ما بتعرف انها مستشهدة، كانت تنادي تنادي تنادي، بيتها كان مستهدف، استهدفوا الاحتلال الإسرائيلي، تنادي تنادي بصوت عالي ولكن لم يستجب لها أحد. كانت تحكي عن تجربتها بطريقة مؤلمة جدا، إنه هي كان سندها بالحياة، كانت بنتها من ذوي الإعاقة موجودة معها وهي مش عارفة وين، كانت تتحدث إنه أنا انقصفت وأنا ما بعرف ليش انقصفت، إحنا هي زوج وزوجة وطفلة من ذوي الإعاقة، كانت حفيدتها معها في نفس البيت، استهدف البيت ولكن ما تعلم لماذا استهدف هذا البيت، هي كبيرة في السن وهو كبير في السن، زوجها استشهد وحفيدتها، وكانت تبكي لماذا نحن، لماذا نحن، ما الذي أصاب هذا، ما الذي أصابنا نحن في غزة، كانت تبكي باستمرار باستمرار باستمرار. من ثم درت يعني من شدة بكائها وحصرتها على زوجها وعلى حفيدتها وعلى أنه ما حد سمعها، وطولت لما الإسعافات إجت لعندها، لأنه كانت هناك ما في أي اتصال بالإنترنت يعني أو اتصال بالإرسال، ما حدش قدر يجي ياخد حدا ينقذه، لا زوجها ولا حفيدتها ولا حتى بنتها من ذوي الإعاقة، كانت تبكي تحكي ليش هيك، فكانت هذه أثرت فيها كثير، وصرت أبكي معها وجيت حضنتها وقلت لها خلاص، كانت ست كبيرة يا خالته أنت أكبر أنت حتكوني منيحة، هاي أثرت فيها كثير، إنه كبار السن يعني ما ذنبه حتى يحصل.
0: هل بعض التفاصيل الأليمة التي غطيتها وكتبتي عنها أو عايشتها لا زالت تعود إلى ذاكرتك بين حين وآخر؟
1: صحيح. أنا يعني في مرة كنت في دير البلح أتحدث مع ضحية من الضحايا، يعني طالبة في الثانوية العامة فقدت يدها اليمنى يعني بطريقة إنها لا تستطيع أن تحركها، كانت تبكي وتحكي أنها استهدف بيتهم، كانت أختها بجانبها نائمة، استشهدت أختها الطبيبة، كانت استشهدت فقدت كل عائلتها. في هذا اليوم كنت أنا أحكي معها وأحاول أطلع منها حكي إنه كيف صار معي، لكن ثاني يوم تفاجأت إنه استهدفت المدرسة وفقدت الاتصال فيها، وعلى ما يبدو أنها استشهد. فهذا كان مؤلم جدا، أن قبل أن أنشر القصة صاحبة القصة راحت.
0: نعم، وتبقى هذه التفاصيل تعيش في ذاكرتك وفي مخيلتك طوال الوقت بالتأكيد. هبة، يعني أنهي معك بسؤالي، بعد كل هذه الآلام والمشاهد الصعبة وكل هذه الأحداث والوضع الآن من حولك في قطاع غزة، هل لا يزال هناك متسع للأحلام في ظل كل الدمار؟ وما هي أحلامك التي تسعين إليها؟ كيف ترين ما هو قادم؟
1: القادم بإذن الله سيكون أفضل. أنا على أمل أن يعني أنا سأمارس هذه المهنة بكل قوايا. أكيد نحن نتحدث ونوثق ونصور الآن وغدا وبعد غد، وأيضا يعني نقدر إنه إحنا نوثق للعالم اللي برا، إنه نوصل كل شيء في مؤتمرات دولية. أنا أحلم بأن أكون في مؤتمر دولي كبير وأتحدث عن الحرب وأتحدث عن الإبادة وأتحدث عن ما جرى في هذه الأيام وفي هذه السنين المؤلمة اللي عايشناها في هذه الحرب. فأكيد القادم سيكون أعظم، سيكون فيه أخبار أفضل بإذن الله. لقطاع غزة سيكون أفضل بإذن الله، وإن شاء الله الحرب لن تأتي بعد ذلك، وإن كانت هناك خروقات للاحتلال الإسرائيلي بالاستهدافات الأخيرة، ولكن إن شاء الله ستتوقف. هذا أملي
0: بإذن الله تعالى. أضم صوتي إلى صوتك يا هبة، وأدعو الله معك أيضا أن يحقق أحلامك بإذن الله تعالى، ونراك في مؤتمرات عالمية لتتحدثي بلسان الحقيقة كشاهدة للحقيقة كصحفية من قطاع غزة عن كل المجازر وحرب الإبادة التي حدثت على أهلنا في القطاع. أشكرك جزيل الشكر زميلتي الصحفية ومراسلة مركز التنمية والإعلام المجتمعي من قطاع غزة هبة أبو عقلين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: مستمعينا واستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا فيها الصحفية المستقلة والمراسلة والعاملة أيضا مع مركز التنمية والإعلام المجتمعي من قطاع غزة هبة أبو عقلين. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. إعداد وتقديم ريم أبو غزالة.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة. اقتادت القوات الإسرائيلية المئات من ناشطي أسطول الصمود قصرا إلى ميناء أسدود، وذلك بعد

اختطافه من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار على قطاع غزة. وثقت مقاطع مصورة كلا القوات الإسرائيلية بالناشطين وهم مكبلو الأيدي ومطروحون على الأرض وإجبارهم على الاستماع لنشيد الإسرائيلي هتكفى، إلى جانب قيام بن غفير بجولة استفزازية والتحريض عليهم وصفهم بعبارات مسيئة. هذا ونددت دول عدة أوروبية وكندا بسلوك بن غفير، واستدعت سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرفه غير المقبول وطالبت بالإفراج عن الناشطين فورا وترحيلهم. وكان أسطول الصمود العالمي قال إن إسرائيل اعترضت جميع سفنه وقواربه الخمسين التي أبحرت من تركيا واعتقلت 430 مشاركا من أكثر من 40 دولة. في غضون ذلك أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تعامل بن غفير مع نشطاء أسطول غزة ووصفه بالاستعراض السخيف، وأشار هاكابي إلى أن تصرف بن غفير مشين وبأنه خان كرامة دولته. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت المنظمة أن الاحتلال يقوض الجهود الإغاثية فيما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن بشأن تقريره الصادر حديثا المتمحور حول التقدم الذي أنجزه المجلس خلال 6 أشهر في مساعي تنفيذ خطة إنهاء الحرب. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطلب تعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة. وأوضحت الحكومة أن المحكمة منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوما لامتثال لإجراءات فحص جديدة تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها أو وقف عملياتها. صادقت حكومة الاحتلال على خطة واسعة بقيمة 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في عدة مواقع بالضفة. ويتيح هذا الإجراء للاحتلال الادعاء بأن أي منطقة يسعى للاستيلاء عليها بأنها أثرية، وأن يعمد إلى استخدام غطاء الأثار والتراث لدفع مخطط الضم للضفة. أصيب مواطن ونجده بردود مساء اليوم بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في قرية يصيد شمال نابلس. إلى ذلك أصيبت مواطنة بردود مساء اليوم إثر اعتداء مستوطنين على مركبتها جنوب نابلس على الطريق القريبة من مستوطنة يتسار، ما تسبب لها بحادث سير. أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، وشملت الاختراق 7 منازل سكنية و4 منشآت وسط حالة من القلق بين الأهالي من تنفيذ عمليات الهدم. هدمت قوات الاحتلال اليوم 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم. استشهد 5 أشخاص وأصيب 2 آخرين مساء اليوم جراء غارة شلتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شروط طهران والتي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات إضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. وأوقف ترامب العمليات العسكرية قبل نحو 6 أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب لم تشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين. قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير إن الجيش في أعلى درجات التأهب ومستعد لأي تطور وسط تصاعد التهديدات باستئناف الحرب على إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني حذر من أن الحرب ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها. صدق الكنيست الإسرائيلي على حل

نفسي بالقراءة التمهيدية على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا الخميس تطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون جو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين، هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

0: سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، نهايات أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم. الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم. نحب الحياة غدا عندما يصل الغد سوف نحب الحياة كما هي عادية ماكرة رمادية أو ملونة لا قيامة فيها ولا آخرة. وإن كان لا بد من فرح فليكن خفيفا على القلب والخاصرة فلا يلدغ المؤمن المتمرن من فرح مرتين. واقفون هنا خالدون هنا ولنا هدف واحد واحد أن نكون ومن بعده نحن مختلفون على كل شيء على صورة العلم الوطني. ستحسن صنعا لو اخترت يا شعبي الحي رمز الحمار البسيط. ومختلفون على كلمات النشيد الجديد. ستحسن صنعا لو اخترت أغنية عن زواج الحمام. ومختلفون على واجبات النساء. ستحسن صنعا لو اخترت سيدة لرئاسة أجهزة الأمن. مختلفون على كل شيء. مختلفون على النسبة المئوية والعام والخاص. مختلفون على كل شيء ولنا هدف واحد أن نكون. قالت الأم في بادئ الأمر لم أفهم الأمر. قالوا تزوج منذ قليل فزغردت ثم رقصت وغنيت حتى الهزيع الأخير من الليل حيث مضى الساهرون ولم تبق إلا سلال البنفسج حولي. تساءلت أين العروسان؟ قيل هنالك فوق السماء ملاكان يستكملان طقوس الزواج. فزغرت ثم رقصت وغنيت حتى أصبت بداء الشلل. فمتى ينتهي يا حبيبي شهر العسل؟ إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة. كن شجرا. وإن لم تكن شجرا يا حبيبي فكن حجرا حجرا مشبعا بالرطوبة. كن حجرا. وإن لم تكن حجرا يا حبيبي فكن قمرا في منام الحبيبة. كن قمرا
هكذا قالت امرأة لابنها في جنازته. إلى قاتل، لو تأملت وجه الضحية وفكرت، كنت تذكرت أمك في غرفة الغاز، كنت تحررت من حكمة البندقية وغيرت رأيك. ما هكذا تستعاد الهوية. إلى قاتل آخر، لو تركت الجنين 30 يوما إذن لتغيرت الاحتمالات. لو تركت الجنين 30 يوما إذن لتغيرت الاحتمالات. قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاك الرضيع زمان الحصار، فيكبر طفلا معافى ويصبح شابا ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم، وقد يقعان معا في شباك الغرام، وقد ينجبان ابنة وتكون يهودية بالولادة. ماذا فعلت إذن؟ صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة، فماذا فعلت بأسرتك الشاردة؟ وكيف أصبت 3 حمائم بالطلقة الواحدة؟ الشهيدة بنت الشهيدة بنت الشهيد وأخت الشهيد وأخت الشهيدة، كنة أم الشهيدة، حفيدة جد شهيد وجارة عم الشهيد، إلى آخره إلى آخره. ولا شيء يحدث في العالم المتمدن، فالزمن البربري انتهى والضحية مجهولة الاسم عادية، والضحية مثل الحقيقة نسبية، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي. سيمتد هذا الحصار إلى أن يحس المحاصر مثل المحاصر أن الضجر صفة من صفات البشر. حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون، ذهب الذين تحبهم ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون. لم يسألوا ماذا وراء الموت، كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض. يشغلهم سؤال آخر، ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا حصص من الصحراء مختلف عليها بين آلهة العقار، ونحن جيران الغبار الغابرون. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. حياتنا عبء على الجنرال، كيف يسيل من شبح دم؟ وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا لا لشيء، بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف، الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون. الموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون.
ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين. إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية، إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية، قل لمن يجمعون القمامة شكرا. إن رجعت إلى البيت حيا كما ترجع القافية بلا خلل، قل لنفسك شكرا. إن توقعت شيئا وخانك حدسك فاذهب غدا لترى أين كنت وقل للفراشة شكرا. إن صرخت بكل قواك ورد عليك الصدى من هناك، فقل للهوية شكرا. إن نظرت إلى وردة دون أن توجعك وفرحت بها، قل لقلبك شكرا. إن هضت صباحا ولم تجد الآخرين معك يفركون جفونك، قل للبصيرة شكرا.

إن تذكرت حرفا من اسمك واسم بلادك كن ولدا طيبا ليقول لك الرب شكرا.

لوصف زهر اللوز، لوصف زهر اللوز لا موسوعة الأزهار تسعفني، ولا القاموس يسعفني. سيخطفني الكلام إلى أحابير البلاغة، والبلاغة تجرح المعنى وتمدح جرحه. لوصف زهر اللوز لا موسوعة الأزهار تسعفني، ولا القاموس يسعفني. سيخطفني الكلام إلى أحابير البلاغة، والبلاغة تجرح المعنى وتمدح جرحه كمذكر يملي على الأنثى مشاعرها. فكيف يشع زهر اللوز في لغتي أنا وأنا الصدى، وهو الشفيف كضحكة مائية نبتت على الأغصان من كرم الندى، وهو الخفيف كجملة بيضاء موسيقية، وهو الضعيف كلمح خاطرة تطل على أصابعنا ونكتبها سدى، وهو الكفيف كبيت شعر لا يدون بالحروف. لوصف زهر اللوز تلزمني فراشات من اللاوعي ترشدني إلى أسماء عاطفة معلقة على الأشجار. ما اسمه؟ ما اسم هذا الشيء في شعرية لا شيء؟ يلزمني اختراق الجاذبية والكلام لكي أحس بخفة الكلمات حين تصير شكلا هامسا فأكونها وتكونني مائية شفافة بيضاء. لا وطن ولا منفى هي الكلمات، بل ولع البياض بوصف زهر اللوز. لا ثلج ولا قطن، فما هو في تعاليه على الألوان والكلمات؟ لو نجح المؤلف في كتابة مقطع في وصف زهر اللوز لانحصر الضباب عن التلال، وقال شعب كامل: هذا هو، هذا كلام نشيدنا الوطني.

الآن في المنفى، نعم في البيت، الآن في المنفى، نعم في البيت، في الستين من عمر سريع يشعلون الشمع لك، فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا نسي الطريق إليك من فرط الزحام فأجلك. قمر فضولي على الأطلال يضحك كالغبي، فلا تصدق أنه يدنو لكي يستقبلك. هو في وظيفته القديمة مثل آثار الجديد أعاد للأشجار أسماء الحنين وأهملك. فلتحتفل مع أصدقائك بانكسار الكأس، في الستين لن تجد الغد النائي لتحمله على كتف النشيد ويحملك. قل للحياة كما يليق بشاعر متمرس، سيري ببطء كالإناث الواثقة.

أتي بسحرهن وكيدهن، لكل واحدة نداء ما خفي، هيت لك ما أجملك. سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي، كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت شيئا منك قلت بقسوة ما أجهلك. قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك. قافية من أجل المعلقات. ما دلني أحد علي، أنا الدليل، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل، وعليهما أن تحفظ فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير، ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا، وأنا معلقة معلقتان عشر، هذه لغتي أنا، لغتي أنا. ما قالت الكلمات كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني، ويبني عش رحلته أمامي في حطامي، في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي ليل الطويل، هذه لغتي، قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة هاجروا، أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل معهم. أيتسع الصدى هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة، تضع السماء علي نافذة فأنظر لا أرى أحدا سواي، وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطاي، وعالمي جسدي وما ملكت يداي، أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون، ولا نطيل حديثنا عما سيأتي، لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس، فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا، تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها. أما أنا فلي الغزالة زوجة، ولي النخيل معلقات في كتاب الرمل، ماض ما أرى، للمرء مملكة الغبار وتاجه، فلتنتصر لغتي على الدهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي وعلى زواجي.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة أبدأها بالعناوين. موجة غضب دولية من بن غفير على تحريضه على نشطاء أسطول غزة إثر اختطافهم من المياه الدولية. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا لتعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية ويهددها بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على الاتفاق. أهلا بكم إلى تفاصيل. أصيب عدد من المواطنين بينهم إصابة خطيرة جراء قصف الطيران الحربي للاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. اقتادت القوات الإسرائيلية المئات من ناشطي أسطول الصمود قصرا إلى ميناء أسدود، وذلك بعد اختطافهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار على قطاع غزة.

ووثقت مقاطع مصورة تنكيل القوات الإسرائيلية بالناشطين وهم مكبلو الأيدي ومطروحون على الأرض وإجبارهم على الاستماع للنشيد الإسرائيلي هاتكفا إلى جانب قيام بن غفير بجولة استفزازية وتحريض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة. هذا ونددت عدة دول أوروبية وكندا بسلوك بن غفير واستدعت سفراء إسرائيل لديها استنكارا لتصرفه غير المقبول وطالبت بالإفراج عن الناشطين وفورا وترحيلهم. وكان أسطول الصمود العالمي قال إن إسرائيل اعترضت جميع سفنه وقواربه الخمسين التي أبحرت من تركيا واعتقلت 430 مشاركا من أكثر من 40 دولة. في غضون ذلك أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تعامل بن غفير مع نشطاء أسطول غزة ووصفه بالاستعراض السخيف. وأشار هاكابي إلى أن تصرف بن غفير مشين وبأنه خان كرامة دولته على حد تعبيره. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن البنية التحتية الإنسانية التي تبقي الناس على قيد الحياة في قطاع غزة لا تزال مهددة بعد أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت المنظمة أن الاحتلال يقوض الجهود الإغاثية فيما يستعد مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن بشأن تقريره الصادر حديثا والمتمحور حول التقدم الذي أنجزه المجلس خلال 6 أشهر في مساعي تنفيذ خطة إنهاء الحرب. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطلب تعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة الغربية. وأوضحت الحكومة أن المحكمة منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوما للامتثال لإجراءات فحص جديدة تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها أو وقف عملياتها. صادقت حكومة الاحتلال على خطة واسعة بقيمة 250 مليون شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم أنها أثرية في عدة مواقع بالضفة الغربية. ويتيح هذا الإجراء للاحتلال الادعاء بأن أي منظمة أي منطقة عفوا يسعى للاستيلاء عليها بأنها أثرية وأنه يعمد إلى استخدام غطاء الآثار والتراث لدفع مخطط ضم الضفة. أصيب مواطن ونجله برضوض بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في قرية يصيد شمال نابلس. إلى ذلك أصيبت مواطنة برضوض إثر اعتداء مستوطنين على مركبتها جنوب نابلس على الطريق القريبة من مستوطنة إتسهار ما تسبب لها بحادث سير. أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة وشملت الاخطارات 7 منازل سكنية و4 منشآت. استشهد 5 أشخاص وأصيب 2 آخرين مساء أمس جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة الدوير جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. وجددت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شروط طهران والتي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات إضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ إيران. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. وأوقف ترامب العمليات العسكرية قبل نحو 6 أسابيع بموجب وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب لم تشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين. أخيرا في حالة الطقس يطرأ اليوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذلك يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. موجة غضب دولية من بن غفير بعد تحريضه على نشطاء أسطول غزة إثر اختطافهم من المياه الدولية. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا لتعليق قرار حكومة الاحتلال بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية ويهددها بشن

0: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين
1: والأثرية في الضفة الغربية ووادي الأردن وبرية الخليل وتيسير الوصول إليها. وأشار إلى أنه سيتم الدفع بخطة متعددة السنوات لما يسمى بإنشاء وتطوير البنية التحتية السياحية العامة في المنطقة بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الشواكل وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي رئيسية في إسرائيل. في الخليل رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي الالتماس المقدم من بلدية الخليل وأوقاف الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة ومديرية السياحة والأثار ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي من خلال أمر استملاك أصدرته ويقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 مترا من السقف المحدد للحرم. نددت وزارة الأوقاف الدينية بقرار محكمة الاحتلال الذي يقضي برد الالتماس معتبرة أنه يشرعن جريمة الاستملاك والاستيلاء على الفضاء الجوي للحرم الإبراهيمي الشريف بهدف تنفيذ مخطط تهويدي تحت مسمى مشروع تسقيف الساحة الداخلية، وهو ما يعد اعتداء صارخا على مكانة المسجد الدينية والتاريخية والقانونية. إلى ذلك أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إقدام سلطات الاحتلال على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية بالتزامن مع تنظيم حفلات صاخبة في ساحاته، وصفة هذا الإجراء بالاعتداء السافر على قدسية المسجد ومشاعر المسلمين كافة. أكدت الوزارة في بيانها بأن الحرم الإبراهيمي الشريف هو وقف إسلامي خالص لا حق لأحد فيه لغير المسلمين، وأن جميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التهويدية داخل الحرم وساحاته باطلة وغير شرعية بموجب القوانين الدولية، فهذه الانتهاكات تمثل محاولة خطيرة لتغيير معالم الحرم التاريخية وفرض واقع تهويدي جديد عليه بقوة السلاح. وكانت سلطات الاحتلال أضاءت جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية. المزيد في التقرير التالي.
2: تتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف بهدف تهويده، فمرورا بالحفلات الصاخبة التي أقيمت ودنست باحات الحرم على مدار الأسبوع الماضي، وصولا إلى إضاءة جدران الحرم بعبارات استفزازية.
3: نحن نمر بهذه الأيام التي هي من المفترض أيام مباركة وأيام فضيلة، وهي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يعني يصر المستوطنين أن يعكروا صفو هذه الأجواء وهذه الاحتفالات القادمة، ولا سيما نحن مقبلون على يوم الحج الأكبر ويوم عرفات ويوم يعتبر وقفات لأعياد المسلمين، لكنهم يعني يصرون على أن يستبيحوا المساجد والحرم وأروقة الحرم الإبراهيمي الشريف.
2: إضافة إلى هذه الممارسات التي باتت يومية، ينفذ الاحتلال مشاريعه المبطنة التي تهدف إلى تغيير بنية الحرم والمساس بها، كسقف صحن الحرم وبناء مصعد كهربائي بغية تهويده بشكل كامل.
4: يعني بقرار من الحكومة اليمنية المتطرفة بدأت احتفالات ما يسمى باحتفالات تحرير الخليل أو احتلال الخليل كما نسميه نحن، باحتفالات ضخمة داخل ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف بحضور بن غفير وسموتريتش الذين رعوا هذه الاحتفالات، بالإضافة إلى مسيرات تنطلق من كريات أربع وصولا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. ما شاهدناه في ساحات الحرم حتى ساعات الفجر هو احتفالات صاخبة للمستوطنين، استفزاز لمشاعر المسلمين، تعدي على الأوقاف الإسلامية. هنالك قرار من الحكومة الإسرائيلية بتسريع الاستيطان في الحرم الإبراهيمي، بالإضافة أنه بالأمس كان هنالك قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية وقرار نهائي وقطعي بسقف الحرم الإبراهيمي الشريف.
2: وهنا في مبنى بلدية الخليل القديمة، هذا المكان الأثري الذي أغلق على مدار سنوات، يشرع الاحتلال ببناء شبك وسياج لبناء وإقامة برج عسكري فوقه. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
1: نبقى في مدينة الخليل، حيث شرع الاحتلال بنصب كرفانات على أراضي المواطنين في تجمع أم الخير بمسافة ريطة.
5: الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والمدروسة التي تنفذ على أراضي التجمعات السكانية في مسافة ريطة جنوب الخليل، وما يقوم به المستوطنون من تضييق على المزارعين وطردهم من أرضهم وغيرها من الاعتداءات اليومية، هو بمثابة تمهيد للمخطط الإسرائيلي بمصادرة أكبر مساحة ممكنة لإنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية. وخربة أم الخير دليل واضح على هذه الإجراءات، حيث قام الاحتلال بنصب كرفانات لتوسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين.
6: هؤلاء المجرمين يقومون ببناء البيوت في وسط تجمعات السكانية الفلسطينية. يعني هذه المنطقة مساحتها 97 ألف دولم، هذا المتنفس الاستراتيجي الوحيد لمحافظة الخليل. هم اليوم يعني ليل نهار يعملون من أجل ترحيل هؤلاء المواطنين، يمنعون الأطفال من الوصول إلى مدرستهم، وهذا الفرق الحضاري بين طفل يريد أن يتعلم وبين مستوطن همجي يغلق الطريق بالأسلاك الشائكة ويقوم بتهديد الأطفال بالقتل.
5: خربة أم الخير تعكس معاناة المواطنين في التجمعات البدوية الذي يقارعون الاحتلال ليل نهار، فالاعتداءات لا تعد ولا تحصى، والأخطر أن الاحتلال يحاول تغيير الواقع الجغرافي لهذه الأماكن على أهواء من استباح الأرض واستباح الدم الفلسطيني.
7: عقود خلت والمواطن يسكن هذه المنطقة، وأباء يعني يأخذون هذه التركة عن الأجداد حقيقة. ومنذ عام 1980 بدأت معاناة خربة أم الخير حقيقة، عندما أقيمت مستوطنة كرمل على أرض خربة أم الخير، وهي التهمت المنطقة الشمالية والتهمت المنطقة الغربية والتهمت المنطقة الجنوبية، وأخيرا التهمت المنطقة الشرقية، وأصبحت خربة أم الخير هي داخل مستوطنة كرمل كحدود. الحدود الشرقية أغلقت تماما، الحدود الجنوبية أغلقت تماما وأنشئ عليها أبنية، الحدود الشمالية أغلقت تماما.
5: ورغم إجراءات الاحتلال ومستوطنيه وما يعانيه المواطنون في تلك التجمعات، إلا أنهم يؤكدون إصرارهم على التمسك بأرض آبائهم وأجدادهم. عزمي بنات تلفزيون فلسطين، مسافة ريطة جنوب الخليل.
1: وإلى مدينة نابلس، حيث أصيب مواطن ونجله بردود بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في ياصيد شمال المحافظة. أفادت مراسلتنا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية وهاجمت المواطن سامح سمارة ونجله، واعتدت عليهما بالضرب مما أدى إلى إصابتهما بردود، كما وأصيبت مواطنة بردود بعد اعتداء المستوطنين على مركبتها في جنوب نابلس على الطريق القريبة من مستوطنة يد سهار، مما تسبب لها بحادث سير. وفي قرية مأدمة جنوب نابلس، أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء في القرية، وأفادت مراسلتنا بأن مستوطنين من البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي القرية اقتحموا المنطقة وقطعوا أعمدة الكهرباء فيها. وأضافت بأن المستوطنين يواصلون سرقة المياه من المنطقة ذاتها، إلى جانب تنفيذ اعتداءات متكررة بحق الأهالي وممتلكاتهم. هذا وتعيش محافظة نابلس وضع اقتصاديا صعب قبيل عيد الأضحى المبارك بفعل سياسات الاحتلال من إغلاقات واقتحامات.
8: للوهلة الأولى تبدو أسواق مدينة نابلس نابضة بالحياة وهي تستعد لاستقبال العيد. شوارع تزدحم بالمارة وبسطات تعرض عليها بضائع الموسم، لكن التدقيق في تفاصيل هذا المشهد يكشف عن حقيقة مغايرة تماما لما تراه العين.
9: زي ما بنعرف هاي أيام فضيلة، وأغلب الناس تنزل تترزق بهاي العشر أيام وتعمل بسطات مشان العيد مشان تترزق، وبتيجي ناس من جنين وبتيجي ناس من طول كرم وبتيجي ناس من رام الله عشان تسبب أهل نابلس، وكمان أهلنا عرب 48 بيجوا مشان يسببوا أهل نابلس. الأوضاع اللي بتصير إنه الحواجز بتكون أغلبها مغلقة وبتغلب الناس على الحواجز، فالأغلب بصير بحب أن يضل قاعد في بلد، بحبش يطلع ويخاطر يجي على مدينة نابلس.
8: فخلف هذا الاكتظاظ المروري والبشري تعاني المحال التجارية من ركود غير مسبوق، حركة تجوال يصفها التجار بالخادعة أو الكاذبة، مواطنون يرتادون الأسواق للاستكشاف والسؤال عن الأسعار دون قدرة فعلية على الشراء.
10: فيش بعد العصر عند أذان المغرب أمرق من هون بالشارع بتلاقيه كله مسكر. وضع اقتصادي صعب، معاشات ما فيش، ما انت شايفة الله يكون بالعون، عمال إسرائيل انعدمت ما فيش عمال، التزامات الناس كتيرة يعني الله يكون بعون العباد. يعني هو بده يشتري مصروف له، هو بده يشتري شغلة العيادة للأهل، هو أكل، هو ملابس عندهم.
8: لا يمكن فصل هذا التراجع الاقتصادي عن الواقع السياسي والأمني الذي تعيشه المحافظة، فالحصار الإسرائيلي المتواصل والمشدد على مداخل نابلس وإغلاق الحواجز العسكرية باستمرار قطع الشريان الأبهر للمدينة التي عرفت تاريخيا بأنها عاصمة الاقتصاد الفلسطيني، إذ عزلت المدينة عن ريفها المحيط وحرمت أسواقها من المتسوقين. وضع اقتصادي صعب تعيشه محافظة نابلس بفعل سياسات الاحتلال من إغلاقات واقتحامات متكررة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من البلدة القديمة في نابلس.
1: في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مراسلتنا بأن عشرات المستوطنين برفقة رئيس لجنة الأمن القومي في كنيسة الاحتلال اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم. وأفاد رئيس المجلس القروي في الرشيدة بكر رشيدة بأن قوات الاحتلال هدمت 3 بركسات لتربية الأغنام في منطقة البرية، وأقدمت خلال عملية الهدم على إشعال النيران في أماكن المبيت التي احترقت بالكامل، إضافة إلى إتلاف كميات كبيرة من الأعلاف وإصابة عدد من رؤوس الأغنام بحروق. كما وهدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله. وقالت مراسلتنا إن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت مصنعا للإسمنت تعود ملكيته لعائلة شماسنا. وعودة إلى القدس المحتلة، حيث أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووزعت إخطارات هدم، طالت منازل سكنية ومنشآت تجارية عند مدخلها بذريعة البناء دون ترخيص. دمرت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر للأغنام في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية ضمن مخطط استيطاني يهدف إلى تهجير كافة التجمعات السكانية وفرض السيطرة الكاملة على الأغوار.
11: كبير. نفذت جرافات الاحتلال وما تسمى الإدارة المدنية عمليات هدم في تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية، طالت خياما سكنية وحظائر لتربية المواشي، ما أدى إلى تشريد عدد من العائلات وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية قاسية.
12: يعني ما جرى في عين الحلوة امتداد لسياسة الاحتلال هدم تجمع عين الحلوة. طبعا هذا تجمع مهم على نبع مياه عين الحلوة، بالتالي الإسرائيليين يريدوا إفراغ هذه الأرض من المواطنين ليتسنى لهم السيطرة على هذه الأرض، وكل ذلك مربوط في السياسة الإسرائيلية من خلال تصريحات سموتريتش بالأمس، لأنه في هذه المنطقة إحنا معنا قرار احترازي من المحكمة الإسرائيلية العليا، ولكن بالرغم من ذلك قامت جرافات الاحتلال بهدمها.
11: ويعد تجمع عين الحلوة من أبرز التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية، نظرا لموقعه الاستراتيجي القريب من أحد أهم ينابيع المياه في الأغوار، الأمر الذي جعله هدفا دائما لسياسات الاحتلال الرامية للسيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية.
12: نعم، أهداف الاحتلال في مناطق الأغوار الشمالية هو خلق بيئة طاردة في مناطق الأغوار الشمالية، فراغ الأرض من المواطنين ليتسنى السيطرة عليها. طبعا هذا المشروع بدأ في الماضي، المشروع الاستراتيجي لهم هو مشروع اللون الذي يبدأ من شمال فلسطين من بيسان إلى بيت لحم، تقريبا ثلث مساحة الضفة الغربية من النهر بامتداد مثلا محافظة طوباس، وبالتالي يسعى الاحتلال إلى وضع مستوطنين في هذا المناطق.
11: ويؤكد مراقبون أن ما يجري في الأغوار يأتي في إطار سياسة ممنهجة تنفذها حكومة الاحتلال تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني وفرض السيطرة الكاملة على هذا الجزء الاستراتيجي من الأغوار، تمهيدا لعمليات الضم والتوسع الاستيطاني. من تجمع عين الحلو بالأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
1: أجرى وفد برئاسة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان ورئيس سلطة الأراضي علاء التميمي جولة ميدانية في قرية الخان الأحمر شرق القدس للإطلاع على أوضاع المواطنين، وذلك في ظل تصريح وزير مالية الاحتلال بإخلاء القرية كونها إحدى القرى والتجمعات المهددة بالتهجير والاستيطان منذ سنوات.
13: في أعقاب تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلائل سموتريتش بإخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس، أجرى وفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وسلطة الأراضي جولة للإطلاع على الأوضاع الميدانية هناك في ظل التوترات المتصاعدة، لتعزيز صمود المواطنين ودعم ثباتهم في أرضهم بعد تهديدات الوزير الأخيرة.
14: هذا تصريح سموتريتش ليس بجديد، هو لا يريد أن يرعي فلسطيني أصلا في ما بين النهر والبحر، هو يريد الفلسطيني إما ميتا أو طريدا، لكن جربوا هذا الخان وجربوا الشعب الفلسطيني عام 2017 و2018 ولم يبرحوا هذا المكان رغم كل العنف والإرهاب الذي مورس هنا في الخان الأحمر.
15: هذه الأراضي وبعد الرجوع إلى السجلات في سلطة الأراضي هي ملكيات خاصة للمواطنين الفلسطينيين. دائما الإسرائيليين يتحججون بوضع اليد على أراضي أنها مسجلة باسم خزينة الدولة، وبالتالي بعد الفحص هذه الأراضي هي ملكيات خاصة، وسنقوم ونبذل كل الجهد لحماية هذه الأراضي.
13: وخلال الزيارة استمع الوفد إلى أهالي الخان الأحمر وناقش معهم التهديدات المستمرة التي تواجه القرية في ظل موقعها المحاط بتسع بؤر استيطانية وثلاث مستوطنات، وأكد الأهالي تمسكهم بالبقاء في الخان أو الرجوع إلى أراضيهم في النقب التي هجروا منها عام 1952، خاصة وأن سلطات الاحتلال أجبرت أكثر من 80 تجمعا بدويا على الرحيل، وذلك منهم من هجر بشكل جزئي ومنهم بشكل كامل.
16: لن نغادر الخان الأحمر أراضينا نهائيا نهائيا بأي شكل من الأشكال، حتى لو لا سمح الله حملونا رمونا سيعود ابني وابن ابني إلى أراضي. رسالة الرئيس ودولة رئيس الوزراء التي وصلتنا منهم إنه هم معنا قلبا وقالبا، كل إمكانيات السلطة الفلسطينية، كان دولة رئيس الوزراء وسيادة الرئيس وكل الوزراء الفلسطينيين هم مع الخان الأحمر وكل إمكانياتهم تحت تصرف الخان الأحمر ودعم السكان والبقاء هون.
13: ويأتي هذا التطور في سياق متواصل من محاولات حكومة الاحتلال المستمرة على مدار السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2009 وإلى اليوم تحاول سلطات الاحتلال وضع اليد على الخان الأحمر لموقعه الجغرافي المميز على جانب شارع يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، والاستيلاء عليه يعني تقطيع أوصال الضفة وتنفيذ خطة الضم التي تسعى إسرائيل لجعلها واقعا لتحقيق مشاريعها الاستيطانية بالوصول إلى القدس الكبرى حسب تسميتها.
1: تتجدد المخاوف من تصاعد مخططات الاستيطان والتهجير في الخان الأحمر وسط تمسك الأهالي بأرضهم ورفضهم لسياسات التهجير والاقتلاع القسري. من قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، هذه الشوامل التلفزيون فلسطين. في موضوع آخر، قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن مشهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير وهو يهين أعضاء صول غزة غير مقبولة، وأضاف سانشيز أننا لن نتسامح مع أي إساءة لمواطنينا.

0: مؤكدا أنه في سبتمبر أعلنت حظر دخول بن غفير إلى أراضينا، والآن سنحث بروكسل على تصعيد هذه العقوبات بشكل عاجل إلى المستوى الأوروبي. بدوره قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه تم فرض عقوبات صارمة ضد بن غفير بما فيه ذلك تجميد الأسطول وحظر السفر ردا على تحريضه المتكرر على العنف. وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن المعاملة الشنيعة للمدنيين على متن أسطول الصمود بما في ذلك ما تم توثيقه في اللقطات التي شاركها بن غفير أمر غير مقبول. كما وأدانت دول أوروبية أخرى اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على نشطاء أسطول الصمود العالمي خلال اعتراض الأسطول على في المياه الدولية واحتجاز النشطاء، ووصفت المعاملة التي تعرضوا لها بأنها صادمة وبشعة. وجاءت الإدانات بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر عشرات النشطاء وهم جاثون على ركبهم وأيديهم مقيدة داخل ميناء أجدود، حيث أكد رؤساء وزارات الخارجية في كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وإيرلندا أن تصرفات بن غفير تجاه ركاب أسطول الصمود العالمي غير مقبولة، معلنين استدعائهم للسفير الإسرائيلي في دولهم. كما وأكد الوزراء أن سلوك بن غفير والقوات الإسرائيلية لا ينسجم مع أي معايير ديمقراطية أو مع القانون الدولي. قتل مواطنان بجريمتي إطلاق نار في مدينتي شفا عمر واللد بأراضي 48، وتسجل الجرائم ارتفاعا غير مسبوق داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث بلغت الحصيلة 103 قتلى. بغياب نتنياهو صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، وذلك بتأييد 110 أعضاء كنيست ممن شاركوا في التصويت على مشروع القانون ومن دون أي معارضة على أن يتبعها التصويت بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.
1: في خطوة رسمية أولى باتجاه تبكير الانتخابات الحكومية في إسرائيل، صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، ما عكس تعمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو. وحظي مشروع القانون بتأييد غالبية أعضاء الكنيست ممن شاركوا في التصويت على أن يستكمل المسار التشريعي عبر القراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة. وجاء التصويت في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة والأحزاب الحريدية بشأن قانون إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي تحول إلى أخطر تهديد يواجه استقرار الحكومة الحالية. وشهدت الجلسة طرح 13 مقترحا مختلفا لحل الكنيست قدمها رئيس الائتلاف أوفير كاتس إلى جانب نواب من معظم كتل المعارضة في محاولة من مختلف الأطراف للسيطرة على مسار حل البرلمان وتحديد توقيت الانتخابات المقبلة. وفي تطور لافت، انضمت الأحزاب الحريدية إلى المعارضة في دعم بعض مشاريع القوانين لمنحها أغلبية تضمن التأثير على الإجراءات المقبلة. ورغم تمرير القراءة التمهيدية، فإن الحكومة لا تسقط تلقائياً، إذ ينص القانون على أن الانتخابات لا تجرى إلا بعد مرور 90 يوما على المصادقة النهائية على القانون. ومن المتوقع أن يحال المشروع إلى إحدى لجان الكنيست لمناقشته تمهيدا لطرحه على القراءة الأولى، فيما يواصل نتنياهو محاولاته لاحتواء الأزمة عبر مفاوضات مكثفة مع الأحزاب الحريدية لمنع استكمال مسار حل الكنيست. وفي موازاة ذلك، بدأت التقديرات السياسية والإعلامية الإسرائيلية تتحدث عن عدة مواعيد محتملة للانتخابات المبكرة، أبرزها الأول أو الخامس عشر من سبتمبر المقبل إضافة إلى أواخر أكتوبر، في ظل خلافات بين الأحزاب الحريدية نفسها حول الموعد الأنسب.

0: إسرائيل خلال الأشهر المقبلة. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: في الشأن اللبناني، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف واستهداف مناطق عدة في الجنوب، مما أدى إلى وقوع مجازر في أكثر من بلدة جنوبية.
2: رغم الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها لبنان الرسمي لاحتواء التصعيد، لم تدخل الهدنة المعلنة لمدة 45 يوما حيز التنفيذ الفعلي على الأرض، إذ واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة على مناطق الجنوب والبقاع، وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا طال عشرات البلدات الجنوبية بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمنازل والأحياء السكنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى ودمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية. وفي أبرز الاعتداءات، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة مروعة في بلدة دير قانون النهر قضاء صورة، بعدما استهدفت غارة جوية منزلا مأهولا بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا بينهم 11 فردا من عائلة واحدة، إضافة إلى 3 جرحى. وواصلت فرق الدفاع المدني والإسعاف عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين لساعات طويلة وسط صعوبات ميدانية نتيجة الدمار الكبير وتحليق الطيران المسير في الأجواء. ومجزرة أخرى ارتكبها الاحتلال في بلدة لدويرة أسفرت عن 5 شهداء وإصابة 2، بعدما شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت أحد أحياء البلدة ودمرت العديد من المنازل. وفي مدينة النبطية شن الطيران الحربي الإسرائيلية غارة عنيفة استهدفت حي السراي التراثية، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من الحي وسقوط 4 ضحايا و10 جرحى، إضافة إلى أضرار جسيمة في الأبنية التاريخية والمحال التجارية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة قفرصير في قضاء النبطية وأسفرت عن سقوط 5 ضحايا بينهم سيدة وإصابة شخصين بجروح. وفي بلدة حنوي قضاء صور أدت غارة أخرى إلى إصابة 10 أشخاص من بينهم حالة حرجة، بينما سجلت 7 إصابات في بلدة معركة بينهم طفل و3 سيدات. إلى ذلك امتدت الغارات إلى عشرات البلدات الجنوبية بينها الغندورية وكفرة ومحيط مستشفى تبنين الحكومية في قضاء بنت جبيلة وبرج رحال والعباسية وطورة في قضاء صور وجبشيت وتولين والدوير وحبوش في قضاء النبطية، فيما تتعرض قرى عديدة منذ صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي طول منطقة العامرية في قضاء صور بالقرب من حاجز للجيش اللبناني. وفي إطار سياسة التدمير الممنهج، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف كبيرة للمنازل بين بلدتي بليدة وميس الجبل، تسببت بانفجارات ضخمة هزت مختلف مناطق الجنوب. كما سمع دوي انفجار عنيف بين حلتة وكفرشوبة، حيث تصاعدت سحب كثيفة من الغبار غطت أجواء كفرشوبة وكفر حمام. أما في البقاع الغربي، فقد استهدفت الغارات بلدة لباية فيما واصلت الطائرات المسيرة تحليقها المكثف فوق مشغرة وسحمر وعين التينة. وفي تطور ميداني آخر، أعلن الدفاع المدني اللبناني في الساعات الماضية عن فقدان الاتصال ب7 مواطنين في منطقة رشي الفخار الحدودية عقب توغل دورية إسرائيلية في أطراف البلدة. وبعد جهود ميدانية واتصالات، تم العثور على 4 مواطنين أخلي سبيلهم، فيما لا يزال 3 آخرون قيد الأسر لدى القوات الإسرائيلية. يأتي هذا التصعيد المتواصل في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار كامل للهدنة مع استمرار الغارات اليومية واتساع رقعة الاستهدافات، ما يفاقم الوضع الإنساني والأمني في الجنوب والبقاع ويزيد من معاناة المدنيين تحت مخاطر القصف والنزوح المستمر. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي، بيروت.
1: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب، مع استقبالها أمس وزير الداخلية الباكستاني حسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين. وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت نصا جديدا ردا على النص الإيراني قبل 3 أيام، حيث تم إرساله عبر الوسيط الباكستاني الموجود حاليا في طهران والذي يسعى لتقليص الفجوات بين النصوص. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا سننتظر الرد الإيراني لبضعة أيام. جاءت تصريحات ترامب بعد أن قدمت واشنطن ردا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان. قال ترامب بأن الأمور قد تمضي بسرعة شديدة أو قد تستغرق بضعة أيام وسننتظر ذلك. وكرر ترامب أن التهديد بضربات جديدة على طهران ما لم توافق على إبرام اتفاق.

0: Baka. عودة للشأن المحلي وإلى مدينة رام الله، حيث اختتمت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية مشروع تعزيز أطر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في فلسطين والمنفذ من قبل الاتحاد الأوروبي وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل بيئة العمل الفلسطينية وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية في الأعمال التجارية.
1: احنا بالقطاع الخاص الفلسطيني وترابطنا كمجتمع فلسطيني، اولويتنا اليوم هي الحفاظ على الحقوق وتأطيرها يعني بالأطر القانونية اللي موجودة دوليا. اليوم احنا بنقول صاحب العمل في واجبات عليه والعامل عليه واجبات، وفي واجبات للسوق للمستهلك الفلسطيني بالعموم. في هذا الإطار احنا اليوم هاي الورشة الختامية اللي هي بنعتبرها ختامية للمشروع، هي انطلاقة نحو الشركات الفلسطينية بما يتعلق في موضوع الحفاظ على العامل الفلسطيني. اولا
0: نظم معهد التدريب المركزي في أنويعمة بمدينة أريحة فعاليات تخريج دورة القيادات المتوسطة 29 بمشاركة 32 ضابطا.
2: نظم معهد التدريب المركزي في أنويعمة بمدينة أريحة فعاليات تخريج دورة القيادات المتوسطة 29 بمشاركة 32 ضابطا ضمن برنامج تدريب القيادات الذي تنفذه وزارة الداخلية، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح.
3: دورة القيادات المتوسطة هي من إحدى الدورات التي من ضمن دورات برنامج القيادات والذي يعقد في معهد التدريب المركزي التابع لهيئة التدريب العسكري. احنا بنحاول في هذه الدورات نسقل شخصية الضباط ونخليهم يوصلوا لمرحلة لإدارة الأزمات واتخاذ القرار ومرحلة القيادة.
2: وتخلل الحفل عرض فيلم قصير استعرض مراحل الدورة وبرامج التدريب التي خضع لها المشاركون، إلى جانب كلمات عدة أكدت أهمية تطوير الكفاءة والقدرات القيادية للعاملين في المؤسسة الأمنية ودور هذه الدورات في تعزيز الأداء والانضباط ورفع الجاهزية المهنية.
4: نحن نرى باستمرار هناك تخريج دورات، هناك أداء مهني يتطور رغم كل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني. نعم نحن نمر في ظروف غاية في التعقيد، غاية في الصعوبات، سواء كانت على العمل الميداني أو كانت بسبب الحصار المالي وكذلك قلة الإمكانيات، إلا أن الإرادة الفلسطينية والجلد الفلسطيني المميز يجعل من كل هذه المعيقات إصرارا للعمل وللتدريب ولتطوير الأداء لخدمة المواطن الفلسطيني. نحن نرى اليوم في كافة محافظات فلسطينية تطورا ملحوظا في الأداء الأمني.
2: وأكد المشاركون في ختام الفعالية أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية ومواكبة متطلبات العمل.
5: تخرج هيئة التدريب العسكري كوكبة من الضباط بعد شهرين من إتمام هذه الدورة لإعداد قيادات ميدانية ذو كفاءة وجاهزية لخدمة المؤسسة الأمنية. من مدينة أريحة وطنبلاص، تلفزيون فلسطين.
0: أطلقت جامعة القدس المفتوحة وبالشراكة مع وزارة السياحة والأثار مشروع سماك للسياحة المستدامة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا المشروع الذي أطلقته في فندق بيت لحم إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإيواء السياحي على التحول نحو الاستدامة البيئية والاجتماعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
6: بهدف مساعدة قطاع الإيواء السياحي الفلسطيني على التحول نحو الاستدامة، أطلقت جامعة القدس المفتوحة ووزارة السياحة والآثار مشروع سماك الذي يعمل على تطوير نموذج مبسط للاستدامة للمؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات تطبيقية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتساعد على تحويل متطلبات الاستدامة إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
7: يعني قوة هذا البرنامج تكمن ليس فقط في تقديم دعم مالي للمستفيدين، بل يتجاوز ذلك إلى أولا بناء القدرات وتطوير المهارات، وثانيا خلق بيئة ريادية وتحفيز الابتكار والعمل الحر، وأيضا هو الربط ما بين المعرفة وسوق العمل، والأهم من كل ذلك هو الاهتمام بتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع تنموية مستدامة.
8: مشروع شراكة بين وزارة السياحة وجامعة القدس المفتوحة، وهذه المشاريع اللي من خلال بيكون فيها تكامل بين مؤسسات مختلفة بتعطي أنظن بتعطي قوة أكثر للمشروع، وممكن تسوي له هذا يعني بتقدر تسوي له استدامة أصلا لهذا المشروع. الشراكة اليوم بيننا في هذه المشاريع مشاريع بنسميها مشاريع مستدامة باستثمار في قطاع السياحة في مشاريع مستدامة.
6: وفي ظل انقطاع السياحة الخارجية في فلسطين بفعل الحروب والوضع الإقليمي، فإن هذا المشروع يساهم في دعم وإسناد المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقطاع السياحي.
9: طبعا قطاع الفنادق من القطاعات المدمرة، وخصوصا في ظل الحروب والوضع الصعب التي تعيشه فلسطين حاليا. نتأمل أنه يكون لهذا البرنامج سماك استدامة لتطوير قطاع الضيافة في فلسطين بإذن الله. بتعرف قطاع الضيافة هو المورد الرئيسي أو الاقتصادي لفلسطين بشكل عام، يعني احنا لا في عنا بترول ولا في اشي، بس في عنا اشي اسمه سياحة لمهد المسيح هون وأرض الرسالات.
6: ويتيح انتشار جامعة القدس المفتوحة في مختلف المحافظات إلى دعم القطاعات الحيوية والإنتاجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والاقتصاد المحلي. هانفة نوتيفيزون، فلسطين، بيت لحم.
0: لمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، نظمت في محافظة سلفيد فعالية توعوية وتفاعلية سلطت الضوء على الدور الإنساني والإغاثي الذي تؤديه طواقم الهلال الأحمر والصليب الأحمر. في محافظة سلفيت نظمت فعالية توعوية وتفاعلية بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنظيم من محافظة سلفيت وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، وذلك بمشاركة طلبة ومؤسسات وفعاليات رسمية وشعبية.
10: يعني احنا اليوم اعطينا ومعنا كل الاخوة فعال من مؤسسات وفعاليات للاحتفاء طبعا في يوم الهلال الاحمر الفلسطيني. هذا اليوم احنا هو تأكيد على هوية هذه المؤسسة. هذه المؤسسة هي اللي جاءت من رحم معاناة الشعب الفلسطيني، وفي الفعل هي استطاعت ان تقدم نموذج رائع سواء من خلال العمل التطوعي والعمل الانساني. وهذا تأكيد أن الشعب الفلسطيني هو شعب يحمل رسالة إنسانية، فقط رسالة وطنية، بل بالعكس رغم كل ظروف هذا الاحتلال ومحكه ومن خلال محاولات هذا الاحتلال أن دائما أن يجهد ويحاصر المجتمع الفلسطيني من خلال الضغط الذي يمارسه بحقه، إلا أن هذا الشعب دائما ينطلق خارج هذا الحصار ويقدم رسالة إنسانية رائعة من خلال تقديم البلسم لجراح أبناء شعبه، وبالعكس أيضا من خلال تقديم العمل الإنساني ومبادرات لها علاقة في العمل الإنساني.
0: الفعالية التي أقيمت داخل حرم الجامعة هدفت إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني والإغاثي الذي تقوم به طواقم الهلال الأحمر والصليب الأحمر، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد متواصل واعتداءات متكررة من الاحتلال ومستوطنيه. كما وتضمنت الفعالية زوايا توعوية وعروضا تعريفية حول الإسعاف الأولي وآليات الاستجابة للطوارئ، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل الإنساني والتطوعي في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة المساندة والإغاثة.
11: الفعالية اليوم هي عبارة عن إحياء للثامن من أيار، يوم العالمي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر. في هذا اليوم الجمعية بتأكد رسالتها الإنسانية وتعزيز صمودها. الجمعية هي ليست فقط جمعية للاستجابة في وقت الطوارئ، وإنما جمعية لديها رسالة إنسانية سامية في كل المحافظات. اليوم موجودين بجامعة القدس المفتوحة في محافظة سلفيت الجمعية تعرض زوايا تقدم كل خدماتها من التوعية الصحية، الاستشارات الطبية، خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، خدمات الدعم النفسي والصحة النفسية، بالإضافة لخدمات الإسعاف.
0: وتأتي هذه الفعالية في سلفيت تأكيدا على أهمية الدور الإنساني الذي تؤديه هذه المؤسسات ورسالة تقدير للطواقم الطبية والإغاثية التي تواصل عملها رغم التحديات والظروف الميدانية الصعبة. حين يلتقي العمل الإنساني مع رسالة الحياة، تأتي هذه الفعالية لتؤكد على مكانة هذه المؤسسات ودورها المهم في إغاثة أبناء شعبنا في كافة الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد المتواصل الذي نعاني منه. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابه، سلفيت. لم يتبقى مشاهدينا سوى تذكير بعناوين نشرتنا الإخبارية. شهيد وإصابات في قطاع غزة، وهيومان رايتس ووتش تؤكد بأن إسرائيل تقيد المساعدات وتقتل المدنيين بغزة خلال وقف إطلاق النار. الاحتلال يصادق على خطة واسعة للاستيلاء على أراض بالضفة بحجة الآثار والتراث. شهداء وجرحى بغارات متواصلة على لبنان وإصدار إنذار بإخلاء بلدات في الجنوب. بغياب نتنياهو، الكنيسة الإسرائيلية تصادق على حل نفسها وغضب دولي واسع بعد إهانة بن غفير لنشطاء أسطول الصمود. إيران تدرس رداً أمريكياً جديداً، وترامب يؤكد أننا سننتظر الرد لبضعة أيام. نهاية النشرة، في أمان الله.

إسرائيلي. حطينا بوابات هون في الحارة، تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنظر لحارتين. أقول لي أنا هون هادم فنوري مش مفتعد بعد المسجد حكم عسكري.

Tamam, bunlar işte.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسة، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبة حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغلة دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمة ومرته وقطموا، وتبعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

0: اتفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني محلوش ولا إشي هان جنابي حرمي عفش كله هان حرقوا
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة

في نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بيقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو والصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

اليوم دولة فلسطين ما بتخوض معركة عادية ولا مواجهة مؤقتة، هي بتخوض معركة قانونية تاريخية أمام أهم وأعلى المحاكم الدولية في العالم، دفاعاً عن حقوق شعبها وترسيخاً للعدالة ورفضاً لسياسة الإفلات من العقاب. هاي المعركة عنوانها إنه القانون الدولي مش لازم يضل حبر على ورق، وإنه دم الضحايا وحقوق المظلومين مش ممكن يتم تجاوزها.

أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في ضوء على القانون، لنحكي قضايا ومصطلحات وقوانين بعين الواقع ونخليها أقرب لحياتنا اليومية. خلال السنوات الماضية اختارت فلسطين تتوجه للمحاكم والهيئات الدولية مش كمناورة سياسية، إنما كمسار قانوني هدفه مساءلة الاحتلال عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ومن أبرز المحطات في هذا المسار كانت أمام محكمة العدل الدولية بسنة 2004. أصدرت المحكمة رأي استشاري مهم بخصوص جدار الفصل العنصري يلي بنته إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية. المحكمة اعتبرت أنه بناء هذا الجدار مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف بنائه وإزالة الأجزاء الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية. صحيح أنه هذا الرأي غير ملزم قانونياً للدول، لكنه بيتمتع بقيمة قانونية وتفسيرية عالية في القانون الدولي. خلونا نتوقف لحظة نستعرض أبرز القرارات والإجراءات القانونية الصادرة من المحاكم الدولية بالقضية الفلسطينية لنتابع.

0: ومع الاستمرار للجوء للقضاء الدولي ظهرت محطة مهمة لما رفعت دولة جنوب إفريقيا في نهاية سنة 2023 قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وفي بداية سنة 2024 أصدرت المحكمة مجموعة من التدابير المؤقتة الملزمة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أي أفعال ممكن تندرج تحت جريمة الإبادة الجماعية. وبالتوازي مع هذا المسار سعت فلسطين كمان لتحقيق المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية بعد ما انضمت فلسطين لنظام روما الأساسي، وصار للمحكمة اختصاص بالنظر بالجرائم اللي ارتكبتها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية. القانون والواقع، رح نحاول نسلط الضوء على القضية الفلسطينية من زاوية القانون الدولي ونكشف أهم التطورات اللي عم بتخوضها القضية ونفهم القرارات والتحقيقات وأثرها على أرض الواقع. لنجاوب على أهم التساؤلات ورحب بضيفي رئيس نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الأستاذ جميل السجدية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني بالبداية أستاذ جميل، فلسطين اختارت تتوجه للمحاكم الدولية على مدار السنوات السابقة، احكي لنا عن الهدف الاستراتيجي لهاي الخطوة، وهل هو مسار قانوني فعلي ولا كان سياسة ضغط؟
1: يعني فعليا هو مسار قانوني دبلوماسي. فلسطين دائما تسعى للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، تسعى للجوء إلى كافة المسارات القانونية المنسجمة مع الشرعية الدولية. المسار القضائي سواء المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية هي مسار قانوني من مسارات القانون الدولي، والتي تتمسك دائما دولة فلسطين باللجوء له لغايات المساءلة والحماية، كون دولة فلسطين دائما تحتكم إلى القانون وتسعى لمحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية من منتسبي سلطات الاحتلال سواء كانوا جنود أو سياسيين وما إلى ذلك. فبالتالي هو مسار قانوني استراتيجي نسعى من خلاله، وإن كانت آثاره أحيانا ضغط سياسي إلا أن فلسطين تسعى من خلاله دائما لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
0: نعم، يعني لو نحكي أنه كيف المحكمة الدولية تتعامل مع حالات الإفلات من العقاب؟
1: يعني سيادة القانون هي نقيض للإفلات من العقاب، أي أن القانون يطبق على الجميع بذات المعايير دون ازدواجية، سواء كان الشخص هو من الأشخاص القانون الدولي الأقوياء أو الضعفاء. القانون دائما يجب أن يطبق على الجميع بشكل متساوي، الملاحقة للمجرمين يجب أن تكون حقيقية، هذا ما تعمل عليه المحاكم خاصة المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية فعليا هي من المحاكم التي تم العمل على المساس بها وباستقلاليتها من خلال للأسف الشديد العديد من القوى الدولية ومن الاحتلال الإسرائيلي، لأنها دائما كانت تصر على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، ولأنها قامت بفتح تحقيق في 2021، ولأنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين. فبالتالي الأدوات القانونية، المسار القضائي هو مسار حقيقي فعلي، هو مسار يسعى لمنع الإفلات من العقاب، ولكن بالضرورة سوف يأخذ هذا الأمر وقتا، ولكن العدالة ستتحقق والمجرمون سوف يحاسبون ولا إفلات من العقاب.
0: نعم، يعني لو تحكي لنا عن الرسالة يلي

0: بتحاول توصلها فلسطين للعالم من خلال هالمسار القانوني؟
1: يعني نحن لسنا في إقليم متنازع عليه، نحن دولة تحت الاحتلال. هذه الدولة دائما تسعى لاستقلالها، تسعى لملاحقة مجرمي الحرب من خلال الأدوات القانونية. نحن لم نعتدي على أحد، نحن معتدى علينا، مجني علينا ضحايا. فلسطين ستبقى تدافع عن حقوقها، القيادة السياسية تتجه دائما إلى المسار القانوني الدولي وإلى المسار القضائي تحديدا. المحكمة العدل الدولية أنصفت فلسطين في العديد من القرارات التي صدرت عنها، بالتحديد الآراء الاستشارية التي صدرت في 2004 وفي 2024، وكذلك القضية الشهيرة اللي هي قضية جنوب إفريقيا الخاصة بالإبادة الجماعية. محكمة جنائية دولية أنصفت فلسطين من خلال فتح تحقيق وإصدار مذكرات اعتقال واستمرار إجراءات التقاضي والملاحقة. نأمل أن تكون هذه المسارات مسارات فعلا تقوم بتوفير آليات المساءلة والحماية لأفراد الشعب الفلسطيني.
0: نأمل ذلك. أستاذ جميل سجدية، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، وشكرا لحضورك معنا.
1: شكرا.
0: مشاهدينا، في ختام حلقتنا مهم نعرف أنه المسار القانوني الدولي والقضائي لفلسطين هو استحقاق قانوني وأخلاقي، بيأكد التزام فلسطين بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان، وبيثبت حق الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة والعدالة. صحيح لحد اليوم ما في أحكام نهائية، بس الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية وإصدار قرارات مهمة حط الاحتلال تحت مجهر القانون الدولي. نلتقي في حلقة جديدة من ضوء على القانون، في أمان الله.

يقولون إن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن الحقيقة تقول إن التاريخ يحفظه أصحاب الأرض. أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم بداية الرواية. نحن هنا لا نسرد مجرد تواريخ جافة ولا ننقل أخبارا عابرة، بل نعود إلى اللحظة التي سبقت العاصفة، إلى الزمان الذي كانت فيه فلسطين وطناً يضج بالحياة قبل أن تتحول في غفلة من الزمن إلى قضية على طاولة الكبار. اليوم سنخلع الأقنعة السياسية ونبتعد عن ضجيج الشعارات لنبحث عن الجواب في الجذور. كيف تحول الحلم الهادئ إلى صراع مرير؟ وكيف خطت الوعود خلف البحار لتمزق واقعاً عاشه الناس هنا لقرون؟ في هذه الحلقة نفتح معكم الدفتر الأول من حيث بدأت الحكاية ومن حيث تشكل المصير.

في بداية القرن العشرين كانت فلسطين أرضاً هادئة فيها أراض شاسعة، شواطئ، جبال ووديان، مدن نابضة بالحياة: القدس، يافا، حيفا، نابلس، أسواق ممتلئة، أصوات بائعين، ضحكات أطفال، حياة تسير بوتيرة طبيعية. لكن هذه الأرض لم تكن تعرف بعد أن مصيرها سيكتب بطريقة مختلفة تماما. لم يكن هناك صراع قومي ولا خطوط حمراء ولا حدود مراد رسمها بالقوة والسياسة. كان الناس بتعدد دياناتهم وأعراقهم يعيشون مع بعضهم البعض، جزء من نسيج واحد يعيش على هذه الأرض منذ قرون.

وفي الوقت نفسه بعيدا عن هذه الأرض في أوروبا كانت الحياة مختلفة تماما. اليهود هناك يعيشون حياة صعبة، اضطهاد، عنف وتمييز. ولدت فكرة جديدة، فكرة ثورية بالنسبة لهم. ماذا لو كان لهم وطن خاص بهم، وطن يمكنهم أن يسموه ديارهم؟ هذه الفكرة لم تولد على هذه الأرض، بل في عقول من رأوا الماضي وشعروا بالخطر ورأوا المستقبل. ولدت حركة صهيونية منظمة سياسية عملية. تحولت الفكرة إلى مشروع، ثم إلى خطة، ثم إلى حلم يضغط على الواقع ليصبح حقيقة.

في عام 1897 اجتمع عدد من قادة اليهود في مؤتمر عالمي وقالوا سنصنع وطنا لليهود، لكن السؤال بقي أين؟ الخيارات كانت كثيرة، لكن فلسطين اختيرت، ليس لأنها فارغة بل لأنها تحمل رمزية ومعنى تاريخيا ووعدا دينيا.

في عام 1917 حدثت لحظة فارقة. بريطانيا القوة العظمى أصدرت وعداً سيغير مجرى التاريخ، وعد بلفور، إعلان رسمي يدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ولكن هذه الأرض لم تكن خالية، وكان هناك شعب يعيش عليها بالفعل، حياة كاملة، مجتمعات، قرى وقصص. كانت لحظة البداية، لحظة الصراع المستقبلي، القرار الذي لم يسأل فيه أصحاب الأرض عن رأيهم.

ثم جاء الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، وأصبحت فلسطين تحت سيطرة بريطانيا، وهنا بدأت

تغيير الواقع على الأرض. كان تغييراً تدريجي ومتواصل، هجرة يهودية منظمة، سيطرة على الأراضي، بناء مؤسسات وتأسيس اقتصاد جديد. وفي المقابل بدأ السكان الأصليون يشعرون بالتهديد بأن الأرض تتغير وأن مستقبلهم أصبح غامضاً.

الاحتجاجات بدأت، الإضرابات، ثم الثورات. ثورة عام 1936 كانت واحدة من أهم محاولات الفلسطينيين للدفاع عن أرضهم، لكن القوى الدولية والسياسية كانت تسير في اتجاه آخر. لم يكن هناك توازن، لم يكن هناك عدل، الميزان لم يكن لصالحهم.

وفي منتصف القرن كانت الحرب العالمية الثانية وصعود الهجرة اليهودية بشكل أكبر، ومع نهاية الأربعينيات اتخذ العالم قرارات تقسيم الأرض، خطة تقسيم فلسطين، قرار سلب جزءا كبيرا من الأرض الفلسطينية لصالح اليهود رغم أنهم لم يكونوا الأغلبية.

وفي عام 1948 وصل الصراع إلى ذروته وكانت النكبة، تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، دمار القرى، فقدان البيوت، وانكسار حياة كاملة، وفي نفس الوقت إعلان قيام دولة إسرائيل.

هكذا لم تعد القضية مجرد فكرة، بل أصبحت واقعا مفروضا بالقوة، واقعة تاريخية، صراع مستمر حتى اليوم. لكن هنا تكمن الحقيقة العميقة، القضية الفلسطينية لم تبدأ في لحظة واحدة، لم تولد مع قرار أو وعد أو حرب، إنها سلسلة من الأفكار، القرارات، المصالح والأحداث التاريخية. كل عنصر فيها كان يضع الأساس لما سيحدث لاحقا. ولذلك لفهم ما سيحدث اليوم علينا أن نفهم الرواية من البداية، أن نعيش القصة كما حدثت، لحظة بلحظة، فكرة بفكرة. وعد بلفور بماذا يعنيه؟ الهجرة، النكبة، كل التفاصيل التي شكلت مصير شعب بأكمله. هذه القصة ليست عن الماضي فقط، بل عن جذور كل الأزمة الحالية، عن أسباب كل نزاع، عن كل وعد وكلمة تغير مصير أمة. إنها قصة فلسطين كما بدأت، كما تفهم، كما نحتاج أن نتذكر.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أسرار ومعاني المناسك، واليوم إن شاء الله رح نكمل مسيرتنا وإحنا بنحكي عن الآثار التربوية الأخلاقية السلوكية لكل منسك. وكلنا بنعرف إنه كل منسك أكيد له أمور فقهية وأحكام فقهية خاصة فيه، إنه إحنا في هاي الحلقات في هاي الدقائق البسيطة بنحاول نركز عن الأثر السلوكي لهذا المنسك. ليه بنحاول نركز على هذا الشيء؟ لأنه إحنا حابين نشوف نماذج فيها تغيير بعد أداء العبادة. سئمت قلوبنا ونفوسنا من إنه نشوف عبادات دون تغيير، عبادات دون نماذج، عبادات دون أخلاق، عبادات دون سلوكيات. هذا الشيء صار يأثر علينا سلبا على المدى البعيد. لذلك بنحاول إنه نعمل دمج بين العبادة والأخلاق والسلوك، أو العبادة كما تكلم عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما أمر الصحابة بأدائها، بحيث أنتجت هذه العبادة هذه النماذج الرائعة من الصحابة اللي إحنا اليوم نسمع عنهم وعن قصصهم ونشوف قديش مواقفهم في جميع الميادين وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليهم في أمور كثير، لأنهم تربوا التربية الإيمانية الصحيحة، ألا وهي عبادات شعائرية بالإضافة لعبادات تعاملية. يعني بالمختصر بده يبين علينا إنه إحنا حجينا، بده يبين علينا إنه إحنا رمينا، بده يبين علينا إنه إحنا سعينا، بده يبين علينا إنه إحنا طفنا حوالين الكعبة. اليوم رح نحكي عن أسرار الرمي. الرمي عبادة يعني أو منسك من أروع المناسك، المشاعر فيها تتأجج بطريقة جدا كبيرة، وهذا الكلام طبعا بيحكي الإنسان اللي جربه والإنسان اللي طلع، والإنسان اللي ما طلع طبعا حيتشوق لما إن شاء الله يعمل هاي المناسك. هذا المنسك غريب عجيب يعني في فهمه. ليه؟ لأنه بيعتمد على حصيات صغيرة أنا بلمها من الأرض. هاي الحصى الصغيرة قيمتها كتير كبير، بروح برجم فيها حجر وبوقف فيها على حجر، وفي أيام بعيدة يعني متتالية، وبين كل واحد والتاني في مساحة وفي عدد معين، في لها عدد معين، وهذا كله له أهداف سلوكية. أنا ما بحكي فقه، بحكي سلوك. خلينا نشوف شو الأشياء السلوكية. أول سلوك إعلان العداوة مع الشيطان. إحنا قلنا لبيك اللهم لبيك، واليوم الرمي. أنا جاي بالواقع مش أرمي الحصوة، أنا الشيطان بالشيطان يعني للشيطان أرميها، أنا جاي أرمي عيوبي، معاصيي، وذنوبي، وشهواتي. تخيل لما الشعور هذا يكون مرافق للحاج وهو عم برمي، يعني هو بطول الحصاية وهو عارف إنه يعني هو بكون مدير أو إشي يعني كتير راقي، بتلاقيه له مسمى وظيفي كبير، ولكن بتلاقيه في الحج بطمل على الأرض في مزدلفة وبلم الحصيات بحطهم في شيء لحتى إنه يجي يرمي فيهم. طيب اللي بدنا نحكيه في هذا الموضوع السلوكيات اللي تتولد عندي من الرمي. أول شغلة عدم إيذاء المخلوق. أنا ما بقعد يعني أرمي وأنا بأذي حوالي وبطب فيهم، لأنه أصلا هذه الشعائر والمناسك انعمت عشان تعلمني تضبطني أكثر في تعاملي مع المخلوق. المهم ما تأذي أخوك، ما تأذي أختك بالحج، هذا المهم. ما بدي أفصل الحج عن الناس، الحج أصلاً كله عبادات جماعية لحتى نعرف كيف نعامل بعض وما نأذي بعض. ما بالك بالناس اللي ممكن توجع بعض في الكلام بالحج؟ طب يعني إحنا جايين نحج ولا جايين مثلاً يعني نرضي أنفسنا؟ طيب وين إنكار الذات؟ وين إنكار أنا؟ كما عرف العلماء الحج إنكار أنا. في بعض العلماء قالوا أنت رايح على الحج عشان تنكر ذاتك، أنت مش راح تقول أنا، أنت مش راح تقول علمي، أنت مش راح تقول رتبتي العلمية، أو هل أنا بروفيسور، أو هل أنا مثلا المدير الفلاني. هذا كله تتلاشى المعاني بالحج، واللي بيساعدني أني أنا أخليها تتلاشى طريقة الإحرام باللبس وكمان هذه المناسك اللي إحنا بنحكي عنها. طيب كل إنسان فينا إلى نقطة ضعف، نقطة الضعف اللي عند كل بني آدم تختلف عن البني آدم الآخر. هاي نقطة الضعف الشيطان بيعرفها، لأنه بيعرفها بيدخل من خلالها. في إنسان قد تكون نقطة ضعفه المال، في إنسان قد تكون نقطة ضعفه النساء، في إنسان قد تكون شهوته ونقطة ضعفه المناصب، في إنسان قد تكون شهوته ونقطة ضعفه مثلا حب الظهور، في إنسان قد تكون نقطة ضعفه الجمال، في إنسان قد تكون نقطة ضعفه مثلا العاطفة الزايدة.
ففي نقاط ضعف الشيطان بدخل من خلالها. عشان أنا أسيطر على نقاط ضعفي جيت أرمي، أرمي بجسدي ولكن قلبي من جواته بينطق مع الرمية كل ذنب ما حدا من الحوالي عارفه، ما حدا عارف خلواتي، ما حدا عارف ذنوبي، ما حدا مطلع علي في قلبي إلا ربنا. فأنا واقف وبتخيل في هذه اللحظة، نتذكر يلا الشعار إجهاد البدن في اعتبارات العقل، عم بتخيل قاعدة الذنوب والثغرات اللي بدخل لي من خلالها الشيطان، وأنا بإيدي بلم حصى في يوم وبروح بعدين على عشان أبدأ في عملية الرجم الجسدي. بكرر وبكرر، مش مرة مش مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة. ليه بكرر؟ عشان تنقلب السلوك لما أروح، عشان أنا مش جاي أعمل منسك وخلصنا ويلا تمام السلام عليكم. لا، حتى في أول رميتين فيهم دعاء مطول، هذا الدعاء جميل أنا واقف أدعي. طبعا لو بدي أحكي عن هذا المنسك بالتفصيل أكثر من رائع هذا المنسك. بتذكر فيه سيدنا، طب هو مين كان واقف هون؟ مين قبلي كان هون؟ سيدنا إبراهيم متى كان واقف هون؟ لما حكينا القصة لأولادنا وحكينا لهم إياه أنه ربنا أمره بذبح إسماعيل، مسك سيدنا إذبح إسماعيل وأجا بده ينفذ الأمر الإلهي. في طريقه اللي إحنا بنمشي للجمرات، في طريقه لما نوصل للجمرات يعني، جاء الشيطان. شو قال له الشيطان؟ هو يعني ربنا بالي إيه بتليك إلا أعز إشي عندك فلدة كبدك ابنك. وهذا حال الشيطان مع كتير ناس فينا لما يصيبهم ابتلاء. بيجي الشيطان بيقول لهم يعني وانت ربنا ترك كل المعاصي في الدنيا واجا سخط عليك انت يا مسكين يا ضعيف اللي عمرك ما اديت حدا، اجاك هالابتلاء الثقيل كثير كبير عليك. فبيجي عشان يخسر الانسان الرضا والتسليم. فاجا لسيدنا ابراهيم اول مره يوسوس له يقول له صح انت يعني الاصل انه انت يعني عزيز عند ربنا او خليل الله، وكيف انت يعني هيك تبتلى ابتلاء مثل هذا الابتلاء؟ طيب رجم ضربه، يعني هو ضرب وسوسته. اذا انا بضرب الوسوسه، لانه الشيطان كثير بيجي بيقول لي انت عديمه الحظ، فيش لك حظ، هي انت قديش لك بتصلي وامورك تسوء، هي انت قديش لك بتدعي ولا دعوه استجيبت، هي انت قديش لك بتعمل كذا وبتتصدق ومحترم وطيب مع الناس وكل الناس بتطعنك. اذا بيجي ببدد امامي كل الاخلاقيات اللي انا بعملها، لحتى هي حوارات عقليه بتكون، بس طبعا لازم انا اكون ناضج عشان ينخلق هذا النضج والوعي والمقاومه في هذا اليوم لشهواتي. بقوم انا بحمل الحصى برجم وبرمي بالجسد حتى انه العقل يتشرب هذه العباده ويصير عنده اعلان عداوه. شو يعني اعلان عداوه؟ اعلان عداوه يعني كره. كيف يا جماعه؟ احنا اذا كرهنا المعصيه بتنحل كل مشاكلنا. اذا انا عرفت ان المعصيه هاي واللي دبني فيها بيكرهني، لانه في حدا بيدب انسان بمعصيه الا بكون بتمنى له الخير. يعني لما الصاحب يدب صاحبه بمعصيه بتمنى له الخير، لما الشاب يدب بنت بمعصيه بتمنى لهاش الخير، لما كذلك المراه تدب حدا بمعصيه بتتمنى له الخير. اذا لما حدا يوقع حدا بمعصيه هون ما بتمنى له الخير، لانه بصراحه اكثر شبح يهدد حياتنا المعاصي والذنوب. وغالبية الأشياء اللي بنشوفها في حياتنا هي انفجار لبعض المعاصي والذنوب اللي إحنا غفلنا عنها ونسينا نستغفر عنها. عشان هيك إحنا في هذه الرحلة أو في العشر أيام من ذي الحجة اللي الناس ما حجوش بيكونوا عايشين هاي المرحلة، بيستغفروا بصوموا يوم عرفة تغفر كل الذنوب. طب ليش يا رب الذنوب؟ لأنه أساس الرحلة من أولها وأساس المنسك هاد تحديدا الذنوب والمعاصي. أنا بعلن حرب يا رب إني أنا ما عملتش ولا ذنب وأنا مصر عليه، إني أنا يا رب ما عملتش ولا ذنب وكان في نيتي إني أغضبك،

الناس اللي بتشكي والناس اللي بتتذمر والناس اللي بتتذمر من الزحام اصلا. في الطواف في زحام، في السعي في زحام، في الرمي في زحام. الزحام بيعلمني الاخلاق وعدم اذى الناس، بندين مهمين في هذه العبادات. مع المخلوق اكون منيح عشان اصفي حساباتي اللي بيني وبين ربنا بالمعاصي والذنوب اللي انا جاي حاملها على ظهري اصلا. انا جاي حامل على ظهري وجاي ضيف عندك يا رب. عشان هيك من المناجاة الحلوة في الدعاء اني انا يا رب، للناس اللي ما بتعرف تدعي، اني انا يا رب جاي ضيف على بيتك، حاشاك انك ترد هذا الضيف خائب. يا رب اقبل دعوتي حتى وان كنت انا لا استحق، اقبلها. اعتبرني دخلت عليك دخول المتطفلين يا رب مع الناس اللي كويسين. اقبل دعوتي يعني برغم تقصيري ورغم اسفي ورغم اعترافي، هي رحلة اعتراف وانا مش هعترف الا لما افهم. لذلك لازم نفهم كل منسك شو بده مني اخلاق وسلوكيات. كما قال العلماء في الزحام تختبر الاخلاق، واحنا جايين رحلة اخلاق. رحلة الحج هي رحلة اخلاق وسلوكيات. في الزحام كترة الناس بتعلمني كيف اكون منيح مع بعض، ما ادفش، ما ادفع، ما هأذي، ما اوجع بالالفاظ. هذا كله بتعلمني اياه هاي الرحلة. وبرجع وبقول لو بدنا نتكلم عن اسرار الرمي اكثر واكثر بدنا اكيد وقت كمان، ولكن نكتفي ان شاء الله بهي الاطلالة البسيطة لحتى انه تكون ان شاء الله دافع لادائي في هاي المناسك سلوكا وعملا وتطبيقا. هيك بنكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة، على امل اللقاء فيكم بحلقة جديدة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كانت فلسطين قبل الانتداب البريطاني لا تملك اقتصادها بشكل حقيقي، بل كان مجرد اقتصاد تابع لحكم الدولة العثمانية، والتي خاضت الحرب العالمية الأولى التي كانت وبالا على كل اقتصادات العالم بما فيها فلسطين.
1: في آخر السنوات الحكم العثماني كان في انتشر الفقر بشكل كبير، انتشرت البطالة بشكل كبير، وتراجعت التراجع الاقتصاد الخاص وغير الخاص بشكل كبير، وكان في تغول الحقيقة من الحكام أو من ينوب عنهم في الأراضي الفلسطينية، شأن في ذلك شأن باقي الأقاليم تابعة للإمبراطورية العثمانية، وبدت الناس بصراحة جوع، يعني ما عرفت الفلسطيني ما عرفوا الجوع إلا في السنوات اللي كانت حوالين الحرب العالمية الأولى، واللي للأسف قادت إلى ما يسمى الانتداب وانتهت الإمبراطورية العثمانية. وذلك يعني كانت الفترات هذيك فترة كتير يائسي وبائسي اقتصاديا.
2: كان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بالدرجة الأولى على الإنتاج الزراعي وبعض الصناعات التحويلية الخفيفة التي كان يستخدم فيها المواد الأولية المتوفرة محليا، مثل صناعة الصابون والنسيج وطحن الحبوب ودباغة الجلود، وبعض الصناعات اليدوية مثل صناعة الخزف والأعمال الخشبية والمعدنية. وأن أغلب الإنتاج الصناعي والزراعي كان يستهلك محليا، وجزء بسيط من تلك الصناعات كان يصدر للخارج مثل الصابون والحمضيات.

0: وبعض الأشغال اليدوية، ونمت وتطورت تلك الصناعات بالتحديد ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، ولكن لم تكن بنفس الوتيرة التي نمت فيها الصناعات اليهودية.
1: الاقتصاد الفلسطيني أول ما أجى الانتداب كان طالع من ظروف صعبة جدا ناتجة عن مشاركة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. كانوا يأخذوا كثير من الشباب للتجنيد ويأخذوا ضرائب باهظة لتمويل الحرب. فإجى الانتداب على وضع اقتصادي سيء جدا. طبعا كلنا نعرف أن المجتمع الفلسطيني مجتمع زراعي قائم بشكل كبير على الزراعة، سواء زراعة الحبوب أو الأشجار. في كانت صناعات يدوية بسيطة زي صناعة الصابون في نابلس وفي يافا، صناعة الزيوت النباتية اللي هي عصر الزيتون أو زيت السمسم، تمام؟ وفي صناعات يدوية بسيطة زي الحدادين والنجارين اللي نسميها المشاريع المتوسطة أو الصغيرة. فكان الاقتصاد الفلسطيني بدائي، بس الحياة نفسها كانت بسيطة، فكانت البدائية تتماشى مع الواقع اللي بيعيشه الناس.
2: كان اقتصاد ربما بدائي لكنه متقدم أكثر من كل اقتصاديات المجاورة، وكان أعتمد على الزراعة والتجارة والخدمات المحاورين هذول، والصناعات الخفيفة شأنه في ذلك شأن كل الاقتصاديات العالم اللي كانت في ذلك الوقت يعني في المنطقة، يعني ويعيش تحت استعمار ويعيش في حالة عدم استقرار وخارج من حقبة طويلة من الحكم العثماني اللي جفف معظم الموارد في المناطق اللي حكمها بسبب انشغالاته وتبديد هذه الأموال في الحروب وفعلها الإمبراطورية والدفاع عن مصالح الإمبراطورية الكبيرة.
3: وينسب بعض المؤرخين الغربيين فضلا عظيما للانتداب البريطاني على الاقتصاد الفلسطيني الذي نما في تلك الحقبة.
2: لما جاء الانتداب البريطاني بيعنيش إطلاقا بأنه إذا تحسن الاقتصاد معناته البريطانيين هم اللي ساهموا في تحسنه وأنه الاستعمار البريطاني كان أفضل من الحكم العثماني، لكن بكل بساطة كان في مصلحة بريطانية بأنه يكون في استقرار اقتصادي وفي الأقاليم اللي بتحكمها، وبالتالي حتى بنوك بعض البنوك البريطانية اجت فتحت إذا متذكر بنك بريطاني وحل محلها البنك الشرق الأوسط، وبالتالي فتحت بنوك وهم يسهلوا كمان فتح بنوك، وبالتالي هم كانوا معنيين بأنه يحدثوا هذا الاستقرار الاقتصادي.
0: وفي أحد الانتداب البريطاني لفلسطين وبالذات خلال فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، كان شكل الاقتصاد الفلسطيني مدمج مع الاقتصاد الصهيوني، ثم انبثق عن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد يهودي وهو ما يسمى بظاهرة الاقتصاد الثنائي، أي أصبح لكل من الاقتصاد العربي والاقتصاد اليهودي هيكل إنتاجي وتمويلي وتسويقي مختلف. وخلال فترة الثلاثينيات تفوق الاقتصاد الصهيوني تفوقا واضحا وعلى حساب ضمور الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لأسباب عديدة، أهمها الهجرات اليهودية الرأسمالية والبشرية لفلسطين، وقيام الانتداب البريطاني بتعزيز ودعم وسائل الإنتاج والتمويل والتسويق للاقتصاد الصهيوني. وجاءت الحرب العالمية الثانية لتعمق تلك الفجوة في النمو بين الاقتصاد اليهودي بوتيرة عالية كانت والاقتصاد الفلسطيني بوتيرة منخفضة.
1: عشان نكون عادلين ونقارن بين دخل الفرد اليهودي بهذيك الفترة ودخل الفرد الفلسطيني، على سبيل المثال في 1923 كان دخل الفرد اليهودي مقدر ب 20 جنيه فلسطيني، بينما في 1935 كان 50 جنيه فلسطيني. فنلاحظ انه طبعا الاسعار الثابته بنحكي كيف تضاعف اكثر من مرتين ونص تقريبا. هلا هذا الحكي زي ما حكينا انعكس على الامتيازات اللي منحتها حكومه الانتداب في وقتها لليهود، تحسن دخلهم، بينما دخل المواطن العربي او الفرد العربي في 36 كنا نحكي على 16 جنيه، في 45 19 جنيه. فهون تيجي المفارقه، اذا بدي اخذ زي ما حكينا بيانات ككل تكون مسليدنج، بتقودني انه استنتاجات خاطئه، بس بحاله بيانات باخذ مواطن العربي لحال مواطن اليهودي لحال بشوف الفرق الكبير في الدخل وفرق الدخل عندنا.
0: الهجرات البشريه والراسماليه الصهيونيه المتعاقبه الى فلسطين والدعم اللامحدود من قبل حكومه الانتداب البريطاني لاحلال الوجود الصهيوني في فلسطين، وكانت حركه التصدير للصناعات الصهيونيه نشطه للأسواق الأوروبية وأيضا مدعومة بإعفاءات ضريبية ومزايا تصديرية عديدة كانت تمنح من قبل الانتداب البريطاني على عكس ما كانت تمنح من إعفاءات ومزايا إلى الاقتصاد الفلسطيني. على العكس تماما، لم يكن هناك أي إعفاءات أو مزايا للبضائع الفلسطينية المنوي تصديرية.

0: تحضيرها للخارج.
1: تجربتهم كانت تقوم على ما يسمى بالعمل الزراعي التعاوني، وذلك هم يعني كانوا رواد التعاونيات كوبتسات. أصلا اللي كان الحركة الصهيونية قامت على هذا الفكر اللي تبنوا لاحقا حزب العمل. حزب العمل هو أصلا بطبعه هو يقوم على فكرة التعاون لأقرب للاشتراكية الزراعية، وعيش الناس في كوبتسات وكلك بتنتج مشان الدولة، وأنت يعني رفاهية الفرد، بس في النهاية المجموع هو لازم يستفيد. هذا الزراعة بلشت، ونقطة البداية لازم هون. وحوالين الزراعة بدأ في تجارة، حوالين الزراعة بدأ في صناعة، بدأ في خدمات، وذلك بدأت يعني الاقتصاد ما يملكه الإسرائيلي وتوسع دائرته، صار بمسكه في زمام جزء مهم من الأمن الغذائي الفلسطيني، وذلك ومرافق حيوية في التجارة حتى والنقل والخدمات، وحتى في بعض البنوك أسسوها لمشان يمولوا أنشاطهم الاقتصادي، وذلك هم بدأوا يملكوا أكثر ما يجب، يعني لا يتناسب إطلاقا مما كانوا نسبتهم من السكان، وهذا كله نتيجة للمال اللي كانت بيد اليهود في العالم، واللي بدهم يوظفوه مشان يقيموا عليه وطن، والدعم البريطاني اللامحدود على الأرض، والدعم السياسي والدعم المالي حتى اللوجستي. وبالتالي وهذا سهل مهمة تغيير نمط وهيكل ملكية الأراضي وملكية الأنشطة الاقتصادية في فلسطين لصالح اليهود نسبياً.

0: الاقتصاد الصهيوني أو اليهودي بهذيك الفترة كان قائم على شغلتين أساسيات. الشغلة الأولى اللي هي الكوتسات الزراعية، طبعا قبل الانتداب قدرت الأراضي اللي كانت مسجلة في أسماء يهود بحوالي 650 ألف درهم، بينما بسنة 45 بعد الانتداب الأراضي صارت 1,650,000، زادت 1,000,000 عن سنة ما قبل الانتداب. هلأ للأسف إنه رغم إنه حكينا إن الأساس الاقتصاد عندنا فلسطين الزراعة، بس المهاجرين اليهود على فلسطين جابوا معهم تقنيات جديدة واستغلوا الأراضي الزراعية. يعني لما نحكي على الأراضي، رغم إنه الفلسطيني كانوا يسيطروا على 80% من الأرض، نسبة الأرض بفلسطين، إلا إنه نسبة المستخدم في الزراعة 50% منها كان لليهود، 50% منها العرب. لما قارن 80% لهم بس 50% و20% لهم 50%، بنقارن كيف الفارق الكبير. ونفس الشيء الحمضيات، الحمضيات كان 12.5% لليهود، مقارنة نحكي احنا بس عندهم كان 20% من الارض، تمام. فهذا الحكي بيحكي يعني بيعكس كيف واقع الاقتصاد الاسرائيلي بهذيك الفتره اللي بنى عليه.
1: ويا ترى من كان المقصود بالفضل البريطاني على الاقتصاد؟ هل حقا كان المواطن الفلسطيني؟
2: لو تروح إلى أي منطقة في فلسطين وتسأل عن العائلات اللي كانت تملك ألاف الدنومات من الأراضي، تقدر تعرفيها بكل سهولة. هذه القطاعيات يعني بصراحة استفادت من قربها أحيان كثيرة من أنظمة الحكم، بالذات الاستعمار البريطاني. هذا عاد لهم جزء من هذا النمو لا شك، وتركزت الثروة في أيديهم لا شك، وبدأوا يبدو أغنياء بطرف شديد. والاستعمار البريطاني نفسه يعني هذا ما بيطلع من المولد بلا حمص، وكان يعني كثير من العوائد تساهم في دعم حتى الاقتصاد البريطاني، لأنه بحجة دعم الجنيه المتداول كان يذهب على شكل احتياطيات ذهب في الخارج، وإذا كانوا يستفيدوا كانوا جيشهم الجرار يطعموا من هون ويجنبوا ضرائب ورسوم وخدمات يعني، وبالتالي هم يعني كانوا شأنوا في ذلك شأن الاحتلال، كانوا مستفيدين، فكان هذول الطرفين أكثر الناس استفادة.
0: قبل الحرب العالمية الثانية زي ما حكينا كان واقع اقتصادي سيء. لما أجى الانتداب طبيعة العقلية البريطانية القائمة على الإقطاعية كان معنية بخلق طبقة إقطاعية فلسطينية طبقة إقطاعية عائلية بفلسطين. هلا هاي الطبقة العائلية عشان تنشأ بدها امتيازات، سواء امتيازات أراضي زراعية أو امتيازات صناعية. فهم هذول الطبقة استفادت بشكل كلي. قبل ما تيجي الانتداب أو حكومة الانتداب ما كانت موجودة هذه الطبقة، فهذول استفادوا كثير اقتصاديا من هذا الموضوع.
2: عامة الناس كانت أجورها كانت متدنية، كانت تعمل بأعمال غير ماهرة على الإطلاق، كان فيش فيها رعاية صحية، خدمات يعني تعليم يدوب في مراكز المدن القدس وربما حتى في رام الله ما كانش في اللي هي المدينة اليوم الأكثر يعني رواجا، وربما بعض المدن الأساسية، بس ما كانش في التعليم، يعني التعليم لازال تعليم كتاتيب يعني، وبالتالي في ذلك الوقت. ولذلك أنا أظن الوضع كان ما كانش تحسن كبير للغاية، وحتى نهاية حقبة الاستعمار البريطاني اللي هو انتهى باحتلال هذا الكيان الإسرائيلي للأراضي 48، هي بقيت الأمور هناك تتراوح بمكانها، خدمات اجتماعية متدنية، فيش استثمار في البنى التحتية حقيقي، واقتصاد نمو حدث ولكن غير مستدام.
0: الانتداب اتبع سياسة تمييزية بشكل كبير، كل الموارد الطبيعية في فلسطين أعطى امتيازها لشركات إسرائيلية. يعني على سبيل المثال شركة الكهرباء أول ما في العشرينات أعطيت لشركة إسرائيلية، مصفات حيفا لشركة إسرائيلية، مصانع الإسمنت لشركة إسرائيلية، البوتاس لشركة إسرائيلية، الملح برضو لشركة إسرائيلية. فهذا الحكي بعطينا إنديكيشن كيف إنه الصناعة انتداب شجع الصناعة الإسرائيلية.
1: من منا لم يحاول الاحتفاظ بالجنيه الفلسطيني الذي صدر في عهد الانتداب البريطاني كتذكار من دولة فلسطينية قبل النكبة؟ لكن هل حقا كان الجنيه الفلسطيني فلسطينيا؟
0: قبل الانتداب البريطاني كانت فلسطين خاضعة للحكم العثماني أو التركي، كانوا يستعملوا العملة التركية بالإضافة لقطعة بسموها قطعة نابليون الذهبية. إجا الانتداب البريطاني أول ما إجا في 22 في 22 دخل العملة المصرية مباشرة. طبعا تعرف العملة المصرية مكونة من سواء جنيه الذهبي أو الفرنك أو العملة في عمرة ورقية عندهم. استمر التداول فيها لحد ما قررت أو أوصت المندوب السامي باستخدام عملة فلسطينية. شكلوا لجنة لها في هذا الخصوص وأخذوا عدة آراء. للأسف كانت ورشي للأسف أو هو الصح في وقتها في اللجنة العربية كانت توصياتها ضد هذا الموضوع. حكت أنه التوقيت غير مناسب وأنه لن يخدم الاقتصاد الفلسطيني في وقتها وأنه إصدار عملة بغير غطاء ذهبي مضمون هذا الحضور في الاقتصاد الفلسطيني.
3: العملة الوطنية لأي دولة تمثل رمزا من رموز السيادة، ولا أعتقد أن الجنيه الفلسطيني تحت الانتداب البريطاني كان يعتبر عملة فلسطينية للأسباب التالية. أولا، الذي كان يشرف على إدارة وإصدار العملة مجلس نقد كان يتبع لوزارة المستعمرات البريطانية، وكان أغلبية أعضاء هذا المجلس من غير الفلسطينيين، منهم 4 مدراء مصارف أجنبية و3 أعضاء من الانتداب البريطاني و3 أعضاء من اليهود ترشحهم الوكالة الصهيونية، وعضوان عرب فقط كانت ترشحهم أو يرشحهم الانتداب البريطاني. ثانيا، أن الجنيه الفلسطيني كان يعتبر العملة القانونية لشرق الأردن وللفلسطينيين وللصهاينة، وبالتالي فإن العملة لم تكن رمزا سياديا لفلسطين باستثناء الاسم وهو الجنيه الفلسطيني.
2: كان يحتفظ البنك وهذا المجلس اللي بيدير الجنيه بالاحتياط الذهب في خزائن البنك البريطاني، ولذلك لا يمكن اعتباره على أنه عملة فلسطينية مستقلة عليها سيادة وتراعي ظروف الفلسطينيين، وإنما هي جاءت كعملة في ظل انتداب. الجنيه بن اسمه الجنيه الفلسطيني زي الجنيه الاسترليني زي الجنيه المصري زي الجنيه السوداني، وهي دول كانت تحت الاستعمار البريطاني.
3: أن العائد على الإصدار أو ريع الإصدار أو ما يسمى بالعلم المصرفي الاقتصادي السينيوريج كان يصب في خزينة الانتداب البريطاني ولم يكن يصب في الاقتصاد الفلسطيني. وحين قامت سلطات الانتداب البريطاني بتشكيل لجنة للبحث في إمكانية إصدار عملة وطنية في العام 24، اعترضت في حينه المقاومة الشعبية الفلسطينية والهيئات الفلسطينية على عمل هذه اللجنة، وعارضت بشدة إصدار العملة بسبب قناعتهم أن مشروع العملة هو مشروع صهيوني بريطاني، وبالتالي فإن المستفيد الوحيد من العملة سيكون الكيان الصهيوني والكيان الاحتلال البريطاني. وكان هناك تخوف من عدم استقرار العملة وانعكاسه السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.

0: من هون اجت فكرة المعارضة في وقتها. لاحقا لما اصدروا الجنيه الفلسطينية وطبقوه صار زي احنا هلا نعتز فيه انه والله عندنا جنيه فلسطيني كان قبل قيام دولة اسرائيل. فاذا بدنا نحكي من ناحية سياسية نعم الجنيه الفلسطيني هو عملة فلسطينية، بس من ناحية اقتصادية بحتة لا، هو كان بس غطاء استعماري عشان بريطانيا تلغي العملة المصرية وتدخل العملة المتداولة في السوق الفلسطينية. هلا المثير للريبة في وقتها انه مش اللغة العبرية كلغة عبرية في العملة، بس نحط في كلمة فلسطين ضافت عليها حرفين اللي هي أرض إسرائيل، الحرف الأول من أرض إسرائيل. فهون كان في تساوق مع الفكرة الانتداب البريطاني بتطبيق وعد بلفور وإقامة وطن قومي لليهود. يعني عملة فلسطينية ليش حط عليها أنا باللغة العبرية أرض إسرائيل؟
1: إن الأمثلة التي تدلل على الدعم البريطاني للاقتصاد الصهيوني في إقامة دولة صهيونية له على أرض فلسطين عديدة، إلا أن العلم بالبعض منها قد يدلل على مدى عمق هذا الدعم.
0: كان عندنا على سبيل المثال بفترة نهاية الثلاثينات مصنع شوكولاتة فلسطيني صدر لأوروبا، كان ناجح جدا. هلا الشوكولاتة بتعتمد على إيش؟ على السكر. مباشرة شو عملت الحكومة الانتداب؟ رفعت رسوم السكر 100%. هلا على النقيض من ذلك، عندما أنشئ دخلت فكرة المعلبات، قام أحد الشركات التابعة لليهود في إنتاج مصنع للمعلبات المربى. هلا المربى بحاجة لسكر، في هذيك الفترة خفضوا ضريبة السكر لنسبة كبيرة عشان المصنع ينجح ويقدر يصدر. شوف كيف قمعت الصناعة العربية اللي كانت قائمة على التصدير، وبنفس الوقت دعمت الصناعة الإسرائيلية. كان بهذيك الفترة برضو نصدر صابون لمصر، شو عملت؟ رفعت رسوم التصدير على الصابون، فأدى هذا الحكي انخفاض الكمية المنتجة بحوالي أكثر من انخفضت للربع. فكل هذا الحكي ناتج عايش على سياسات جمركية تدعم المنتج الإسرائيلي وتدمر المنتج الفلسطيني. زي ما حكينا كان في عندنا مصنع كبريت لواحد يهودي نفس الشيء بحيفا أو في تل أبيب عفوا، تمام؟ شو عملت؟ فرضت 135% رسوم جمركية على الكبريت المستورد عشان تضمن إيش؟ إنه تسويق المنتج المحلي. هلأ نفس الإشي لما إجا شيمن، تمام، عمل مصنع لزيوت نباتية، زيوت نباتية بتعتمد على إيش؟ على السمسم. شو عملوا؟ راحوا ألغوا ضريبة خفضوها بشكل كبير على السمسم، تمام؟ فنلاحظ كيف إنه تتساوق السياسة الجمركية مع دعم المنتوج الإسرائيلي. نفس الشيء لما إجا روتشيلد عمل مطاحن فلسطين في حيفا، مباشرة شو عملوا؟ رفعوا الرسوم الجمركية على المنتج الجاهز من الطحين، وبالمقابل شو عملوا؟ لغوا رسوم جمركية كليا على القمح المستورد. فأنا شو بعمل؟ كأنه بحكي للمصنع إيش؟ منعت أي شيء يجي جاهز وإنت بيع. هلا هذا الحكي شو عمل؟ دمر الاقتصاد الفلسطيني من ناحية المزارع الفلسطيني خاصة في سهول مرج أمن عامر، كانوا يزرعوا الحبوب. سعر طن الحبوب انخفض من 12 جنيه في سنة 1929 ل 6 جنيه في 1930. شو صار في المزارع الفلسطيني؟ دمر. في المقابل صار يجيبوا منتوج طحين في حيفا يبيعوه في المناطق الفلسطينية بسعر رخيص جدا. أثروا عمين على المطاحن الفلسطينية الموجودة. ممكن واحد يحكي انت بتحكيش على تميز، كانوا اليهود شاطرين في هذيك الفترة ويعملوا صناعات ويدعموهم، احنا ما عندنا صناعات. لا، في كانت صناعات فلسطينية ناجحة في هذيك الفترة زي صناعة الجلود مثلا. قدموا طلب للمندوب السامي انه بدنا دعم للجلود، انه زيد الضريبة على المستورد. رفض هذا الطلب، وهذا بدل ايش؟ موجود سياسة تمييزية واضحة في هذا المجال. نفس الاشي لما انشئت لجنة التجارة سلموها لواحد يهودي. هلا انعكس هذا الحكي على ايش؟ 90% من رخص الاستيراد كانت لمين؟ لمواطنين يهود، بالمقابل 10% لمواطنين عرب.
1: وبلغة الاقتصاد، الى اي درجة كانت المساهمة البريطانية في نمو الاقتصاد الفلسطيني حقيقية؟
2: بصير في استقرار نسبي، تخرج الدول من الحروب تبدأ ترتب أوضاعها بعد الحرب العالمية الأولى، وبصير في تقاسم للأسف للنفوذ وفق اتفاقية ساكس بيكو، بصير في حالة استقرار، وبصير في الدولة المستعمرة الجديدة معنية بينها تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد. هلا الإسرائيليين ماذا معنيين الآن في الأراضي الفلسطينية من 67 لليوم؟ إنه الاقتصاد يورى للعالم قصة اسمها قصة نجاح اقتصادي، بس على حساب دماء الناس اللي بيحتلوهم وتعبهم وعرقهم. والبريطانيين هيك يعني أجوا حالة متردية اقتصاديا، حاولوا يعينوا، حاولوا يدفعوها للأمام، والمقارنة عندها بتكون غير عادلة. فلذلك إذا كان الاقتصاد يعني يتراجع بنسبة 20% ناتج محلي، لما ينمو 1% بيصير وكأنه نمو 21%. ولذلك كان النمو نعم يشكل يعني كان في نمو، لكنه هذا النمو جاء من القاع. ولذلك لا يمكن لنا القول بأنه هذا النمو كان مستدام، ولا يمكن القول بأنه هذا النمو كان بدافع ذاتي ونتيجة لجهد مستدام. على الإطلاق هو كان مؤقت كما الحال تحت أي احتلالات في العالم. يعني
1: إن الانتداب البريطاني على فلسطين كانت له أهداف معلومة نهايتها، وإن ساهم بشكل ما في نمو الاقتصاد على أرض فلسطين، إلا أنه لم يكن لأهلها من المواطنين الفلسطينيين.

لأهم الأنباء من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. استشهد مواطنين وأصيب آخرون جراء عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي استهدفت منازل في محافظتي غزة وخان يونس ووسط قطاع غزة ضمن سلسلة خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. مراسلنا أفاد باستشهاد مواطن بقصف جيش الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، واستشهد مواطن آخر خلال عمله في الصيد حيث أصيب برصاص أطلقته زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة، كما وأصيب 16 مواطنا خلال 24 ساعة الماضية جراء إطلاق نار وقصف استهدف منازل المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع. صدقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة واسعة بقيمة ربع مليار شيكل للاستيلاء على مواقع تزعم بأنها أثرية في عدة مواقع بالضفة، ويتيح هذا الإجراء للاحتلال الادعاء بأن أي منطقة يسعى للاستيلاء عليها بأنها أثرية وأن يعمد إلى استخدام غطاء الأثار والتراث لدفع مخطط ضم الضفة. أصيب مواطن ونجله بردود بعد اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في يصيد شمال نابلس، وأفادت مراسلتنا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية وهاجمت المواطن سامح سمارة ونجله واعتدت عليهما بالضرب مما أدى إلى إصابتهما بردود، كما وأصيبت مواطنة بردود بعد اعتداء المستوطنين على مركبتها جنوب نابلس على الطريق القريبة من مستوطنة يد سهار مما تسبب لها بحادث سير. وفي قرية مأدمة جنوب نابلس أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء في القرية، وأفادت مراسلتنا بأن مستوطنين من البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي القرية اقتحموا المنطقة وقطعوا أعمدة الكهرباء فيها. هدمت قوات الاحتلال 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال هدمت 3 بركسات لتربية الأغنام في منطقة البرية، وأقدمت خلال عملية الهدم على إشعال النيران في أماكن المبيت التي احترقت بالكامل، إضافة إلى إتلاف كميات كبيرة من الأعلاف وإصابة عدد من رؤوس الأغنام بحروق. كما وهدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب رام الله، وقالت مراسلتنا إن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت مصنعا للإسمنت تعود ملكيته لعائلات شماسنا. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزمة في القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووزعت اخطارات هدم طالت منازل سكنية ومنشآت تجارية عند مدخلها بذريعة البناء دون ترخيص. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم. وفي الجزء الأول سنتحدث عن مصادقة الكنيست على حل نفسها بالقراءة التمهيدية ب 110 أصوات وعدم وجود العشر الآخرين نتيجة غيابهم وغياب نتنياهو عن هذه الجلسة، إضافة إلى الحرب التي أعلن سموتريتش عن شنها ضد السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني واتخاذه قرار بإخلاء الخان الأحمر والتأكيد على الاستهداف والمس بالواقع الاقتصادي والسياسي للفلسطينيين. يسعدنا أن نستضيف معنا مباشرة عبر تقنية الزوم الأستاذ نظير مجلي المختص بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ نظير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا بك أستاذ محمد وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
0: أهلا وسهلا بك. ما المعاني التي تحملها مصادقة الكنيست على حل نفسها بالقراءة التمهيدية وهذا التصويت العالي ب 110 أصوات من 120 وغياب نتنياهو؟
1: يعني هذه محاولة من مختلف الأحزاب وخصوصا من الحكومة للتظاهر بأنها قوية وأنها لا تتأثر ولا تخاف من الانتخابات، ولكن في الواقع هو قرار عمليا سطحي، لأننا نتحدث عن تقديم موعد الانتخابات لمدة شهر ونصف الشهر في أحسن الحالات، ويعني الانتخابات مقررة في 27 أكتوبر، ونتنياهو مع

0: أنه كان يريد الابتعاد عن 7 أكتوبر واتفاقات 7 أكتوبر، إلى أنه يجد نفسه مضطرا إلى الذهاب إلى مفاوضات مع الحاريديم شركائه من الأحزاب الدينية المتزمتة دينيا، وهم يريدون تقديم موعد الانتخابات كل من جانبه لمصلحة الانتخابات ومصلحة أوضاعهم الحزبية مع جمهورهم. نتنياهو واليمين يرى أنه سيخسر الحكم، الحريديم يوجد لديهم مشكلة جدية مع جمهورهم بأنهم يتهمون قيادتهم بأنها لم تسعى بشكل كافي لتمرير قانون يعفي الشباب المتدين من الخدمة العسكرية، ولذلك يحاولون الظهور الآن كمان كأنهم أبطال انسحبوا من الحكومة واتخذوا هذا القرار. وكل الحديث عن شهر ونصف الشهر، حتى هنالك من يقول أن هذه كلها مسرحية، نتنياهو متفق مع الحريديم على التحالف المستمر، وكل ما يفعلونه الآن هو مجرد أمر تظاهري قد ينتهي في نهاية المطاف بالإبقاء على موعد الانتخابات. والآن لماذا يريدون الإبقاء على موعد الانتخابات؟ لأن أي تغيير في موعد الانتخابات شهر أو جمعة أو يوم واحد، حتى إذا قرروا أن يجروها قبل يوم من الموعد المقرر، تتحول الحكومة الحالية أوتوماتيكيا لحكومة انتقالية. حكومة انتقالية ليس بمقدورها أن تتخذ قرارات جوهرية إن كان في سن القوانين أو في تعيين مسؤولين كبار في الدوائر الحكومية، وهذا الأمر يحاول أن نتنياهو يتفاداه، ويريد أن يبقي على الحكومة الحالية حتى تبقى حكومة طبيعية وتستطيع أن تتخذ أي قرار تريده. وعلى هذا تجري المعركة الآن. انتقلت المعركة من الهيئة العامة للكنيست إلى لجنة الكنيست الداخلية، وهي التي ستبحث الآن عميقا في هذا الموضوع.
1: نعم، موضوع الوصول إلى القراءات الأخرى أستاذ نظير، يعني كيف يحدد وبالآليات التي يمكن أن تتم؟
0: نحن نتحدث الآن عن قرار بالقراءة التمهيدية. التمهيدية يعني أنه من بعدها توجد قراءة أولى، قراءة ثانية، وقراءة ثالثة. هكذا تسن القوانين في إسرائيل، والانتخابات هي قانون مثل الميزانية، يعني تعتبر كأنها قانون. والقانون الانتخابات في هذه الحالة لكي يتقدم إلى الأمام ينتقل إلى لجنة الكنيست، وهي اللجنة الإجرائية الأساسية التي تتخذ القرارات في جدول أعمال الكنيست. هي تبحث في هذا القانون، تحدد موعدا للانتخابات، وتأتي به إلى الكنيست مرة أخرى للقراءة الأولى. التحديد موعد وطبعا بعد القراءة الأولى يعود مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، حيث تعده بشكل نهائي إلى القراءتين الثانية والثالثة. من الآن وحتى ذلك الحين تجري مفاوضات بين نتنياهو والأحزاب الدينية. نتنياهو يقول إنه عازم بشكل جدي على إقرار قانون الإعفاء من الخدمة، فإذا فعلا توجه بهذا الشكل هذا يحل مشكلة المتدينين مع جمهورهم، أنه انتصروا يعني بعد أن هددوا وانسحبوا من الحكومة واتخذوا قرار بتسريع موعد الانتخابات، حققوا الإنجاز، وعندئذ تبقى الحكومة كما هي ويبقى موعد الانتخابات كما هو في 27 من أكتوبر القادم. هذه هي الإجراءات التي ستتخذ من الآن تصاعدا.
1: نعم، والقوانين ما بين القراءة التمهيدية والقراءات الثلاث، هل يعني يمكن أن تقر القوانين المطروحة على طاولة الكنيسة برأيك؟
0: نعم، نتنياهو لديه أكثرية ساحقة في الكنيسة، لديه 68 مقعدا مضمونون تماما إذا اتفق مع المتدينين. إذا لم يتفق مع المتدينين فهم بأنفسهم منقسمون على أنفسهم، يعني يوجد شاس ويوجد يهدوث التورا. شاس تميل إلى نتنياهو أكثر بكثير مما تميل إلى حلفائها من الأحزاب الدينية. يهدوث التورا هي حزبان، حزب يقف ضد نتنياهو وهو الذي يبادر إلى قيادة المعركة، وهو اسمه ديجل هتورا وله 3 مقاعد في الكنيست، ويوجد حزب آخر أجودات إسرائيل 4 مقاعد، يتأرجح ما بين شاس وما بين ديجل هتورا. ويعني عمليا إذا نفترض أن يهدوث التورا كلها صوتت ضد القانون، فيوجد لنتنياهو 61 مقعدا، يعني توجد لديه أكثرية، لكن نتنياهو يتعمد أن لا يدخل في مواجهة معهم ولا يغضبهم. وهناك من يقول أن كل ما يفعله هو بالتنسيق معهم، وهم كل ما يفعلونه بالتنسيق معه فقط لأنهم يريدون إظهار استعراض العضلات هذا أمام الجمهور. ولكن في هذه الأثناء بدأت تتدحرج.

0: المعركة الانتخابية. تتراحم المعركة الانتخابية، هذا أمر فيه شقان. الشق الأول من الممكن أن يكون إيجابي لأنه سيؤدي إلى تغيير الحكومة، ولكن قد يكون فيه شيء سلبي لأن الحكومة الآن ستستشرس في المعركة الانتخابية، ستستشرس بمعنى يعني أيضا في قضايا سياسية وفي قضايا عسكرية. لن يكون مستبعدا أن يعلن نتنياهو حربا أخرى، وهو يتحدث ويلمح أنه سيصعد في غزة، وهو يصعد في الضفة الغربية. شبيبة التلال الاستيطانية التي تقوم بالاعتداءات اليومية على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية تريد أن تكون الآن كتلة داخل الليكود، يعني يريدون أن يرفعوا مستوى تأثيرهم ونفوذهم في الحكومة ويصبحون قوة مبلورة ومنها بداخل حزب الليكود من 3 إلى 4 أعضاء كنيسة. ونتنياهو يشعر بأنه في الزاوية في هذا الموضوع، لذلك الآن في هذه اللحظات يعقد اجتماعا لأول مرة يعقده منذ بداية عمل الحكومة لقيادة حزب الليكود حتى يرتب تنظيم الانتخابات الداخلية في الليكود ويحل هذه المعضلة، إذ أن المستوطنين يطالبون أن يكونوا كتلة داخل الليكود وليس مجرد أعضاء منتشرين مثل الأعضاء الموجودين حاليا.
1: نعم، غياب نتنياهو اليوم كيف تفسره عن جلسة الكنيسة؟
0: هذا يؤكد أنها قضية شكلية، يعني لم يشعر أن هنالك أي خطر، لم يشعر أن هنالك حاجة أن يأتي إلى الكنيسة، لا هو ولا حتى بن غفير لم يأتي إلى الكنيسة في هذه الجلسة، وطبعا هناك 10 نواب لم يحضروا، لكن منهم نتنياهو ومنهم بن غفير، وكل هذا يؤكد أن ما جرى بالنسبة للحكومة هو أمر شكلي. المعارضة تستغل ذلك وسلطت مع القرار، بالتأكيد هذا مهم، ولكن المعارضة أيضا تفكر بشيء آخر، تشعر أن هناك لعبة، ولذلك تأتي الآن باقتراح جديد لحل الكنيسة، اقتراح يقضي بترتيبات أخرى. هذه الترتيبات تأتي لكي تمنع الحكومة من استغلال الوضع القائم في السيطرة على والتحكم في الأجندة، في أجندة الذهاب إلى الانتخابات. كما نعرف الحكومة لديها قدرات عالية على التحكم في عدد كبير من القضايا التي من الممكن أن تؤثر على التحضير للانتخابات، على لجنة الانتخابات، على تركيبة لجنة الانتخابات، وربما على نتائج الانتخابات. ولهذا رأينا أن بيني جانس يقترح على الكنيسة قانونا آخر حتى يكون التحكم هو بأيدي المعارضة وليس بأيدي الحكومة، أو على الأقل بأيدي الطرفين معا. لكن الحكومة مصرة على أن تذهب في اتجاه أن تكون هي المتحكم في الإجراءات، وهذه قضية يجب أن يعني لا يستهان بها، خصوصا أن المحكمة العليا اليوم أصدرت قرارا ليس لا يروق للليكود، وهذا القرار هو أن الليكود أراد الاعتراض على تعيين مستشار قضائي جديد لجنة الانتخابات، أرادوا أن يعينوا شخصا من المقربين للليكود، واللجنة قررت أمرا آخر فذهبوا إلى المحكمة. المحكمة رفضت اعتراض الليكود، وهذه تعتبر ضربة للليكود، ولكنها إشارة أيضا إلى ما ينتظر المعركة الانتخابية القادمة. الليكود واليمين الإسرائيلي عموما يحضر على عدة إجراءات فيها نوع من التخويف والترهيب للجنة الانتخابات حتى لا تتجرأ وتتخذ قرارات حاسمة مثل ما فعلت في الماضي عندما حاولوا شطب أحزاب عربية أو شخصيات عربية تقود هذه الانتخابات. فالمحكمة تسير حسب القوانين، ولكن هم يريدونها أن تسير حسب أفكارهم وليس حسب القوانين، ولذلك يحاولون تنظيم عملية ضغط عليها بمختلف الوسائل الإجرائية، ومن هنا عملية التحكم في الإجراءات القضائية والعملية للانتخابات هو أمر أيضا بالغ الأهمية، لأنه يقال أن نتنياهو مستعد أن يحرق إسرائيل كلها في سبيل أن يبقى في الحكم، يعني لن يقبل هزيمة في الانتخابات، هذا الأمر ليس وارد في حساباته، ولهذا يعني يوجد عدد من الأخطار التي تواجه هذه المعركة الانتخابية بشكل غير مسبوق في تاريخ إسرائيل.
1: نعم، يعني معاركهم الانتخابية والسياسية والبرلمانية، أين الواقع الفلسطيني الصعب في هذه المعارك؟
0: أعتقد أن القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني ذلك الواقع تحت احتلال 67 أو نحن 48 سنكون أول المتضررين من كل ما يجري في هذه المحاولات وهذه الإجراءات. فالليكود يدير هذه الحملة على خلفية عنصرية أساسية، يقول فيها أن الحكومة القادمة التي يريد نفتالي بنت ولبيد تشكيلها ستعتمد على العرب، ستعتمد على الإخوان المسلمين وعلى الإرهاب الفلسطيني، هكذا يقول. وبقصد المقصود من ذلك أن الحكومة القادمة ستعتمد أو سيدخل فيها حزب عربي. كما هو معروف العرب في إسرائيل موزعون إلى قسمين، قسم يريد أن يستمر في العمل من خلال المعارضة والعمل في الشارع بالنضال وبالمظاهرات وإلى آخره، وهنالك تيار آخر يقول نحن نريد أن نغير من الداخل، يقوده النائب منصور عباس من الحركة الإسلامية. فنتنياهو يريد أن يعتمد على محاولات منصور عباس الدخول إلى الائتلاف الحكومي على أنه هذا يعني أمر خطير لإسرائيل. من جهة أخرى المعارضة في إسرائيل لا تجرؤ على طرح القضية الفلسطينية في الانتخابات، هي ليس فقط عن جبن، يعني حتى أولئك المقتنعون بينهم أنه يجب تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين ولا يوجد حل آخر، حتى هذه لا تتجرأ على طرح هذه القضية. وأذكر عينيا مثلا يائير لبيد الذي يقول هذا موضوع غير مطروح الآن، 10-20 سنة ليس مطروحا على بساط البحث في إسرائيل. بعد 7 أكتوبر لم يعد مجال في إسرائيل للحديث عن دولة فلسطينية. فعمليا كل الموضوع الفلسطيني هو إن كان موجودا أو غائبا أو مغيبا فهو موضوع فلسطيني موجود ويدفع ثمنه الشعب الفلسطيني. ولا ننسى أن هنالك الآن يعني اليمين المتطرف في داخل الحكومة يبني كل معركته الانتخابية على كم هو مستعد لقمع الفلسطينيين للاستيطان في أراضيهم وسرقتها. ورأينا أن سموتريتش الآن يبادر إلى ضم الخان الأحمر لإسرائيل، وهذه قضية التي كانت تطرحها فترة طويلة والولايات المتحدة منعت إسرائيل من إقرار هذا الضم. وهناك إجراءات أخرى يقوم بها على الأرض من أجل خلق واقع يمنع الدولة الفلسطينية، ويكون هذا عنصر أساسي في معركته الانتخابية. وطبعا نتنياهو لأنه يريد اليمين وأصوات اليمين وهو بعقليته عقلية يمينية أيضا هو يطرح المسألة بهذه الطريقة العدائية للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. فهذه معركة ستكون صعبة للغاية على شعبنا، ربما تجرب بممارسات عملية أيضا على الأرض. ولكن طبعا يعني هذا يعني شعبنا مر على حكومات لا تكل شراسة وجنونا، وهذا لم يؤثر شيئا في تقليل صمود الشعب الفلسطيني.
1: نعم بالتأكيد، يعني الصمود هو حقيقي، لكن إسرائيل بدأت تستهدف عناصر الصمود أستاذ نظير بشكل كبير جدا في إطار التهديدات التي تسوق بكل تفاصيل الحياة اللحظية للمواطن الفلسطيني. خطورة ما يطرح بشن الحرب على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من قبل أحد أركان الحكومة الرئيسيين في حكومة نتنياهو. نعم. ويحمل حقيبتين وزاريتين.
0: نعم هذا خطر كبير وهو قائم دون شك، ومن الممكن أن يكون مخيف أيضا. ولكن علينا أن ننتبه، يعني أن أولا أن عندما نتحدث عن صمود نحن لا نتحدث عن صمود صامت ومكتوف الأيدي. العالم يرى ويراقب هذه المواضيع، وهنالك نشاط فلسطيني بارز في كل مكان. أينما يوجد فلسطيني في العالم اليوم توجد حركة جدية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية. في تاريخ القضية الفلسطينية لم يكن مناصرة للشعب الفلسطيني مثل ما هي اليوم، لم يكن في تاريخ القضية الفلسطينية عزلة لإسرائيل مثل ما هي اليوم. العالم ينظر إلى إسرائيل ماذا تفعل، انظر إلى قضية إيتمار بن غفير هذا الأحمق الذي يريد أن يبني مجده السياسي على إدلال حتى المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الذين جاءوا في أسطول الحرية. انظر ماذا يقول العالم إزاء هذه العملية، يعني كل الدول التي يوجد لها مندوبون في هذا الأسطول يتحدثون عن إسرائيل كعصابة وليس كدولة، وهم الذين كانوا قد ناصروها هم الذين ساعدوها على أن تقوم. فهؤلاء يعني يدركون أن السياسة الإسرائيلية سياسة خطيرة للغاية تهدد استقرار الشرق الأوسط. العالم العربي ينظر إلى الأمر أيضا بهذا الشكل. هنالك حراك لم يتوقف، ما زال مستمرا ولو تبعات مرتبطة بقضية المشروع الفرنسي السعودي لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. يعني العالم لا يتفرج مثل ما يحاول الإسرائيليون أن يبثوا اليأس في داخل شعوبنا. لا، هنالك أمور تتحرك بشكل جدي وعميق وهي جزء من النضال الذي يقوده شعبنا الفلسطيني لمواجهة هذا العدوان.
1: طب في المجتمع يعني في إسرائيل ككل في كل أطيافها المختلفة ألا يعو بأن ممكن أن يكون غضب شعوب ينعكس بشكل أو بآخر على هذا الغي والتطرف والتصعيد في اللفظ والفعل على الأرض ضد الشعب الفلسطيني أستاذ نظير؟
0: نعم بالتأكيد هم ليس فقط يعني ينتبهون بشكل أو بآخر بل يلمسون، يعني اليوم كل إسرائيلي يدخل إلى أي دولة في العالم يشعر أن هنالك تغيرا في التعامل مع إسرائيل، يعني حتى من أعز أصدقاء إسرائيل، نتحدث عن هولندا، نتحدث عن بلجيكا، يعني وليس فقط إيرلندا وإسبانيا، نتحدث عن إيطاليا، نتحدث حتى عن دول التي مثل المجر التي كانت نصيرة لإسرائيل في زمن أوربان. هنالك يعني شعور ملموس لدى المواطن الإسرائيلي أن هناك عزلة. المشكلة هي أن القيادة الإسرائيلية اليمينية تحاول أن تجعل من هذا الموقف كمال وأنه عداء للسامية، عداء لليهود تاريخي، وليس له علاقة بما تفعله إسرائيل في غزة أو في الضفة الغربية أو عموما في كل سياستها. لكن هذا صراع، وهذا الصراع يوجد فيه قوة تحاول أن تعزز هذا الاتجاه، وتوجد قوة تحاول أن تعزز الاتجاه الآخر. يوجد بداية وعي، يوجد بداية حراك، لكن له ليس كافيا، لأن الوضع في إسرائيل تذهب إلى اليمين، واليمين هو الذي يمتنع ولا يريد أن يذهب إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. نحن نتحدث حتى الآن عن ترامب والخطط التي يبنيها والتي هو يعتقد أنها لمصلحة إسرائيل أيضا، عندما يقول سلام وبداية مسار لدولة فلسطينية هو يقول للإسرائيليين هذا لمصلحتكم، أنا أبحث عن مصلحتكم. وتوجد قوة في العالم تقول لإسرائيل هذا الأمر. فعمليا يعني عزيزي محمد نحن في معركة، هذه المعركة لها عدة جوانب وطبقات وفيها شرائح كثيرة، واليوم يعني ما أحد أهم عناصرها وأن ليس الفلسطيني وحده هو الذي يقود هذه المعركة، بل هنالك قوة جدية تشعر بتهديد الاستقرار العالمي، وليس فقط حتى من باب العدالة إنما من باب الخطورة الذي يكمن في هذا الاحتلال وفي الممارسات التي يقوم بها هو. وطبعا يتحدث عن المستوطنين المجرمين، القضية ليست فقط المستوطنين، الجيش الإسرائيلي يفعل في الضفة الغربية أسوأ بكثير من المستوطنين الزعران يعني الذين يقوم بالاعتداءات، واليوم يأخذونهم إلى جنوب لبنان لكي يتفننوا هناك في ممارساتهم. كل هذه المظاهر تضع إسرائيل في زاوية، تحشرها عمليا في زاوية جدية من العزلة قد تبدأ تشعر فيها إسرائيل ليس فقط في الاحتكاك مع الغرب عندما يذهب المواطن الإسرائيلي سائحا إلى هناك، بل ستبدأ تشعر في ألمها عندما يبدأ هذا يؤثر على العلاقات الاقتصادية وعلى العلاقات الأمنية وعلى العلاقات السياسية وقرارات من الإسلام غير ذلك. إسرائيل اليوم تعيش تحت مظلة ترامب، ولكن ترامب ليس باقيا إلى الأبد في الولايات المتحدة، وحتى ترامب خاضع لتأثيرات أخرى وليس فقط للتأثيرات الإسرائيلية.
1: نعم، ذكرت نقطة مهمة جدا أستاذ نظير فيما يتعلق بمحاولة خلق اليأس لدى الشارع الفلسطيني بأنه لا يوجد مناصرين. يعني الإشكالية هي كانت في الأنظمة السياسية في الدول الفاعلة منها في النظام الدولي، لكن هناك تحولات. اليوم شهدنا رئيس كوريا الجنوبية يهدد بفرض يعني بالعلاقات مع إسرائيل نتيجة لاعتقال أحد كوادر كوريا الموجودين في أسطول الحرية، ومواقف أخرى شهدناها. يعني هم المعركة ليست فقط بالعمل العسكري على الأرض والهجمات والاعتداءات المستوطنين، باتت أيضا إعلامية تحاول تثبيط الموقف الشعب الفلسطيني في مواجهته لكل ذلك. كيف يمكن إحباط هذا العمل فلسطينيا برأيك؟
0: أولا أن ندرك أن من هناك نظرية معروفة من زمن أرسطو، وتقول إنك لكي تسيطر على شعب معين ازرع فيه اليأس أولا، ضعضع ثقته في قيادته، اجعله يشعر أنه لا يوجد أحد معه، أنه لوحده في المعركة وبالساحة. وأضافوا عليه في إسرائيل أيضا فكرة أن اليهود يسيطرون على العالم وهم الذين يقررون بكل شيء، يسيطرون على الإعلام، يسيطرون على السياسة الدولية، يسيطرون على ترامب وغير ذلك. وللأسف الشديد من يستمع ويشاهد الكثير من الفضائيات والشبكات الاجتماعية يسمع كثير من العرب يتحدثون بهذا الشكل، يعني يقولون أنه العالم المكتوف الأيدي، العالم يتفرج علينا، العالم لا يفعل شيئا، العرب لا يفعلون شيئا. هذا أمر محبط وهدفه يعني هدف

0: الإحباط فيه هو جزء من السياسة الإسرائيلية، أن تفرض على العرب وعلى الفلسطينيين بشكل خاص هذا اليأس بأنه لا يوجد حد معكم، لا تثقوا بقيادتكم، لا تثقوا بأمل في المستقبل، لا يوجد عرب معكم، لا يوجد عالم معكم. فأولا الحقائق هي مختلفة، وأنا أعتقد أن ليس يعني مجرد رأي وتقدير، إنما الوقائع تشير إلى ذلك. حتى في الولايات المتحدة 66% من الأمريكيين يؤيدون مناصرة الحق الفلسطيني اليوم، 66% هذا كان الرقم لإسرائيل في الماضي، الآن 30% يؤيدون إسرائيل و 66 الفلسطينيين، وهذا الولايات المتحدة. نرى الحراك الأوروبي بشكل يعني علينا نقول ليس كافيا، هذا ليس لا جدال بذلك، وليس كافيا لأن النتيجة حتى الآن لم تتغير، ولكن من يراقب التطور القضية الفلسطينية وكيف تتقدم إلى الأمام يشعر بشكل واضح أن هنالك تغيرا في العالم لصالح القضية الفلسطينية، هذا إلى جانب الصمود الحقيقي للفلسطيني والصد الحقيقي لهذه النظرية التي تعتبر اليوم إسرائيل أكثر من يتبناها، ولكنها هي قديمة في التاريخ، أن تزرع اليأس وعدم الثقة وغير ذلك. الصمود في مواجهة هذا والإصرار على التعليم وعن التقدم والتطور في الحراك وفي الشارع الفلسطيني وفي الحياة الفلسطينية، كل هذا يترك أثره، وكل هذا يصب في اتجاه الصعود إلى أعلى في قضية تحقيق المطالب الفلسطينية وتحقيق الرغبة الفلسطينية وتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية من دون شك.
1: نعم، بس بسأل سؤال أخير أستاذ نظير، يعني هناك محاولة دائما ممارسات ضغوط على يعني على الضحية الفلسطيني في مواضيع كثيرة، إصلاح وتعليم وصحة وكل هذه القصص، والمشهد في من يهجم يستهدف المواطن، يستهدف حتى يعني أكرمك الله والسادة المشاهدين الكلاب والقطط استهدفت هنا في، ولا أحد يتحدث عن هذه الأمور، لماذا يضغط على الفلسطيني ولا يضغط في الجانب الآخر من وجهة نظرك؟
0: أولا الجانب الآخر يوجد فيه حراك حقيقي داخل إسرائيل لتغيير الحكم، يعني اليوم الإسرائيليون بغالبيتهم الساحقة يعرفون ويشعرون بأن هذه القيادة ستأخذهم إلى تدهور وإلى هلاك وإلى تكسير وتحطيم الأسس التي قامت عليها إسرائيل. فيعني يوجد منظومة في إسرائيل بهذا الاتجاه، وطبعا العالم الذي يهاجم إسرائيل.
1: هل هي فاعلة أستاذ نظير، فاعلة هذه المنظومة في إسرائيل؟
0: ليس بالشكل المطلوب، يعني المعارضة الإسرائيلية سيئة، يعني هي لا تقل سوءا في بعض الأحيان عن القيادة الحالية، ولهذا لا نجد أنها يعني تتجرع على طرح الأمور بالشكل الملائم. لكن أنا أريد أن أخذ الجانب الآخر الذي تفضلت به فيما يتعلق بقضية الضغوط التي يتعرض لها الفلسطيني من أجل إحداث تغيير. هذا موضوع من المفروض أن يكون فلسطيني بحت، مفروض يعني العالم مبدي الآن بطريقة أخرى، ولكن تعال نتحدث عن قضية إصلاح. نحن أحوج ما نكون إلى الإصلاح وأكثر ما هو معني بالإصلاح، وقضية الإصلاح هي يعني المفروض أنها شعار فلسطيني، يعني يجب أن يطرحه كل فلسطيني، أن يكون كل واحد منا يجب أن يجري الإصلاحات اللازمة في صفوفه من أجل أن نكون أفضل وأن نكون أنجع وأن نكون متعلمين أكثر وأن نكون بعيدين عن الفساد وأن نكون بعيدين عن الظلم الداخلي في فلسطين. هذا أمر شرعي، أن يكون بمبادرتنا، أن يحاولوا أن يفرضوها علينا. القيادة الفلسطينية حاولت أن تتجاوب مع هذه الطلبات، وهي تقوم بعمل جنبا إلى جنب مع الأمريكيين ومع الأوروبيين، وهم يراقبون يعني مثل سراج وفتيل ماذا تفعل القيادة الفلسطينية للإصلاح أو غير إصلاح. رأينا قضية إعداد مسودة للدستور، رأينا عدد من الأمور، ويجب أن يكون هناك أكثر لا شك في ذلك. لكن الأمر الأهم والجوهري هو أن أي إصلاح في العمل الفلسطيني هو يصب في خدمة المصالح الفلسطينية، هو أمر حيوي وضروري يجب أن لا نتنازل عنه بأي شكل من الأشكال، وعندئذ ستكون هذه مصلحة فلسطينية وليس قصد مسألة أنها تفرض علينا من الخارج. يجب أن لا يكون هنالك طبعا فرض من الخارج، ولكن طالما نتحدث عن إصلاح فكل إصلاح نقوم به هو لمصلحتنا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ نظير مجلي، كنت معنا بتقنية الزوم المختص بشأن الإسرائيلي، أشكرك جزيلا على وجودك معنا دائما. شكرا.
0: شكرا لك أستاذ
1: محمد. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم وبرنامج ملف اليوم، وفي جزئه الثاني سنتحدث عن قضية مهمة تحدث

0: فلسطيني، نريد أن نتعرف بشكل أوسع وأعمق عن كيف تم ذلك وأنقذ ما أنقذ في هذه في الحفاظ على الهوية للاجئ الفلسطيني.
1: يعني هو الحديث يدور عن عشرات الملايين من الوثائق التي تؤرخ للحياة الحياة الفلسطينيين حتى قبل النكبة الفلسطينية وبعد ذلك إنشاء المخيمات و حراك الفلسطينيين من الزواج والانتقال وبناء هذه المخيمات وأنشطتهم المجتمعية سواء في الرياضة أو في الحياة أو في الصحة أو التعليم في 5 مناطق. القضية لا تتعلق فقط بغزة والضفة والقدس ولكن بلبنان وسوريا والأردن. ما نستطيع أن نقوله يعني بعيدا عن التفاصيل التقنية كيف تمت هذه العملية، ولكن هذه العملية ناجحة وفعلا الأرشيف تم إنقاذه. هناك الموظفون يعني كل موظفي الأونروا على سواء موظفين دوليين أو موظفين محليين لهم دور كبير في الحفاظ على الذاكرة الجمعية للفلسطينيين. كل الأرشيف الفلسطيني الآن تم رقمنته بلا استثناء، ولكن كان من المفترض أو من الواجب أيضا الحفاظ على الهارد كابيز أو على النسخ الورقية رغم أن عمرها أكثر من 76 عام، ولكن في النهاية هذه أشياء مهمة جدا وهذا هو الذي حدث.
0: نعم أستاذ عدنان، فيما يتعلق بموضوع الرقمنة وأهمية الموضوع إلى إضافة إلى الأرشيف الورقي، نريد أن نتعرف أكثر على هذه القضية وأهميتها وأليات حمايتها، لأنه قد يحدث اختراقات كما تعلم في موضوع الرقمنة وهذه الجزئية فيها.
1: صحيح، لكن هو لا توجد نسخة واحدة من هذا الأرشيف، لا هناك نسخ متعددة. سيكون بإمكان بالمناسبة كل فلسطيني أن يصل إلى هذا الأرشيف، هو ملك كل الفلسطينيين، كل اللاجئين الفلسطينيين بإمكانه أن يصل إلى هذا الأرشيف كما فعلنا بالنسبة لأرشيف الصور. يعني نحن لدينا مئات الأفلام التاريخية والتي توثق أيضا حياة الفلسطينيين حتى الآن، وأكثر من 500,000 صورة أيضا انعمل لها ما يعرف بالديجيتاليزيشن أو الرقمة، وهي موجودة الآن في موقع للأونروا بإمكان أي شخص الوصول، مراكز بحثية، جامعات، أفراد الوصول إلى هذا الأرشيف هو ملكهم. ولكن بالنسبة للأرشيف الأضخم وهذا الأرشيف الذي يحتوي على أكثر من 30 مليون وثيقة وقد يصل إلى أكثر من ذلك أيضا، عملية الرقمنة أيضا انتهت وهناك نسخ من هذا الأرشيف. قد يحدث هذا الاختراق اليوم في العالم السيبراني، هذا موجود قد يحدث، ولكن أنا أستطيع أن أقول هو بأمان. هناك نسخ متعددة من هذا الأرشيف وسيكون بإمكان كل الفلسطينيين أيضا الوصول بما يعرف بعد ذلك بشجرة العائلة وكيفية من الذي هاجر من أي قرية وكيف كان مسيرهم ومتى تزوج من، وهذا البيت الذي بني في المخيم يمتلكه من، ومن خرج خارج المخيم، المدارس وكيف أنشئت من مدارس طينية إلى خيام إلى، وكل هذه الأمور موجودة عبر وثائق وعبر صور أيضا، سيكون بإمكان كل الفلسطينيين في العالم الوصول إليه.
0: نعم أستاذ عدنان، ابقوا معي، أرحب معي في الاستوديو الآن الأستاذ أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. أستاذ أنور أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم الأخ عدنان.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ أنور. هذا الجهد وهذا العمل الذي قامت به الأونروا وأهميته، كيف تتابعونه وتنظرون له، خاصة أنه تم في يعني مواقع 5 تشمل اللاجئين الفلسطينيين؟
2: نعم، الأرشيف الحقيقة الذي حافظت عليه الأونروا هو أرشيف ملك للشعب الفلسطيني وأحد ثروات الشعب الفلسطيني التاريخية والحضارية. لا يمكن النظر لهذا الأرشيف بأنه مادة خام لبعض بطاقات التموين أو الصور، لا، إنه تاريخ كامل. يعني هذا الأرشيف كما سمعت جزء من مقابلة الأخ عدنان، هذا أرشيف كامل وبني أيضا على أرشيف الصليب الأحمر، وأيضا يأتي ضمن سلسلة من الأرشيفات التي توثق

0: حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحهم وتاريخهم وهويتهم وثقافتهم وعاداتهم. الارشيف، هناك ارشيف للجنة التوثيق الدولية، وهذا ارشيف مهم فيما يخص توثيق ممتلكات واللاجئين. ايضا ارشيف الصليب الاحمر، وكما نعلم الصليب الاحمر عمل عام 48-49 وورثت الأونروا هذا الارشيف وطورت عليه. ثم الارشيف الأونروا مر بعديد المراحل من الحالة الورقية ووصولا إلى استخدام الكمبيوتر المركزي إلى الرقمنة، وهذه الرقمنة هي عملية غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني. لا يوجد إرشيف فلسطيني لديه من الوثائق ما لدى الأونروا، أكثر من 30 مليون وثيقة تم رقمنتها، وأيضا هناك أكثر من نصف مليون صورة فوتوغرافية وأكثر ومئات آلاف الفيديوهات التي توثق حياة الفلسطينيين. هذا الارشيف يوثق ممتلكات اللاجئين، تاريخهم، الشهادات الملكية، صور، عادات، تقاليد، تسجيل اللاجئين. فبالتالي هذا التوثيق مهم لحقوق اللاجئين ولتطبيق القرار 194. لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق القرار 194 بالعودة والتعويض واستعادة الممتلكات دون الرجوع إلى الإرشيف الذي تملكه الأونروا. وهنا تكمن أهمية وخطورة هذا الإرشيف. الإرشيف يعتبر ثروة قومية ومصدر حقوقي لحقوقنا، وأيضا إسرائيل تحاول استهداف هذا الإرشيف، استهدفت إرشيف منظمة التحرير ومركز الأبحاث في بيروت، فما بالك بالإرشيف الذي وثق حقوق اللاجئين وشجرة العائلة. شجرة العائلة مهمة لأن تعريف لأن هذا التوثيق مرتبط بتعريف اللاجئ الذي يعني اللاجئ الفلسطيني ونسله. فبالتالي بناء شجرة العائلة ضمن إرشيف الأونروا مهم جدا لتوثيق هذه الإنسيابية في التاريخ للعائلات الفلسطينية وحقوقهم وممتلكاتهم. ولا بد أن نعود لهذا الإرشيف يوما ما من أجل استعادة الحقوق في مسألة الحقوق. ولكن هناك مسألة أخرى وهي مسألة الهوية والثقافة والتاريخ. نحن أمام كنز معرفي للدارسين في الأبحاث الأنتروبولوجية أو التاريخية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. هذا الدارسين والباحثين هم أمام كنز حقيقي. من هذا الإرشيف يمكن القيام بآلاف الأبحاث في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية. هذا يعني بالنسبة لنا كدارسين وكباحثين هذا حقل واسع ومصدر أساسي للحصول على المعلومات وعلى التاريخ الشفوي وعلى تاريخ موثق أيضا حول أوضاع اللاجئين وحقوقهم وعاداتهم وممتلكاتهم ما قبل 48 وخلال النكبة وما بعد النكبة.
1: يعني هذا يهدم كل الروايات التي تحاول انتزاع الفلسطيني من أنه ليس له حق في هذه الأرض. صدقا
0: هذا الإرشيف هو أحد الشواهد الحقيقية. نعم هو وهو أحد الشواهد الحقيقية على حيوية المجتمع الفلسطيني ما قبل النكبة. وجزء من هذا الإرشيف المصور أو الفيديوهات يوثق المجازر ويوثق ما حدث مع اللاجئين ويوثق عمليات القتل ودير ياسين. هناك معلومات غير مسبوقة تمثل حياة الفلسطيني ما قبل النكبة وأبان النكبة وما بعد النكبة وصولا إلى اليوم. وكما قلت لك لا يوجد في كل الإرشيفات الفلسطينية ما يوازي 10% بما هو موجود بالأونروا. لذا الحفاظ على الإرشيف، إرشيف الأونروا، ليس شأن الأمم المتحدة وحدها، هو شأن فلسطين وشأن الدول المضيفة. لذلك نحن من أشد المتمسكين بهذا الإرشيف والحفاظ عليه وعملية أتمتته، ونشكر يعني كل الدول الحقيقة التي ساهمت في تمويل عملية الرقمنة، سواء فرنسا وبلجيكا، لوكسمبورغ مؤخرا، وغيرها من الدول التي أدركت أهمية هذا الإرشيف وقيمته التاريخية والمعرفية ودفعت الحقيقة مبالغ سخية من أجل توثيق كل هذا الإرشيف ورقمنته من أجل الحفاظ عليه. وما قامت به الأونروا الحقيقة هي عملية مستحيلة، يعني عبر هذا النقل للإرشيف من قطاع غزة في ظل هذا القتل والتدمير الذي طال القطاع وحرب الإبادة ومحو كل شيء، فما بالك لو أنهم أدركوا أن هناك إرشيف في هذا المقر، كان أزاحوا هذا المكان عن سطح الأرض. لكن ما قام به مسؤولي الأونروا وموظفو الأونروا عمل غير مسبوق.
1: خلينا نعرف من الأستاذ عدنان آلية العمل التي تمت في غزة بالحفاظ على هذا الإرث والثروة القومية بالنسبة للفلسطيني ككل واللاجئ الفلسطيني في سياقات الأونروا. أستاذ عدنان.
2: أولا أنا أوجه التحية للصديق والزميل أنور وللدائرة أيضا شريكنا في كل شيء، يعني دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. شوف يعني ما حدث يعني له جذور بصراحة قبل ذلك، يعني في عام 2008-2009 كما يعرف الجميع تم قصف مقر الأونروا.
1: نعم.
2: عندما قصف هذا المقر يعني كان فقط يبعد مقر حفظ هذا الأرشيف يعني ملايين الوثائق، عشرات الأمتار فقط من الحريق الضخم والكبير والشهير في حينه والذي أحرق مخازن الأونروا الكبرى في داخل المقر الرئيسي للأونروا. أيضا في خلال الحرب الماضية ضربت بعض الغرف والتي كان بها ما يعرف باسم أرشيف المفوض العام، ليس أرشيف اللاجئين ولكن أرشيف المراسلات وما إلى ذلك. لذلك هناك كان خطورة كبيرة حول الوجود المادي لهذا الأرشيف.
1: يعني تم التنبه مبكرا. تم التنبه مبكرا أستاذ عدنان لهذا الموضوع منذ عام 2008.
2: أكيد. نعم. عملية الرقمنة وديجيتاليزيشن للأرشيف بدأت منذ سنوات طويلة، وهي عملية ممتدة لأنه كان هناك أخطار يعني تحيق بهذا الأرشيف. وكان السؤال المركزي كما طرح الأخ أنور، يعني ما الذي سيحدث لو فعلا تم إحراق ملايين الوثائق؟ يعني نعم، يعني نحن لدينا الآن نسخة من هذا الأرشيف إلكترونية مرقمنة، سميها كما تشاء ديجيتالايز وما إلى ذلك، وهذه يعني عدة مسافة بإمكان فلسطينيين طبعا بالنسبة للصور والأفلام الوصول إليها، ولكن بالنسبة لسيرة العائلة نحن في هناك عملية مستمرة في هذا الموضوع ولدينا نسخ جاهزة. إذن كانت الخطورة واضحة، ولكن الأساس أيضا أن الحفاظ على الذاكرة الجمعية والحفاظ على هذا الأرشيف هو جزء من تفويض الأونروا. تفويض الأونروا وليس فقط أن تقدم المساعدات وقضية التعليم والصحة، ولكن أيضا الحفاظ على تاريخ هؤلاء الناس، أن كان شعب في منطقة معينة، هؤلاء تركوا مدن وقرى وتوجهوا إلى أماكن أخرى، وهذا هو حراكهم، هذه أسماءهم، هذا هو حراكهم المجتمعي وحراكهم الاقتصادي أيضا، هكذا بنوا منظومتهم التعليمية ومنظومة الصحية إلى ما وصلنا إليه الآن. مرة أخرى بالنسبة للتفاصيل التقنية لن نخوض بها، ولكن نستطيع أن نقول أن الأرشيف بأمان.
1: نعم، لكن ما لفت
2: لأطمئن الجميع.
1: ما لفت الانتباه بأن من شارك في هذه العملية كما ذكرت الجارديان البريطانية 10 موظفين الأونروا، يعني هذا الجهد والكم الكبير في 4 دول حقيقة شيء عظيم جدا. كيف يعني يمكن أن يفسر حتى يعني يعرف المواطن واللاجئ بأن كل الحفاظ على ثروته القومية بتاريخه عمل عليه 10 من الأشخاص فقط في 4 دول كذا كمان؟
2: لا، ليس 10، يعني احنا لا نريد ان نعطي ارقام، ولكن انا اقول لك ان الفضل في هذه العملية او الفضل في الحفاظ ايضا على هذا الارشيف، هناك العشرات من الموظفين في داخل قطاع غزة ايضا من قاموا بهذه العملية. يعني العملية هو جهد مشترك صراحة.
1: نعم.
2: جهد مشترك، يعني جهد مشترك يسمى جهد الحفاظ على أرشيف اللاجئين الفلسطينيين. التفاصيل التقنية كيف وما إلى ذلك بصراحة غير مصرح لي بالحديث بها يعني.
1: المهم النتيجة أستاذ عدنان. أعود لك أستاذ أنور، يعني هذا الجهد وهذا العمل وأهميته وكيف يمكن أيضا أن يساعد في إطار عملكم كدائرة شؤون لاجئين في منظمة التحرير في هذا الواقع المعقد الذي نعيشه في فلسطين.
0: قبل الإجابة أنا أستطيع أن أشكر الحقيقة كل العاملين
1: في الأمور. أنا طبعا ذكرت حسب الجارديان أنه 10 أشخاص يعني
0: مش هذا جهد، يعني كان هناك قرار من قيادة الأونروا والحقيقة للحفاظ على هذا الأرشيف لأنه جزء من تفويضها،
1: لكن التنبه مبكر كان شيء مهم.
0: نعم، وأيضا هناك موظفين بذلوا الحقيقة جهود
1: جبارة
0: وخطيرة، يعني في ظل القصف تم نقل يعني الذهاب إلى المقر الرئيسي في قطاع غزة، لمن يعرف في شمال قطاع غزة كان عملية محفوفة بالمخاطر. وأيضا هذا الجهد مشكور، هناك دول أيضا ساهمت، وهنا نشكر جمهورية مصر العربية وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية على كل الجهود التي قامت وتقوم بها، لأن الأرشيف الورقي الآن الرئيسي يوجد في المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك جهود غير مسبوقة. أيضا الدولة اللبنانية الأرشيف الأونروا موزع في العواصم، في عواصم الدول المضيفة في بيروت ودمشق، وكان في قطاع غزة وعمان والقدس، والآن يتركز بشكل أساسي في المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى الأسكوة في لبنان. فبالتالي هذا الجهد هو جهد جماعي ما بين الأونروا وأيضا الدول المضيفة التي تقدر عاليا ولديها مسؤولية كبيرة اتجاه هذا الأرشيف، لأنه جزء من تاريخ البلد، جزء من تاريخ الأردن، هذا الأرشيف جزء من تاريخ سوريا، جزء من تاريخ لبنان، جزء من تاريخ فلسطين، يعني ليس جزء من تاريخ القضية الفلسطينية فقط، لأننا نتقاطع في هذا التاريخ انطلاقا من النكبة أو ما قبل النكبة إلى اليوم. بالنسبة لنا في دائرة شؤون اللاجئين، نحن نعتبر هذا الأرشيف هو بمثابة الأرشيف الوطني الفلسطيني الأصلي، يعني ولا يضاهي هذا الأرشيف الحقيقة أي أرشيف موجود. ونأمل يوما ما في دولتنا الفلسطينية المستقلة أن نقوم بنقل هذا الأرشيف إلى مقر الأرشيف الوطني الفلسطيني إن شاء الله، نأمل ذلك بالإضافة إلى باقي الأرشيفات التي هي موجودة في الأمم المتحدة، سواء أرشيف كما أسلفت لجنة التوفيق الدولية أو أرشيف الصليب الأحمر أو الأرشيف العثماني أو الأرشيف البريطاني أو أرشيفات الدول المضيفة. نحن أرشيفنا موزع بصورة غير مسبوقة في التاريخ، والحمد لله أنه يتم الحفاظ على هذا التاريخ لأنه جزء من الحقوق الفلسطينية.
1: نعم أستاذ أنور، بس بدي أروح للأستاذ عدنان بسؤال فيما يتعلق بقرار تحويل مقر الأونروا في القدس إلى مركز للتجنيد ومقر للجيش. بدقيقة إذا سمحت، لم يعني سنعطيك دقيقة والأستاذ أنور دقيقة، لم يتبقى لدينا إلا ذلك.
2: يعني أولا هناك اتفاقية توقع عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اتفاقية 1946، تنص على احترام مؤسسات الأمم المتحدة ومراكزها وأنها تخضع لقوانين الأمم المتحدة، وبناء عليه تقبل عضوية الدول في الأمم المتحدة. بلا شك بأنه هذا القرار هو قرار مخالف للقانون الدولي. سمعنا أيضا بالأمس الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة يقول بأن هناك مباحثات ودراسات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها ردا على هذا الإجراء الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية فعله في مقر الأونروا وإقامة متحف للجيش وما إلى ذلك.
1: نعم أستاذ أنور، ما تعليقك على هذا الموضوع؟
0: الحقيقة ما قامت به وتقوم به إسرائيل فيما يتعلق بالأونروا، سواء من إصدار القوانين وما تبعها من إغلاق للمدارس والعيادات وصولا إلى السيطرة على مقر الشيخ جراح وإقامة مكتب للتجنيد ومكتب لوزارة الأمن
1: ومتحف،
0: كل ذلك يمثل الحقيقة استهتار واستخفاف بالأمم المتحدة، يعني واستخفاف بميثاق الأمم المتحدة، استخفاف باتفاقية جنيف الرابعة والضامنين لهذه الاتفاقية، وأيضا استخفاف بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. والخطير أننا

0: أن العالم أنشأ الأونروا من أجل حماية ورعاية اللاجئين، يطالب الآن اللاجئ بحماية الأونروا، وهذه من عجائب ما نعيشه الآن. مطلوب الحقيقة وضع حد لهذا، لأن هذا سيؤدي إلى انفلات في العلاقات الدولية، وما يدريك أن باقي الدول سوف تقوم بالتطاول على باقي مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، فبالتالي هذا مدخل للفوضى في العلاقات الدولية ومدخل
1: يجب لجمه. شكرا جزيلا لك أستاذ أنور رحمام، وكيل دائرة اللاجئين في منظمة التحرير، والأستاذ عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأنور، وشكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر تقنية الزوم من القاهرة. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم المتابعة، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مي، اواعينا مي، كل حالنا مي، صرنا يعني من الساعه 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

يعني نزحونا من جباليا ونزحونا من الحمام من منطقة لمنطقة بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاء وبخطوط.

كيف احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. لا أحد في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين ونستهلها بأبرز العناوين. شهيدين وإصابات في قطاع غزة، وهيومان رايتس تؤكد أن إسرائيل تقيد لمساعدات وتقتل المدنيين في غزة. الاحتلال يصادق على خطة واسعة للاستيلاء على أراض بالضفة بحجة الآثار والتراث. شهداء وجرحى بغارات متواصلة على لبنان، وإصدار إنذار بإخلاء بلدات في الجنوب. بغياب نتنياهو، الكنيسة الإسرائيلية تصادق على حل نفسها، وغضب دولي واسع بعد إهانة بن غفير لنشطاء أسطول الصمود. إيران تدرس ردا أمريكيا جديدا، وترامب يؤكد أننا سننتظر الرد لبضعة أيام. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطنين وأصيب آخرون جراء عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي استهدفت منازل في محافظتي غزة وخان يونس ووسط قطاع غزة ضمن سلسلة خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. مراسلنا أفاد باستشهاد مواطن بقصف جيش الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما واستشهد مواطن آخر خلال عمله في الصيد حيث أصيب برصاص أطلقته زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة، كما وأصيب 16 مواطنا خلال 24 ساعة الماضية جراء إطلاق نار وقصف استهدف منازل المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع. هذا وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن البنية التحتية الإنسانية في قطاع غزة ما تزال في وضع خطير يهدد قدرة السكان على البقاء، وذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار شهره السابع. وأوضحت المنظمة بأن السلطات الإسرائيلية تواصل تعطيل مقومات العمل الغذائي الإغاثي الأساسي في القطاع، مشيرة إلى أن حجم المساعدات الإنسانية والطبية المسموح بدخولها لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات المتفاقمة على الأرض. تلقى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من الوزير اللبناني السابق غازي العريضي، هنأه فيه بنجاح أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح الذي انتهت أعماله في مدينة رام الله بعد انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين. ثمن العريضي الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذا المؤتمر، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتطرق الاتصال إلى الأوضاع العامة في المنطقة والعلاقات الأخوية.